0: أنا حارثة بن النعمان رضي الله عنه في مقدمة المستقبلين ومعه أسرته المؤمنة الطيبة. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون ضيفا على أبي أيوب الأنصاري، ولما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ببناء مسجده الشريف انطلق أهل المدينة، وشارك المهاجرون والأنصار في تشييد أول مسجد للمسلمين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاركهم في عملهم حتى يؤدوا الفريضة في رحابه الطاهرة، ويحضر جلسات تلاوة القرآن الكريم، ويتعلم أحكام الدين. ولما كمل بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت أم هشام جالستنا لنهر اليوم بنت حارثة بن النعمان مواظبة على الحضور إليها، فلنستمع إليها وهي تقول: لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت إلا قوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد، إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وأي فائدة ترجوها أم هشام أكبر من أن تنهل من عطر النبوة لتروي ظمأها وتحفظ آيات من كتاب الله عز وجل تتلقاها من أعذب فم ينطق بها عليه الصلاة والسلام، وهي تعلم أن تلاوتها تزيد الحسنات وتحط السيئات وترفع الدرجات. ومما ساعد أم هشام على زيادة ثقافتها الدينية وتنمية ثروتها الفقهية أن بيتها كان قريبا من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها تصلي خلفه في مواعيد الصلاة وتزوره في بيته، بيت عائشة رضي الله عنها، وكان والدها حارثة وثيق العلاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه المقربين، وكانت له عدة منازل مجاورة لمنازل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بلغ من حب حارثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج تحول له حارثة عن أحد منازله ليكون سكنا لأم المؤمنين الجديدة، حتى قال صلى الله عليه وسلم ذات يوم: لقد استحييت من حارثة مما يتحول لنا عن منازلها. وقد ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات الكبرى في جزئها الثالث. كانت أم هشام رضي الله عنها ابنة واحد من الذين منحوا جواز سفر إلى الجنة، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت الجنة فسمعت قراءة، فقلت: من هذا؟ قيل لي: حارثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذاكم البر، فما أعظمها من بشرى، وما أجدر حارثة بن النعمان بها. إن عدم بر الوالدين من الموبقات المهلكات التي تدخل النار وتحرم من الجنة، وأما البار لوالديه كحارثة فلن يدخل النار، والجنة له ولأمثاله في انتظار. وهذه البشرى التي أبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحارثة استحقها ببره لأمها وحرصه على طاعتها ومرضاتها. من الله عز وجل على حارثة بمأثرة لم يفز بمثلها عدد كبير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ها هو حارثة يحدثنا عنها ويقول: رأيت جبريل من الدهر مرتين يوم الثورين، وهو موضع بالبقيع في المدينة، حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة مر بنا في صورة دحية فأمر بلبس السلاح، ومر بنا جبريل يوم موضع الجنائز حين رجعنا من حنين، مررت وهو يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسلم، فقال جبريل: من هذا يا محمد؟ فقال: حارثة بن النعمان. فقال جبريل: أما إنه من المئة الصابرة يوم حنين الذين تكفل الله بأرزاقهم في الجنة، ولو سلم لرددنا عليها. وحين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله عليهم للخروج إلى لقاء المشركين في بدر، أظهر حارثة يوم بدر كل ما لديه من شجاعة وأبدأ أعظم استبسال. تابع حارثة مسيرة الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يتخلف عن غزاة يخرج فيها. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة البيت الحرام وهو لا يريد القتال، ونادى مناديه: البيعة البيعة، فأسرع الناس إليه ليبايعوها. وكانت أم هشام إحدى اللوات بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كانت هذه البشارة بشارة عمت أصحاب الشجرة جميعا، ولم تكن خاصة بأم هشام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل من بايع تحت الشجرة كلهم الجنة، إلا صاحب الجمل الأحمر. وفي حديث آخر يرويه جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. لم يكن اهتمام أم هشام رضي الله عنها منصبا على حفظ القرآن الكريم فحسب، وإنما كانت تحفظ ما تسمعه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وترويه ويروى عنها. وقد روى عنها يحيى بن عبد الله ومحمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة وحبيب بن عبد الرحمن بن يساف، كما كانت أختها عمرة تروي الحديث عنها. وليس هذا الأمر بغريب عن جارة تقية ورعة مؤمنة كانت تسكن بجوار خير معلم للخير والهادي الناس إلى الحق وإلى طريق مستقيم. لقد جعلت أم هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتها، ففازت بخيري الدنيا والآخرة وبلغت دار المتقين. رحمها الله ورحم أباها حارثة، فقد صدق ما عاهد الله عليها وما بدلوا تبديلا. ورضي الله عنهم وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليها.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: الدنيا غناية
1: وبديت نغني على الحب
0: الدنيا غناية.

0: بمناسبة بولاية توزر انتظمت ورشة تفكير جهوية تحت الشعار من أجل تعليم ذو جودة وتكوين مهني ناجح عام، وذلك في إطار مشروع ضمان الحق في التعليم للجميع دون أي تمييز المنفذ من طرف جمعية أمل العائلة والطفل في 5 مؤسسات تربوية بولاية توزر. نظمت الإدارة الجهوية للصحة بقبلي بالاشتراك مع الجمعية التونسية لطب الولدان بمنطقة تلمين من معادة تقبلي الشمالية أمسي يوما تكوينيا حول طب الولدان لفائدة عدد من الإدارات الطبية وشبه الطبية بقبلي وقفصة وتوسر. نظمت النقابة الوطنية لأصحاب الصيدليات الخاصة بالتعاون مع الفيدرالية الدولية للصيدلة يومي 1 و2 ماي بقصر المؤتمرات المنتدى 8 للصيدلة والمنتدى 7 للصحة الرقمية، وذلك بحضور أكثر من 5000 صيدلية. نشرت وزارة التربية رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية edusoutien.edukation.tn بهدف مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقاتهم خلال فترة الاستعداد للامتحانات الوطنية. تشير التوقعات الفصلية بالنسبة للفترة ماي جوان جويليا إلى تسجيل درجة حرارة تفوق المعدلات المناخية العادية على كامل أنحاء الجمهورية وفق نشرة التوقعات الموسمية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. سجل احتياطي تونس من العملة الأجنبية في موفى السنة المالية 2025 تراجعا بنسبة 8.2% ليستقر عند 25,134.4 مليون دينار وفق ما ورد في تقرير البنك المركزي التونسي. إلى أخبار العالم، حيث قال مسؤول عسكري إيراني أن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية احتمال وارد، وذلك في ظل استمرار تعثر محادثات السلام. أخيرا، وفي لبنان شنت قوات الاحتلال الصهيوني عشرات الغارات جنوب البلاد بزعم تدمير عشرات الأهداف التابعة لحزب الله.
1: إذاعة قفصة معك وين ما كنت.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .ان.
2: رحلة إلى الفرات. رحلة البحث عن الوجود عبر العراء والبحر. قصة المحبة التي دونت على ذاكرة الرمل لتستقبل الفرات. رحلة إلى الفرات. مسلسل في حلقات. الكاتب عبد الأمير شمخي. المخرج المساعد أحمد محمد عبد المحسن. مونتاج محمد صبيح. رحلة إلى الفرات من إخراج حسن الأنصاري.

0: ما هذا الذي جئتما به؟
1: اصطدنا عند الواحة ثلاثة طيور، ثم رأينا ظبيا فطاردناه حتى اصطدناه. أوقد النار بينما أهيئ اللحم. اصبر يا مطارد.

0: ألا ترى يا أبي أن الأرض أخذت تبدو أكثر وعورة؟
1: فنحن على أبواب الجبال التي تتبعها صحراء لا حدود لها. اسمع يا حارثة، من الآن علينا أن نستعد للصحراء ولمن يغزونا، فلا بد أن القبائل التي سنمر بها لن تتقبل أن نزاحمها بالماء والكلأ، فليستعد الرجال ولا يخرج أحدكم بعيدا حتى يكون معه آخر.
0: أتخشى من القبائل يا أبي أم من العراء المبتدئ بلا نهاية؟ وديانهم موحشة وأرضه مكفرة.
1: هم لا يعرفون من نحن ولا يعرفون ما جرى، وقد يظنون بنا شرا أو قد يطمعون بنا، وفي كل الأحوال علينا أن نحتاط.
0: نعم الرأي يا أبي.

0: لقد أضعت الدرب يا ورد.
1: دعنا نعود لديار أبي ومن هناك تتبع أخبارهم، فإن وجدتهم نرحل إليهم.
0: فكرت في هذا، ولكنني أخشى من والدك، فمن المؤكد أنه قد ظن أنني قد خدعته. أفكر أن نمكث هنا في هذا الوادي الذي لا يعرفه أحد، نبقى أنا وأنت
1: في القبائل الخير يا أنس.
0: سآتي معك إلى دياركم، وإن ضاقت بي السبل فلن يكون لي إلا هذا المكان. وإن افترقنا يا ورد فتذكري أنني ذاهب إلى الفرات، ما دمت حيا سأفعل.
1: لقد رافقتك يا أنس وأنت تتبع قومك، وسأتبعك أينما تتجه، وما دمت وافقت على العودة لأهلي، لكن تأكد أنني سأكون معك ولا يفارقني عنك أمر ما حييت.
0: أنا عائد لأقيم الحق، ولكنني لن أمكث، لن يوقفني عن مسعاي إلا الفرات.

0: سنرد لهم الساعة صاعين. أننا قوم إذا ما غضبوا زلزلوا الأرض تحت أقدام عدوهم. استعدوا يا رجال.
1: هذا هناك يا رجال.
0: مجموعة من الرجال أحاطت بواحد من رجالنا يا أخي وانهالوا عليه بالضرب.
1: أين هو؟
0: هو هناك، لقد ذهب إلى النبح ووجد بعض الرجال فهموا بإغراقه في الواحة. وقد هيأت الرجال لنغير عليهم ونبحث عن ديارهم، ثم لنريهم من نحن وأبناء من.
1: لو كنتم تعرفونهم.
0: ماذا تعني يا أبي؟
1: ماذا لو لم يكونوا أهل الديار القريبة؟ ماذا لو كانوا قطاع طرق أو عابر سبيل؟ لا يا بني، أنا قلت لك أن تستعد، لكني لم أوصيك أبدا أن تذهب بالرجال في أمر غير محسوبة عواقبه. تعلم الحكمة كما تتعلم القتال، فتكون بكلتيهما أمهر وأشد بأسا. لا أحد يذهب.
0: وإن أردنا الماء؟
1: اذهبوا كلكم أولا، ولا تبدأوا القوم ولا تستعجلوا الرد، حتى لو تعرضوا لأحد منكم، فتلك ديارهم، وهم ربما يظنون أننا نسعى لغزوهم. ضعوا السيوف بأغمادها، ما استطعتم إلى ذلك سبيلا.

0: إذن سنودئ هذه الواحة؟
1: أشعر أنها داري وواحتي ومرتعي، ومع ذلك أنا قد حزمت كل شيء كما تريدين على ظهر بعيرنا، وخيلنا حاضرة
0: ومطارد.
1: إذا سار معنا فلن نتخلى عنه، وإن لم يفعل فتلك واحته. هيا أنذا أقود الجمل.
0: انظر يا أنس إلى مطارد، كيف حيركض أمامك في الاتجاه الذي تهم إليه.
1: مطارد يرغب المجيء معنا. هيا هيا يا مطارد.

0: أبي.
1: نعم يا حارثة.
0: مجموعة من الرجال تعرضوا مرة أخرى إلى رجل من رجالنا كان يحاول إعادة بعيره.
1: ماذا فعلوا؟
0: قاموا بضربه.
1: هل أنت متأكد أنهم ضربوه؟
0: نعم يا أبي.
1: إذا كانوا قد فعلوا فلا صمت على تلك الفعلة، وسنقطع اليد التي تمتد إلى أي من رجالنا. رجال قومك يا بني هم إخوتك، حافظ على سلامتهم، ولكن لا تقبل بمذلة أي منهم. اذهب معهم واردع أولئك القوم.
0: سمعا وطاعة يا أبي.

0: هل أضعنا طريق العودة يا أنس؟
1: لا أظن، ومع ذلك انظري إلى الجمل كيف يسرع الخطى حين نتوجه جنوبا.
0: ما تقول أنت؟
1: نحن في الطريق الصحيح، ولكن لنسترح، فقد تعبت الخيل وتعب مطارد.
0: كما تشاء يا أنس، لنسترح.
2: ماذا فعلتم يا حارثة؟
3: طردتهم، فإذا بهم مجموعة من قطاع الطرق.
2: كيف عرفت؟
3: ذهبت في بداية الأمر مع الرجال إلى قوم ديارهم شرقا، وحين سألتهم وجدتهم يسون أمرهم ويقولون إن أولئك اللصوص ما تركوا عندهم شيئا إلا وسرقوه، ووجدت أن أباغتهم، لكنهم ما أن شاهدوا الرجال معي حتى لاذوا بالهرب واختفوا في العراء.
2: لن يبتعدوا وسيطاردوننا، فشرار الرجال أقسى من شرار الذئاب.
3: هل تأمرني بشيء يا أبتي؟
2: منذ هذه الساعة لا تترك الإبل والحلال، وليكن كل رجلين مجهزين بعدة القتال جهة من الجهات، يتقاطعان في الوسط خاصة في الليل، ولينم الرجل منكم وسلاحه وعدته إلى جانبه، فهؤلاء اللصوص لن يتركوا الأمر.
3: كما تريد يا أبتي.

0: أراك واقفا تنظر إلى التلال تلك.
1: لقد عبرت تلك التلال مع أخي حارثة عندما عدنا من رحلة الصيد.
0: إذن فقد تذكرت الدرب.
1: نعم، نحن لسنا ببعيدين عن الديار، ربما يومان أو ثلاثة سنكون هناك.

0: أبي أبي، لقد هاجمنا اللصوص.
1: من أي الجهات يا بني؟
0: من أكثر من جهة.
1: إذا كان الأمر كذلك فاجمع قومك بحلقة يصعب اختراقها، وليكن في قلب تلك الحلقة النساء والأطفال والحلال، وأقسموا ألا تدعوا لصا من هؤلاء يعبر لأعراضكم وأطفالكم وحلالكم. أعطني سيفي يا سنان.
2: اذهب أنت يا حارث وافعل ما قلته لك، وأنا آت في إثرك.

0: أراك قد توقفت يا أنس.
1: لا أدري، قلبي يعتصره الألم حين أفكر أنني سأصل إلى ديارنا التي لم تعد ديار أهلي، والبساتين التي تركها أبي وغادر.
0: يعرف والدك بحكمته، ولا أظنه قد فعل ذلك بلا غاية.
1: ليتني أعرفها.
0: ربما سنجد الإجابة عند أبي حالما نصل.

0: والآن يا أبي، بعد أن كشفنا اللصوص عن أهلنا وطردناهم، ماذا تأمرني؟
1: اذهب إلى القبيلة التي ذكرت أنك قد ذهبت إليهم ووجدت أن لا طاقة لهم على أولئك اللصوص.
0: بماذا سينفعوننا يا أبي؟
1: اذهب وأخبر شيخهم إنني أريد أن أراه، وإن ذهبت إليه ليكن معك بعض الرجال ينتظرونك على مشارفهم. أما أنت فلا تدخل والسيف معك، بل ادخل لهما مسالمة، فإن قصدت الناس اجعلهم يطمئنون لك.
0: كما تأمر يا أبي.
1: اذهب الآن وأخبره أنني أريد زيارته غدا.
0: غدا؟
1: نعم، قبل أن يعود اللصوص، لينتظر قدومنا غدا.

0: أهلا، ديارنا دياركم، فتفضلوا تفضلوا. أين هو شيخكم؟
1: ها أنا ذا.
0: دعني أصافحك.
1: هل سمعت يا شيخ بعمر بن عامر؟
0: عمر بن عامر سيد قبائل مأرب، من لم يسمع به؟
1: هل رأيته؟
0: لا، ولكني سمعت عنه الكثير، سمعت حكمه وعبره، وتعرفه قبائل الجزيرة.
1: إذن فأنت لم تره؟
0: لم يحالفني الحظ.
1: هو أمامك يا شيخ، أنا عمرو بن عامر.
2: قصة العرب، قصة المحبة التي دونت على ذاكرة الرمل. غدا نلتقي، رحلة إلى الفرات. مسلسل في حلقات، الكاتب عبد الأمير شمخي، المخرج المساعد أحمد محمد عبد المحسن، مونتاج محمد صبيح. رحلة إلى الفرات من إخراج حسن الأنصاري.

العاشق لا للصبر مداح القمر.

وقصة بتنقال.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .ان.
2: عطر الكلام. عطر الكلام. إعداد وتقديم إدريس بن محمد البشري، إخراج جمال بن محمد الشعيلي. عطر الكلام.

0: تقول الكاتبة فرجينيا وولف: القراءة هي أن تتبع حواسك، أن تستخدم عقلك، وأن تتوصل إلى استنتاجاتك الخاصة. وتقول أيضا: أنا في أشد الحاجة للعزلة، أحتاج بأن أشعر بانتمائي لنفسي. مؤخرا بدأت أقتنع تماما بأن القراءة هي حياتي الأخرى السرية، وملجأ الشخصي الذي أهرب إليه دائما. إن القراءة تمنحني فرصة العيش بكثافة أكبر، كما يقول الكاتب كارلوس ثافون. ويقول عبد الكريم بكار: لا شك أن الكتاب ما يزال أفضل مصدر للتثقيف، وإغناء الثروة المعلوماتية لدى الإنسان، وما زالت القراءة الجادة والمنظمة والعميقة أفضل مورد لبناء ثقافة شخصية واعية ومتخصصة وراقية. لكي نحلم لسنا في حاجة إلى إغماض أعيننا، بل إلى القراءة، كما يقول الفيلسوف ميشيل فوكو. وكما قال ابن الجوزي: ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أره من قبل فكأني وقعت على كنز. لقد غيرت القراءة مجرى حياتي تغييرا جذريا، ولم أكن أهدف من ورائها إلى كسب أي شهادات لتحسين مركزي، وإنما كنت أريد أن أحيا فكريا، كما ذكر مالكوم إكس. إن اكتساب عادة القراءة وإحاطة أنفسنا بالكتب الجيدة هو بمثابة بناء ملجأ نفسي يحمينا من أغلب مآسي الحياة. سومرست موم.
1: عطر الكلام.
2: اقتباسات في القراءة.
0: فالقراءة والثقافة هي الوسيلة لخلق الإنسان الجديد المعاصر، كما يقول الصحفي والناقد الأدبي رجاء النقاش. وذكر مصطفى محمود أن القراءة هي أن تذهب بعقلك ومشاعرك خارج حدود المكان والزمان. والقراءة عند عباس محمود العقاد أنها تلك التي تعطي الإنسان الواحد أكثر من حياة واحدة، لأنها تزيد هذه الحياة عمقاً وإن كانت لا تطيلها بمقدار الحساب. ما أعظم الكتاب! إنه عصارة الفكر ونتاج العلم وخلاصة الفهم ودوحة التجارب، وهو عطية القرائح وثمرة العبقريات، كما يقول تريستان زارا. وننتهي بهذه الأقوال عن القراءة بقول أبي الطيب المتنبي حين يقول: أعز مكان في الدجى سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب.
1: عطر الكلام.
3: عطر الكلام
1: مع تحيات إدريس بن محمد البشري وجمال بن محمد الشعيري.
3: عطر الكلام.
1: عطر الكلام.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

الصلاة خير من النوم.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. ربي

0: بمناسبة بولاية توزر انتظمت ورشة تفكير جهوية تحت الشعار من أجل تعليم ذو جودة وتكوين مهني ناجح عام، وذلك في إطار مشروع ضمان الحق في التعليم للجميع دون أي تمييز المنفذ من طرف جمعية أمل العائلة والطفل في 5 مؤسسات تربوية بولاية توزر. انضمت الإدارة الجهوية للصحة بقبلي بالاشتراك مع الجمعية التونسية لطب الولدان بمنطقة تلمين من معاد بديت قبلي الشمالية أمس يوما تكوينيا حول طب الولدان لفائدة عدد من الإدارات الطبية وشبه الطبية بقبلي وقفصة وتوسر. نظمت النقابة الوطنية لأصحاب الصيدليات الخاصة بالتعاون مع الفيدرالية الدولية للصيدلة يومي 1 و2 ماي بقصر المؤتمرات المنتدى 8 للصيدلة والمنتدى 7 للصحة الرقمية، وذلك بحضور أكثر من 5000 صيدلية. نشرت وزارة التربية رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية edusoutien.education.tn بهدف مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقاتهم خلال فترة الاستعداد للامتحانات الوطنية. تشير التوقعات الفصلية بالنسبة للفترة ماي جوان جويليا إلى تسجيل درجة حرارة تفوق المعدلات المناخية العادية على كامل أنحاء الجمهورية وفق نشرة التوقعات الموسمية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. سجل احتياطي تونس من العملة الأجنبية في موفى السنة المالية 2025 تراجعا بنسبة 8.2% ليستقر عند 25134.4 مليون دينار وفق ما ورد في تقرير البنك المركزي التونسي. إلى أخبار العالم، حيث قال مسؤول عسكري إيراني أن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية احتمال وارد، وذلك في ظل استمرار تعثر محادثات السلام. أخيرا، وفي لبنان شنت قوات الاحتلال الصهيوني عشرات الغارات جنوب البلاد بزعم تدمير عشرات الأهداف التابعة لحزب الله.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق صدق الله العظيم.
1: اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا من عبادك الذين يعبدونك طمعا في رضاك فتتقبل منهم وترضى عنهم ويدعونك فتستجيب لهم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، إنك أنت العزيز الحكيم.

ولي القمر السيار ينشق نصفه منير ونصف مظلم كالجنة ولي ردت الشمس المنيرة ضوءها وأشرقت الدنيا لها بعد غربتي وما سرت إلا والغمام يضلني إذا ما هجير الحر قارن

0: سلوكيات وغرائز. يولد الإنسان وهو مزود بردود فعل فطرية تعينه على البقاء حيا،
1: فإن صح بدنه ونشط عقله وضبط انفعالاته وقلت مشكلاته وأعمل دوافعه من أجل الخير وسعد بعمره، يحيا حياة سعيدة بعيدة عن المشاكل ومنغصات العيش.

0: سلوكيات وغرائز.
1: برنامج يقدم معلومات وحقائق عما يصدقه الناس وعن ما يقوله العلم في ذلك.
0: سلوكيات وغرائز
1: من إعداد منى الهرمي،
0: تقديم
1: استقلال أحمد وإبراهيم بحر.
0: سلوكيات وغرائز
1: من إخراج نبيل العلوي.

0: أهلا بكم أعزائنا. الإدمان هو التعود على شيء ما وعدم استطاعة الفرد الاستغناء عنه، ويعاني إذا ابتعد عن هذا الشيء.
1: يصبح محور حياته ومصدر سعادته أو وسيلة لدفع الاكتئاب ورفع المعنويات الهابطة.
0: قد يدمن الشخص على العمل أو على السهر أو على السفر أو يدمن

0: خاطية،
1: فيوسعه ألما واكتئابا، فيخبو على قدميه أمامه، ثم يدمن ويدمر نفسه وجسده حتى الموت.

0: الدكتور يسري عبد المحسن أستاذ الطب النفسي بكلية طب جامعة القاهرة يقول إن هذه الظاهرة أو السلوك تعتبر حالة عامة من التمرد الذي يعبر عن الرفض للقيود،
1: وكذلك الفراغ الفكري الذي يعيش الشباب من حيث عدم استقرار المفاهيم العقائدية السليمة والقوية،
0: وعدم استقرار وتأصل العقيدة الدينية، والفراغ الوجداني والابتعاد عن ممارسة أنواع الأنشطة الرياضية والفنية والأدبية.
1: إن الفراغ أعزائنا يؤدي إلى حالة من الخلل النفسي البيولوجي، ويندفع الشخص وراء الظواهر الإجرامية ومن بينها الإدمان.
0: الإدمان المداومة على عادة، تعاطي مواد معينة أو القيام بنشاطات معينة لمدة طويلة، هذا ما يقوله الأطباء النفسانيين.
1: والأنواع التي تحدث إدمانا هي الكحوليات، المخدرات، والعقاقير المختلفة المنشطة والمنومة.
0: وهناك نوعان من الإدمان، سيكولوجي أو فسيولوجي أو الاثنين معا.
1: والمدمن أعزائنا شخص لا يعرف الراحة، فالإدمان أثر على صحة العقلية والجسمية أيضا.
0: إنه يعاني من عدم الاستقرار وعدم الشعور بالارتياح والدوار والعياء والمرض والضعف،
1: والشعور بالاكتئاب أيضا والحزن وانكسار النفس، وقد يصاب بتقلصات أو تشنجات تهدد حياته.
0: بعض المدمنين يموتون فجأة بدون سبب ظاهر أو بسبب التسمم الحاد بالجرعة الكبيرة، حيث يفقد السيطرة على نفسه.
1: إن انحراف سلوك أحد الأبوين، وخاصة إذا كان معلنا أو ظاهرا، يخلخل القيم لدى الأبناء ويمهد لهم طريق الانحراف،
0: وترتفع نسبة الإدمان لدى الأفراد الذين لا يعرفون واجباتهم الدينية ولدى الأسرة الغائبة.
1: أما عن أسباب علاج الإدمان أعزائنا، لا يكون إلا بعلاج الأسباب التي أدت إلى التعاطي.
0: التوقف عن التعاطي والاستمرار في التوقف.
1: والمعالج الحقيقي للمدمن ليس هو الطبيب وحده، وإنما إنسان قريب منه يحبه، كزوج أو زوجة، أخ، أخت، صديق، حبيب.
0: إن أعظم دواء لشفاء الإدمان هو الحب الحقيقي المخلص، وإشراك المدمن في العلاج والخطة الموضوعة بحيث أن يكون دوره إيجابي،
1: واعتبار نفسه إنسانا عاديا غير منبوذ وليس مجنون، يساعد على الشفاء كثيرا.
0: وقد وضع علماء النفس والاجتماع برنامجا للتقليل من عادة الإدمان والتصدي لهذه العادة السيئة،
1: كاستخدام الملصقات والرسوم والصور المبينة لخطر الإدمان،
0: عقد الندوات والمحاضرات في النوادي والجامعات،
1: نشر الكتب والكتيبات والمجلات التي تعالج القضية،
0: نشر الوعي القانوني والتوعية بالعقوبات،
1: تنشيط النشاط الديني،
0: إدخال مادة الإدمان ضمن المقررات الدراسية،
1: أخيرا إشراك الجماعات العلاجية للإدمان في علاج المدمنين. ونصل وإياكم إلى نهاية الحلقة،
0: إلى اللقاء.
1: سلوكيات وغرائز،
0: من إعداد منى الهرمي،
1: تقديم
0: استقلال أحمد وإبراهيم بحر.
1: سلوكيات وغرائز،
0: من إخراج نبيل العلي.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان. للأشعار أدوار، للأشعار أدوار.
2: مستمعين الكرام، تحية ود واحترام. موضوع هذه الحلقة عن الشاعر محمد عمار شعبنية في مجموعته 30 سماء تحت أرض الخوارزمي. يولد الشاعر جنوبا مجبولا على الجفول ضميرا للغائب، صوته صمت يلهث صوب البحر عندما تزأر العاصفة. يولد ليوجد منفيا منكفئا على ذاته، منسجما ومنسحبا في الآن معا بين ضواج الأودية الكالحة والمهاوي الماحلة الفاغرة فاها لكل من تزل به قدمه أو يقل فهمه. وتلك أساسات للذات الشاعرة هي الوعي بالفكرة لتحلق بحثا عن تعييناتها في الأفق الأسمى للمعرفة الشعرية، وهي بالأساس موقف يتخطى الدلالات والمسميات المعهودة. إنها هدم للذات بوساطة هموم الذات، والهدم تفكيك وإعادة تأليف. يقول شعبنية: لا، ليس هذا دمي، فالذي في عروقي احمرار وملح وماء. وفي الحقيقة فهذا هو النزوع إلى النجاة من عالم يتكاثف رزايا ترجحت فيه كفة الذئاب على كفة الحملان، لكن لا مانع عنده من أن يبقى الشاعر مقيتا مقرفا، ولا مانع عنده أيضا من أن يكون شعره صورة صوتية لا مكان لها إلا بين أصوات الطبول والزمور. إلا أن الشعر ليس دائما انسجاما ووئاما وتلاؤما مع الواقع، وإنما هو في أفضل الحالات يختار من الواقع ما هو متناغم مع مفهومه الحقيقي ويدع ما لا يتطابق مع ذلك المفهوم، كما يقول علي أبو ملحم في الجماليات. وقد يتخذ من تهوره أو تدهوره أو من مراراته أو حسراته أو مآسيه أو من كلها معا شحنة تقدح فيه أسرار الإفصاح والبيان المشرق والشعر في أعمق دلالاته. وقد أمكنني أن أتبين في مجموعة شعبنية الجديدة 30 سماء تحت أرض الخوارزمي سمات تجربة استغراق في المعاناة الجمالية، وهي القضية الأكثر خصوصية بالنسبة له، وفزع وهلع شديدين من تأثير العوامل الخارجية التي تمضه وتضنيه، لأنها تضعه في تعارض واضح مع شعره من جهة، ومن أخرى فهي تلغي البهجة بالحلم الجميل وتخنق الفرحة فيه بالطيف الفاتن، وهو موسيقى تجربة الإنشاء والإبداع. لذلك تراه يجد في البحث عن وسائل للخلاص والانعطاف، لكن أين؟ إنه لا يكاد يجده إلا في أمرين: أولا في فسحة تحمل الحنين السرمدي الأبدي إلى رحم الأرض، إلى حرية متنفس التراب، وفي الثاني في الملفوظات الضاربة في القدم المتفجعة. يقول: وقد أذهب الوقت ريحي وأذهبني، إذ أني ميت والدلالة باهتة. فلكأن هذه المكانية هي الزمان الحق في غيبوبة الطموح، في امتلاك دور اجتماعي لم يتوصل إلى تحديد صورته. إنه يرى نفسه مرغما دوما على التصرف تجاه ذاته وتجاه الآخرين، وأن يعيش حياة يخرجها هو بنفسه انطلاقا من قواعد الإخراج التي يمليها عليه المجتمع. يقول: هو طارت وحطت على لوحة اللحد نملة لتقرأني من تجاويف جملة. هنا رجل حيث لا بيت للروح، فما أضيق العيش في أعين الناس. سوى أن تلك المكانية ليست كل الوجود، أنها فكرة عنه فحسب. وإذا أراد الشاعر أن يستوعب المضمون الكلي للوجود، فعليه أن يطير فوقه أو خلفه أو تحته، أو أن يشظيه ويخترقه بأفاعيل مختلفة. إذن ما دامت لحظة الاقتران بالموت لم تئن ولم تحن بعد، أليس من حسن اختيار الأدوار أو في باب الإخلاص للذات أن يجرب الشاعر لعبة الابتهار بدل الابتيار، عساه بذلك يتحاشى سلبية المخاطر لتصبح معابر من المقابر إلى الأفق البعيد، ومن سلطان الأرض والعدم إلى سلطان من يستأهلون السلطان في حياتنا المألوفة، كما يقول مصطفى ناصر، على طريقة الأطفال والمتصوفة. وقد تكون موسيقى في الداخل هديل يمام وعصافير. أعرف أن الفجر يحمل نبأ عن البحر، هذا ما تبقى من مشهد صباح غابر. وقد تكون أشياء أخرى وهي مجرد تسلية. يقول شعبني: على شفتيه الكلام غامضا كالعذاب، ضامئا مثل قطرة ماء بكف السراب، عندما طارت الريح لم يبق شيء لديه، ودعته العصافير وهي تجري كما شجر هارب في الظلام.

0: إنها حالة شعرية تتصل بالموروث البركاني الكامن في نفس الشعر، لكنه تذكر على الفور تشبيه فريد الدين العطار النفوس البشرية بالطيور التي تقوم بسفرة بعيدة تجتاز بها أودية سبعة بزعامة الهدهد. وقد يكون من المفيد أن نذكر هذه الأودية وهي وادي الطلب، وادي العشق، وادي المعرفة، وادي صفة الاستغناء، وادي التوحيد الطاهر، وادي الحيرة الصعب، وادي الفقر والفناء. ويقول الدكتور مبروك الصادق السوسي في كتابه وحدة الوجود عن الصوفية أن الطيور تتعرض في رحلتها إلى أهوال لا تحصى ويموت أكثرها، وعندما تصل تكتشف أن ذلك الذي كانت تبحث عنه هو كامن في ذاتها. وهكذا، أليس الهدهد هو هولاك الجديد؟ وهذه الطيور المسكينة أليست هي نحن في زمن حوشبته العولمة وأمركته، كما قال الأستاذ عمر حفيد في التقديم لهذه المجموعة. ورغم كل شيء يقول الشاعر محمد عمار شعبني متفائلا: وقل إننا بؤساء ولكننا أغنياء، بدفء تدلى على صدري هذا البلد. وما أروع هذه الكلمات التي قالها الشاعر في خاتمة قصيدة له عنوانها الغمام، وهو ما به نختم. ومعضلتي أنني بين، وآخر دعواي أن لا تراك العصافير صفر الأصابع والشفتين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: للأشعار أدوار. مع تحيات خالد التومي. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: نستمع الآن إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد.

اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، واغفر لي بقدرتك فلا أهلك وأنت رجائي. رب كم من نعمة أنعمتها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني. يا ذا المعروف الذي لا ينقصني أبدا، وذا النعماء التي لا تحصى عددا، أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد. اللهم أمتعني بسمعي وبصري حتى تجعلهما الوارث مني، وعافني في ديني وفي جسدي، وانظر على من ظلمني حتى تريني فيه ثأري. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، وخليت وجهي إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح.
1: صباح الخير، صباح الجمال مستمعينا الأعزاء. الجمال الذي خلقه الله مع الإنسان وجعله الأقدر من بين كافة مخلوقاته الأخرى عن تحويل هذا الجمال إلى شيء ملموس ويمكن التفاعل معه والتأثر به، بل والتأثير فيه بغية تطويره وتحسينه، وهذا دليل على وضوح الهوة بين الخالق وهو الله تبارك في مجده وعلاه، وبين المخلوق وهو الإنسان. فالجمال يمكن أن نراه وأن نلمسه وأن نسمعه في موسيقى جميلة رائعة.

فالموسيقى هي تجسيد الملموس للجمال المسموع، ودونها سيغدو الإنسان كائنا جافا خاويا، خاويا عينا دون دمعها وجسدا دون روحه. اهتمت الحضارات عبر التاريخ الإنساني بالموسيقى كونها حاجة ضرورية وملحة للإنسان، وهذا أدى إلى تطور الموسيقى حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من خلال عباقرة آمنوا بهذا الفن وعملوا على تطويره والإضافة إليه، كل وفقا لما أودعه الله تعالى في فؤاده من سر إلهي. وطالما كان للموسيقى والموسيقيون أكبر الأثر في حياة الإنسان مهما كان جنسه أو دينه أو عرقه أو لغته،

أظهرت الدراسات بأن استماع الفرد للموسيقى يشعره بالسعادة ويساعده على تنظيم عواطفه، كما تساعد على الاسترخاء. وأشارت الدراسات إلى أن استماع الفرد للموسيقى يحبها أو تعجبه تدفع الدماغ إلى إطلاق مادة كيميائية تسمى الدوبامين، ذلك التأثيرات الإيجابية على المزاج. وتساعد الموسيقى على الشعور بالعواطف القوية مثل الحزن والخوف والفرح، فالموسيقى لديها القدرة على تحسين مزاج وصحة الإنسان.

تستعمل الموسيقى اليوم في العلاج، ويمكن القول أن توظيف الموسيقى على هذا النحو قد نبع من قدرتها على تحريك المشاعر الراكدة في أعماق الإنسان. يمكن أن تكون الموسيقى التي ما هي إلا تجسيد لمعاني الجمال وسيلة من وسائل البعد عن المشاعر القبيحة والتصرفات الكريهة التي تصدر عن الإنسان في لحظات الضعف الإنسانية، وتزداد فاعلية الموسيقى في هذا الجانب إذا اقترنت بخلفية دينية حقيقية متنورة. فالدين والجمال شيء واحد، غير أن هيئة كل واحد منهما تختلف عن هيئة الآخر.

0: وجد وحب ضحك ولعب وجد وحب
1: ضحك ولعب وجد وحب ضحك ولعب وجد وحب
0: عيش أيامك عيش لاليك خلي شبابك يفرح بيك عيش أيامك عيش لاليك خلي شبابك يفرح بيك عيش بالروح والعين والقلب ضحك ولعب وجد وحب عيش

0: عيش أيامك
1: ضحك ولعب وجد وحب عيش
0: عيش أحلامك
1: عيش بالروح والعين والقلب
0: عيش أيامك
1: ضحك ولعب وجد وحب عيش
0: عيش أحلامك.

يشير الخبراء إلى أن للموسيقى تأثير قوي على العقل، فهي تحفز العقل للعمل بالطريقة نفسها التي تحدث أثناء ممارسة التمارين الرياضية لتحسين لياقة الجسم. وقد أثبتت علميا أن الموسيقى تساعد في استذكار المشاعر، كما تحفز الخلايا العصبية في الدماغ، وذلك من خلال تكرار الاستماع إلى لحن معين في فترات زمنية مختلفة. فكلما استمع الشخص إلى نغمة محددة تصبح مألوفة لديه وتقوي الخلايا العصبية.

تفوق الموسيقى فكرة أنها مجموعة من الألحان المغناة، فلها دور فعال ومهم جدا على الإنسان، إذ تستخدم كعلاج في الكثير من الحالات، وأثبتت الدراسات والبحوث فاعليتها في التخلص من مخاطر الاكتئاب وتقليل الآلام الجسدية وتقوية الذاكرة لارتباطها بأحداث ومواقف معينة. وعلى النقيض هنالك أيضا بعض السلبيات لها، فقد تغير مزاج الشخص وتدخله في دوامة من الحزن.

ختاما مستمعينا الأعزاء، الموسيقى جمال، وفي الطبيعة أشكال وأنواع عديدة من الجمال. زين الله أيامكم بكل أنواع الجمال في هذه الأرض الجميلة.

الحلوة الحلوة برمشها برمشها السودة الحلوة

حاجات حلوة لولا ضحكتها الحلوة وعطتني بحاجات حلوة حلوة.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم بالخير أخواتي الفلاحات، أخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم إن شاء الله نتحدث على التوقي من مرض الميلديو في حقول البطاطا والطماطم الفصلية. التقلبات المناخية متاع الفترة متاع الشهر الحالي راهي تساعد على ظهور وتفشي مرض الميلديو في زراعات البطاطا والطماطم الفصلية. ونظرا لخطورة المرض هذايا الوبائي وسرعة خاصة انتشاره، وزارة الفلاحة راهي ديما تحث الفلاحين على التدخل باش يحموا الزراعات متاعهم من الآفة هذه الخطيرة. وزارة الفلاحة راهي ضبط التمشي لضمان الحماية المتكاملة والفاعلية القصوى بأقل عدد ممكن من التدخل الكيميائي. بالنسبة لزراعة الطماطم الفصلية واللي خاصة اللي هي تكون معناها مغروسة بصفة مبكرة، التدخل بالمداوات الوقائية بالزراعات اللي ما ظهرش عليها الأعراض المرض باستعمال إحدى المبيدات الفطرية الجهازية، وندخلوا بالمداوات العلاجية في الزراعات اللي لاحظوا عليهم المرض، وهنا نستعملوا إحدى المبيدات الفطرية القابلة للامتصاص وذات مفعول رجعي، وهنا ما نستعملوش المبيدات الفطرية الجهازية في الحالة هذه. بالنسبة لزراعات البطاطا الفصلية نواصلوا التدخل بالمداوات الوقائية بالمبيدات الجهازية المصادقة عليها في الغرض، ونحرصوا على التداول بين مختلف العائلات الكيميائية باش الفطر المتسبب في المرض ما يكتسبش المناعة ضد الدويات اللي نستعملوها، ولازم نعاودوا المداوات عند الحاجة. وفي حال ظهور المرض تنصح وزارة الفلاحة باستعمال مبيدات قابلة للامتصاص ذات مفعول رجعي وعدم استعمال المبيدات الفطرية الجهازية في الحالة هذه. بالنسبة لزراعة البطاطا خاصة البدرية، في حال ظهور المرض تنصح وزارة الفلاحة باستعمال مبيدات قابلة للامتصاص ذات مفعول رجعي وما نستعملوش المبيدات الفطرية الجهازية. وفي حالة عدم ظهور المرض في الوقت هذا النمو الخضري للبطاطا اكتمل، وينصح باستعمال مبيدات فطرية قابلة للامتصاص. ونذكروا رغم هوش كما الفترة الفاتت وقت كانت زراعة البطاطا مازالت في طور النمو الخضري، وقتها ينصح باستعمال مبيدات فطرية جهازية باش نضمنوا حمايتك النموات الجديدة. وزارة الفلاحة راي ضبطت قائمة متاع المبيدات الفطرية المصادقة عليها لمكافحة المرض الميلديو بالنسبة للموسم الفلاحي الحالي، وننصح فلاحتنا باش يتصلوا بخلية الإرشاد الفلاحي أو مكتب حماية النباتات بداية الانتاج النباتي في مندوبية الفلاحة باش يعاونوكم في اختيار الدواء المناسب. وتوا ما بقى لي كان نقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: السادسة صباحا باستديوهات إذاعة جفصة، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، تحية لكم في هذا العرض الإخباري الموجز. ضمن الاحتفال بشهر التراث في دورته 35 تحت شعار التراث وفن العمارة، تواصل دروة ثقافة سند من ولاية جفصة اليوم الأحد تنظيم ملتقى القرى الجبلية للصورة. الملتقى افتتح أمس السبت ويتضمن عديد الفقرات. قامت وزارة التربية أمس السبت بنشر رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية بهدف مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم خلال فترة الاستعدادات للامتحانات الوطنية التقييمية. وتستهدف هذه الدروس تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية، وهي السنة السادسة من التعليم الابتدائي والسنة التاسعة من التعليم الأساسي، وأيضا تلاميذ البكالوريا. أشرف المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني إلياس الشريف أمس السبت بتونس على جلستي عمل خصصتا لمتابعة تحديات المرحلة القادمة وضبط الاستعدادات اللازمة للعودة التكوينية 2026-2027، وذلك في إطار رؤية تهدف إلى ضمان الجاهزية المثلى لمؤسسات التكوين وتعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية. أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن إقرارها إضرابا عاما بيوم واحد يكون مشفوعا بمسيرة يحدد مجلس الهيئة تاريخه في أقرب الأجل، وذلك بعد إتمام الترتيبات اللازمة على خلفية ما أسمته عدم الاستجابة لمطالب المهنة، إلى جانب التتبعات التي طالت عددا من منظورها وفق ما جاء في لائحة توصيات الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين المنعقدة أول أمس الجمعة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردا على سؤال بشأن استئناف الهجمات على إيران، قال إن هناك احتمالا لحدوث ذلك، وأكد أنه سيدرس قريبا الخطة التي أرسلتها إيران مستبعدا أن تكون مقبولة. هذا وكانت وسائل إعلام إيرانية كشفت أن طهران قدمت ردا على مقترح أمريكي مكون من 9 بنود عبر باكستان. تستعد البحرية الصهيونية لمواجهة أسطول جديد من الناشطين المؤيدين للفلسطينيين، يتوقع أن ينطلق من تركيا باتجاه قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار البحري المفروض على القطاع. انتهى الموجز، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. الآن الفضاء المباشر نسائم وصباح، معك إينس حمادي، صباح الخير.
2: صباح الورد، شكرا لك يا عزيزة، قدمت لنا الموجز الأخبارية. نتقابلوا في 7 مع موجز إخباري ثاني.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
7: صباح الخيرات، صباح الأنوار لكم مستمعينا الكرام. الستة ودرج على موجة إذاعة قفصة، حصة جديدة تجمعنا بكم في نسائم الصباح. معكم نستقبلوا أحلى صباحات إن شاء الله تكون موافقة لكم الناس الكل، وتستقبلوا بها يوم يكون مشحون بالطاقة الإيجابية بالفرحة والسعادة والنجاح. اليوم لحد 3 مايو 2026 رفقني تقنيا صدقي عارفة، في إخراج الرقمي للحصة إبراهيم كميل، وهذه تحياتي نسحة مدير ويسي، يومكم سعيد، مرحبا.

الصبح أسفر باسما وشدى بأفواه الطيور الصبح

0: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين. ظهيرة أصيل ولا ليل؟
1: مازال الليل مازلت نقول مواويل خلت أحفل
0: معاكم 24 على 24.

صباح الخير، صباح الورد، صباح الفل والياسمين ليكم الناس الكل. نستقبل معاكم نهار جديد اليوم لحد 3 ماي 2026، موافق ل 16 من ذي القعدة 1447 هجري. اليوم هو رقم 123 من عام 2026. نحن في الأسبوع 18 من نفس العام، 65 يوم من فصل الربيع. الطقس شنو، كيفاش باش يكون احواله اليوم؟ باش ناخذ اكثر تفاصيل مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي، نعطيكم فكره على اوقات الصلاه لليوم. مساء الصبح كانت في 3:56، صلاة الظهر إن شاء الله باش تكون مع نص نهار و29 دقيقة، صلاة العصر في 4:15 بالضبط، صلاة المغرب 7:16، وصلاة العشاء إن شاء الله باش تكون مع 8:48. ربي يتقبل صلاتكم جميعا.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
7: هو في برنامج نسائم الصباح في كل الأوقات وقت اللي تلتحقوا بينا نقول لكم صباح الخير، إن شاء الله نهاركم مزيان وبالخير مليان، إن شاء الله يمتكم فرحة وسعادة. الستة واربعة على موجة إذاعة قفصة، نخليكم مع الحصة 13 من برنامج دليل الحاج وراجعين.
8: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: دليل الحاج. دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع الأستاذ محمد جمعة عياد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكثر سؤال يسأل الحاج بعد

0: إتمام المناسك، يا ترى الحج متاعي مقبول وإلا لا؟ أول حاجة لازمنا نعرف إنه هناك فرق ما بين الحج الصحيح والحج المقبول. شو معناه حج صحيح؟ الحج الصحيح هو أن يأتي الحاج بكامل أركانه وواجباته، أي أركان الحج وواجبات الحج وسنن الحج ومحبات الحج، وتنتفي عنه الموانع، هذا حج ما شاء الله صحيح وكامل. لكن هل كل حج صحيح مقبول؟ لا، القبول بيد الله سبحانه وتعالى. ولكن قال أهل العلم: وإن كان القبول بيد الله فإن للقبول علامات. زعم إشنية هذه العلامات اللي نجم نعرف بها على الأقل زعم حجي قابل ربي سبحانه وتعالى أو لا؟ أول حاجة أن يشعر الحاج بأن حاله قد تغير من حال إلى أحسن حال. كتجي تسأله شن حوالك يقول لك عبد آخر، أنا إنسان جديد، أنا إنسان عرفت شنية حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. لماذا؟ لأن الله أكرمه واصطفاه واجتباه بأن دعاه من جملة ملايين بل مليارات الخلق باش يقف على صعيد عرفات ويغفر له ربي سبحانه وتعالى جميع الذنوب والسيئات، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لذلك أذكر قصة أن رجلا جاء إلى العالم الزاهد أحد الأولياء والعلماء سيدنا بشر الحافي فقال: يا أبا نصر، إني حججت، فكيف أعرف أن الله قد قبل حجي؟ قال له: إن كنت قد رجعت من حجك زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة فاعلم أن حجك قد قبل، وإن كنت على حالك قبل الحج فاعلم أنك لم تزدد من الله إلا بعدا. إن شاء الله ربي يجعلنا من المقبولين. العلامة الثانية كما ذكر سيدنا الحسن البصري وغيره أن من علامات القبول أن تتبع الحسنة بحسنة مثلها، إنه بعد ما تكمل العمل والطاعة تأتي بطاعة أخرى، وهذا نشوفوه حتى في العبادات، أن الله سبحانه وتعالى سن لنا سنن الرواتب، سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسنن القبلية قبل الفرض وبعد الفرض ومعقبات الصلاة بعد الفرض، رغم اللي احنا كنا في صلاة في طاعة لكن نأتي بطاعة أخرى وهي ذكر الله، وأيضا بعد الإتمام من صيام شهر رمضان وهي طاعة، سن لنا صيام 6 من شوال، وهذا تبيانا ومصداقا لقوله سبحانه: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. فالإنسان يتقلب بين ذكر وذكر وبين طاعة وطاعة، لذلك يقول الحق سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم. يا أيها الحاج، كملت المناسك أكهو توا نرجع مرتاحين نرجو إلى الحياة العادية وكأن شيئا لم يكن؟ لا، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. قديش نذكر ربي؟ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يقول القائل: تعليش نقعد نذكر في ربي صباحا ومساء وذكرا كثيرا؟ تيانا مزيدك كنت نعمل في طاعات وجهاد وحج، لأن الذكر شكر لله. ما هو ربي عاد أنا معليك بنعمة الحج، أي لازمك تشكر ربي سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة. كيف أشكر الله على هذه النعمة؟ جاء في الأثر أن سيدنا موسى عليه السلام سأل ربه سبحانه، قال له: يا رب كيف أشكرك؟ فقال له سبحانه: يا موسى، من ذكرني شكرني. فمن علامات القبول أن الإنسان بعد الحج يصبح يحب الخير ويحب أهل الخير ويحب أن يعمل بالخير، وإن فاته شيء من الخير حن إليه. ولا بد أن نذكر أنفسنا وإياكم يا ضيوف الرحمن إنه بعد إتمام المناسك راهي ما هيش نقطة النهاية، بل تلك نقطة البداية، نقطة بداية لرجل سيسلك طريق الله، كنقول رجل يعني ذكر أو أنثى، يسلك طريق الله بعد عودته من الحج بحال أقوى وعزيمة أقوى وهمة أعلى، اللي كان مش مواظب على صلاته يولي يواظب عليها، وإذا كان مقصر في صلاته يولي حافظ عليها، وإذا كان ما يقراش القرآن وما كانش يقرأ القرآن يولي يقرأ القرآن، واللي يكون أخلاقه سيئة يتولي تتحسن أخلاقه. هذه من علامات الحج المبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، لأنه هذه نعمة عظيمة باش ترجع إنسان جديد. هو مش الفايدة راك باش ترجع بعد الحج باش يعيطولك ياس الحاج، لا، هو ماهوش لقب، ماهوش تشريف فقط، هو تكليف، راهو شتان. وفما فرق ما بين إنسان قبل ما يمشي للحج وإنسان بعد ما مشى للحج وصلى في الروضة وما أدراك، وسلم على سيدنا صلى الله عليه وسلم، وقف على صعيد عرفات، ورمال جمارات، وطاف طواف الإفاضة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهنيئا لكم يا من اصطفاكم الله واجتباكم لأداء مناسك الحج. ولله در من قال: إن قيل زرتم بما رجعتم، يا أشرف الخلق ما نقول، قولوا رجعنا بكل خير، واجتمع الفرع والأصول. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية:
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: دليل الحاج. دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع الأستاذ محمد جمعة عياد.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.

0: الأجندة الإذاعية.
1: ديما تقريبا في الوقاية هذا نعطوكم فكرة على المواعيد المباشرة على موجة إذاعة قفصة اللي باش تسمعوها بعد ما يوفى برنامج نساء الصباح. الموعد كما كل نهار تاع حد يجو ينورونا صغيرات في استوديو في برنامج براعم الأثير مع زميلة ريم مولا من العشرة حتى للماضي ساعة أجواء الأحد مع رياض دبوبي.
0: الفنان رؤوف ماهر ضيفنا اليوم في برنامج أجواء الأحد.
2: يا شوق وصلنا
0: ناجي. تابعونا بداية من الساعة العاشرة على موجة إذاعة قفصة.
1: إذا هو الموعد مع أجواء الأحد مع الفنان رؤوف ماهر ساعتين ونص وحتى للخمسة عشاق رياضة وجمهور الرياضة أنتم على موعد مع برنامج بين الملاعب.
0: رياضة موعدكم بداية من ساعتين ونص مع برنامج بين الملاعب ونقل مباشر للمقابلات التالية: اتحاد سبيتلا نادي حاج بلايون، مستقبل لالا كبسة رياضية، منجم المتلوي برق حام تجريد، كوكب دقاش الملعب القصي، واحد قبلي جمعية جربة، جريد التوزر ميرث رياضية، فجر الكتار نادي كرة القدم بالمذيلة. بين الملاعب على موجة إذاعة قفصة.
1: حصيلة المقابلات ومختلف النتائج والتصريحات في الحصاد الرياضي بعد نشرة أخبار الستة حتى الثمانية نتاع الليل. السهرية باش تكون مع سي خير الدين زروق في بوارق في الأدب والحياة بداية من التسعة.
0: الألفة في اللغة والأدب والأخبار، الألفة في قيمنا وعلاقاتنا وحياتنا. الليلة في بوارق في الأدب والحياة من التسعة لحداش على موجة إذاعة قفصة.
1: على موجة إذاعة قفصة مختلف المواعيد المباشرة باش تكون كالآتي: براعم أجواء الأحد، بين الملاعب، الحصاد الرياضي، بورق في الأدب والحياة. متابعة رائقة للجميع.

0: العيشة فن.
1: أمس واحدة من المستمعات اقترحت علينا أي نغم لميادة الحناوي، ذاك علاش اليوم اختارت اختيارات العيشة فن للفنانة ميادة الحناوي. أغنية باش تختاروا ما بين الزوز أغنيات، غيرت حياتي ولا حبينا ولا كان على البال، هذه اختيارات العيشة فن بالنسبة لليوم.
0: العيشة فن.

إذن تختاروا غيرت حياتي ولا حبينا ولا كان على البال. تعرفوا طرق التواصل معنا عن طريق الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك برشا كونكتي فاهل الوقيد، تعملوا طلع على الصفحة، وكذلك وانتلقوا لافيش المعلقة الخاصة بالبرنامج نسيم الصباح، تبعثونا اختياركم في العيشة فن، وأيضا تحياتكم بطاقاتكم الجميلة ومختلف الإشارات إذا كان عندكم إشارة من الإشارات مرحبا بكم، ولا كذلك تطلبون عن طريق التليفون مع 9 غير درجين 31 376 730.

الهدرة اليوم الهدرة برشا فن وبرشا محبة وبرشا كلمات جميلة وبرشا حكايات في الحقيقة في الفقرة هذه. باش نعدو لكم في الهدرة أغنية نحكو عليها شوية، غني لي شوية شوية. هي واحدة من أشهر أغاني كوكب الشرق أم كلثوم الإيقاعية الخفيفة اللي تم إنتاجها عام 1945. الأغنية جت ضمن فيلم سلامة. الأغنية ساعة قبل كل شيء من كلمة الشاعر بيرم التونسي وألحان الشيخ زكريا أحمد. غنتها أم كلثوم عام 1945 في فيلم سلامة، واللي جسدت فيه دور جارية تدعى سلامة تتمتع بصوت جميل. فيلم سلامة هو واحد من أشهر الأفلام الغنائية في تاريخ السينما العربية، وفي بطولته المطربة الأسطورية أم كلثوم. حكاية الفيلم سلامة هي قصة جارية تملك صوت رائع، تحب ولا تقع في حب الشاعر عبد الرحمن القيسي، اللي تتطور القصة في تاريخ مليء بالصراعات العاطفية والاجتماعية، مع تركيز كبير على قوة الفن والغناء والتعبير والمشاعر. الفيلم زاد فيه برشا أغاني خالدة بصوت أم كلثوم، واللي ما زالت لليوم تعتبر من روائع الطرب العربي. أم كلثوم نخليكم تسمعوا، غني لي شوي شوي.

أحلى تحايا صباحية ليكم الناس الكل، أهلا وسهلا. حبيت نحيي الناس اللي يبعثون عن طريق صفحة رسمية للإذاعة على الفيسبوك، الناس اللي تفيق بكري وتعطينا كلمة هكا من القلب وتسأل على الحال والأحوال وتعدي برشا مساجات جميلة ومشحونة بالطاقة الإيجابية. حبيت نقولكم تنجموا تعملوا طل على الصفحة الرسمية، تلقوا آخر الأخبار وأهم المستجدات. تصبحوا على بعضكم. أما ناس فوزي نهارك سعيد، عزيزة رحيلي، صباح الورد، سي محمد بن محمد زاير بونجور، نهارك سعيد. زهير بن جويرة، نهارك مبروك. عبد الله غريغري، نهارك سعيد، صباحكم كله فلاح وبشرة. أسرة إذاعة قفصة الحبيبة، شكرا لك. محرز عباسي، صباح النور والسرور والورد والياسمين والسعادة والفرح، شكرا وردة دلالي. فتحي بشتنية أيضا يصبح عليكم مستمعينا، مرحبا بكم، مازلنا مصير معكم بأحلى الإيقاعات على أحلى الموجات، موجات إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة في المطروحة ورجيم معتوق على 103.0 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: إذاعتكم وترحب بكم ديما، تخليكم مع موجز الأخبار من تقديمك هني عزازة صباح الورد من جديد. هنية
3: تحية متجدة لك إيناس ولكل المستمعين. أمن أمس فريق من أطباء اختصاص من مركز الإصابات والحروق البليغة بابن عروس يوما تكوينيا علميا وتطبيقيا في مجال التكفل الأولي بالمصابين بالحروق البليغة لفائدة المنظومة الصحية بولاية توصر من إطارات طبية وشبه طبية وإدارة ومسعفين بهدف تحسين التدخل الأولي لإنقاذ المصابين منذ المرحلة الأولى. نظمت الإدارة الجهوية للصحة بقبلي بالاشتراك مع الجمعية التونسية لطب الولدان بمنطقة تلمين من معتمدية قبلي الشمالية أمس يوما تكوينيا حول طب الولدان لفائدة عدد من الإطارات الطبية وشبه الطبية بقبلي وقفصة وتوزر. في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

0: الموافق للثالث من ماي من كل عام، قال السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قسم القطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية. قال إن العالم يحيي هذا اليوم الأممي في سنة 2026 تحت شعار بناء عالم يسوده السلام، في إشارة لدور الإعلام في خدمة ثقافة السلام في سياق دولي جيوسياسي بالغ الاضطراب ومشحوم بالتوترات والحروب، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط. تختتم الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب اليوم الأحد ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت خاصة من خلال المشاركة الأندونيسية. تحتضن تونس يومي 5 و6 من ماي فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية، وذلك بإشراف وزارة الصحة، في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية من خلال التعريف بالمشاريع الرقمية التي تم تطويرها وتثمين الإنجازات المحققة. انطلقت أمس الدورة 6 للمعرض الإفريقي للبناء والتجهيز في مصراتة بليبيا لتتواصل إلى 5 من هذا الشهر، ويعد منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات في قطاع البناء والإعمار. وينتظم المعرض تحت شعار حيث تبنى الشراكات وتصنع الفرص بالتعاون بين غرفة التجارة والصناعة الإصفاقس مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة لمصراتة، وتجمع التظاهر فاعلين دوليين بتركيز حضور تونسي قوي ب 25 مؤسسة. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصدر في البنتاغون بأن الولايات المتحدة تعتزم إعادة النظر في قرارها نشر كتيبة مزودة بأسلحة بعيدة المدى في ألمانيا. انتهى الموجز، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، عودة ليك من جديد إيناس.
1: شكرا ليك هنيا، نتقابل معك إن شاء الله في أكثر تفاصيل مع نشرة 8.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. نسائم الصباح،
3: صباح الخير يا حلوين،
4: صباح الخير وكل الخير،
5: صباح الخير،
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس،
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
2: نسائم الصباح.

0: حلو الطقس.
1: أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نصبح عليك سيسلين بن ميلاد، صباح الورد، نهارك سعيد.
2: صباح الخير إيناس، صباح الخير كيف مستمعين إذاعة قفصة.
1: شكرا ليك. الطقس ميل للاستقرار الأيامات الجاية.
2: صحيح، تو نحن أواخر فصل الربيع وإن شاء الله ننتقلوا فصل الصيف. الطقس استقرار، بينما في المناطق الغربية قاعدة الخلايا الرعدية في الشقق اليوم تظهر العشية، أما تكون مصحوبة ببعض الأمطار الضعيفة. والريح من القطاع الجنوبي تكون قوية نسبيا في محلين قوية خاصة قرب السواحل، وضعيفة في معتدلة بقية المناطق. وبالتالي البحر باش يكون مضطرب في محلين شديد الاضطراب خاصة في السواحل الشرقية. واليوم الحرارة في ارتفاع طفيف، وتتراوح القصوى بين 20 و24 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 25 و28 درجة بقية الجهات. اليوم إن شاء الله في جهة قفصة بسجلوا 26 درجة 26 درجة كحرارة قصوى، وهي أعلى المعدلات العادية لشهر ماي في حدود 3 درجات، توزر 28 درجة وقبلي 27 درجة. بالنسبة للغدوة كيف نفس الحالة الجوية، ظهور خلايا رعدية العشية بالمناطق الغربية وطقس مائي جزئي بقية الجهات، والحرارة تواصل في نسقها التصاعدي وتتراوح غدوة بين 22 و 26 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 27 و 32 درجة بقية الجهات. شكرا لك.
1: شكرا لك، يومك سعيد وإلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

0: تنور شمس اليوم في نسائم الصباح.
1: الكلام الزين.
2: خليكم توا مع فقرة الكلام الزين من تقديم كوتش سعد فد والحريزي.
1: الكلام الزين. الكلام الزين.
3: مرحبا بكم في الكلام الزين. اليوم نحكي على مثل تونسي قديم أما ديما حاضر في حياتنا اليومية. لسانك حصانك إذا صنت صانك وإذا خنت خانك. المثل هذا فيه حكمة كبيرة تقولك إنه اللسان كما الحصان، كان تعرف كيفاش تسوقه يوصلك بسلامة، وإذا تخليه على سجيته وعلى راحته يطيحك في أول حفرة. اللسان أوقات يكون نعمة، بالكلمة الطيبة نربح الناس، نرجع الثقة ونزرع

يوجع يكسر ويخليك تندم وقت اللي ما ينفعش ندم. هذاك علاش ديما نقولوا قبل ما نحكيه نحسوا بالكلمة، نزنوها، نسألوا رواحنا، هل أنه الكلمة هذه تنفع؟ هل أنه تفرح؟ هل أنه توجع؟ خاطر الكلمة كتخرج ما عادش ترجع، تولي سهم في قلوب الناس. كون ديما حاكم لسانك، ما تخليهش يحكم فيك، وخلي حصانك يوصلك للخير مش يطيحك في الغلط. خاطر في الاخر اللي يسون لسانه الناس تصونه، واللي يخونه لسانه الناس تخونه. هيا بروا نهاركم زين.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: جمهور الرياضة، موعدكم بداية من ساعتين ونص مع برنامج بين الملاعب ونقل مباشر للمقابلات التالية: اتحاد سبيتلا نادي حاج بلايون، مستقبل ليلى كبسة رياضية، منجم المتلوي برق حام تجريد، كوكب دقيش الملعب القفصي، واحد قبلي جمعية جربة، جريد التوزر ميرث رياضية، فجر القطار نادي كرة القدم بالمذيلة. بين الملاعب على موجة إذاعة قفصة.
3: فلاش سبور.
4: فلاش سبور.
5: صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في اولى مواعيدنا الرياضيه فلاش سبور. البدايه مع بطوله الرابطه الجهويه للجنوب الغربي لكره القدم، زوز مقابلات اليوم في اطار الجوله العاشره للاياب، زوز مقابلات ينطلقوا في الساعتين ونص. نتحدث على مباراه منجم متلوي برق حام تجريد، واللقاء الثاني المتصدر كبسه الرياضيه في ليلى امام الملاحق المباشر مستقبل ليلى، في حين امس مباراه متقدمه لحساب هذه الجوله ما دارتش بين شبيب التوزر والملعب السندي بسبب غياب الفريق الثاني. إلى بطولة الهواة المجموعة الرابعة الجولة العاشرة، إياب كل مقابلات الدور في الثلاثة: فجر القطار نادي المذيلة، أولمبيك مدنين أمل الرقبة، واحد قبلي جمعية جربة، كوكب دقيش الملعب القفصي، تهذيب الصخيرة بولبو رياضية بجابس، جريد التوزر ميرث الرياضية، اتحاد أجيم جربة أمل جربة. هذا اللقاء اتحاد أجيم جربة وأمل جربة تأجل لقاء ليوم الخميس 7 مايو. تعيينات حكام مباريات الجولة 28 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي باش تجرى على دفعتين اليوم الأحد وغدوة الاثنين، انطلاقا من الساعة 4 بعد الظهر النهار الأحد اليوم إن شاء الله. النادي الأفريقي، الملعب التونسي، الحكم نضال بالطيف، حكم الفار أمير لصيف، النادي أصفاقسي الأولمبي البيجي، حكم سيف الدين الورتاني، حكم الفار مجدي بلاغ، المستقبل الرياضي بجابس يواجه الشبيبة الرياضية القيروانية، الحكم وليد النصري، حكم الفار خليل الجري، الاتحاد الرياضي ببن قردان يستقبل المستقبل الرياضي بسيمان، الحكم بديس بن صالح، حكم الفار حسني النيلي، في حين مباريات بقية المباريات هذه الجولة غدوة إن شاء الله 4 مايو: الشبيبة الرياضية بالعمران، الترجي الرياضي التونسي، الحكم محرز المالكي، حكم الفار هيثم قيرات، السيابي والمستقبل الرياضي بالمرسى، الحكم وائل عجنقي، حكم الفار خالد قويدر، الاتحاد الرياضي المنسيري، النجم الرياضي بالمتلاوي، الحكم الصادق السالمي، حكم الفار أمير العيادي، الترجي الجرجيسي، نجم الساحلي، الحكم أشرف الحركاتي، حكم الفار أيمن النصري. أكمل السي اس اس ومولودية بوسالم أمس عقد الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي مسابقة كأس تونس للكرة الطائرة. السي اس اس فاز على الأولمبي الإقليبي، في حين تأهلت مولودية بوسالم على حساب سعيدية سيدي بوسعيد بنتيجة 3 أشواط نظيفة، وهكا يلتحق الفريقان بكل من النجم الساحلي اللي تأهل عقب فوزه أمس على مضيف اتحاد النقل بصفاقس ب3 أشواط نظيفة، والترجي التونسي اللي بلغ المربع الذهبي بعد انسحاب منافسه في ربع النهائي نادي اتصالات صفاقس. في الدور نصف النهائي الأول يستقبل النجم الساحلي مولودية بوسالم نهار الجمعة المقبل انطلاقا من الساعة 3 مساء، في حين يقام الدور نصف النهائي الثاني يوم السبت القادم بين الترجي الرياضي التونسي والسي اس اس، في انتظار تحديد التوقيت والقاعة اللي باش تدور فيها هذه المباراة. نقطة النهاية فلاش سبور، أجمل تحيات لو في العياري، إلى اللقاء.

عسمتكم، صباح النور، صباح الورد، صباح الفل والياسمين ليكم من جديد. غيرت حياتي وإلا حبينا، ولكن على البال اختارت العيشة فن. بالنسبة لليوم اخترنا ميادة الحناوي بطلب منكم. بعد شوية فقرة النفس نشوفوا اسامة بن سلطان زعما على شنو باش تحكي لنا. دراسة حديثة أجرتها جامعة هارفارد الأمريكية كشفت عن نتائج لافتة في مجال الطب، أظهرت تفوق أنظمة الذكاء الاصطناعي على الأطباء في تشخيص حالات التورم، أي نعم، لا سيما في الظروف اللي تتطلب قرارات سريعة اعتمادا على معلومات محدودة. دراسة اعتمدت على مقارنة مباشرة بين أداء نموذج ذكاء اصطناعي متطور وأطباء بشريين باستخدام البيانات، نفس البيانات لمرضى داخل أقسام الطوارئ. في التجربة الأولى واللي شملت 76 حالة، حقق الذكاء الاصطناعي دقة بلغت 67% في التشخيص الصحيح أو القريب من الصحيح، مقابل نسبة تراوحت بين 50% و55% عند الأطباء. في اختبار ثاني جرات تزويد الطرفين بمعلومات أكثر تفصيلا باش ترتفع دقة الذكاء الاصطناعي ل 82% مقارنة بنسبة تراوحت 70% و79% عند الأطباء. هذا ما يعكس تفوق ملحوظ، وإنه حتى لو كان ما وصلش إلى مستوى الحسم الإحصائي. رغم هالنتائج، الباحثين شدوا على أنه الدراسة اعتمدت على تحليل نصي للبيانات الطبية فقط من غير مراعاة العوامل الإنسانية كما الحالة النفسية للمريض، نبرة صوته، لغة الجسد، وهي عناصر أساسية جدا في التقييم الطبي الواقعي، ومازالت خارج نطاق الإدراك الكامل للأنظمة الذكية والحمد لله. من جانبهم الأطباء شافوا اللي شاركوا أنه قالوا أنه المستقبل الرعاية الصحية قد يتجه نحو نموذج تكاملي يجمع بين الطبيب والمريض والذكاء الاصطناعي، بحيث يؤدي الذكاء الاصطناعي دور الرأي الثاني الداعم لعملية اتخاذ القرار لا بديلا كاملا على العنصر البشري. احنا ما زلنا موصلين معكم مشوارنا بأحلى الإيقاعات. كنا حكينا شوية على دراسة تقول أنه الذكاء الاصطناعي يتفوق على الأطباء من ناحية في تشخيص حالات الطوارئ. خليكم معنا مستمعينا، تواصلوا معنا عن طريق الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك، تطلبونا إن شاء الله مع 9 غير درجين باش تختاروا معنا ميادة الحناوي تغني لكم غيرت حياتي، وإلا حبينا ولكن على البال. مرحبا بكم.

0: نفس نفس
1: قلبي وقفي ياخد نفس.
2: عاد نهار لحد نقولوا خلينا ندوروا فك الحديقه المزيانه، ندوروا نشوفوا عالم الخضار وعالم النباتات ونتنفسوا هواء نظيف. اليوم باش تحكي لنا اسلام بن سلطان على ليبسكوس. صباح الورد اسلام.
3: هاك مساء الليل.
2: ليبسكوس والا ورده الكركديه.
3: اي
2: الورده المزيانه هذه لشنو تصلح بالضبط بالاضافه لمنظرها المزيان؟
3: نحكم أحليين.
2: مرحبا.
3: بالنسبة لوردتنا اليوم اللي بسكيس وردة مزيانة برش كما قاعدين نشوفه معنا في التصوير بالكل. فيها برش ألوان. أول حاجة هي نبتة خارجية تعيش البرة.
2: أي.
3: شميسة هكا وظل. وأدي في محبس زادة اللي ما عندهاش جرد نتيجة تغرس في محبس كبير، هي راهي تكبر ما شاء الله وتولي شجرة زادة، مش معناها نبتة عادية.
2: أي.
3: فيها برشا ألوان. ثم الأحمر، ثم البنفسجي، ثم الأصفر، ثم البناشي، ما شاء الله.
2: ثم الأزرق، ثم الأبيض، ثم البد كان اللوبرجين، بدنجاني، الروز، البيج، الألوان. سبحان الخالق، الألوان هذه طبيعية ولا معناها بتدخل بشري؟
3: لا هي طبيعية.
2: أي.
3: طبيعية هكاك. والمعروف أكثر شيء اللي بسكيس الناس في العموم يعرفوا اللون الأحمر. اللي هو حتى في مصر
2: يعني
3: نعمل الكركدي. احنا زاد هنا كيف كيف نسموه بسكيس ولا كركدي، عندها برشا استعمالات معناها في تجميل وفي العادي حتى في الدار معناها. اي بالنسبه للاستعمالات معناها نستعملوه لوراق شيحه هكاك ولا يعني تبدا مرحيه، وماذا بينا ما نكثروش مره في النهار مرتين، باهي برشا حاجات كما تنظيم الضغط او القلب،
2: ضغط الدم،
3: ضغط الاكسده، اي يقوي معناها المناعه، باهي للجهاز الهضمي، وزاد يقلل من الدهون والكوليسترول.
2: اي هذا في البدن.
3: اي اما ديما نقولوا راهو ماذا بينا الناس مثلا اللي عندها امراض معينه ماذا بها تستشير طبيبها قبل.
2: طبعا اي اي
3: خاطر هو ماهوش باهي مثلا الحوامل والمرضعات زاد ما يعملوش المشروع.
2: وساعات اسلام راهو كي نبدا مثلا مزيج مثلا ناخذوا في دواء ما يمشيش معاه، معناها مثلا اي تولي يعمل
3: لا يعني ديما نستشير طبيبنا قبل كل شيء، خاطر هذه اعشاب صحيح هي طبيعيه ما تضرش، اما انت والحاله نتاعك.
2: نعم.
3: ما عرفش كيفاش. اي بالنسبه للاستعمالات التجميليه يعملوا منها برشا حاجات اللي معنا في قفه هنا، شكون معناها قدم لها تحيه. تخدم معناها بالبسكيس وبحاجات كي منها كاني صابون، شامبوانات، حتى للشعر، وهو ديجا نجمو نستعملوه حتى في الدار يعني كيف الحنه الكركديه هذيك تعطي لون للشعر. اي معناها كي تزيد تشوفي من جميع النواحي البسكيس راهي معناها ثروه في الدار.
2: اي حتى في مواد التجميل اسلام انا يعطي لابون مين هكا يعطي الورد مثلا هكا الوجه الوردي تحسيه عنده برشا امتيازات بالاضافه للجانب مثلا كي نشربوه ولا شنو يعمل بالضبط معناها في بدننا. ايضا حتى في المواد التجميل مستخدم برشا فيه ريحه اسلام
3: البسكيس. لا ما فيش ريحه.
2: ايوه
3: خاطر هي ورده البسكيس الحمراء هي اكثر واحده يخدموا بها، خاطر الحمراء ديجا الاخرين
2: الالوان الاخرى ما نفس الفاعليه والا فما علاقه باللون الاحمر فما دي بيغمون مثلا؟
3: لا هو الاحمر هو يكتب لك شائع اكثر خاطر هو استعمالاتها في الاحمر يعني
2: واضحه.
3: الحمراء هي اللي تستعملوها كيما قلت حتى صبيغه الشعر العربي هكا في الدار والا المشروبات هذيك ولا كركديه نتاع العروسات. يعني تحس الاحمر هو اللي دارج اكثر وهو اللي فيه منافع اكثر.
2: نعم العنايه بورده الكركديه كيفاش تكون؟ نسقوها ديما بانتظام؟ تحب الاسمده ديما؟ نقلوا شويه؟ تحب الشمس؟ لا نذكروا باللي هي نبته خارجيه لكن نجموا نغرسوها في مثلا في بلاصه ظليه حتى تفاصيل اخرى.
3: بالنسبه للبسكوس هي نبته خارجيه كما قلنا.
2: اي
3: تعيش الشمس عادي ما تقلقهاش، مش انك النباتات اللي تبقى شويه في الشمس تتعب والا حاجه، بالعكس روبيست الشوكي تكبر معاك شوي شوي تستانس بالبلاصه اللي هي فيها تولي تقول انا مرماده. يعني حتى كي
2: عادي تتاقلم
3: اضطرار ولا حاجه بالوقت ترجع. اي نسقوها كي تشيح التربه كانها في محبس ديما نتفقدوا، ديما انا معلومه نقولها ديما نتفقدوا محبس نتاع بالسلتوت او في السخانه والكل كانهم ناقصين باش نقبوه ونقبوه
2: طيب.
3: نحركوا التراب عليهم شوي. اي نسمدوهم زاده مره في الشهر.
2: باهي.
3: بالنسبه للسجاير كما قلت كانك تحط تربه ما تكسرهاش برشا خاطر هي ديجا تكبر وكل يعني تتحمل عندها معناها الماء في كيش يقول في الغصن نتاعها.
2: أيوة.
3: النباتات كيف تعمل تذبل ولا حاجه اي هي النبته ذي برفوجها حشرات كيف المن
2: اي
3: هي نبته صغيره دقيقه هكا كن كنت في النوع
2: كيفاش نفيقوا بها اي
3: اي هي ديجا باينين دي بوان هكا نوار كي نشوفوهم ما نخافوش نتفجعوا ولا نقولوا فما مشكله ولا باش تموت لا فما دوايات مش نشرها من اللي يبيعوا في المواد الفلاحيه وكلها راه عندي المن باش ما يعرفوش التسميه معناها صحيحه
2: اي
3: يعطوك معناها الدوزه والدواء وكل شيء وترش ورا الشين عادي معناها مش حاجه مقلقه وراهي ما تضرش
2: اي ما تضرش حتى مثلا في استخدامها مره اخرى حتى باش
3: لا لا لا
2: أي.
3: جبت ورا ونحطوه كيف النمال هو يمكن هي تخرج كيف عندها معناها سبحان الله ثم طعم
2: دي ريسبتور اي اي
3: اي يبدو هكا عليه احنا بالدواء هذاك بقدره ربي ما نخافوش ما لا على النبته ولا حتى شيء معناها ولا على النباتات الاخرين ولا الانسان والحيوان.
2: نعم نهار مزيان محليه بالورد ورده الليبسكوس ورده الكركديه. شكرا لك اسلام على اختيارك هذه الورده الجميله. نتقابلوا ان شاء الله الاسبوع القادم في فقره نفس. يومك سعيد. شكرا.

0: الإشهار.
1: من لا عيد ميلاد عليك يا ماي إم جي، حل أبلي ماي إم جي وقراتي كل يوم آيفون للربح.
0: إم جي يفرح قلبك كل يوم. إشهار.
2: الفنان رؤوف ماهر ضيفنا اليوم في برنامج أجواء الأحد.
3: يا شوق وصلنا
2: ناجي. تابعونا بداية من الساعة 10 على موجة إذاعة قصة.
0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
5: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في نشرة الثامنة صباحا للأخبار. بداية هذه عناوينها: بإدارة الثقافة سند من ولاية قفصة تواصل فعالية ملتقى القرى الجبلية للصورة. بمدينة توزر يوم تكويني وعلمي وتطبيقي حول تكفل الأولي بالمصابين بالحروق البليغة. في الأخبار الوطنية، الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية تتمكن من تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحيل الإلكتروني وغسيل الأموال. تفاصيل هذه النشرة: ضمن الاحتفال بشهر التراث في دورته 35 تحت شعار التراث وفن والعمارة، تراسل دار وثقافة سند من ولاية قفصة تنظيم فعالية الملتقى القرى الجبلية للصورة. الملتقى افتتح أمس ويتضمن العديد من الفقرات يقدمها بأكثر تفاصيل عادل سندي مدير دار الثقافة بسند.
6: تحت ظل دار ثقافة سند 2 و3 ماي ملتقى القرى الجبلية للصورة، وذلك في علاقة ببرنامج شهر التراث تحت شعار التراث وفن العمارة. بداية النشاط كانت مع محاضرة للدكتور سامي نصري بعنوان الصورة وفنون العمارة، وذلك من خلال أمثلة دقيقة لمدينة سلقتة وبعض المدن الأخرى، مداخلة حول توظيف تقنيات الصورة الحديثة مثل الصورة ثلاثية الأبعاد وكذلك تقنية المابينج في إبراز المخزون التراثي وظهره للجمهور بطريقة عصرية. الحضور مدونين وفوتوغرافيين من معتمدية سند، من معتمدية منزل بوزهين، من قفصة. بعد هذه المحاضرة تم زيارة ميدانية إلى قرية سند جبل، هي زيارة ميدانية تطبيقية. الفوتوغرافيين يأخذوا صور من معالم ومواقع قرية سند جبل وإبرازها في أبهى حلة من خلال عدسة الفوتوغرافيين. كذلك زيارة ميدانية إلى قرية ماجورة. خلال هذه الزيارات هناك مسابقة لأحسن صورة، فيها زوز جوائز للأول والثاني. زاد عملنا على هامش هذا الملتقى عرض فني لمجموعة صلاح جبارة للموسيقى التراثية والشبابية، إضافة إلى فقرات عديدة ومتنوعة خلال شهر التراث لهذه السنة.
5: انتظم أمس بمدينة توزر يوم تكويني وعلمي وتطبيقي حول التكفل الأولي بالمصابين بالحروق، يؤمنه ثلة من الأساتذة العاملين بقسم الإنعاش بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس. المدير الجهوي للصحة بتوزر الدكتور عبد الرزاق اللموشي يقدم هذا اليوم بأكثر تفاصيل.
7: يوم تكويني علمي وتطبيقي، الموضوع هو التكفل بالمصابين بحروق بليغة، نعمل فيه مع تفلة من الأساتذة بقسم الإنعاش بمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس. موضوع اللي تعرضوا له مع الأطباء تاعنا كيف التكفل بالمرضى هذوما، خاطر المصابين بالحروق البليغة الوقت السرعة والنجاعة هي اللي تضمن مع سلامة المرضى في مرحلة لاحقة. في هذا الإطار جاو لهنا باش يقدمونا معناتها الخبرة نتاعهم، كما زادها صغيرين فرصة وجودهم لهنا باش تولي فما دورات متواصلة، فما إطارات شبه طبية وطبية باش يوليو يمشي يقوموا بتربصات غاديك في مركز العروق، كما تعهدت الأستاذة رئيس القسم باش تولي معناتها تجي هي بصفة دورية لهنا تتبع المرضى اللي يرقدوا عندهم غاديك في المركز، حتى زاد في نقل المصابين فما أساليب حديثة وطرق باش تضمن يخلط المريض لمركز الحروق في ظروف طيبة.
5: نبقى دائما في توزر، وضمن مشروع ضمان الحق في التعليم للجميع دون تمييز، نظمت جمعية أمل للعائلة والطفل بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية بتوزر ورشة تفكير جهوية تحت شعار من أجل تعليم ذي جودة وتكوين مهني ناجح، وذلك بمشاركة عدد من الهياكل والفاعلين في المجال التربوي والاجتماعي والمهني. إيناس الزواوي المنسقة العامة لبرامج جمعية أمل للعائلة والطفل تتحدث في هذا الصدد.
8: لقاء في إطار مشروع ضمان الحق في التعليم للجميع بدون أي تمييز، اللي نحاول نخلق من أساسه تشاركية ديناميكية فيما يخص كل الأطراف الفاعلة من الأطراف في المجال الاجتماعي التربوي والمهني، بهدف الإدماج وحماية الأطفال المهددين بالانقطاع الدراسي أو المنقطعين عن الدراسة. نحاول نخلق فضاء تشاركي، نخلق ديناميكية، نخلق تبادل للحوار للتجارب بين مختلف الإطارات، واللقاء هذايا متواصل الجمعية تخدم عليه من عام ناول، يتواصل السنوي، يتواصل إن شاء الله عام الجاي إلى غاية إن شاء الله 3 سنين أخرين، وأنه تكون زادة جمعية أمل كنموذج وتجربتها تدخل بها للمؤسسات التربوية وتحاول تعاضد الجهود الوطنية في هذا المجال ويكون هدف جمعياتي وطن. احنا الشراكة متاعنا مع وزارة التربية مع المندوبية الجهوية للتربية بتوزر، الشركاء زادة مختلف الجمعيات الموجودة في المجال التربوي كيف كيف مراكز الشباب، المكتبات الجهوية، كل ما يخص المجال التربوي نحن نحاول نخلق الشراكات لأجل تفعيل المشروع ونجاح هدف المشروع.
5: حل عدد من أعضاء لجنة السياحة بمجلس نواب شعب مؤخرا بمدينة دوز من ولاية قبلي في زيارة ميدانية لعدد من المواقع السياحية بربوع نفزاوة للوقوف عند أهم إشكاليات قطاع السياحة بالجهة والاستماع لمشاغل المهنيين. رئيس هذه اللجنة محمد اليحيوي يضيف.
9: في إطار عملنا الميداني برمجنا زيارة إلى المنطقة الصحراوية اللي هي منطقة قبلي دوس، باعتبار أن المنتوج السياحي هذايا لم يثمن بشكل كبير جدا اليوم، حبينا نسمع إلى مشاغل المهنيين في الجهة باعتبار العديد من المشاكل المطروحة، إضافة إلى البحث عن بعض الحلول مع سلطة الإشراف حول كيفية تذليل الصعوبات هذه في القطاع السياحي وخاصة في السياحة الصحراوية باعتبارها قطاع واعد اليوم ويمكن أنها تساهم في دفع قطيرة التنمية في الجنوب بصفة عامة. عندنا فكرة على ما يوجد على مستوى الإمكانيات المادية، ما يعانيه البعض من الوتلاجية في المنطقة، أيضا مشاكل في الانتصاب غير المرخص في المناطق الصحراوية وهذا يعانوا منه أيضا العديد من باعثي النزل، منح اللي مخولة للاستثمار في المنطقة هذه أيضا مشكلة لم تحل. احنا هالمشاكل هذه الكل سنطرحها في جلسة في الأيام القليلة القادمة على السيد وزير السياحة.
5: في الشأن الوطني، تمكنت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية من تفكيك وفاق إجرامي ينشطه في مجال التحيل الإلكتروني وغسيل الأموال وإيقاف 26 شخصا، إضافة إلى حجز شاحنتين ودراجات نارية ومجموعة من الوثائق المستعملة في تحويل المبالغ المالية وهواتف جوالة تستغل في عمليات التحويل ومبالغ مالية. ووفق بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني أمس السبت، يعمد أفراد والوفاق الإجرامي إلى إنشاء حسابات وصفحات وهمية بمواقع التواصل الاجتماعي لعرض بعض المنتجات للبيع بأسعار مغرية، ويتولون لاحقا قرصنة الحسابات الإلكترونية والتواصل مع الحساب الإلكتروني المستولى عليه مع أحد المسجلين بقائمة الأصدقاء وإيهامهم بأنه موجود بإحدى الوحدات الأمنية مع مطالبته بربط الصلة بصاحب رقم نداء محامي وهمي وضرورة إرسال حوالة بريدية كمعلومة خطية مالية مقابل إطلاق سراح صاحب الحساب المقرصن. وأكدت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية أن الأبحاث متواصلة بخصوص هذا الموضوع وجميع ملابساته، بما سيمكن من وضع حد لسلسلة من عمليات التحير القائمة على استخدام طرق ووسائل إلكترونية معقدة تضرر منها عدد هام من المواطنين. تم أمس السبت إطلاق دواء جديد لعلاج مرض السكري عافى الله الجميع في السوق التونسية، يعد والأول من نوعه في البلاد من حيث آلية والاستخدام التي تعتمد على جرعة واحدة أسبوعيا في شكل حقنة. ووفق ما صرحت به لأخبار الإذاعة الوطنية رئيسة أمراض القلب والشرايين بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس الدكتورة ليلى عبيدة، فإن هذا الدواء سيكون متوفرا في الصيدليات التونسية للعموم بداية من السادس من مايو الحالية. كما أشارت الدكتورة ليلى عبيدي لأن هذا الدواء سيساعد أيضا على إنقاص الوزن، خاصة وأن حوالي 80% من مرضى السكري يعانون من الوزن زائد والسمنة. كما شددت على أن الدواء يقي من الجلطات القلبية والدماغية ويدعم وظائف القلب والكلى. وأقرت الدكتورة ليلى عبيد بأن هذا الدواء الجديد ليس بديلا للأنسولين، ولكنه يؤخر اللجوء للأنسولين، وشددت على ضرورة استشارة الطبيب قبل استعماله. أظهر التقرير السنوي حول واقع الحريات الصحفية في تونس خلال الفترة الممتدة من غرة أفريل 2025 إلى غرة أفريل الفارط، تراجع عدد الاعتداءات المسجلة ضد الصحفيين بنسبة 40% مقارنة بالفترة السابقة، حيث تم رصد 154 اعتداء مقابل 267 اعتداء. وفي هذا الصدد أوضح رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبار خلال ندوة صحفية عقدت أمس بمقر النقابة، أوضح أن عددا من الصحفيين يواجهون تتبعات قضائية مع تسجيل حالات إيقاف وسجن، وتطرق أيضا إلى أوضاع المؤسسات الإعلامية، واعتبر أن القطاع يواجه تحديات مرتبطة في جانب منها بصعوبات مهنية واجتماعية يعيشها الصحفيون. وفي سياق متصل وفي بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق للثالث من ماي من كل عام، قال السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الأعلام والاتصال بجامعة الدول العربية إن العالم يحيي هذا اليوم الأممي في سنة 2026 تحت شعار بناء عالم يسوده السلام، في إشارة لدور الإعلام في خدمة ثقافة السلام في سياق دولي جيوسياسي بالغ الاضطراب ومشحون بالتوترات والحروب، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط. في أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردا على سؤال بشأن استئناف الهجمات على إيران، قال إن هناك احتمالا لحدوث ذلك، وأكد أنه سيدرس قريبا الخطة التي أرسلتها إيران مستبعدا أن تكون مقبولة. هذا وكانت وسائل إعلام إيرانية كشفت أن طهران قدمت ردا على مقترح أمريكي مكون من 9 بنود عبر باكستان، وشددت طهران في ردها على ضرورة حل القضايا خلال 30 يوما مع التركيز على أن الحرب بدلا من تمديد الهدنة. في الأثناء قال نائب وزير الخارجية الإيراني أن الأمر الآن موكول لأمريكا لتختار نهج الدبلوماسية أو الاستمرار في المواجهة. هذا وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد صرح بأن أحدث مقترحات طهران يتضمن فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار الأمريكي لإيران، على أن يتم إرجاء المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى وقت لاحق. وجدد وزير الخارجية الإيراني التأكيد على أن طهران مستعدة لمسار الدبلوماسية إذا غيرت الولايات المتحدة نهجها. وفي لبنان، قالت مصادر إعلامية أن الجيش الصهيوني أغار على قرى وبلدات عدة جنوبي لبنان، وذكرت إذاعة الجيش الصهيوني أن سلاح الجو شن موجة غارات خلال الساعات الأخيرة على طول جبهة جنوب لبنان. من جانبه قال حزب الله أنه استهدف بالمسيرات تجمعا للجنود الصهاينة ومربضا إسرائيليا للدروع في بلدة البياضة جنوبي لبنان، وحقق عدة إصابات. وفي فلسطين، شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متعددة من الضفة الغربية، تخللتها مواجهات في بعض المواقع أسفرت عن إصابات وحالة اختناق. كما رافقت الحملة عمليات اعتقال واسعة طالت عشرات الفلسطينيين، إضافة إلى اقتحام منازل وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية، وأخضع السكان لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات. في ختام نشرة الثامنة نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. توظيف تقنيات الصورة الحديثة في إبراز المخزون التراثي والمعماري أبرز أهداف ملتقى القرى الجبلية للصورة المنتظم بدار ثقافة سند من ولاية قفصة. ورشة تفكير جهوية بتوزر تحت شعار من أجل تعليم ذي جودة وتكوين مهني ناجح بمشاركة فاعلين في المجال التربوي والاجتماعي والمهني. اليوم 3 مايو يحيى اليوم العالمي لحرية الصحافة تحت شعار بناء عالم يسوده السلام. نقطة والنهاية لهذه النشرة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية تهنية عزازة في التقديم وصدق عرفة في تأمين هذا الموعد الإخباري. تقنيا في الفقرة الموالية تتعرفون على أحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي، ثم تواصلون بقية فقرات نسائم الصباح.

0: أحوال الطقس.
1: صحيح تو نحن أواخر فصل الربيع وإن شاء الله ننتقلوا فصل الصيف. الطقس استقرار، بينما في المناطق الغربية قاعدة الخلايا الرعدية في شقد اليوم تظهر العشية، أما تكون مصحوبة ببعض الأمطار الضعيفة. والريح من القطاع الجنوبي تكون قوية نسبيا في محلين قوية خاصة قرب السواحل، وضعيفة في معتدلة بقية المناطق. وبالتالي البحر باش يكون مصدر في محلين شديد الاضطراب خاصة بالسواحل الشرقية. واليوم الحرارة في ارتفاع طفيف، وتتراوح القصوى بين 20 و 24 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 25 و 28 درجة بقية الجهات. اليوم صار في جهة قفصة بسجل 26 درجة كحرارة قصوى، وهي أعلى المعدلات العادية لشهر ماي في حدود 3 درجات، توزر 28 درجة وقبلي 27 درجة. بالنسبة للغدوة كيف نفس الحالة الجوية، ظهور خلايا رعدية العشية بالمناطق الغربية وطقس مائي جزئي بقية الجهات، والحرارة تواصل في نسقها التصاعدي وتتراوح غدوة بين 22 و 26 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 27 و 32 درجة بقية الجهات.
2: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم. إشهار.
3: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، حل بلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح.
2: ام جي يفرح قلبك كل يوم. إشهار. الألفة في اللغة والأدب والأخبار، الألفة في قيمنا وعلاقاتنا وحياتنا. الليلة في بوارق في الأدب والحياة من 9 ل 11 على موجة إذاعة قفصة. إذاعة قفصة محبة دينا. نسائم الصباح،
4: صباح الخير يا حلوين،
5: صباح الخير وكل الخير،
6: صباح الخير،
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس.
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
2: نسائم الصباح

0: تنور شمس اليوم في نسائم الصباح.
1: إن شاء الله شمسنا ديما منورة في نسائم الصباح على موجة إذاعة قفصة. موصل معكم مشوارنا حتى للتسعة نتاع الصباح. مرحبا بكم من جديد. حبيت نذكركم باختيارات العيشة فن. إن شاء الله مع التسعة غدر جي نستقبل تليفوناتكم على 31 376 730. اليوم اخترنا ميادة الحناوي تغني غيرت حياتي وإلا حبينا ولا كان على البين. أقبلها نخليكم ديما في الاستماع لنا في كل ما هو جديد من ملتقيات ومن محاضرات ومن ورشات خاصة علمية اللي تنظمها في مدينة العلوم. فقرة اليوم متابعات. متابعات فترة مهمة برشا بالنسبة للعائلة التونسية عموما. الإطار التربوي تلامذة الصغار الطلبة الكل فترة الامتحانات وما يرفقها من ضغط نفسي. هذاك علاش فما ورشة تفاعلية موجهة للتلامذة وللطلبة تنظمها مدينة العلوم من أجل فهم الضغط النفسي

0: حسن إدارته معنا سيدة هدى ورغي إطار بالإدارة الفرعية لتنظيم الملتقيات في مدينة العلوم. صباح الورد مدام هدى، لو سهلة.
1: صباح الفل والياسمين، عقلمة، مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي إذاعة قفة.
0: أنا ما نحبش نقولها، ما ديما نقول فيها حالة الطوارئ اللي تعيشها ديما العائلة التونسية في فترة الامتحانات، خاصة كي نحكوا على زادة معناها السنوات الأي النهائية بالنسبة للامتحانات الوطنية، سيزيام، نوفيام، وبكالوريا وما أدراك، ضغط نفسي تعيشها العالية العائلة كذلك، يعني التلامذة والطلبة. هذاك علاش فما ورشة تفاعلية موجهة للتلامذة والطلبة؟
1: اكزاكتومون انت توا حطيتنا في الاطار معناتها. هو بالحق لقاء علمي فرضته كيفاش الفتره الزمنيه معناتها من السنه الدراسيه اللي هي بالمجد الاستعداد للامتحانات النهائيه والمناظرات وغيره. والورشه هذه جي استجابه الدور مدينه العلوم، دور مدينه العلوم في تونس انها تنور الراي العام وأنها ترفع اللبس على العديد من المسائل. احنا لاحظنا أنه صغارنا وتعدينا به احنا وتعدوا به أولادنا يتوتروا برشا في الفترة هذه، وتولي كأنها أليرت معناتها الاستعداد للامتحانات، العائلة الكل متجندة، المحيط الكل متجند، كل شيء
0: يحس بالمسؤولية. يحس بالمسؤولية
1: كبيرة بيانشور، هي نتجند صحيح أما في ظروف طيبة. معناتها نقولوا كيفاش نجعلوا من الامتحان حليف للنجاح متاعنا، مش الامتحان هيك الكابوس وهيك الخوف وهيك الرعب ونكبروها في مخنا، قد ما نكبروها قد ما تكبر، قد ما نكبروها قد ما تكبر. احنا حبينا الايفينمون هذايا يجي في 8 ماي قبل الانطلاق في الامتحانات، باش لحسن سير هالامتحانات هذه ومساعده العائله التونسيه على انها تكمل امتحانات ولادها في ظروف طيبه. واحنا شعب يراهن على التعليم ويحب الامتياز والتميز والمنافسه كبيره والاستعدادات على قدم وثيق. قلنا في اطار مساهمتنا في الاجابه على الاسئله اللي يطرحوها العباد أن نبرمجوا اللقاء العلمي هذا من أجل فهم الضغط النفسي وحسن إدارته. نهار الجمعة 8 ماي 2026 بقاعة الأخبار العلمية بمدينة العلوم من ماضي 3 للخمسة متاع العشية. هو لقاء يتمحور حول، يتقسم على جزئين. جزء نظري باش نفسروا للعباد ش معناتها الضغط النفسي، علاش احنا ننضغطوا هكايا، علاش نتوتروا، وباش نحكيوا لهم على التقنيات العلمية للتحكم في الضغط هذايا. التقنيات العلمية للتحكم في الضغط حاجة مهمة برشا، نجم تتلخص في نقاط معينة. هي الساعة أنا نقول لابد من محيط آمن للطفل، معناتها الولي والأستاذ والجاردوغي وغيره اللي هي توا معناتها الجاردوغي حاجة ولت موجودة في الأماكن الكل. الكلنا باش نضامنوا ونضافروا جهودنا لنجاح الطفل هذا، ولكن في ظروف الطفل والشاب زادا حتى اللي في الجامعة وغيره في ظروف باهية. الورشة هذية باش تكون فيها كما قلت لك جوز محاور. المحور الأول قلت لك، المحور الثاني كيفاش نتصرفوا باش نعملوا ورشة تفاعلية للطلبة والتلامذة والأولياء جودي بيان، باش تعطينا وصفة كما نقولوا هي أو نصائح لتقنيات المراجعة الذكية وتأثيرها في كيفاش تقلل من القلق والتوتر، شنو ناكلوا، كيفاش ناكلوا، نوعية الغذاء، لازمنا نشربوا برشا ماء، باش تعطينا النصائح هذوما الكل. معناتها فما عباد تحكي على مثلث النجاح، فما عباد كل واحد شنو يحكي على نصائح، ولكن راهو هي ما فماش وصفة معناتها جاهزة وتطبق على الناس الكل، لأنه كل طفل وخصوصياته، كل شاب وخصوصياته،
0: كل عائلة وخصوصياتها زادة
1: وإمكانياته، وكل عائلة كيفاش ترى النجاح.
0: لكن باش يبقى ديما الإطار في مدينة العلوم، النصائح تنجم تكون ستاندار، خلينا نقولوا معناها تمشي تتماشى معاك،
1: باش تكون ستاندار باعتبار أنه يأثر الورشة هذه مختص نفسي في علم النفس النمو والتربية.
0: نعم نعم، إن شاء الله كل التوفيق. إذن الموعد باش يكون في مدينة العلوم نهار الجمعة الجاية 8 مايو 2026 في 3 نتاع العشية، ورشة تفاعلية موجهة للتلاميذ والطلبة مرحلة
1: والأولياء.
0: والأولياء يعطيك الصحة.
1: الفايدة في الأولياء.
0: أي الفايدة، الفايدة في الأولياء، خاطر هما ينجموا زادة يعدوا المعلومة حتى كيبدوا صغيراتهم مثلا عندهم قراية ولا غيره، يحضر الولي يعني على الأقل هنا يكسب شوية زادة دي تكنيك وإلا شوية نصائح هذيك تكون يعني ينجم يطبقها بكل سهولة. شكرا لك، يعطيك الصحة مدام هدى.
1: يعيشك إن شاء الله بالنجاح وبالتوفيق لأبنائنا في تونس وخارج الوطن كذلك.
0: الله يخليك، شكرا لك، يومك سعيد، إلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد على موجة إذاعة قفصة في نساء الصباح. كنا من بحكي بكري نحكو على الضغط النفسي. رأو الضغط النفسي زادة عنده برشا علاجات، من أهمها هو الفن عموما. نجمو نخرجوا من كل ما هو ضغوطات عن طريق الفن، أما كي نحكو عاد على المسرح ألور لا زيد. اليوم باش نحكو على مع أستاذ ومشرف على نادي المسرح بدار الشباب الكسر أبو بكر بن أحمد، مش أول مرة يكون ضيفنا في إذاعة قفصة. مرحبا سي أبو بكر، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بيك مدام، صباح النور. صباح النور الكامل مستمعي إذاعة قفصة. أي مش أول مرة،
0: أي مش أول مرة، لكن اليوم باش نحكو عموما وباش نحكو على أنشطة نادي المسرح ونوادي المسرح في دور الشباب وفي مختلف المؤسسات التربوية. زادة عندهم دور كبير برش.
1: أكيد دور الشباب هي تستقطب، هي اسم على مسمى دور الشباب، يعني الشاب هو يلجأ لدور الشباب ودور الثقافة باش يلقى خاصة الفنون كما المسرح، دانس، ورشات متاع رسم، ورشات متاع كتابة، ورشات متاع إعلامية. هي تكون مستقطب إنه ما يمشيش لبلاصة أخرى مثلا يضيع فيها وقته في الفارغ. دونك هي دور الشباب هي المستقطب الأول اللي لازم يكون ملاذ وهروب من برشا حاجات من قبل الشباب، اللي هو يلقى مؤطرين ويلقى منشطين ويلقى ناس تعاون ويلقى أصحاب حتى بالفكرة يعاونوه، يعني مش كان يعني يتعلم فيها برشا حاجات دور الشباب.
0: ومع بالإضافة يعني الدور دور الشباب ومعناها نوادي المسرح المؤطرة في دور الشباب وإلا في دور الثقافة، قلنا زاد حتى في المؤسسات التربوية، يعني برشا نوادي تكون ناشطة وتكون كفكرة محلاها، خاصة وأنه في الفترة الأخيرة كان شهر الوعي التلمذي للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. برشا أطراف كانت في الشهر هذا نظمت برشا لقاءات ونظمت برشا عروض خاصة بالنسبة للتلامذة الكل.
1: صحيح دور المؤسسات التربوية كني مدرسة ولا ليسي ولا معهد هو ديجا التلميذ تو مضغوط معناتها من 8 متاع الصباح ل 5 متاع العشية يقرأ. إذا كان فما أي نادي
0: متنفس
1: يكون متنفس، إذا كان مسرح خاصة المسرح اللي هو ينجم معناتها يلعب فيه برشا شخصيات، يعني ينجم هو يكون من داخل مثلا عنده مشكلة ولا ضغط متاع قراية ولا حاجة، كي يمشي المسرح ينجم يعمل شخصية متاع كلول متاع يعني يخرج منها كالحالة ذيك ويعيشها، وينجم في درجين ثلاثة ينسى كل الإشكالية اللي صايرت له ومعناتها يكون علاج.
0: أي خاصة وأنه المسرح يخليك تتلون مع الشخصية. صحيح. على الأقل تكسب حتى شخصية كي تبدأ هي أخرى دخيلة. بوم ما نزيدوش عطين بلا مثلا ما تكون شخصية حزينة جدا ولا غيرها باش زيدت، لكن فما لكن أكل الديفول ما يعني اللي تخرجك بالحق من المحيط الضيق،
1: خاصة في البروفري اللي شوفوه، يعني العرض تشوفه أنت مرجل فوق السين، هو راو في البروفيت ما تنعيشوا فيه، حتى الشخصية تخدم في دور درامي تعيش برشا حاجات تضحك فوق السين، الخطأ في النص، القصة عليك، الموسيقى، يعني تعيش البروفة تخليك تعيش برشا حاجات. هي البروفة
0: روح الفريق،
1: روح الفريق قبل ما تكون الشخصية حاضرة. دو بليس يعني الشخصية هي شخصية واحدة ساعات تلعب برشا سيتياسيونات في فوق السين، يعني تنجم تشوفها في مشهد أحزينة، تنجم تشوفها في مشهد تعمل في الكوميديا، تنجم تشوفها في مشهد نوتر معناتها ما تعبر جوست كلام كهو، يعني هي بالحق ملاذ انه الشخص يعيش برشا شخصيات ويخرج من حالة الى حالة.
0: نعم والمسرحيات والا الانماط المسرحية تختلف، نحكي شوي على المونودرام. المونودراما
1: للأداء الفردي.
0: الأداء
1: الفردي أي المونودرام نرجع الأداء الشخصية لعدة شخصيات، يعني هي المونودرام بطبيعة الممثل باش يؤدي برشا شخصيات، الخطر هي حكاية تروى على لسان يعني فرد واحد. يعني نجم يحكي لك رجل كبير امرأة كلهم في عرض واحد، يعني هي قوة أكتور، يعني حتى الهواة يعني يلزم يكون هاوي عنده حرفية، مش أي إنسان ينجم يعمل مونودرام. وبالتجربه وبالاقدميه ينجم ديما هو اي حاجه بالتجربه تتطور. اما المونودرام عنده اليات وعنده قوه اكتر ينجم يتلون ويخدم المونودرام.
0: تتويجات نرجع لها جائزة أحسن ممثل بمهرجان مونتياتر بصفاقس، مسرحية من إنتاج دار الشباب الكسار بعنوان الغفرانة. محمد أمين محمد متوج بهذه الجائزة، جائزة أحسن ممثل.
1: أي دار الشباب الكسار كانت لها مشاركة في صفاقس، مونتياتر اللي هي أول دورة، مونودرام لعب فيه الوليد محمد أمين محمد، اللي نوجه له تحية ونقول له إن شاء الله ديما متألق ومن حسن إلى أحسن، إنسان خدام، إنسان يحب المسرح. توج بجائزة ثاني أفضل ممثل. الرواية هي عن رسالة الغفران لأبي العائل أبي العلاء المعري، اقتبسناها بأسلوب يعني جديد يعني نتاعنا تو، هي مكتوبة لها لف السنين، أما نحن اقتبسناها إن هي الشخصية عاشت برشا معاصي وذنوب كأي إنسان يعني يخطئ ويصيب إلى أن تحير فيها عذاب الضمير، يعني هو حبيتو دونك الصراع النفسي متاع الضمير بين الضمير والشخص والشخصية في العرض. عملناه يعني عرض كان منوع، فيه برشا حكينا فيه على برشا حاجات كيما السلوكات المحفوفة بالمخاطر اللي هو الإدمان اللي يلز الإنسان يعمل أي حاجة. إن شاء الله وإن شاء الله عنا إن شاء الله مشاركات جاية، وعنا دور الشباب والثقافة نخدموا لهم، وإن شاء الله الشباب يقبل على نوادي المسرح ونوادي أي نادي يعني ينشط في دار شباب دار ثقافة، خير من أنه يبقى يعني البر ما يعمل شيء ولا يضيع وقته. وإن شاء الله ربي يوفقنا
0: الفترة الجاية خاصة الفترة الصيفية، فماش خدمة فماش عروض لنادي المسرح؟
1: والله إن شاء الله عنا كما قلت لك دور الشباب الثقافة اللي نخدم لهم بالأساس يعني في آخر الصيف ديما يصير في سبتمبر، وإذا كان فما مشاركات يعني مهرجانات أخرى وإن شاء الله نشاركوا فيهم. عام الأول كانت عندنا مشاركة مهرجان الشارع القصين، وسنة إن شاء الله ناويين إن شاء الله يسهل ربي زادة ويقبلونا بالعمل الجديد اللي نخدموا فيه، والعمل على ربي سينو عندي المدرسة أنا إن شاء الله نهار الثلاث عرض بعنوان حنين إنتاج المدرسة الخاصة الأهرام. هذا العام الرابع إن شاء الله نشارك، وإن شاء الله نعملوا جوائز صغيرات زيادة، حابين المسرح تشوفهم فوق السين محلان. نهايرين هما مزيانين، كنا نحكوا على أهمية المسرح، يعني المدارس تقريبا متاع قفصة كلها مشاركين كان بالكورال وإلا بالمسرح حاجة سمحة. نهايرين إن شاء الله يتعدوا مزيانين، إن شاء الله كل قابين الصغار والمؤطرين مزيان.
0: نعم إن شاء الله. شكرا ليك، يعطيك صحة على ما خلتناش تشرب قهوتك في عقلك بعد شوية. احنا اليوم حكينا مسرح برشا تظاهرات، في الحقيقة بعد شوية نعملوا طلة نشوفوا تظاهرة ربيع الطفولة بقفصة، خليكم معنا.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: المتابعات.
1: موسلين ديما في المتابعات المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم تظاهرة ربيع الطفولة. حبينا بعد شوية في الحقيقة التظاهرة هذه حبينا ناخذ أكثر تفاصيل مع سيدة سرور حراف رئيس مصلحة التفقد والتكوين والبرامج بالمندوبية. صباح الورد مدام سرور.
2: صباح النور. صباح الخير.
1: أهلا وسهلا.
2: الله
1: يخليك. ربيع الطفولة رحلة في فضاء رقمي آمن، هذا هو الشعار.
2: أي. هذا شعار تظاهرة ربيع الطفولة اللي باش تنظمها المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
1: نعم، رحلة في فضاء رقمي آمن، يظهر لي تختصر كل ما هو إدمان رقمي وسلامة الصغير في نفس الوقت. هذاك علاش نظمتوا هالتظاهرة هذه، شنو باش يكون فيها بعد شوية مدام سرور؟
2: بالطبيعة هي تختصر كل ما هو مرتبط بالاستعمال الغير آمن للفضاء الرقمي وترسيخ ثقافة الاستعمال الرشيد والمسؤول للتكنولوجيات الحديثة بما يضمن سلامة الأطفال الجسدية والنفسية ويحفظ حقوقهم. هذه تظاهرة نقدموا فيها عروض تعبيرية، مسرح تعبير درامي باش يقدموها مؤسسات الطفولة العمومية بولاية قفصة. الهدف منها بالطبيعة حماية الأطفال وقايتهم من كل أشكال المخاطر اللي تعترضهم عبر استعمال الغير آمن للفضاء الرقمي. وبالنسبة للمؤسسات تحب نذكر لك مؤسسات الطفولة المشاركة اليوم.
1: أي تفضلي.
2: عندنا فيما في ولاية قفصة مؤسسة الطفولة الكل، عندنا نادي أطفال حي السرور، نادي أطفال حي بن يونس، المركز المندمج للشباب والطفولة بولاية قفصة، مركز الإعلامية الموجهة للطفل، عندنا وادي المتنقلة 1 و2، ونادي أطفال الكفار، نادي أطفال المضيلة، نادي أطفال الإرديف، نادي أطفال المزيرة، مركز الطفولة أم العرايس، مركز الطفولة المتلوي، مركز الطفولة بالخير، نادي أطفال الكفار.
1: نعم.
2: إن شاء الله نكون منسيك.
1: صغيرات حاضرين.
2: والله ريت أنا توا كنت نحضر في الشهيد المشاركة وكله، وإن شاء الله أكيد هم صباح مشوا انطلقوا إن شاء الله من المؤسسات متاعهم وجايين إن شاء الله يبدأ العروض تبدأ إن شاء الله 9. مرحبا بكم وتشرفونا، والفضاء مفتوح للي يجي يتفرج من أولياء وأطفال إن شاء الله.
1: باهي باش. فكرة على البرنامج يعني بالضبط، يعني مع حدود تقريبا 9 شنو باش يكون فما بالضبط؟
2: هي كل هو التظاهرة، هي تظاهرة هي فيها عروض تعبيرية، مسرح وتعبير درامي يقدموها أطفال المؤسسات هذونا. على بطبيعة الشعار هو كما قلت لك ربيع الطفولة رحلة في فضاء رقمي آمن. يعني هذول العروض كلها تختصر هي كل حملة تحسيسية، هي استراتيجية وطنية بعثتها لوزارة المرأة والأسرة اللي هو على أساس أنه سنة 2026 هو شعارها انه فضاء رقمي. فهمتني؟ آمن.
1: نعم.
2: هذه بالنسبة للوليدات، بالنسبة لوزارة المرأة والأهل قلت لك الهدف نتاعها هي حماية ووقاية الأطفال من المخاطر السبرانية اللي تتعلق بالإنترنت.
1: باهي برشا. المحفوفة بالمخاطر ومنها كيما ديما نحكو كنا في شهر الوعي التلمذي حول هذه السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، منها أهم وأكبر أكبر مشكلة في الحقيقة تتعرض العائلة ديما نقول، والمؤسسة التربوية حتى المختصين اللي هو الإدمان. وكي نحكو على الإدمان توا في 2026 نحكو على صغيرات، بالإضافة للإدمان المخدرات فما الإدمان أخطر منه، الإدمان الرقمي وكل ما يتبعه مثلا من مشاكل وإلا من بعض حتى القضايا ريناها. حبينا نشكرك برشا على كل هذه التفاصيل. الموعد بعد شوية. مدام سرور.
2: نعم.
1: مدام سرور قبل ما تمشي، احنا عنا فقرة اسمها العيشة فن، اخترنا الفنانة ميادة الحناوي باش نختموا بغناية. انت تختاري غيرت حياتي وإلا حبينا ولا كان على البال.
2: غيرت حياتي
1: إن شاء الله للأفضل وللأحسن. شكرا لك، يومك سعيد وإلى اللقاء. نستقبل تليفوناتكم 31 376 730. مرحبا بكم بكل اتصالاتكم. اليوم زاد تختتم دورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب. اليوم الأحد فما برنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت خاصة من خلال المشاركة الأندونيسية. مواصلين معاك الأندونيسية، مواصلين معاكم مشوار باستقبال مكالمات. ألو، عسلامة.
2: صباح الورد، صباح الفل والياسمين والعنبر والنسرين والشهد والعسل اللي ست الكل الغالي.
1: شكرا شلبية. شنو تختاري؟ غيرتي حياتي؟
2: لا حبينا حبينا ولا كان على
1: البال. شكرا، يعطيك الصحة مدام شلبية. اتصال موالي. ألو، صباح الورد والياسمين، مرحبا.
2: صباح الخير، صباح الورد والياسمين والفل والقلب الطيب. يا قلبي يا طيب،
1: الله يخليك. أما غيرتي حياتي ولا حبينا ولا كان على البال؟
2: حبينا ولا كان على الباقي.
1: أيوة، شكرا ليك، إن شاء الله يوماتكم الكل محبة وحب. إلى اللقاء. اتصال موالي. ألو،
0: صباح النور.
1: صباح الورد.
0: الفل والياسمين عليكم.
1: الله يخليك، يعطيك الصحة. الله يخليك، الله يخليك، شكرا ليك. غيرت حياتي ولا حبينا ولا كان على البال؟
0: عايشة
1: أي، مرحبا مدام عايشة.
0: الحب
1: الحب، حبينا ولا كان على البال. شكرا ليك مدام عايشة. إلى اللقاء. اتصال موالي. ألو،
3: ألو،
1: صباح الفل والياسمين، مرحبا.
3: صباح الورد للنوسة،
1: مرحبا بيك. أي عاد، شنو توا غيرت؟ مرحبا. غيرت حياتي مدام عزيزة ولا حبينا ولا كان على البال؟
3: لا مدامكم انتم هبلتونا وغيرتونا حياتنا، غير لي حياتي.
1: باهي، شكرا ليك، يعطيك الصحة، يومك سعيد وإلى اللقاء. اتصال موالي. زوز أصوات لي غيرت حياتي، ثلاثة حبينا ولا كان على البال. ألو،
4: صباح النور.
1: صباح الورد، مرحبا.
4: وبيك شنحويرك.
1: الحمد لله، أنا حاطين لكم ميادة اليوم نستمتعوا بنغم ميادة الحناوي. غيرت حياتي ولا حبينا ولا كان على البال؟
4: حبينا ولا كان على البال.
1: باش نختموا بها صدقي، حبينا ولا كان على البال. شكرا ليك، اليوم امنت لنا هذا الفضاء تقنيا. ونذكركم الساعة بمختلف المواعيد المباشرة، برنامج براء عن بعد شوية مع ريم، أجواء الأحد مع رياض، بين الملاعب الساعتين ونص، الحصاد الرياضي في الستة، بوارق في الأدبي والحياة خالد زاروق. ذكرتني صدقي، وين إذا كنت حابوا تمشوا صيدلية اليوم تلقوا صيدلية مبارك في السوق المركزية، فرياني في شارع بن يعقوب، وصيدلية سلطان في حي النور. إن شاء الله بلطف عليكم الناس الكل. شكرا لكم على التواصل، شكرا اللي انتم ديما حاضرين معنا في مختلف المواعيد المباشرة. يعطيك الصحة إبراهيم كميلة، سامي حراثي، هذه تحياتي ناس حمادة الويسي، يومكم سعيد، حبينا ولكن على البال لميادة الحناوي.

0: الإشهار.
1: من لا عيد ميلاد عليك يا ماي إم جي، حل بلي ماي إم جي وقراتي كل يوم آيفون للربح.
0: إم جي يفرح قلبك كل يوم. إشهار.
2: الفنان رؤوف ماهر ضيفنا اليوم في برنامج أجواء الأحد.
3: يا شوق وصلنا
2: ناجي. تابعونا بداية من الساعة 10 على موجة إذاعة قصة.
0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
5: التاسعة صباحا باستديوهات إذاعة قفصة، نجدد لكم تحية مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. أمن فريق من أطباء اختصاص من مركز الإصابات والحروق البالغة ببن عروس أمس السبت أمنوا يوما تكوينيا علميا وتطبيقيا في مجال التكفل بالمصابين بالحروق البالغة لفائدة المنظومة الصحية بجهة توزر من إطارات طبية وشبه طبية وإدارة ومسعفين، وذلك تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بتوزر. أعلن المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين عن فتح قاعة الفرز بقسم الاستعجالي بالمستشفى في إطار العمل على تحسين جودة الخدمات الصحية وتنظيم استقبال المرضى وضمان التكفل بالحالات حسب درجة الاستعجال والأولوية الطبية. أكدت رئيسة أمراض القلب والشرايين بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس الدكتورة ليلى عبيد في تصريح للإذاعة الوطنية أنه تم أمس السبت إطلاق دواء جديد لعلاج مرض السكري عفى الله الجميع، وذلك في السوق التونسية، ويعد الأول من نوعه في البلاد من حيث آلية والاستخدام التي تعتمد على جرعة واحدة أسبوعيا في شكل حقنة. وأشارت إلى أن هذا الدواء سيكون متوفرا في الصيدليات التونسية للعموم بداية من يوم 6 مايو الحالي. قامت وزارة التربية أمس السبت بنشر رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية بهدف مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم خلال فترة الاستعداد للامتحانات الوطنية. وتستهدف هذه الدروس تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية، وهي السنة 6 ابتدائي والسنة 9 أساسي والبكالوريا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أبلغ بالخطوط العريضة لاتفاق محتمل مع إيران، كما أضاف أنه سيتلقى الصياغة الدقيقة لهذا الاتفاق، وأكد أنه لا يتصور أن المقترح الذي قدمته إيران سيكون مقبولا، ولم يستبعد استئناف الهجمات، وقال أن هناك احتمالا لحدوث ذلك إذا أساءت إيران التصرف على حد قوله. في المقابل نقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن مصادر إيرانية قولها أن إيران سلمت باكستان ردا من 14 بندا يتضمن المحاور التي تراها طهران ضرورية لإنهاء الحرب والخطوط الحمراء بالنسبة لها. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. هيا يا أطفال،
6: براعم الأثير.
7: براعم الأثير.
8: مرحبا أصدقائي.

0: براعمو
1: براعم الأثير.
2: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا بأطفالنا في كل مكان. هذا اللقاء الخاص بكم، لقاء براعم الأثير، نتلقوا معكم انتوا، نوصلوا معكم المشوار حتى العشرة، ديما نسألوا على حوالكم، إن شاء الله راكم ممتعين بالصحة والعافية، وديما نسألوا على صحتكم النفسية مع صحتكم الجسدية. اليوم كالعادة فقرتنا متنوعة في براعم الأثير، نبدوها بقصة وعبرة. اليوم مش حوار مع الصغار، اليوم باش قصتنا بعنوان بين الكتاب والحاسوب، للكاتبة سميرة السحيمي، تقديم مريم قضومي، أمينة المكتبة المتجولة 2 بقفصة. فقرة محلاها بلادي اليوم مريم عكرمي وغياث تليلي باش يزوروا محمية دغومس معتمدية دقايش تابعة لولاية توزر. في نشرة الأنباء حديثنا على عيد الشغل، في تتويجات من نصيب مجموعة من الأطفال المتوجين في المسابقة كتاب في البال في المرحلة الثانية، والمتحصلين على العدد الكامل 10 من 10، وأيضا مع مربيتهم المربية الفاضلة نجوى فطوم. هذا كل معنا اليوم في براعم الأثير، مرحبا بكم صغيراتنا، نحييكم مع صغار الكل، ونحيي أيضا كامل فريق البراعم، صدقي عارفة في الإخراج الإذاعي، إبراهيم كميلة في الإخراج الرقمي، سامي حراثي في قاعة موزع الهاتف، ريمولا وصغار الكل يحييكم من أمام الميكروفون، مرحبا بكم.

0: مرحبا بكم مستمعينا من جديد في برامج الأثير. باش ننطلقوا بأولى فقراتنا، وقبل ما ننطلقوا بالفقرات خلينا نصبح على صغيرات اللي حاضرين معنا. مرحبا حنين، صباح الورد.
1: صباح الخير، اسمي حنين نكوع، عمري 11 سنة، قبل سنة سيد.
0: مرحبا بك معنا حنين. رزين نتعرفوا عليك، مرحبا.
2: صباح الخير أصدقاء الصغار، أنا رزان جمودي، ويسعدني أن أطلع عليكم في هذا الصباح الجميل لأرحب بكم في برنامجكم المفضل برامج الأثير. أهلا وسهلا بكم بكل أذن صغيرة تستيقظ معنا هذا الصباح، وبكل قلب صغير يبدأ يومه بالفرح والتعلم. أتمنى لكم صباحا مشرقا ووقتا ممتعا معنا مليئا بالمرح والفائدة.
0: شكرا لك على التحية الحلوة والمرح والفائدة، والفائدة باش تكون أكثر من خلال القصة اللي باش نتعرف عليها توا. قصة جميلة جدا تقدمها لنا مريم قضومي، أمينة المكتبة المتجولة 2 بقفصة. القصة بعنوان بين الكتاب والحاسوب للكاتبة المتميزة سميرة سحيمي. نسمع القصة وبعد نقشوها مع صغيراتنا.
3: قصة وعبرة.
4: مرحبا يا أطفال، قصتنا بعنوان بين الكتاب والحاسوب، تأليف سميرة السحيمي. ضاقت نفس الكتاب وهو يرى نفسه بين رفوف خزانة قديمة يتراكم عليه الغبار، لا تلامسه الأيدي إلا حين تريد ربة المنزل إعادة ترتيب الآثاث أو تغيير الديكور. قرر الكتاب أن يحمل صفحاته وحكاياته ويمضي إلى حال سبيله. قال في نفسه المنكسرة المتألمة: سوف أجوب الآفاق بحثا عن رفاق، حتى وإن اقتضى الأمر السفر إلى كوكب آخر. سمعه الحاسوب الذي كان منتصبا في هيبة ووقار على طاولة رشيقة أنيقة يحيط به أتباعه من جهاز مركزي ولوح مفاتيح. أما الفأرة فهي تلازم هيكله في وفاء وولاء دائمين. صاح الحاسوب مناديا الكتاب قائلا: أنا أشعر بما يخالج نفسك أيها الكتاب، ولكني لم أعهدك انهزاميا تستسلم من الجولة الأولى. أجابه الكتاب: أنا لا أستسلم، بل أبحث عن مكان آخر أجد فيه الاحترام والتقدير. أنت جدير بالاحترام في كل مكان، ألست الأسبق في الزمن؟ إن تاريخك عريق، فأنت الوثيقة المكتوبة الخالدة. يكفيك فخرا أن القرآن الكريم حفظ بين صفحاتك. أيها الحاسوب المبجل، إنك حرمتني من التفرد بهذا الفضل. لقد أصبح الناس يقرؤون كامل القرآن بنقرة واحدة على لوح مفاتيحك أو بتحريك فأرتك العجيبة التي تنقلهم في لمح البصر إلى ما يريدون البحث عنه. لقد صنعني الإنسان لأساعده في إنجاز أعماله وبحوثه في عصر تقدم فيه العلم وتطورت التقنيات الحديثة وتسارع نسق العيش. أنت تعرف بأن الزمن تغير، ومع ذلك تحاول إقناعي بأهميتي وبحاجة الناس إلي. بالله عليك، ألا ترى الرغبة في المطالعة تتقلص يوما بعد يوم؟ أخشى أن يأتي علينا يوم نصبح فيه مواد أولية لصنع بعض الأشياء كقطع الأثاث أو التحف الفنية النادرة، ولما لا ألعاب أطفال من أوراق الكتب ورسوم القصص. كل هذا بسبب وجودك أيها الحاسوب. لا تبالغ ولا تكن متشائما، أنا مجرد آلة اخترعها الإنسان. تبقى مسألة التحكم في استعمال هذه الآلة على الوجه المعقول هي الأهم. كيف ذلك يا عبقري زمانك؟ يمكن لكل آلة أن تتعطل، فأنا مثلا مهدد بالفيروسات التي قد تسبب إتلاف البرامج المحفوظة بداخلي. ينبغي على من يستخدمني أن يكون حريصا على صيانة الدائمة. أما أنت أيها الكتاب، فحياتك ليست معقدة مثلي، أنت تتربع بخزانتك منذ مئات السنين وما زلت تحافظ على شبابك. رغم ما ذكرته ففيك سر أو سحر مغناطيسي قوي يجعل الأطفال يلازمونك الساعات الطوالة. وهنا الخطر الحقيقي يا صديقي، إن جاذبيتي تكمن في الألعاب ووسائل الترفيه. ألا تستمع لربة المنزل وهي تهدد أبنائها بتحطيمي أو بيعي؟ أنا أمثل مصدر خطر إن وقع استعمالي بشكل خاطئ. إن الأطباء والمختصين يحذرون الأولياء مني، فقد أسبب للأطفال السمنة وبعض الأمراض وأعلمهم الكسل والخمولة والقلق والتوتر والعصبية وقلة التركيز. أنا ألاحظ فعلاً أن الأطفال يضعون إلى جانبك وجبات طعامهم ويأكلون بنهم وشراهة كي لا يفوتوا فرصة اللعب أطول وقت ممكن، كما تتحول ألعابهم إلى صراخ ونزاعات رغبة في الفوز. نعم أيها الصديق، أنا جهاز متطور، ولكن لا يمكن أن أعوض كرم عطائك ومعلومتك الثابتة ومتعة مجالستك. إنك خير جليس وأفضل أنيس في الوحدة. أنت تعلم الطفل الصبر للوصول إلى الغاية، وهذا في حد ذاته فضل عظيم. لقد بعثت في الأمل من جديد، أعتذر لأني قصوت عليك. لا عليك يا صديقي، إن غايتنا واحدة وهي الإفادة والتعليم والتثقيف، ولكل منا مزاياه. إن حملات التحسيس بأهميتك تزداد كل يوم، فأنت الأصل، فهل تموت الأصول أيها الكتاب العريق؟
3: قصة وعبرة.
0: قصة وعبرة، هذه هي قصتنا اليوم، الكتاب بين الكتاب والحاسوب للكاتبة المتميزة سميرة السحيمي، قدمتها مريم قضومي أمينة المكتبة المتجولة 2 بقفصة مشكورة. قصة جميلة جدا، تنسوا نسمعوا رأي صغيرات اللي حاضرين معنا ونقشوا مع بعضنا قصة اليوم. ننصحكم صغيراتنا باش تطالعوا القصة، هي موجهة لصغيرات من عمر من 8 حتى 12 سنة، وعندها برشا إنتاجات الكاتبة المتميزة سميرة السحيمي. رزين، مرحبا بيك، شنو رايك في قصة اليوم اللي هي بين الكتاب والحاسوب؟ وشنو حضرتينا بالضبط للقصة؟ تفضلي.
2: هذه قصة ممتعة كثيرا ومفيدة للأطفال. ملخص قصة بين الكتاب والحاسوب لسميرة السحيمي. تدور القصة حول حوار خيالي بين الكتاب والحاسوب. الكتاب يفخر بتاريخه العريق وكونه الوثيقة المكتوبة الخالدة، والحاسوب يقر بفضل الكتاب لكنه يعد مزاياه هو الآخر كالسرعة والتقنية الحديثة. يقترح الحاسوب اختبار تظاهره في العطل، فتوجه الأم أطفالها نحو رفوف المكتبة فينطلقون يتسابقون لقراءة القصة، وهكذا يدرك الجميع أن الكتاب لا غنى عنه وتتوتد الصداقة بين الكتاب والحاسوب. العبر المستخلصة: التكامل لا التنافس. الكتاب والحاسوب ليسا عدوين بل وسيلتين متكاملتين للتعلم والمعرفة، ولكل منهما مزاياه الخاصة. للكتاب قيمة لا تعوض. القراءة الورقية تنمي الصبر والتركيز والتأمل، وهي متعة لا يغني عنها الحاسوب. خطر الإدمان الرقمي: الإفراط في اللعب الإلكتروني يضر الأطفال صحيا ونفسيا ويقلل من تركيزهم. مسؤولية الأسرة: لا يتحمل الحاسوب وحده المسؤولية، بل على الوالدين توجيه أبنائهم نحو القراءة وتحفيزهم على

0: الإجهاد، فبرشا الأطفال مفيدة الأطفال اللي مدمنة على الأجهزة الإلكترونية ونسي الكتب.
1: معناها كان طالعوا القصة هذه تعلمنا برشا عبر، تعلمنا قيمة الكتاب هكا ولا لا حنين؟ تفضلي.
0: قصتنا اليوم هي عبارة عن حوار بين الأصالة والحداثة، نلقوا فيها الكتاب اللي مثل الأصالة والجذور في صراع مع الحاسوب اللي يرمز لتطور الحداثة، والسؤال الذي يطرح نفسه أيهما أفضل، الكتاب أم الحاسوب أم أنهما يكملان بعضهما؟ تو باش ننطلق من القصة نتاعنا كسند الموضوع هام برشا، وهو صمود الكتاب في ظل التطور الرقمي. الكتاب من أقدم الوسائل التي اعتمدها الإنسان لاكتساب المعرفة، يعني هو وسيلة تقليدية، فوائده تركيز أعلى راحة العينين، علاقة وطيدة مع القارئ، وأهم حاجة أن الكتاب هو مرجع لا يحتاج للكهرباء أو الشحن ولا يتعطل. في المقابل نلقى الحاسوب، الحاسوب هو وسيلة حديثة أحدثت نقلة نوعية في عالم المعرفة، فوائده السرعة في إيجاد المعلومة بالصوت والصورة، فتح آفاق واسعة للتواصل والتعلم عن بعد، يسهل التنقل بين المراجع، وهكذا نرى أن الكتاب والحاسوب يكملان بعضهما، فالمعلومة هي الجوهر سواء كانت عبر الورق أو الشاشة، والحكمة تقتضي استخدام كل منهما في مجاله لتعظيم الفائدة المعرفية. في الأخير نحب نقول لصغيراتنا، القراءة هي المحرك الأساسي لهذا العصر، والتي انفجرت فيه العلوم والمعارف، وفاضت بالمعلومات العلمية والأدبية والتاريخية والإنسانية، والتي أدت إلى نهضة كبرى سخرت في مجملها لخدمة الإنسان وتطوره وازدهاره. اقرأ فأنت الحر، وإن غطى الدجى كل العقول بلوزة الظلمات، اقرأ فأنت سبيل أعظم أمة تروي العقول بأشرف الآيات، اقرأ فأنت فارس للفهم قد طفت العلا بأوسع الطرقات، اقرأ فأنت السبيل الذي يعبر بك من ضيق الجهل إلى سعة المعرفة، اقرأ في الحروف مفاتيح العوالم، والكتب حدائق لا تذبل أزهارها في روحك، بالقراءة تسمو وبها تحلق، حيث لا تبلغ الأقدام تصاحب الحكماء، تخوض المغامرات وتبني لنفسك مجدا من فكرة وكلمة، فلا تطفئ نور القراءة في روحك، واجعل الكتاب رفيقك، ففي صفحاته تبدأ الحكاية ومنه تولد أنت من جديد.
1: برافو، يعطيك الصحة، نصفق عليها. يعطيك الصحة، شكرا لك حنين على كل العبر. القراءة مهمة برشا، وانتي لخصتي كل شيء هكا ولا لا حنين؟ يعطيك الصحة. شنو تنصحي صغيراتنا على قصة بين الكتاب والحاسوب؟
0: ننصحهم انهم يطلعوها ويأخذوا منها العبرة اللي الكتاب اهم الحاسوب، والكتاب لا يتعطل ولا يبخل علينا بمعلوماته كما يفعل الحاسوب عندما ينقطع التيار الكهربائي.
1: يعطيكم الصحة، شكرا لكم. هذه هي قصة بين الكتاب والحاسوب للكاتبة المتميزة سميرة سحيمي. ننصحكم صغيراتنا باش تطلعوها، تلقوها في المكتبات وأيضا في المكتبات العمومية. نقول لكم زوروا المكتبات العمومية ثم زوروا المكتبات العمومية أصدقائنا. نمشوا فقرة أخرى من فقراتنا، فقرة محلاها بلادي، نشوفوا مريم عكرمي وغيث تليلي ونمشي حطوا رحالهم اليوم في تونس الخضراء.
2: محلاها بلادي.
3: صباح الخير والأوطان العطرة، تحية طيبة لك صديقي غياث وكل المستمعين الكرام.
4: يومك سعيد مريم وكل أوفياء فقرة محلاها بلادي. إنا نلتقي كل أحد على موجة إذاعة قفص
3: في ربوع الجنوب الغربي، تحديدا في ولاية توزر، وأكثر دقة في معتمدية الدقيش. نلتقي اليوم، هل عرفت الوجهة يا غياث؟
4: لا أعرف، ولكن أتوقع أن نكون مرة أخرى في فلك المحميات، وبالتالي سنكون في دغومس.
3: أحسنت يا غياث، نحن فعلا في دغومس، محمية وطنية تساهم في إنعاش السياحة وتحافظ على التنوع البيئي. دغومس التابعة لمعتمدية الدقيش بولاية توزر، بها حديقة تمسح حوالي 8000 هكتار.
4: تتميز دغومس يا مريم بوجود مخزون حيواني مهددا بالانقراض كالنعام ذات العنق الأحمر، إذ يوجد بالحديقة أنواع عديدة من الطيور ومئات الغزال وغيرها.
3: تشمل حديقة دغومس أيضا أنواع متعددة من النباتات التي تميز المنظومات الصحراوية الجافة، من أبرزها الطرفاء والمثنان والرتم.
4: جولتنا في دغومس مشوقة، لكن ليس جميع تستهويه زيارة المحميات يا مريم.
3: فعلا يا غياث، لكن المحافظة عليها وعلى تنوعها واجب على الجميع.
4: إلى هنا تنتهي رحلتنا في دغومس أصدقائي المستمعين،
3: نلتقي الأسبوع القادم بإذن الله في قطعة أخرى من جنتنا تونس.

0: محلاها بلادي
1: محلاها بلادي
2: محلاها بلادي محلاها تونس الخضراء. شكرا مريم عكرمي وغياث تليلي في اعداد وتقديم الفقره هذه. اليوم اخذونا الى محميه دغومس من معتمديه دجاج التابعه لولايه توزر. نواصلوا ديما مع الفقرات في براعم الاثير ونمشي مع فقره اخرى مهمه في حصتنا.
3: نشرة الأنباء.
2: مرحبا بكم في نشرة الأنباء. نشرة الأنباء اليوم باش نتناولوا فيها عيد من الأعياد، عيد مهم برشا اللي هو عيد الشغل. وقتاش احتفلنا به وإلا وقتاش باش نحتفلوا به صغيراتنا؟ حنين، عيد الشغل احتفلنا به مفات ما فاتش وقتاش بالضبط؟
4: احتفلنا به نهار 1 ماي.
2: احتفلنا به نهار 1 ماي. حنين رزين، وقتاش جاي عيد الشغل؟ وقتاش جاي نهار 1 ماي؟
5: يوم الجمعة.
2: يوم الجمعة قرينا ولا ما قريناش؟
5: لا
2: ما قريناش. العباد تخدم ولا ما تخدمش نهار عيد الشغل؟
5: لا
2: ما يخدموش. باهي، اما في الإذاعة نخدموا برشا خدم اخرى، زادا يخدموا برشا مهن اخرى تخدم العباد، ان شاء الله موافقين. اعطينا فكره على عيد الشغل، تفضلي رزاي.
5: نستيقظ كل يوم فنرى آباءنا يخرجون مبكرا ولا يعودون إلا مساء وهم متعبون، فنتساءل لماذا يتعب الكبار كل هذا التعب؟ هم يتعبون من أجلنا نحن الأطفال ليوفروا لنا الطعام والملابس والكتب والأقلام، ولكن أحيانا أسمع حولي أصواتا تحزنني كثيرا، أصوات عمال يحملون تعبا لا يعوض، ينفقون أعمارهم في العمل ويعودون بأجرة لا تكفي. أنا طفلة صغيرة لكنني أفهم أن كل إنسان يعمل بعرق جبينه يستحق أن أكثر من ذلك بكثير، وأود أن أسأل بصدق لماذا يتعب العامل طوال العام ولا يجد ما يكفيه؟ لماذا يكون وقته مليئا بالعمل وجيبه فارغ؟ أليس من حقه أن يعيش بكرامة؟ لقد سمعت أن عيد الشغل ولد من رحم المعاناة، حين خرج عمال يوما يطالبون بحقهم في الراحة والعدالة، وقد دفع بعضهم الثمن غاليا لأجل ذلك. بهذه المناسبة أقول بصوت عال: شكرا يا أبي، شكرا يا أمي، شكرا لكل من يعمل ويتعب ليجعل حياتنا أجمل، شكرا للفلاح الذي يزرع ويكاد لا يأكل مما يزرع، شكرا للعامل الذي يبني القصور ويسكن الكوخ، وشكرا للمعلمة التي تنير عقولنا رغم ما تعانيه، وشكرا لكل يد عاملة تبني ولا تكافأ كما تستحق. أنا لا أفهم كل شيء بعد، لكني أفهم أن الشغل شرف وأن كل إنسان يعمل يستحق أن يعيش بكرامة، وأعدكم أني سأجتهد في دراستي لعلي أساهم يوما ما في بناء عالم ينصف فيه العامل ويكرم، كل عام والعمال بخير وكرامة، وكل عام وحقوقهم مسنونة محفوظة.
2: يعطيك الصحة، كل عام وكل الشغالين في كل أصقاع العالم حيين بألف خير. نمشوا لك حنين، نواصلوا ديما مع عيد الشغل اللي احتفلنا به نهار الجمعة 1 ماي. تفضلي.
4: عيد الشغل في تونس هو عطلة رسمية مدفوعة الأجر تحتفل بها في غرة ماي من كل عام بالتزامن مع اليوم العالمي للعمال. يمثل هذا اليوم مناسبة لتكريم الطبقة العاملة وتأكيد حقوقهم، وتاريخيا يعود إحياؤه في تونس إلى سنة 1946 تزامن مع تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل.
2: شكرا لك حنين. بعيد الشغل وبنشرة الأنباء نكونوا فينا الجزء الأول من برنامج براعم الأثير، نسمعوا أغنية ونرجع لكم في الجزء الثاني مخصصة للتتويجات اللي هي اليوم من نصيب مجموعة من الأطفال المتوجين في مسابقة كتاب في البال في المرحلة الثانية المتحصلين على العدد الكامل 10 من 10 ومربيتهم معاهم أيضا المربية الفاضلة نجوى فطوم. نرحبوا بهم الكل بعد هذا النغم.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، 9:33 دقيقة على موجة إذاعة قفصة. مرحبا بكم في برامج الأثير في جزءها الثاني. نرحبوا بكل أطفال والمربية الفاضلة نجوى فطوم اللي حاضرة معنا. فقرة التتويجات اليوم مخصصة ليهم خاطر هم رابحين في مسابقة كتاب في البال في المرحلة الثانية، متحصلين على العدد الكامل 10 من 10 تحت تأثير المربية الفاضلة كيف ما ذكرت نجوى فطوم. مرحبا بك معنا.
1: وبيك عايشك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: احنا هنا اليوم فرحانين خاطر جينا بحذاك مدام ريم،
0: وانا فرحانه بكم برشا. مرحبا بكم.
1: انا المؤطره نجوى فطوم، معلمه بمدرسه نهج ميلود. جيتكم اليوم معايا ابطالي الصغار، تلامذتي تلاميذ سنه ثانيه بالمدرسه اللي مشاركين في نادي المسرح، واللي فزنا في المرحله الاولى والمرحله الثانيه في مسابقه كتاب في البال.
0: إن شاء الله في المرحلة الثالثة.
1: إن شاء الله. أي. مازلت مرحلة ثالثة.
0: مازلت مرحلة واحدة اللي هي المرحلة الثالثة.
1: اللي يفوز بها معناها يجمعوا النقاط متاع 3 مراحل ويتحصل على الكاس الدورة.
0: بالنسبة للصغيرات هذوما مثلوا القصة اللي هي اللي عاودوا نذكروا بها. القصة
1: هي قصة مقتبسة من قصة حسان وحارس الكنز. احنا شاركنا بالمسرح، معنا عملنا مسرحية خذينا مقتطف من القصة، وزاد بالحكواتي. الحكواتي زادت حصلنا على المرتبة الأولى في الدورة الأولى والثانية.
0: حاولتوا القصة تعملوها في شكل مسرحية.
1: مسرحة القصة.
0: القصة، وأيضا ثم حكواتي حاول إنه
1: مقتبس زاد معناها جزء من القصة.
0: جزء من القصة. تحية كبيرة إلى الكاتب نور الدين بن بوبكر. متعرفوا على صغيرات، مرحبا بكم، على السلامة. نبدو بيك، مع السلامة. مرحبا.
2: اسم محمد غالي، ولا اسم محمد غالي سناني. نقرأ في مدرسة نهج ميلود قسم سنة ثانية، نقرأ عند أنيسة الفاضلة نجوى فطوم، ومشارك في نادي المسرح. وشاركنا في مسابقة كتاب البال وتحصلنا على المرتبة الأولى، الجزء الأول والثاني، وتحصلنا على المرتبة الأولى وبمسرحية حسين وحارس كنز.
0: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة.
2: صاحبه الكاتب، صاحبه الكاتب المسرحي والشاعر نور الدين بن بوبكر.
0: نقدموا له التحية. نقدموا له التحية.
1: نقدموا له التحية.
0: نقدموا له التحية سي نور الدين بن بوبكر. تحية كبيرة ليك أنت، زاد على الفصاحة في الكلام، يعطيك الصحة.
2: ودوري في المسرحية حسين هو طفل يحلم بأن يملأ البيت بيته خيرا بالخير، و ويريد أن ينجح في مغامرته. يرى الابتسامة على وجه أمه خديجة وأبوه مصطفى.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك. نجم تعطينا مقطع من المسرحية، مقطع من دورك، نسمع شوي.
2: به. عرفتك صبورا جلدا.
0: قدموا ديما الميكرو، تفضل.
2: عرفتك صبورا جلدا يا أبي، لا يعرف اليأس إليك سبيل.
0: قدم هنا بطريقة مسرحية، كيف دورك في المسرحية؟ كيفاش قدمتها بالضبط؟
2: عرفتك صبورا جلدا يا أبي، لا يعرف اليأس إليك سبيل.
0: يعطيك الصحة. شنو اسمك؟ ذكرنا باسمك.
2: محمد غالي.
0: مرحبا بيك يا محمد غالي. نواصل مع صغيراتنا. مرحبا البنو تمحلاها، عسلامة.
3: عسلام.
0: شنو اسمك؟
3: براءة. مبروك.
0: شنو أحوالك يا براءة؟
3: لاباس.
0: مبروك عليكم التتويج.
3: عايش.
0: مرحبا بيك، عارفين بروحك.
3: اسمي براءة مبروك، نقرأ في مدرسة نهج ميلود بقفصة، نقرأ عند أنيسة نجوى فطوم.
0: ودورك في المسرحية؟
3: خديجة.
0: دورك في المسرحية خديجة. كيفاش حضرتوا للمسابقة؟
3: كنا نتدربوا في المدرسة كل عشيات لين أصبحنا لهذه الحالة.
0: معناها بعد ما تكملوا القراية تقروا أنتم نص النهار الأول هكا ولا لا؟
3: أي.
0: ونص النهار الثاني تروحوا تفطروا وترجعوا شو... مع المربية
1: بعد الخمس.
0: بعد الخمسة. بعد الخمسة تتدربوا، فما تعب معناها.
2: نعملوا معناتها.
0: تفضل قرب الميكرو، قرب خليل.
2: معناتها نجموا نعملوا بروفا، نعملوا برشا بروفيت معناتها لين هي اليوم تاع العرض.
0: معناها ثم برشا تعب، معناها ثم برشا مجهود مبذول باش وصلنا للمستوى هذايا هكا ولا لا خليل؟ باش ربحنا الدور الاول وزاد ربحنا الدور الثاني وان شاء الله في الثالث.
2: وحتى الحكواتي ربحت.
0: حتى الحكواتي ربحت. الحكواتي شكون الحكواتي؟
1: الحكواتي.
0: مرحبا بالحكواتي، خليني نمشوا لها. مرحبا بيك.
4: السلام، انا اسمي إليف مراد.
0: مرحبا بيك يا إليف. شنو احوالك إليف؟
4: لاباس.
0: انت الحكواتي نتاع قصه حسين وحارس الكنز.
4: هي
0: قد جبتي العدد؟
4: 10 على 10.
0: 10 على 10. كي قلعوا ربحت شنو حسيتي بالضبط؟
4: فرحة.
0: فرحة. شنو عملتي؟ بصي أنيسة عنك ده شنو عملت؟ نجزنا؟
3: كما عملوا بقية صحابي.
0: كما عملوا بقية صحابي يعطيهم الصحة ومحلاها بشرة ديما صغيرتنا الكل فرحانين. أعطينا شوي من
2: دورك.
0: دورك كيفاش عملتي بالضبط في الحكواتي؟
3: لا ولا لازل ثاني
5: اللي تحبي من البداية.
0: تفضلي.
2: صلوا على
5: عملي
2: الأول
0: وإلا الثاني نختار ويلزمنا واحد منهم معناها اللي شاركت به في الدور الأول وإلا في الدور الثاني. الزوز خذيت عليهم 10 على 10 ما شاء الله. تفضلي.
3: يا سادة يا كرام يا سادة يا كرام يا سادة يا كرام لا يحلو الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. سنواصل الجزء الثاني من حكايتنا وانطلاقة من جبال الرديف الشامخة حيث تختلط رائحة المناجم بعرق الرجال وصبر النساء. كانت خديجة تحيك وشاحا من الصوف وإلى جانبها زوجها مصطفى يريح جسده المنهك من عمل المنجم. فدخل عليها ابنها حسان طلب منها أن تحيك إشاحا لجارتهم سحر فهو تربى على الكرم والإحسان. فسحر وأهلها كانوا خير أنيس وخير رفيق في غربتهم.
0: يعطيك الصحة. هذه هي الحكواتي اللي ربحت 10 على 10 في مسابقة كتاب في البال في الدور الأول وأيضا في الدور الثاني. نرجع نكمل مع بقية الصغيرات المشاركين في المسرحية. مرحبا.
6: اسمي محمد ريسان محمود ونقرأ في السنة الثانية عند قسم أنيسة نجوى.
0: مرحبا بك معنا في براعم الأثير ومحلاهم ومحلاهم الفصحة متاع صغيراتنا. يحكوا بكل ثقة في النفس. شنو سببها سيدة نجوى هذه؟ تاخذي الميكرو تاخذي الميكرو.
1: يمكن الفصحة هذه اللي خلتهم يربحوا بصراحة.
0: وثقة في النفس لربما النوادي هذه معناها
1: هذيك
0: هي اللي تخلي صغير بالثقة هذه.
1: بتبيع الصغير
0: دورها النوادي
1: خاصة المسرح. المسرح يعزز الثقة في النفس للصغيرات ويخليهم يواجهوا معناها. فما هما في الأول تحسهم حاشمين وخايفين أما بعد بحكم الممارسة دي ما يبقوا يمثلوا ويعاودوا يكتسبوا الثقة هذه ويبين الميزات اللي خليهم وهم بتبيعتهم تيمثل المسرح بتبيعته يكون عنده شوية قوة شخصية معنا ما يحشمش برشا كلي ينطلق
0: هو يتكلم. اللي عنده ميول أكثر
1: للمسرح. أي هذوكم الخطر الخجول دي ما يحب يتخبى يحب يبعد أما اللي عندها قوة شخصية يولي يحب يبرز هذاك اللي وزيد يتعزز بالمسرح.
0: نرجع لك دورك في المسرحية.
7: دوري أنا يا أب مصطفى.
0: اسمك الحقيقي شنو؟
7: محمد ريسان محمود.
0: محمد ريسان محمود ودورك في المسرحية؟
7: مصطفى الأب.
0: مصطفى الأب. ناخذ مقطع.
7: يا خديجة الحياة صارت صعبة والخبز صار شحيحا في قريتنا ولم أعد قادرا على توفير متطلبات الحياة.
0: صفق عليه. يعطيكم الصحة ما شاء الله عليهم الصغيرات. كملوا معاهم. مرحبا عسلامة.
8: اسمي محمد داس ملطش نقرأ عند أنيسة نجوى سنة ثانية في مدرسة نجميلو.
0: مرحبا بك معنا في براعم الأثير. اسمك في المسرحية ودورك في المسرحية.
8: في المسرح دوري في المسرحية العم خليل.
0: ناخذوا مقطع.
8: لقد رجعت مباشرة إلى المنزل وكنت أشعر ببعض التعب ففضلت أن أرتاح في البيت قليلا فتسوقت آخر النهار.
0: يعطيك الصحة. صفق عليه. جول صغيراتنا. مرحبا. عسلامة.
9: عسلامة. اسمي ليان عيسى. عمري 7 سنين نقرأ ثانية بمدرسة نهج ميلود عند أنيسة نجوى. دوري كان في المسرحية الأم الخيل اللي كانت جارة وصديقة مقربة لعائلة العم مصطفى.
0: ناخذ مقطع.
9: كانت تجربة لي رائعة. سمحة.
0: تعبتوا برشا في البروفات؟ تعبتوا؟ الحكواتي ما تعبش في المسرحية تعبوا. الحكواتي أسهل سيدة نجوى. هي أصعب.
1: هي الحكواتي أصعب وهي تعبت أما هي خطرة تحب تربح وتحب تقدم عرض مميز معناها
0: ما تحسش بالتعب. ما تحسش بالتعب وإلا الفرحة نستنا في التعب. الفرحة نعطيها الميكرو. تفضلي. الفرحة هي اللي نستنا في التعب.
9: أي
0: كنتي تعبة شوي قبل وعندك إصرار تحبي تربحي.
10: عملتي مجهود كبير. اللي هو هذايا رسالة نجم نوجهها لصغيراتنا، راهو اللي يتعب ويعمل برشا مجهود
11: جبت اللولة
10: أكيد باش يوصل للنتيجة بعد ويفرح.
1: بالنسبة للحكواتي هي زادة في باش تشارك حتى في الملتقى الجهوي للفنون الرقحية، احنا دورنا نهار ثلاث، الملتقى هذا اثنين وثلاث، وإلاف باش تشارك بالحكواتي زادة تمثل نهج ميلود نهار
10: ان شاء الله ديما متميزة
1: ذاك على شي تعب برشا
10: ان شاء الله ديما
1: تعبناها هي تحب كفكرة وكحكواتي معنا ان اخترناها باش لانها هي بطبيعتها تحب الادوار هذه
10: تحب فن الحكايه.
1: اي تحب.
10: نرجعوا لك، عادي ذكرنا باسمك.
12: ليان عيسى.
10: مرحبا بك يا ليان. ليان قديش من مره قريناها قصه حسين وحارس الكنز للكاتب نور الدين بن مبكر؟ مره
12: مرتين.
10: سيده نجوى نرجعوا لك اللي كنتي، مدى أهمية مثل هذه التظاهرات في تنمية شخصية الطفل وإلا في تحفيزهم على المطالعة؟ معناها أنتم رواية للكاتب نور الدين بن مبكر مسرحتوها معناها صغيرات، معناها تلزوا باش يقروا، معناها نزيناهم بطريقة غير مباشرة أنهم باش يطالعوا هكا ولا
1: هي فكرة رائعة جدا، فكرة معمول بها هي جمعية تطوير التربية المدرسية فرع قفصة، هي اللي قامت بالمسابقة هذه ونظمتها، وهذه الدورة السابعة. معناها كان دورات قبل احنا ما شاركناش فيهم، اما كان رجعوا لها لان لأهميتها، لان المسرحة مسرحة قصة مهمة، ان من بين الحاجات اللي تشجع المطالعة، ولاحظوا ان الدولة وسياستها الكل ان موجهين متوجهة الى المطالعة وترغيب الأطفال
10: سنة
1: المطالعة والترغيب في المطالعة. لذلك معناها عندنا برشا طرق وبرشا من بينهم هذه المسابقة. لاحظنا أن بالحق التلامذة تشدوا للقصة، ورغم اللي هي قصة فيها على مستواهم هم سنة ثانية كبيرة شوي، لكن اقتبسنا منها كل الأجزاء وخدمناها، فرحوا بها برشا، تحمسوا لها، وهذا الشيء يخليهم يواصلوا ويعملوا ويحاولوا حتى قصص تكون أقل مستوى وأقل حجم، نجموا المسرحات تكون بسهولة معناها.
10: نعود نرجع لصديقتنا ديما ذكرنا باسمها.
12: ليان عيسى.
10: مرحبا يا ليان، شنو أحوالك يا ليان؟
12: لاباس.
10: نعملوا مقطع من دورك في المسرحية؟ باهي، شنو اسمك أنت في المسرحية؟
12: أم الخير.
10: أم الخير، تفضلي.
12: حسنا أعزائي، أمركم طاعة، لكن لن أنبس ببنت شفة حتى تطهو لنا خديجة إبريقا من الشاي الأخضر اللذيذ.
10: يعطيك الصحة. نختم مع ضيفة حاضرة معنا وزادة هي ربحة في كتاب في البال في دورتها الثانية، ربحة حتى هي في الدورة الأولى وعادت ربحت في الدورة الثانية ولا لا؟ نقولوا نعم في الميكرو باش يسمعونا.
13: نعم.
10: يعطيك الصحة، شنو اسمك؟
13: اسمي زينب بعسابي.
10: مرحبا بيك يا زينب، تفضلي.
13: نقرا في مدرسة نهج ميلود بقفصة مع أنيسة معلمتي أنيسة نجوى، عمري 7 سنين في السنة الثانية أ.
10: وتقري في السنة الثانية أ، ومرحبا بيك معنا. أنا نحب نعرف شنو أكثر حاجة عجبتك في المسابقة؟ أكيد ثم حاجة عجبتنا في المسابقة نهار اللي مشينا، شنو أكثر حاجة؟ اللي عنده إجابة ما يسالش يجاوبنا. تفضل تاخذي انت الميكرو. باهي.
14: اللي عجبني انا في المطاعم، انا اللي عجبني في المسابقه اللي هي العباره اللي فيها هي الاسراف والتربيه وبرشا حاجات اخرى.
10: المسابقه نهار اللي مشينا للمسابقه، شنو اللي عجبك، شنو اللي شدك؟
14: كأعلن النتائج وزيد ربحنا.
10: وزيد ربحتوا، محلاها براءة الطفولة، أحسن حاجة عجبتنا.
14: صحيح نحن في التشكيلية ما جبناش باهي، أما باهي
10: أما
14: معدلاتنا
11: فزنا على
10: أي تفضل؟
11: فزنا على الخسرين، فزنا
10: بكنا ربحين احنا، مادام احنا قرينا قصة حسين وحارس الكنز بكنا ربحين، أما فرحتنا أكثر وأكثر حاجة عجبتنا إن ربحنا هكا ولا لا؟ شو عملنا كربحنا؟ شني اكثر حاجه عجبتنا؟ تفضل
7: خذ. عجبتني اكثر حاجه اني انا عملت دوري بالسمح وربحنا الاولين، خاطر ما مش معناه مش المشكله في ان ما عملناش بالكذا، المشكله في الفوز، خاطر الفوز نعرف نجمي ادينا للنجاح والتفوق.
10: يعطيك الصحة،
12: مش مشكل كان خسرنا على خطر العبرة في المشاركة.
10: يعطيك الصحة، برشا عبر نتعلموا فيهم منكم اليوم. تاخذي الميكرو تفضلي ليال، نرجعوا لها.
12: أكثر حاجة عجبتني في المسرحية إني قدت دوري بالسمح ومعناها ما
10: خفتش.
12: إيه
10: يعطيك الصحة،
11: ما حشمتش.
12: في الأول أنا حسيت بشوية خوف، أما في الأول بعد قويت صوت.
10: يعطيك الصحة، تفضلي.
13: انا اكثر حاجه عجبتني في المسابقه اني انا معناتها علت صوتي فيها والناس الكل سمعوني وقدتها بالباهي.
10: يعطيك الصحه، ناخذ شوي من دورك.
15: انا صحيني يا ريم.
10: تفضلي خذي الميكرو السيده نجوى.
1: بالنسبه لزينب احنا مش باش ناخذوا شويه من دورها، اما باش عندها قصيده اللي هي يمكن من حاجات اللي خلتني نكتشفها انها الامرؤ القيس، عملتها في اليوم العالمي للغه العربيه وشاركت
12: حتى انا
1: معناها بالحق ماذا بيا تسمعها.
10: به مرحبا، رحبوا به. تفضلي عاودي ذكرينا باسمك.
13: اسمي زينب عيساوي.
10: قدمي شوي الميكرو وقدمي القصيدة، تفضلي.
13: سأقدم لكم قصيدة امرؤ القيس الشعرية، وهي من أصعب القصائد في اللغة العربية. فهيه وهيه ثم هيه وهي وهي منل

وكاف كفوف الواد قي من كفها انهمل، ولو لو ولو لو ثم لو لو ولو ولا.

0: من سرى وارتحل. وفي في وفي في ثم في في وفي وفي وفي وجنتي سلمى أقبل لم أمل. وسلسل وسلسل ثم سلسل وسلوسال أسائل عنها كل من سرى وارتحل. أشنصل وشنصل ثم أشنصل عشنصلي على حاجبي سلمى يزين مع المقل. حجازية العينين مكية الحشا عراقية الأطراف رومية الكفل. تهامية الأبدان عبسية اللمى خزاعية الأطراف رومية القبل. فقلت لها أي القبائل تنسبي لعلي بين الناس في الشعر كي أصل. فقالت أنا كندية عربية. فقلت لها حاشا وكلا وهل وبل. فقالت أنا رومية عجمية. فقلت لها ورخيز بباخش عن خزل.
1: صفق عليها، ما عندها لا ورقة لا عندها حتى شيء قدامها،
2: وعندها من ديسوم من معنى من فترة اللي حفظتها
1: لها برشا هي حفظتها. يعطيكم الصحة، ما بقاش عندنا برشا وقت. صغيرت الكل يقدموا تحياتهم، وكلمة الختام باش تكون لك انت. تفضلي مرحبا إلاف، تحيتك لشكون؟
3: تحيتي لسيدي طارق وأنيسة نجوى.
1: ماما بابا واخواتنا واللي يعرفونا.
3: ماما
1: وشكون اخر؟
3: ماما وانيسة وسيدي طارق.
1: شو اسمها ماماتك؟
3: مريم.
1: ماما مريم وشكون اخر؟
3: وخالي ايم.
1: هاي
3: وانيسة نجوى وسيدي طارق.
1: يعطيك الصحة، تحيتك لشكون؟ تفضل تفضل ولدي، اسمك وقدم تحية.
4: اسمي محمد ريسان محمود، وتحيتي لماما نادية وأنيسة نجوى وسيدي طارق خاطر عاونوني ياسر.
1: تفضلي تحيتك لشكون؟ نقدم اسمك ديما. اسمك
5: ليان. اسمي ليان عيسى. نقدم تحيتي لأنيسة نجوى خاطرها عاونتني باش النجم، عطتني الفرصة باش النجم نجرب المسرحية هذه. وزيد نقدم شكري لماما وبابا على خاطرهم وقفوا وشجعوني.
1: تحيتك لشكون ديما ذكرنا باسمك؟
6: اسمي زينب عيساوي. تحيتي ماما خاطرها حفظتني وتعبت عليا والأنسة نجوى.
1: شكرا ليك، تفضل.
4: تحيتي الأنسة نجوى وسيدي طارق وماما بسمة وبابايا علي.
1: شكرا ليك، تحيتك لشكون؟ تفضل ولدي بسرعة.
7: تحيتي لماما وبابا وانيسة نجوى وسيدي طارق.
1: شكرا لكم، نختموا بيك. تفضلي تحيتك لشكون؟
8: نحب نقول لكم شكرا على الاستضافة في الاول، وتحيتي الأنيسة نجوى وسيدي طارق وعائلتي ومدرسنا جميل وكان.
1: شكرا لكم صغيرتنا الكل. شكرا لك سيدة نجوى فطوم، تحية لكم. تحية كبيرة إلى كل المستمعين. هكا نصل لختام مشوارنا اليوم في برامج الأثير. متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة قفصة. إلى اللقاء.
9: إذاعة قفصة محبة دينا.
10: Flash Sport.

0: أصدقاء الرياضة بكل مكان، نهاركم طيب. دور اليوم مباريات الجولة 13 في الرابطة المحترفة الأولى، الدفعة الأولى بطبيعة الحال، غدوة بقية المباريات. اليوم في البرنامج نادي الفريق ملعب التونسي والتحكيمي نضال بلطيف، النادي الرياضي صفاقس والأولمبي الباجي سيف الورتاني يدير هذه المباراة، المستقبل الرياضي بجابس الشبيبة الرياضية القيروانية وليد المنصري حكم ساحة، الاتحاد الرياضي بن قردان والمستقبل الرياضي بسليمان والتحكيم لباديس بن صالح. بالنسبة لمباريات يوم الغد، بقية المباريات لهذه الجولة 13، اياب من الرابطة المحترفة الاولى شبيبة القاهرة والعمران والترجي الرياضي التونسي محرز المالكي حكم ساحة، النادي الرياضي بن زرتي المستقبل الرياضي بن مرسى وائل عجنقي يدير هذا اللقاء، الاتحاد الرياضي بن السيري والنجم الرياضي بن متلوي والتحكيم لصادق السالمي، الترجي الرياضي الجرجيسي والنجم الرياضي الساحلي والتحكيم لاشرف الحركاتي. في برنامج المقابلات الجولة 11، اياب لربيط الهواة مستوى الاول، البداية بالمجموعة الرابعة، المباريات الدور اليوم في الثلاثة تاع العشية. نذكر المباريات الرابطة المحترفة الأولى الدور على الساعة الرابعة مساء، في حين مقابلات الرابطة ربيط الهواة المستوى الأول دور في الثلاثة. اليوم في البرنامج اتحاد أجيم جربة أمل جربة، فجر الكتار نادي المضيلة، أولمبيك مدنين أمل الرقبة، واحد قبلي جمعية جربة، تهريب الصخيرة وطبول بوجابس. هذه المباريات إلى حد الآن ما تمش تعيين الحكام تاعهم، يعني هم موجودين الحكام لكن لم يتم تصريح بأسمائهم. بقية مباريات كوكب الدقاش ملعب القفصي والتحكيم لمحمد صافي النابلي، بالنسبة لمباراة جريدة توز والممارسة الرياضية والتحكيم لجاسم البناني. في المجموعة الثانية اليوم في نفس البرنامج الجولة 11 أو الجولة العاشرة، إياب ربيط الهواة المستوى الأول، في البرنامج في المجموعة الثانية مرجاة برقة نجم فريانة، نادي دهماني أولمبيك الكاف والتحكيم لعزيز العثماني، اتحاد سميت نجم نادي حاج بالعيون، اتحاد سليان نادي المجازي، نجم الفحص الترجي الكريبي قصي كتيف حكم اللقاء، بير مشارقة الرياضية نادي مكسر والتحكيم لوليد الهري، مستقبل المحمدية تالا الرياضية والتحكيم لأحمد بن صابر. في مقابلات الجولة الأولى مرحلة التتويج كبريات اليوم في البرنامج نعطيكم زوز مباريات يدوروا في الساعتين، الجمعية الرياضية بيهاش بانك والجمعية النسائية ببوحجلة والتحكيم لياسمين المرهق، الجمعية النسائية بسوسة والاتحاد الرياضي التونسي والتحكيم لرؤى بشنقدي. في الكرة السلة، كرة السلة اختتم النادي الافريقي مشاركته في مرحلة مؤتمر الصحراء من الدوري الافريقي كرة السلة بالمغرب الهزيمة امام نادي الفتح الرباطي المغربي بنتيجة 85-79 بعد اربع انتصارات متتالية ليمثل كرة السلة التونسية امام كل من داكار السنغالي، الاهلي المصري، شباب ابيجون الايفواري وماك تاون النيجيري. نذكر ان الافريقي ضمن تأهله الى التصفيات الاقصائية لمسابقة البال في رواندا انطلاقا من يوم 22 ماي المقبل. البطولات الأوروبية، تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم اليوم لأحد 3 مايو 2026 عدة مباريات في مختلف الألف البطولات. نعطيكم برنامج أبرز المواجهات في الدوري الإنجليزي الممتاز، كريستال بالاس بورنموث في الساعتين، ليفربول مانشستر يونايتد في 3:30، توتنهام هوتسبير أستون فيلا في 7:00. في الليغا الإسبانية إلتشي سيلتا فيغو في الماضي ساعة، رايو فاليكانو خيطافي في 3:15، ريال أوفيدو وريال بيتيس في 5:30، ريال مدريد وإسبانيول في 8 نتاع ليل. في الكالتشو الإيطالي، كالياري بولونيا يلعبوا في 11:30، ميلان ساسولو في الساعتين، فيرونا اليوفي يلعبوا في 5، وباربا والأنتر ميلان يلعبوا في 8 غربا. في البوندسليغا الدوري الألماني، ماينز وسانت باولي في 9:30، بوروسيا دورتمون بوروسيا مونشنغلادباخ في 4:30، فولسبورغ وفرايبورغ يلعبوا في 6:30 تاع العشية. نهاية فلاش سبور مع أجمل تحية عادل البدوي، إلى اللقاء.
1: إشهار مع كارت ولاد الدار، كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيم تاعك. عزيزة الدار دارنا.
2: إشهار. الفنان رؤوف ماهر ضيفنا اليوم في برنامج أجواء الأحد.
3: يا شوق وصلنا،
2: تابعونا بداية من الساعة 10 على موجة إذاعة قفصة. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
5: العاشرة صباحا باستديوهات إذاعة قفصة، تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تواصل دار وثقافة سند من ولاية قفصة اليوم الأحد تنظيم ملتقى القرى الجبلية للصورة، متضمنا مداخلات تبرز أهمية توظيف تقنيات الصورة الحديثة في إبراز المخزون التراثي والمعماري المميز للمنطقة. من أمس فريق من أطباء اختصاص من مستشفى الإصابات والحروق البالغة ببن عروس يوما تكوينيا علميا وتطبيقيا في مجال التكفل الأولي بالمصابين بالحروق البالغة لفائدة المنظومة الصحية بجهة توزر من إطارات طبية وشبه طبية وإدارة ومسعفين بهدف تحسين التدخل الأولي لإنقاذ المصابين منذ المراحل الأولى. في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق للثالث من ماي من كل عام، قال السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية أن العالم يحيي هذا اليوم الأممي في 2026 تحت شعار بناء عالم يسوده السلام، في إشارة لدور الإعلام في خدمة ثقافة السلام في سياق دولي جيوسياسي بالغ الاضطراب ومشحون بالتوترات والحروب وخاصة في منطقة الشرق الأوسط. تختتم الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب اليوم الأحد ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت خاصة من خلال المشاركة الأندونيسية. استشهد 3 أشخاص في غارة جديدة شنها أمس الطيران والحربي التابع للكيان الصهيوني استهدفت مسجدا جنوب لبنان حسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان. بالتزامن مع ذلك وجه الجيش الصهيوني إنذارا لسكان 11 قرية وبلدة في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم فورا. في المحادثات الإيرانية الأمريكية قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أبلغ بالخطوط العريضة لاتفاق محتمل مع إيران وأنه سيتلقى الصياغة الدقيقة لهذا الاتفاق. في المقابل نقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن مصادر إيرانية قولها إن طهران سلمت باكستان ردا من 14 بندا يتضمن المحاور التي تراها طهران ضرورية لإنهاء الحرب والخطوط الحمراء بالنسبة لها. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة، إذاعتكم. إذاعة قفصة في تمغزى شبيكة وميداس على 96.00.
6: جاهزين؟ يا رب. أسمع مثلاً باش يقولوا
7: أجواء الأحد.
6: يا ولدي لا، اسمع منيح.
7: أجواء الأحد.
8: آه هدبت علي يا أخي يا فيلا.
6: أي أخوي هديك.
9: عملت برشا جو. أنا وأمي عملنا برشا جو. جيبا يعمل جو. أهم حاجة يعمل جو.
7: أجواء الأحد.
10: والله بدلنا الجو.
11: أجواء الأحد.
7: أجواء الأحد.
10: روعة.
11: ألعاب،
7: مسابقات،
11: هدايا
7: ومفاجآت.
11: أجواء الأحد.
10: نقول إن شاء الله ديما فرحانين.
12: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
13: ماشي لنا ليا ولا علي صباحية حد.
11: على موجة إذاعة قفصة.
7: أجواء الأحد.
10: أجواء الأحد.
14: لا لحد 3 مايو 2026. صباح الخير، صباح الورد، الفل والياسمين، الاحلى واغلى مستمعين مستمعي اذاعه قفصه، مرحبا بكم في منوعه اجواء الاحد من 10 حتى للماضي ساعه. العنوان بين الموسيقى، الايقاعات، الالعاب، الكوميديا، الاستضافات. اليوم باش يكون حاضر معنا الفنان التونسي رؤوف ماهر، زاد كيف في ميكرو ستار. عنا عديد التصريحات باش نسمعوها معكم. هند صبري تصرح للاذاعه التونسيه، كيف المخرجة كوثر بن هنية، كذلك الممثل ظافر العابدين. باش نرجع معاكم لاخر المستجدات، الالعاب والمسابقات والجوائز. اليوم عندنا جائزة قيمتها 500 دينار كاش رصيد للبرنامج، ومعنا زاد جوائز اخرى متمثله في وصولات باش تدلوا بها كرهبكم، لافاج كومبلي من اهداء كاروتش الموجود راس كيف قفصة، اي بي اف سي مركز التكوين اللغات الموجود قبالة مستشفى سيدي ابو يحيى بقفصة، يدخل معنا كمستشار في البرنامج، وهكذا يرتفع رصيد الجوائز الماليه ال 500 دينار كاش. ان شاء الله ديما فرحانين معنا والربح ما يفاش مع اجواء الاحد. تحياتي رياض دبوبي معكم قدام الميكرو، يرافقني صدقي عارفه في الاخراج الفني ولا التقني، من القاعه الفنيه المركزيه ابراهيم كماله وطهر جبالي، من قاعه موزعات بعد شويه باش نستقبل مكالماتكم الهاتفيه، سامي حرافي على 31 376 730. مرحبا بكم معنا في اجواء الاحد، ونبدا معكم مع الفندق التونسي.

ما يسهل حد كان مع إذاعة جفصة في أجواء الأحد معكم رياض دبوبي.

0: ربي يهديك يا فطور، راهو ما يجيش هكا من الاول قلت لك بعد.
1: تفضل بابا، اش عندها؟
0: اش عندها؟ قولي اش عملت في روحها؟
1: اش عملت؟
0: شربت هالدواء هذا يا بنيتي.
1: شنو هذا؟ وشكون مدهولها؟
0: خدوش
1: دكتورة هذه؟
0: لا لا، جارتنا خدوش، ما حتى هي عندها وجيعة في المعدة يا أخي، شفاتها في الفيسبوك كمندت على زوز بكوات، واحد لها هي وحيد للمخلوقة هذه.
2: وصلوهن الباب الدار بعد ما صبينا لها فلوسها في البوسطة.
1: توا يلزمها سكانات وتحاليل باش نثبتوا من نسبة التسمم وتأثيرها.
0: بالله زيدها سكانات وتحاليل باش تثبتوا في نسبة الجهل والاستهتار بالصحة.
3: يزي البرني، يزي تنمود، يزي
0: الطبيب كان هو يا فتوم اللي عدي على المريض، والصيدلي كان هو يا فتوم اللي بيع الدواء. من نهار اللي هزهوله وكواه دي بعيني شفتها بالخيط اتمرقله في الحجر من الكلاوي. ما نطولش عليك، الزرصة نحاها من غير ما حست بالوجيعة.
1: من هو؟
0: الحجام. ملا بري للطبيب يحجم لك راسك، وبري للصيدلي يطيح عليك ولا ينحي لك شليطة الدم. مخابر التحاليل ومراكز التصوير بالأشعة والطب والدكاترة والصيادلة هم برك المختصين في معالجة المريض، وعندهم هم برك المريض يتبع صحته ويداوي روحه.
2: شعفة يا داود، ما عادش نعاود كيما قالوا، عملت بروحي.
0: ما عمل العدو بعدوه.
4: العشرة و17 دقيقة بتوقيت إذاعة القفصة، تحية كبيرة برشا لكم وين ما كنتوا. 500 دينار كاش للربح معنا في أجواء الأحد. يدخل معنا مستشار جديد في البرنامج، مركز اللغات EPFC شارع البيئة قبالة مستشفى سيدي بو يحيى بقفصة. إذا كان تحبوا تتصلوا بيه مع الرقم 99 885 883. إذا كان تحبوا تتعرفوا على أكثر اللغات والتفاصيل وتدخلوا على الصفحة الرسمية متاحهم على الفيسبوك EPFC قفصة. هذه كانت فقرة إشهارية. عنا زادة كيف مجموعة من الجوائز متمثلة في وصولات لافاج كومبليت بل الكرهبة متاعك معنا في أجواء الحد بمساهمة فضاء كارواتش، مغسلة السيارات لصاحبها نضال موجودة في رأس الكيف قفصة. إن شاء الله ديما فرحانين واللعبة ما تفاش معنا في أجواء الحد. بعد شوية لعبة صندوقك وانت دليلك املك. قبل هذا شرايكم مستمعين اللي كان نعمل طلع على سباق الأنغام الجديدة، خصوصا منها سواء كان التونسية الشرقية العربية وإلا الغربية، من خلال نسب المشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي. نبدو بالفن العربي منهم التونسي المغاربي والشرقي، توب أحلى وأجدد الأغاني.

0: الأنغام في ميزان الأخبار.
1: من الأنغام العربية نمشي معكم لجديد الأنغام الغربية والعالمية.
0: أنغام في ميزان الأخبار.

0: أنغام في ميزان الأخبار.
1: نحن تملكم سر الهدرة. سر الهدرة أنغام ضيوف وحكاية المشاهير. حكاية المشاهير أجواء الأحد مع رياض جنة حطير.

0: إشهار.
1: اسمعي، عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة، أوفر ولا في الأحلام. حاجة واحدة، عينك على تليفون

0: كليت يا شارج.
1: جديد مع أوغانج لوفر جيجا كليم، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكليم الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفيش. هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر. عندك أوغانج.
2: إشهار.

0: ما يسهل حد كان مع إذاعة جفصة في أجواء الأحد معكم رياض دبوبي.
1: عشرة وثمانية وعشرين دقيقة بتوقيت إذاعة جوسة سيسرواكم وأنتم في الطريق إن شاء الله في زينة للجميع. رفقوكم بالموسيقى، الإيقاعات، الألعاب، المسابقات، الضحك، الضمار، الجوائز. عندكم ما تسمعوا في إذاعة جوسة، مرحبا بكم. شو رأيكم لو كان نمشوا للصحراء؟ يلا شو مش نلقوا فيها الصحراء؟
2: احنا موجودين تو في قلب الصحراء التونسيه. اهلا وسهلا بك سالم.
3: سلام،
2: شنو احوالك؟
3: لاباس،
2: ربي يعينك.
3: الحمد لله.
2: هذه خبز المله.
3: هذا خبز المله.
2: شنو خبز المله؟ عرفنا عليه.
3: هذا خبز المله نتاع عادات وتقاليد نتاع جدود قبل هذه.
2: ايه؟
3: قبل ما كانش الحانوت وما ذمش الواحد وكل شيء المجازان.
2: ايه؟
3: يقول يهز السميد ويعدي بحليب الناقه، معناها يشرب حليب الناقه وخبز المله كيما.
2: ايش تعمل؟ ايش تحضر خبز المله؟
3: حضر النار قد جبلها النار الحطب. حطه بقد قد ويعجي العجينة نتاعه، طيب الخبز خليها نطيح العافية شوي باش يحطها كان على نقولوا احنا الرماد معناه. بعد طيب الخبز نتاعه وينفضها
2: ويأكل. شد وقت باش يعرف انها ريطاب؟
3: والله ثم مؤشرات في الخبز، معناه كيكساح شوي الشيرة نتاعه، يجي الجنب نتاعه قد قد يلقاه بينها كسرت شوي، معناه مشترية معناه. يقلبها وزيد يعود لهذا إنه طيبها على قاعدة.
2: هذه الكلب شرب معاها
3: حليب نتاع الناقة.
2: شي الكلات الأخرى المعروفة كيف الصحراء؟
3: والله واحد كل واحد مثلا نقول احنا جرودة مثلا والأرانب، وقبل كانت الخير والمطر الصب وكل شيء وكل شيء، أما جفاف تو ما ثم حد شيء. معناها تو معناها كان خبز الملة والحليب الناقة.
2: ولهنا الخدمة حاركة.
3: والله هو أنا ثم سياحة داخلية وثم شوي روهام وثم شوي أبرك لها. من حسن إلى أحسن
2: إن شاء الله. ربي يعينك يا بابا.

0: محلى تملكم سر الهدرة. سر الهدرة انغام ضيوف وحكايا المشاهير. حكايا المشاهير اجواء الاحد مع رياض
1: جنة حتير.
0: صندوقك وانت دليلك ملاك.
2: قتلك ودليلك ملاك. قتلك
3: العشرة وخمسة وثلاثين دقيقة بتوقيت إذاعة قصة وتنطلق معاكم لعبة صندوقك وانت دليلك ملك. عنا 20 صندوق مرقمين من 1 حتى 20. انتم وقت اللي تكونوا معنا في المباشر بعد ما تطلبونا على 31 376 730 تختاروا رقم من ارقام الصناديق هذه واحنا باش نحلوه معاكم في المباشر بطريقه افتراضيه. وقت اللي تضغط على رقم الصندوق اللي اخترته من 1 حتى 20 بالتليفون امتاعكم وان شاء الله الصندوق يكون هكا مليان ويرشحكم لعمليه القرعه اللي تنجم تمكنكم من الفوز معنا بجوائز مالية توصل 500 دينار رصيد البرنامج. عنا زادة كيف كيف وصولات خاصة بالكهرباء دل الكهرباء متاعك لافاج كومبلي وان شاء الله ديما مع إذاعة قفصة. فرحانين استنوا تليفوناتكم 31 376 730 وإلا 76 229 600. إذاعة قفصة معاكم ترافقكم تونسكم نهار لحد في أجواء الأحد من العشرة حتى للماضي ساعة مع الموسيقى الإيقاعات الكوميديا الضحك الذمار. إن شاء الله ديما هكا فرحانين وإذاعة قفصة هي خير أنيس ورفيق لكم الكل. مرحبا بكل ضيوفنا في الجنوب الغربي الوسط كذلك عدة مهرجانات في الويكاند الفترة الأخرانية إن شاء الله تلقوا في مختلف الجهات هذه الأنس وزادة راحة البال والطمأنينة سحر المكان زادة وجماليته كي نحكي على توزر شلالاتها وحاتها صحرتها بالنسبة لمختلف الجهات. إن شاء الله ديما إذاعة قفصة توصل لكم عبر الأفئام أثير الإذاعة الفريكونس متاعنا الكل ولا عندكم زادة سيت أوفسيال متاعنا www.radioqafsa.in تنجموا زادة تتابعونا على الباج أوفسيال إذاعة قفصة www.facebook.com/radioqafsa. نستنوا تليفوناتكم وشاركاتكم رقم التليفون سامي حراثي تنتظر في مكالماتكم معنا على 31 376 730 وإلا 76 229 600. هذه هي إذاعة قفصة معكم في أجواء الأحد.

0: Jacine? يا رب.
1: اسمع مثلا باش نقولوا
2: اجواء الاحد.
1: يا ولدي لا اسمع اسمع منيح.
2: اجواء الاحد.
3: اهي غبت علي يا اخي يا فايده.
1: اي اخويا هي جديده.
4: عملت برشا جو انا وامي. عملنا برشا جو.
5: ديما يعمل جو. اهم حاجه يعمل جو.
2: اجواء الاحد
5: والله بدلنا الجو.
6: أجواء الأحد.
2: أجواء الأحد
5: روعة.
6: ألعاب
2: مسابقات
6: هدايا
2: ومفاجآت.
6: أجواء الأحد
5: نقول إن شاء الله ديما فرحانين.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: ماشي لنا ليا ولا علي صباحي.
6: على موجة إذاعة قفصة.
2: أجواء الأحد. أجواء الأحد.
9: صندوقك صندوقك وانت بليلك.

0: 45 دقيقة بعد العشرة، مواصلين معكم ومع لعبة صندوقك وانت دليلك ملك. أول اتصال يوصل للاستوديو، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا سليم،
0: صباح الخير، نهارك زين.
1: السلام أخوي.
0: مرحبا، شكون معنا؟
1: عبد الوهاب الزبيدي. بوهلال.
0: منين سي عبد الوهاب؟
1: بوهلال.
0: بوهلال. جابس. لقب سي عبد الوهاب؟
1: سدادي.
0: سدادي.
1: نعم.
0: يا خويا نتشرفوا بيك، أول مرة تطلبنا؟
1: أول مرة أخوي.
0: مرحبا بيك يا سيدي ونورتنا. أي سي عبد الوهاب، أي نجربوا الحظ.
1: نجربوا.
0: يلا، عندنا 20 صندوق، أنا الصندوق اللي تختاره؟
1: 13.
0: رقم 13، أي اضغط لي على الزر رقم 1-3 في تليفونك. 1-3. يلا زيد 3.
2: مازال يصير فيك، مازال يصير فيك، هاي الحج إلا ما ضلكش تجري من بلاصة لبلاصة ومن نهج لنهج وأنت تلاقط في البوانت وعامل ريشة فوق راسك، ما سماش لها العيد وتفضل.
0: سي عبد الوهاب، ان شاء الله في مشاركة أخرى، نمشي للاتصال الثاني، أهلا وسهلا.
3: ألو، عفوا.
0: صباح الخير، نهارك زين، مرحبا بك.
3: صباح النور، صباح الورد والياسمين.
0: عايشك ربي يفضلك، شكون معنا؟
3: معك رانيا فتاح.
0: مرحبا يا رانيا.
3: وبيك يا عايش.
0: يلا، شو رأيك في الأغاني اللي يتعدوا توا؟
3: لا والله تبارك الله عليكم وعلى أضواءكم، والله العظيم أنا وحدة ناس تقولني نجري باش نكمل قضيتي باش نجري للكوزينة ونقعد.
0: عايش تقترح، عندك شغنية هكا توا في بالك وتحب تسمعها؟
3: نحب نسمع ما همش أصحابي كان ممكن.
0: ما همش أصحابي، لك تريو مزيان، حمودة فلاح وأيمن وعفاف. أي رانيا، يلا الرقم نتاعك، رقم الحظ.
3: أولي هو اختيار ميسا ويوسف ويلد، كان باش ناخذ بخاطرهم ثلاثة.
0: قديش؟ ثلاثة. يلا ترى، هاي اضغط لي على الزر رقم ثلاثة ونشوف الزهر معانا اليوم. رانيا بصهم لك الصغيرات، بصهم لك صغيرات وربي يفضلهم لك، ان شاء الله ان شاء الله الحظ في فرصه اخرى. شكرا لك، الله يخليك. يلا نمشوا للاتصال الثالث، نهارك زين.
4: صباح الفل خويا ريان.
0: صباح الخير، مرحبا بيك، شكون معنا؟ عايش الحمد لله، لاباس انت؟
4: تعرفني وين الوالده؟ لاباس
0: بخير يا ربي يفضلك. نوره، نوره من المتلاوي.
4: ايه وين بس عليك.
0: عايشك الله يخليك. ايه نوره، ايه
4: نسعى نحييك انت والطاقم اللي يعمل معاك واخويا كمال على اخلاقه العاليه. وقبل ما ندخل الساعة في البرنامج نتاعك نهني جماعة الطاقة على الإنجاز العلمي والأخرة مزيد من التألق والنجاح التونسي الكل والعاقبة إن شاء الله جماعة الدفة يا رب.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله.
4: أي
0: نور، أي
4: أنا نختار رقم 9.
0: يلا نشوفه معك رقم 9 والمستمعين الكل يستنوا رقم 9 زعمة شنو فيه. يلا يلا أقرص على رقم 9 نور. أي
5: غلطيني في الحساب.
0: نورا ان شاء الله في فرصة اخرى ويكون الحظ حليفك. يلا شكرا لك، نمشي للاتصال الرابع، اهلا وسهلا.
6: اهلا وسهلا بك،
0: صباح الخير، نهارك زين.
6: انا عايش، تبارك فيك محمد صالح، شكري من مغير لك.
0: مرحبا سي محمد صالح،
6: اهلا بك.
0: هاي سي محمد صالح، هاي
6: رقم 7.
0: شوفوا معاك رقم 7، اضغط على الزر رقم 7 يا محمد سي محمد صالح.
6: انا غتنت بالله يا عايش.
0: بيه هاي حتى نقرصوا احنا، هاي
7: شيل عيونك عني باش نتشالوا الكل عليه.
8: انا اللي نقول لك عليه.
0: ان شاء الله حليفك الحظ في فرصة اخرى سي محمد صالح. نمشوا للمتبالي رقم 5، اهلا وسهلا، صباح الخير، مرحبا بكم معنا الكل في لعبة صندوقك وانت دليلك ملك. على 31-376-730 وإلا 76-229-600 تلعبوا تربحوا معنا الكدوات. عنا 500 دينار كاش في رصيد البرنامج، عنا كذلك وصولات لافاج كومبلي للكهرباء متاعكم، دلوا الكهرباء كيف ما تحبوا مع كارواتش الموجودة في راس كيف قفصة لصاحبها نضال. مرحبا بكم، إذا عاد قفصة معاكم تونسكم تفرح بكم وتربحكم. يلا الاتصال والمتباري رقم 5، نهارك زين.
9: ألو عسلامة، نهارك زين.
0: صباح الخير، مرحبا بيك.
9: وبيك يا
0: عايز. شكون معنا؟
9: معك أم زهر.
0: الاسم كامل؟
9: الاسم كامل نضال مسعيف من نتلو.
0: مرحبا بيك مدام نضال.
9: وبيك يا عايز.
0: هاي اختي نضال،
9: نختار رقم 8.
0: شوفوا معاك رقم 8، يلا اضغط على الزر رقم 8. برافو عليك يا نضال، رقم 8 صندوقك مليان ما شاء الله ويرشحك لعملية القرعة. نمشي معاك للمتباري رقم 6، أهلا وسهلا. صباح الخير.
5: صباح الخير.
0: نهارك زين، مرحبا بيك.
5: أهلا بيك.
0: لباس؟
5: لباس الحمد لله.
0: شكون معانا؟
5: عزيزة فجراء متلو.
0: مرحبا يا عزيزة.
5: وينك لاباس عليك؟
0: عايشك. فطورك طاب ولا مازال؟
5: مازال شوي.
0: إيش طيب؟
5: كسكوس وسلطة.
0: هكا الحمد لله. هاي عزيزي يلا
5: نمري 5.
0: شوفوا معاك رقم 5، يلا اقرص على رقم 5 في تليفونك.

مبروك عليك يا عزيزة، تدخل معنا للقرعة رقم 5 ما شاء الله. توا رقم 8 و5 ما شاء الله، الزهر يكسر الحجر. شكرا لك يا عزيزة. مواصلين معكم في انتظار تليفوناتكم، رقمنا 31 376 730 وإلا 76 229 600.

0: جاهزين؟ يلا.
1: اسمع مثلا باش نقولوا
2: اجواء الاحد.
1: يا ولدي لا اسمع منيح.
2: اجواء الاحد.
3: هي غبت عليا يا اخي.
1: اي اخويا هديك.
4: عملت برشا جو انا وامي. عملنا برشا جو.
5: ديما يعمل جو. اهم حاجه يعمل جو.
2: اجواء الاحد
6: والله بدلنا الجو.
7: أجواء الأحد.
2: أجواء الأحد
6: روعة.
7: ألعاب،
2: مسابقات،
7: هدايا
2: ومفاجأة.
7: أجواء الأحد.
6: نقول إن شاء الله ديما فرحانين.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: ماشي لنا ليا ولا علي صباحي.
7: على موجة إذاعة قفصة.
2: أجواء الأحد. أجواء الأحد. إشهار.
10: اسمعي عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الأخرة. أوفر ولا في الأحلام. حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش.
11: جديد مع أوغانج لوفر جيجا كلام. توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أوغانج.
2: إشهار.
12: رياضة. موعدكم بداية من ساعتين ونص مع برنامج بين الملاعب ونقل مباشر للمقابلات التالية. اتحاد سبيتلا نادي حاج بلايون. مستقبل لالا كبسة رياضية. منجم المتلوي برق حام تجري. كوكب دقاش الملعب القفصي. واحد قبلي جمعية جربة. جريدة التوزر ميرث رياضية. فجر الكتار نادي كرة القدم بالمذيلة. بين الملاعب على موجة إذاعة قفصة.
2: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك وقول ما يشغلك على 31 37 67 33. إذاعة قفصة. مراية تتكلم.
13: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موعد 11 صباحا.
14: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
13: بلغت نسبة التقدم بين قسم العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بيدوز من ولاية قبلي 75%، ومن المنتظر لاستكمال هذه الأشغال ما نهاية الشهر الجاري. أما مركز الصحة الأساسية بمنطقة الجارسين فبلغت نسبة الإنجاز 85%. بولاية سيدي بوزيد انطلقت فعاليات الدورة الخامسة للبطولة الوطنية المطالعة لتتواصل في مرحلتها الأولى للخامس والعشرين من ديسمبر القادم بمشاركة مختلف الفئات العمرية مع إضافة دفتر مطالعة جديد في هذه الدورة. عقدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب مؤخرا جلسة استماع إلى وفد من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول مقترح قانون إصدار مجلة الصرف. أفاد مدير دائرة الانتاج الفلاحي باتحاد الفلاحين منور الصغيري بأن القطاع الفلاحي يعاني نقصا في المواد العلفية وخاصة المركبة منها بنسبة تقدر ب 25%، وأوضح أن زراعة الكوزة تشكل الحل الأمثل لتجاوز هذا العجز. تختتم اليوم الدورة الأربعون لمعرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت خاصة من خلال المشاركة الأندونيسية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أبلغ بالخطوط العريضة لاتفاق محتمل مع إيران وإنه سيتلقى الصياغة الدقيقة لهذا الاتفاق لاحقا. قال نائب بحزب الله بالبرلمان اللبناني حسن فضل الله إن المفاوضات مع الكيان المحتل بكل نتائجها لا تعني الحزب في شيء، مشيرا إلى أن الحزب سيسقط أي مؤامرة تستهدف المقاومة. إلى اللقاء.

0: جاهزين؟ يا رب.
1: اسمع مثلا باش نقولوا
2: اجواء الاحد.
1: يا ولدي لا اسمع اسمع منيح.
2: اجواء الاحد.
3: اه هذه بتطلع لي يا
1: اخي. اي اخويا هديك يا ولدي.
4: عملت برشا جو انا وامي. عملنا برشا جو. ديما يعمل جو. اهم حاجه يعمل جو.
2: اجواء الاحد
5: والله بدلنا جو.
6: أجواء الأحد.
2: أجواء الأحد
5: روعة.
6: ألعاب،
2: مسابقات،
6: هدايا
2: ومفاجآت.
6: أجواء الأحد.
5: نقول إن شاء الله ديما فرحانين.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: ماشي لنا ليا ولا علي صباحي.
6: على موجة إذاعة قفصة.
2: أجواء الأحد. أجواء الأحد.

0: امك يا سيدي مرحبا بيك.
1: ولا وانت قاعد تلك الايام.
2: السلام عليكم. اهلا بالسلام. شو لما لما عائليه احلاها لما الله مصلي على النبي
3: مع اجواء احد.
4: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام. تفضل خويا ادخل.
4: بارك الله فيك يرحم والديك. بربي سيدي خويا نحب نقيد ولدي في الموسيقى.
5: ايه مرحبا بيك. فانا شعبه تحب تقيده؟
4: شعبه كلاني المتوي. شنو فانا شعبه يا خلتو يتبعوا فينا الشعب في بالي حلوهم وارتحنا.
5: يا حاج نقصد شعبه العزف شعبه الرقص.
4: الله الحق الحق. ولد بنتي من الصغر يحب يطبل ويدربك. يموت على الدربيك.
5: للاسف يا حاج الشعبه هذه بالذات تحلت على خاطر ما عادش عليها اقبال خاصه بعد الثوره. قال لك الدربيك ما عادش يوكل الخبز.
4: بالعكس تو الواحد يلزم يعلم ذريته الدربيك والتبندير على قاعده صحيحه ويبقى يقانس لين تجي الفرصه ويركب.
5: والله للاسف كان جيت قبل الثوره ممكن المعهد كان يعج بالدربكيه والبنادريه والصفاقه سورتو تو حتى الاساتذه نتاع شعبه الدربيك والتبندير عملوا لهم ديجاج. هاك تشوف في المعهد فارغ يطبطب ولا نتلزانا وحليناها هالشعبة.
4: بربي كان خممتوا باش ترجعوها هالشعبة بثوب جديد. قولي على خاطر أنا مصر باش ولد بنتي يتعلم التبندير على قاعدة باش ينجم يعيش سينو ياكله الحافر.
6: يا والله حال فضيلة من شيرة تحب تعرس بسيبو بكر وسيبو بكر يحبها طويلة وبيضة وتخدم كل فريجيدير. وهاي زادت لحقت شلبية ودخلت على الخط رواقينها السائل على راجل خضرة وهاني بال على الموس بدمها وساكتة ردت همها في كنتها. وزعرة في دار المسنين تستنى ما صعب يعملوا لعطيه صام قدام دارها.

0: التابعي.
1: وي سيدي أبو بكر،
0: أشني خويا القدة وحاطة الحطة، وين على خير الصباح؟
1: ماشي للولاية.
0: مولا باس
1: باش نقابل الوالي.
0: الوالي ضربة واحدة، لا قلت عمدة لا قلت معتمد، تهنا قبل الوالي يجي ويمشي وما نشبعوش بيه وما نشوفولاش منظر، ما تفر كان بكرهبته متعدي يتزفر.
1: لا لا سيدي ابو بكر، توا الوقت تبدل، تعرف سيدي ابو بكر توا دك من غير ما تطبطب.
0: دك
1: اي
0: كما يقولوا الناس قبل، عيش رقعة تلقى بقعة. وهي لاش ماشي له انت الوالي؟
1: باش يدبر لي خدمة.
0: عليه الوالي ولا تابع بيرو التشغيل؟
1: يا سيدي ابو بكر، مالا باش والي كيما يدبر ليش انا خدمة؟ بربي يا سيدي ابو بكر كي تعرس انت انا شكون بي ماك تو تستغنى عليا؟
0: اي تو نعملك سبحة في دي.
1: اش قلت سيدي ابو بكر؟
0: تتي قلت نخلي ولدي التابع اللي ربيته ونبدله بمرأة.
1: الحمد لله والله فرهتني يا سيدي ابو بكر، برا ان شاء الله يعطيك بحجة.
0: اش قلت شنو شنو؟
1: لا سيدي ابو بكر قلت لك برا يطيح بيك بنيته حلال صوص هايله كيما تحب انت.
0: امين من فمك.

0: تجري على يامي نجري على الترسيم.
1: الناس الكل تجري على الترسيم، خنتي وين تخدمي؟
0: كي ماني نخدم منظفة، عندي تواجي 20 سنة والمقاول الله لا تربحه، الله لا تبارك له، يمص لي في دمي كل شهر وزيد ما يصبش علي.
1: اسمعي اسمعي يا فضيل، انت تو تلعبي على الكبير، قالت له المقاول تي انت كيف تحوزي سيدي ابو بكر هذاك الترسيم الصندي.
0: اتابعي.
1: نعم.
0: قل لي تراه مال سي ابو بكر في الدار؟
1: اي في الدار.
0: وحده؟
1: وحده وحده.
0: ما تقوليش الساعة الحطة هذه شنهي ملا وهرة. هكاك نحبك يا تابعي، شنو محلاك تو؟ وانت كنت ديما مهنتل وحالتك حليلة.
1: الوهرة راي فضيلة راي مشي باللبسة، برشا حطيتية ولباسة ظهر وبعد سنين سراق من البريم. ملا عجبتك الحطة فضيلة؟
0: هاي لا تابعي، تبارك الله عليك.
1: يعيشك.
0: ايه ما تقوليش عاد سبت هالحطة شنية؟
1: ماني ماشي للولاية ندبر في خدمة.
0: وشنو ذكر في الدبوزة؟ يصانص؟
1: لا لا، زيت الحاكم.
0: هز معاك زيت الحاكم، رشوة للولاية.
1: بنتي الرشوة راي ما عادتش تاكل تو.
0: اما لاليش زيت الحاكم؟
1: كان هم سمعوني في الولاية ودبروا لي خدمة. يا زين يا مليح، كانت طفوا الضو ديركت نصب على روحي زيت الحاكم.
0: وعليش؟
1: على خاطر انا باش نخش فيها فرنسي نكسر ونحرق، وكيف يجري علي الحاكم يلقى العجاج منين يشدني يزلق وانا ظلي كالزئبق.

0: صندوقك صندوقك وانت بليلك ملاك
1: قتلك وبليلك ملاك قتلك
2: نواصل معكم في منوعة أجواء الأحد على إذاعة قاسة. تحية لكم. 15 دقيقة بعد الأحداش، استنونا بعد ربيع ساعة باش يكون حوار خاص مع الفنان رؤوف ماهر اللي الليلة باش يعتلي ركح مسرح الصحراء، مسرح المهرجان الدولي للصحراء بدوز. الليلة باش يكون حاضر إن شاء الله رؤوف ماهر، وإحنا اليوم في سابق باش يكون معنا في حوار خاص. يلا نمشي معاكم على اتصال موالي المتباري رقم 7 في لعبة صندوقك وانت دليلك بلك. اهلا وسهلا.
3: مرحبا.
2: نهارك زين، صباح النور.
3: سريال.
2: مرحبا بيك.
3: مرحبا مرحبا بولدي.
2: عايشك يا بابا، ربي يخليك. شكون معانا؟
3: ابراهيم خلف الله من قفص.
2: مرحبا سي ابراهيم. سي ابراهيم، قبل ما نمشوا لعبة صندوقك وانت دليلك بلك، باش نعطيك جملة وانت عاودها لي 3 مرات في ساعة. باهي. باهي.
3: الله يبارك.
2: شمس تمشي وشمس مشمسة. عاودي لي 3 مرات.
3: شمس تمشي وشمس مشمسة. شمس تمشي وشمس مشمسة. شمس تمشي وشمس مشمسة.
2: برافو عليك يا سيدي. هاي هاي سي ابراهيم، رقم الحظ نتاعك، رقم الصندوق.
3: 9.
2: 9 خرج.
3: 15.
2: يلا شوفوا 15. هاي اضغط على الزر رقم 15. يلا
4: هذاك علاش حبيت تقوى عليا خاطر قليل تواني والناس اش نقول لهم وساعات اش باش نعمل فيه وانت تفيش عليا اتوري.
2: شكرا لك سي ابراهيم، ان شاء الله في مشاركه اخرى. نمشي للمكالمه رقم 8. اهلا وسهلا. صباح الخير، مرحبا بيك. مرحبا، شكون معانا؟
5: وداد كريمي.
2: مرحبا وداد، منين تكلفينا؟
5: من الكسار.
2: هاي وداد اي.
5: نختار نمرو 14.
2: نمرو 14. يلا قبل النمرو 14 نعطيك جملة عاودها لي في ساعة.
5: اي.
2: باهي. رسمنا بالمرسم برسيم ومسمار. رسمنا بالمرسم برسيم ومسمار. عاود 3 مرات في ساعة.
5: رسمنا بالمرسم بسيم ومسمار. رسمنا بالمرسم بسيم ومسمار. رسمنا بالمرسم بسيم ومسمار.
2: يلا خلينا نمشوا رقم 14. اضغط على الزر رقم 14. هاي تليفونك. هاي اقرص على 14.
6: 14. امورك ليك صلات. اموري هانية في السنة.
2: برافو وداد، تدخل معنا القرعة رقم 14، يرشحك للقرعة. شكرا لك. نمشوا للمتباري الموالي، مواصلين معكم في أجواء لحد على إذاعة القوصة. 18 دقيقة بعد الحداش، عنا مجموعة من الجوائز، 500 دينار كاش رصيد الجوائز بالنسبة جوائز المالية حتى، وعنا زادة كيف وصولات لافاج كومبلي تدلوا به الكرهبة متاعكم. البرنامج بمساهمة اي بي اف سي، مركز اللغات الموجود قبالة مستشفى سيدي بو يحيى قفصة، كذلك جمعية روافد للتنمية، وكيف كيف كارواتش مغسلة السيارات الموجودة في راس الكيف قفصة. مرحبا بكل المستشارين معنا في إذاعة قفصة، تنجموا تتصلوا بإذاعة قفصة في التوقيت الإداري بالمصلحة الإشهار في الإذاعة، إذا كان تحبوا تكونوا حاضرين معنا من بين المستشارين معنا في أجواء الأحد ولا في مختلف برامج إذاعة قفصة.

0: ما يسهل أحد كان مع إذاعة جفصة في أجواء الأحد معكم ريان دبوبي.
1: شنو ورار؟
2: السلام
1: عليكم. وشي هذا؟
3: احنا جمعية.
1: هاي جمعية.
3: جمعية فتحان الأبواب.
1: فتحان الأبواب؟ ربي يحل بيننا وبينكم ولد عمي. هذا بي أنا ربي يحل بيننا في وجوه.
3: إيه
1: وتحل وش فتحان الأبواب؟ أنت تحل تك سكر مش كتحل.
3: لا فهمني مش نسكر. أنا جمعية فتحان الأبواب.
4: أنت كشباب هكا تتعاطف الفلاح.
1: هاي الباهي أنا نفهم فيه قاعد نفهم فيه.
4: ما تشجعش الأمور العلمية؟
1: لا نشجع أمور العلمية نشجعها أنا وأنا ماشي معكم في كل شيء.
4: هاي.
1: اما امور علميه جي سكر لي بابي تاع المرويا ماشي فوضى الدنيا ماشي حارسه
4: انا عندك الحق
1: وش يا اخي
4: ما هو جماليه المنطقه
1: شوف جماليه المنطقه ودي انا نصور افلام هنا ولا
4: لا
1: انا ولا عاملها هنا سياحه
4: ها تنقول لك ها تنقول لك هاي افهمني يا عجب اول حاجه المنتوج يلزم يكون الريح نتاعو هواوي الباب هذا ما هوش هواوي هذه الاولى
1: تفهمني فيه هواوي مش هواوي ما في هذه ما بمجاش انا ابن عم ما دخلش مخ
4: هواوي يعني الهواء يجي يدور ما بين النخيل الباب هذا ما هيش بقعة لازم يتسكر وندخلوا له الهواء من البقعة الاخرى الهواء
1: لا ابن عم لا انا ندور فيه الهواء نعرف كاش ندور احنا انا ندور فيه في الليل اصلا تاع النهار ما يزينيش الهواء اصلا
4: هي.
1: في الليل انا عندي كاش ندور نح علي ببانك يا ودي تاعي
4: هذه الحاجه
1: نح علي تو يا ودي ببانك
4: بس وسع بك معي هذه اول حاجه التسكير اللي حبيت نبشرك به بشره هي اللي كانت تفرح

0: اني باش نهد لك من غد.
1: واش تهد؟ لا مثلا انا قلت لك راهي زراعه نهار اليوم.
0: علاش يا ولد؟ يزني نهد يزني نحل الجمه من غادي ونحي لك صفه تاع الخل، هذا مطلوب هو اليوم.
1: لك لاباس الشيخ انت؟
0: لاباس لاباس.
1: منين جاي انت؟ انت منين جاي؟
0: جمعيه
1: انا جمعيه الفتح.
0: جمعيه فتح ولا الديبان؟
1: جمعيه الفتح. الناس فتح على المزيد وتفتح على النقص، تش بيك الساعه؟
0: هي
1: الناس فتحت كاش تزيد نخله تجي تقلع لي عندي سنين تجي تقلع لي تش بيك من عقلي؟ تماك لاباس
0: لاباس علي
1: راهي زراق نهار اليوم.
0: علاش زراق؟
1: الله يعي زراقك مش والله
0: صحيه.
1: انا لحد الان قاعد ماشي معاك قد قد.
0: ها
1: قاعد ماشي معاك بالمنطق
0: يا ولد. بابك غير صحي.
1: انا صحي.
0: ما هو الصحي باب
1: يا ولد؟ في السبيطار احنا قال لي صحي.
0: مش صحي باب
1: حتى حتى الصحه في البيبان برا. شوف البيبان لبلادي ودي بيبان الخشب وبيبان الحديد.
0: هي
1: الله لا يسكر البيبان في وجوهنا. اما ذا باب نومرو ودي خليه كاكا محلول ومرواه عربي.
0: هي
1: عتولي تدور لي الهواء في النوم. انت هواء يدورك الرب يودي الهواء
0: ما يدور. والامور العلميه اللي قاريها
1: انا علميه ودي برا العلم. انا العلم في بلاي سخه
0: ما تسمعش بجماليه المكان.
1: نسمع بجماليه المكان. اجي من امورك كل حتى انت جميل امورك واضح.
0: بارك الله فيك.
1: هي هز دركتور من هنا وذاك وبالك
0: سلعه. افهم عايش خويا هذاك راس مال جبته
1: ودي. نح هذا
0: نح. شو النح؟
1: نح على جوع.
0: ما نحيش
1: هاني انا.
0: لا لا خليك هكا ما نحيش. انا سكرت باش نحي لك الزرب هذا. لازم يتهد الزرب وعلى الاقل على الاقل صفتين خل على الطول.
1: والله كان بلا
0: هاش شنو بلا
1: ودي نحلي
0: يا ودي دراسه. خلي كاكا يا ودي خلي كاكا.
1: قال صفتين خل ودي شبي.
0: خلي كاكا يا ودي خلي كاكا. خلي كاكا يا ودي صلي على النبي. او وش تعمل
1: هذا ليا؟
0: وش بيك
1: بعد من هنا؟
0: وش بيك تضرب جمله
1: من هنا؟ هيك
0: تضرب جمله انت تضرب جمله. وش بيك صلي على النبي؟ وش بيك
1: بعد نطير لك راسك يا ودي؟ والله
0: يا ودي نمر العلمية يا ودي بالسياسة. هو
1: لا يا ودي قال لي بالسياسة
0: ترضاها انت
1: هكذا؟ هذا حل ببان
0: ترضاها
1: سخرة
0: اكلم فيك يا ودي
1: برا عالدور عن نمروية خلاص يولي يقلع لي الغنة خلو هز تاعك
0: منطق أيه. منطق تكسر لي جور
1: كسر لي جور كسر لي جور ودقك وهز سلعتك وطير برا. شوف على العلم بلا سخرة ودي حنين راك عاد تبلغمني يا ودي الناس طير جايب وتخسر في خمورك وجايب يجور وجايب سيمو.
0: علاش ما كلمتنيش بالسياسة؟
1: وراه السياسة؟
0: السياسة
1: هو مش هتفهم ابراهيم بالسياسة. تقول لي نقلع وتقول لك سياسة. تقعد تقلع صف وانت تقول لي سياسة.
0: مش هواوي مش هواوي.
1: مش دخلنا في هواوي. مش هواوي يا نظام العقلي.
0: هي
1: انت تفهم في هواوي ولا مش هواوي؟
0: سمعتك باهية ولا؟
1: ها
0: تتباع ولا؟
1: الحمد لله يا ربي.
0: مو ياكلوها ولا؟
1: ما لا ياكلوها.
0: وقتاش ياكلوها؟
1: تطلع اليابان انا سلعتي.
0: بارك الله.
1: ما انا ما تمشيش حتى من هنا طول اليابان.
0: سلعتك تمشي لبرا.
1: لبرا طول اليابان انا. سامحني يا مدام.
0: كاميرا خفيفة بدم هذه.

0: إشهار
1: مع كارت التولاد الدار. كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
0: إشهار
2: جاهزين؟ يا رب. أسمع مثلاً باش نقولوا
0: أجواء الأحد.
3: أجواء الأحد على إذاعة قوسة، كنت تسمو يشو جديد وآخر الأغنيات الترند توا على اليوتيوب. الرؤوف ماهر، رؤوف واحد من أبرز النجوم التوانسة وحتى في برشا بلدان عربية، نجم قدر أنه يفرض روحه بأسلوبه الخاص، طابعه الفني المميز، تميز برشا بتمسكه بالهوية متاعه وينقل أنغامه كلمات وعادات وأزياء وقيم أهالي الجنوب التونسي، ولا رمز من رموز هالهوية رغم صغر سن وصعوبة الوسط الفني. في السنوات الأخيرة مع اسم رؤوف ماهر في الساحة الفنية التونسية، ونجح باش يبني مسيرة غنائية قوية ويكسب محبة الجمهور متاعه بصوته أداؤه المختلف، قدر أنه يخلي بصمته في الذاكرة الفنية خاصة مع اختياراته الموافقة للمواضيع اللي غني عليها كما الصداقة، العلاقات العائلية، القيم الإنسانية. اليوم رؤوف ماهر ماهوش كان فنان، هو تجربة فنية تعكس روح الجنوب التونسي، تونس بأصالتها في قالب عصري يلمس قلوب الناس. رؤوف ماهر أهلا وسهلا ومرحبا بك معنا في أجواء الأحد على إذاعة قصة.
4: رياض خويا السلام عليكم، تحياتي ليك وتحية لكل العاملين معك في راديو قصة وكل مستمعينا، وبارك الله فيك وشكرا شكرا. شوفوا راني والحقيقة ديما تقال راديو قصة ديما يكلموني أنت وزملائك الكل، ولما نكون عندي جديد وإن يشوفوني نحضر في حاجة إلا ويساندوني، نحب نوجه لكم تحية كبيرة برشا وبارك الله فيكم، لأن اليوم راهو الفنان واحدة ما نجم يعمل شيء.
3: بارك الله فيك.
4: المحبة المحبة كي تكون خالصة من ربي سبحانه، هذا مزيد كان يزيدنا فرحة ويزيدنا كان طموح أكبر وخدمة أكثر. فشكرا لكم جميعا، وأنا راني ديما بحول الله نكون تحت الطلب
3: بإذن الله. عايشك رؤوف،
4: ما نبدأ مسافر
3: خويا. الحمد لله، نطمن عليك، شنحوالك، لبس عليك، صحة خير.
4: فضلك يا عايش، الحمد لله يا ربي.
3: الحمد لله. قبل كل شيء حبيت نفرحك رؤوف بعد التعامل اللي صار بين إذاعة قفصة ورؤوف ماهر في حفل خيري لفائدة مدرسة تنشير الحلفة. نطمنك أنه الأشغال انطلقت بالتهيئة بطبيعة الحال، وحتى فما الصور اللي تنجموا تشوفوها. الأمانة متاعك وصلت رؤوف.
4: الحمد لله يا ربي، هو أمانتنا الكل اليوم، معناها هذا يا أقل واجب. أني ماني معناش وأني في الأخير أني إنسان كيف العباد الكل، فاهم بأي حاجة أني نجم نكون موجود ووجودي فيها أن يكون يعني فيه فايدة وفيه إضافة. بالعكس أني هذا حاجات اللي نتمنى ديما أني نكون موجود فيها يا رب.
3: بارك الله فيك، وهذا موش غريب عليك ويعطيك الصحة. رؤوف، كنا نسمع في الغنية الترند توا يشوق، كيفاش نجم تقدمها هالعمل هذا اللي قاعد يلاقي في نسب مشاهدة جيدة وواحدة بالأغاني الناجحة في رصيد رؤوف ماهر؟
4: الحمد لله، هذا بفضل طبعا الأولاد زاد اللي خدموا معايا من كلمة ولحن زياد العجني، توزيع مختار كبسي، الإخراج كانت فيه أميمة بن حفصية، مثلتني زادة اللي شرفتني في الكليب ضيفة الشرف الممثلة فاطمة برتقيس. وطبعا إذا كان نجحت اليوم هذا بفضل الجمهور ومحبتكم، وديما نسعوا أن باش نقدموا الحاجة اللي تنال أعجاب الناس، خاطر اليوم مش سهل. اليوم الجمهور يعطيك ثقتك يعطيك محبتك، ديما تحرص أنك باش تقدم، معناها رانا ديما ما تعرفش التحضير وكيف باش نهبط وهني توني معناها قاعد نحضر في جديد ان شاء الله باش يسمعوه على خير، يعلم ربي كيفاش ديما نجتهدوا ان باش نهبطوا الحاجه اللي تنال اعجابهم. فنقدم لهم تحيه. زاد تصورت في دار الملك معناها في تونس في المرناق، تحيه لكل اهالينا في المرناق هذه، وان شاء الله تكون العمل هذا عجب الناس
3: ان شاء الله. فيه احساس كبير برشا العمل هذا يشوق، هل الاغنيه هذه تعكس تجربه شخصيه رؤوف ولا مجرد فكره فنيه؟
4: لا هي شوف ما تنجمش تعكس، اما تنجم تكون ديما تجارب. طبعا سي نورمال انك باش تقدم كي تحكي على موضوع يلزمك تنوع في العمل، ومع ان برشا ناس تقول لي بدل شوي من ستيل. هو راه اللي يقول لك المتشابه راه ماهوش متشابه، راكي يغنوا يا شوق المقام الموسيقي هو بياتي، نقولوا مثال بياتي راهو لازم تخرج باش نعطيك اكزامبل، مثال الفنان فاضل شاكر عنده اغنيات اللي نجحوا مثال كيما صحات الشوق انت تروح ويتم، يعني كلهم اللي المستمع يشوفها وكأنها نفس اللحن، ولكن هي لا مش بعيد معنا نفس المقام الموسيقي، اوكي نفس الايقاع ممكن ينجم يكون، اما هم ما يشابهوش. ديما يقول لي اغنيات الجنوب معناها نفس اللحن، هو مش نفس اللحن، هو نفس المقام ينجم يكون صحيح، ولكن راه يعني فيه اجتهاد وفيه خدمه اخرى. فقلت لك هي تنويع في التجربه مهم اليوم، اللي طبعا ديما يخلي صوره رؤوف اللي فما ديما ميساج معناتها في كل عمل
3: معناتها. وين نقول زادة من آخر الغنيات متاعك نحسوا فيها عمق عاطفي مختلف، العنوان في حد ذاته رؤوف يطرح برشة تساؤلات، شنو الرسالة اللي حاب توصلها من خلال غنية وين نقول؟
4: هي وين نقول، شوف هو عمل عجبني برشة كلمات وألحان وليد الكورة أخواتنا في ليبيا، وهو ذاية هو ثالث عمل ولا رابع عمل يعمل يدوبها ونغار. عجبني الموضوع معناها كيفاش يحكي مرة مش فاهم هو معناها وقت يقدمها لي، خاطر ما شاء الله أخواتنا في ليبيا عندهم زادة هم صور جميلة راهو في كيفاش يعبروا على قصة حبهم ولا كيفاش يشوفها، معناها يشوف روحه مش فاهم هو، هل مرة هو هل هي عجباته ما عجباتهاش مش فاهم شيء تخليه ديما كاكا. فعجبتني الفكرة وحبيت نخدم عليها. وكما قلت لك هما ديما انا نركز برشا على المواضيع راهو تركز تشوف انت الكلام ديما علاش خليك باش يجيني سؤال يقول لي علاش، خاطر ثم برشا ناس اكيد تعيش هاللحظات هذيك.
3: رؤوف كيفاش تختار المواضيع اللي تغني عليها؟ وخلينا ندخلوا معاك احنا شويه كواليس نتاع التحضيرات والاختيارات الكلمات والالحان، خاصه وانا ديما قريبه للناس وتحكي على مشاعرهم وواقعهم وعاداتهم.
4: صحيت هاني باش نختصرها لك، انت قلت لي تكون قريبه للناس، دونك هي نركز على المواضيع اللي يعيشها الناس اللي هي في الريال الواقعيه. لو تشوف حتى في الكليب راني تركز ديما على الصوره الصحيحه، راه نجم نعمل كليب في بلاصه هيك وتشنو وكرابه اخر موديل وتشنو، اما مش غادي يعني نحكوا حاجه لازم نحكاها تكون قريبه للناس. بشوف ان شاء الله كليب جديد ان شاء الله باذن الله باش يعطيك استيفاء وسكوب.
3: احنا شفنا شويه هكا كواليس، شفنا نعيم الجاني بعض الاصوات
4: باذن الله، مساج قوي برشا خويا رياض اللي يسمعوا فينا، بشوفوا حاجه نعيشها الناس الكل. لحظات كل انسان من اللي هو البوست اللي هو موجود فيها، كان فنان كان علامي كان تلميذ كان عامل يومي كاي انسان مواطن باش يشوف قصه اكيد عاشها. وشرفوني في الكليب هذايا هو نعيم الجاني وسي صالح جدير، ثم نجوم وناس نتشرفوا بهم، وجودهم يكفيني شرف لي في العمل هذا. فمساج قوي برشا بين علاقة البو ودور الأم اللي بتاخذ الحمل على البو، ما نحبش نحرق برشا في الكواليس تاع الكليب، والابن من صدمة باش تصير له هو صغير في عوض باش ينحرف، لا باش يجيه النقمة أن يكون باش يقرأ وباش ينجح وباش يتخرج حاجة أخرى. نخلي بعد تكتشفوها
3: حكاية تو نشوفوها. وقتاش تخرج؟ قبل شوية المهرجانات الصيفية ولا
4: نهار ثلاث بإذن الله؟ نهار ثلاث أربعة تاع العشية. واو عندك انت اول واحد ان شاء الله.
3: هذا هو رؤوف، قديش مهم
4: بال سيد الكل. سيد الكل معناها
3: سيد الكل، عنوان الاغنيه سيد الكل جديده ذي سكوب معنا في اذاعه قصه وجوه الحد. رؤوف قديش مهم بالنسبه لك انك توازن ما بين الاصاله والتجديد؟
4: اكيد رانا نشوف اليوم هان بتجربتنا حياتنا اللي نعيشه فيها اليوم. وانت رياض تمشي تسافر لاي بلاد ما تبش تلبس الباس اللي تعيش فيه اللي نعيشه به تو الزمن اللي احنا فيه تو، لا ولكن فما حنين ما تمسش معناها اصلك وين تربيت وين عشت، الحنين هذاك راه ما يتشراش بالمال الدنيا الكل راه. دونك ماذا بينا اليوم نحافظوا عليه اليوم، هويتي اليوم ماني تونسي، يعني ندوي بالقا الاخر يدوي بالقا، ندوي بالكذا نعيش كذا عادات يا خيني وحدي نعيش فيه هذا ما نعيشه الكل. فهمتني دونك هذا اللي لازم نخدموا عليه. عطيني فنانين من المشارق اللي نجحوا عربيا، كيفاش نجحوا يا اخي؟ نجحوا ما نجحوا بلهجاتهم وبأصالتهم هم زاده.
3: هذا هو رؤوف، شفنا زادة جولات خارج أرض تونس. هنا السؤال يتطرح، كيف شفت صدى اسم وصوت رؤوف ماهر خارج تونس؟
4: والله شوف يا رياض، هو كيفاش نشوف باش نقيم الاسم أي. ولا
3: من خلال الإقبال نتاع الجمهور، من خلال لقائك بهم
4: صحيح. ندخل نبدأ في ألمانيا كما قلت ولا في دولة أخرى ونحس تحس الغربة صحيح، بما أنك ماكش في بلادك، لكن من تدخل غادي تلقى أهلك ماليك أحبابك درابو بلادك صحيح، معناها ترجع وين ترجع للوكر كما نقوله، معناها فما نفس الشعور اللي نعيشه في أي مكان آخر نمشيه راهو، ولا مسرح كما هذا مسرح مهرجان كبير ولا فماش كبير كان ربي سبحانه. محبة الناس هي اللي خلاتك باش تكون غادي اسمك تحترمهم وتعطيهم قيمتهم، ونفس الشعور اللي نحسه كيما نكون في مهرجان كبير كيما نكون في مهرجان حتى في اي بلاصه اخرى، فماش كبير كان الحب ومحبه الناس، هذاك هو الدين الكبير بالنسبه لي يعني، اللي لازم ديما ربي ان شاء الله يوفقني اني نقدم لهم الحاجه اللي تنال اعجاب
3: ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ليلى، باش يكون لقائك في مهرجان مميز الحقيقه، مهرجان الدولي للمسرح في الصحراء في القلعه الليله 9 نتاع الليل ان شاء الله. شو تنجم تحكينا على العرض هذا واهميه انك تكون حاضر في مثل هالمهرجانات هذه اللي تجمع ما بين المسرح الفن وزاد عمق المكان في الصحراء التونسيه؟
4: والله هو شوف، نتفكر في نوفمبر في بالي ولا هو ديسمبر
3: اي،
4: مش صاحب شعير اتصلت به شاعر تحيه لي وجلت تحيه، كنا عندنا عمل نحضروا فيه، كلمتك قلت تجيب حدايا وخلنا نمشوا نعملوا دور، قال لي راني اليوم عندي معناها في قصر غيلان عندي معناها الدعوه اني باش نكون موجود، قلت له نمشي معك في الصحراء وجو، قال لي راه فما المسرح باش يصير، وصار تظاهر المرضى كنت تفكرها السينما المرة اللي فاتت، دونك مشيت معاه دخلت فجأة معاه، لقيت روحي معاهم عجبني الجو، فرحت برشا شفت حاجات جميلة جدا، قلت لهم راني بإذن الله نوعدكم إني باش نجيكم في أول حفل باش ولا تظاهرة عندكم راني باش تكون موجودة عندكم، فهذا هو اللي صار إن شاء الله اليوم باش نكون موجود في البلعة في ولاية بلي طبعا، ونوجه تحية للناس الكل وشرفني الليلة، إن شاء الله ربي يوفقنا والناس اللي قرابة زادة غادي ينجموا يجوا اللي يشرفونا وربي يوفقنا إن شاء الله نعدوا لهم العرض اللي نال إعجابهم إن شاء الله.
3: شنو البرنامج الليلة بين الأغاني هكا اللي يحبوها جديد على شنو البرنامج؟
4: أكيد باش نسمعهم كثير حاجات جديدة، مسكوك اللي مازال مش هابطك باش أكيد باش نسمعهم حاجة، خاطر رأي الجمهور يهمني برشا. الأغاني اللي حبها من رؤوف، وكما تعرف ديما راني كل عرض نحسب روحي وكاني اول مره باش نطلع على المسرح.
3: هذا هو رؤوف، نحكوا على المهرجانات الصيفيه، فما بعض التسريبات اللي قاعده تخرج خاصه المهرجانات الكبرى الحمامات كارتاج، بالنسبه ليك الملف نتاع رؤوف ماهر بعض، فمش بعض الاتصالات؟
4: طبعا اكيد فما بعض الاتصالات اكيد ان شاء الله باش نكون موجود، من الحاجات اللي عندي ان شاء الله باش نكون موجود في عيد الجيش ان شاء الله نهار 20 باش نكون في الكاف، و27 باش نكون في سبيدله، ونهار 4 جويليا باش يكون حفل فيه معايا طبعا فنانين بقيمه كبيره ياسر، وشرف لي يعني باش نكون في العرض هذا معايا صابر باعي لوتي بنخ على مسرح كارتاج العيد نتاعهم حفله لذكرى 70 لعيد الجيش ان شاء الله الوطني، هذا شرف لي يعني باش نكون موجود فيهم الحفلات وضمه، وشكرا ليهم نوجه لهم تحيه اللي اختاروا رؤوف باش يكون في الحفلات ثلاثه، فهذا حاجه تفرحني على الاخر اني نغني الابطال اللي الناس تعب علينا وتحمي فينا وقفه في الحدود، هذا اقل واجب اليوم ان نساهموا ونشاركوا في فرحتهم. أكيد باش نكون زادة جرجية بلا أسمعني بالنسبة لي أنا ثاني وين باش يكون الطلب، براني باش نكون موجود بإذن الله. اللهم يا ربي، معنا عندي حاجة ما نجمش نكون فيها بما أني نكون شي ما عندي أنجاجمون آخر وإلا مسافر ولا حاجة، أما راني وين باش يطلبوني باش نكون موجود.
3: هذا هو كلمة أخيرة لجمهورك اللي ديما يساند فيك رؤوف.
4: إن شاء الله ربي يوفق الناس الكل والناس اللي تحضر في الباك زادة والتلاميذ، إن شاء الله ربي ينجحكم ويوفقكم، وراهو هو الغنية هذه إن شاء الله اللي بيستهبط هي مساج خسرته لكل تلميذ لكل إنسان قاعد يعدي في امتحان راهو باش نعطيك ميساج ودواء باهي برشا اكيد لازم تسمعوا العمل هذا خاطر هذاك هو اللي باش مشروع هنا هو يقول لك تطليع المورال تطليع المورال اليوم كلمه طيبه اليوم راهي احسن من احسن هديه نجم نقدمها لبعضنا الفعل الباهي زاد راهو نسحقه في وقتنا هذا ف ان شاء الله الناس الكل ربي يرزقها الفرحه والسعاده والنجاح وتوفيق وليك انت رياض واللي معاك في الراديو قصه الكل نوجه لهم تحيه وربي يوفق الجميع يا رب
3: عايشك ان شاء الله من نجاح النجاح رؤوف تحياتي كبيره برشا ليك احنا باش نسمعوا توا وين نقول المستمعي بعد قصه بصوت رؤوف ماهر

0: لي بسم الله وخش يا باك.
1: بس أخش
0: خش برجلك اليمين ولا حتى بالزوز خلاص.
1: أي باك أنت ال 24 ساعة وأنت تزرف فيا وتمزر فيا.
0: اتبرني بركة اتبرني وزي من الله وأنت بحال ناقصة عماير خلاص.
1: ناقصة كل شيء. تذاك ما منك كنت كريت يا حمى.
0: هذاك من السكر الطوابع هذاك لو كان ما شدكش غدوة الطبيب للمبات.
1: لا تفعلني خاي. يا خا هذا هو صبي تارة حمى ولا وشي.
0: أي هي. صبي طار وشي يا باك. هذا يقولوا له الوتيل اللي انبتوا فيه الوتيل هذا يقولوا له
1: وتيل
0: مال
1: ولنا وانت قعدت لك الايام باقا عتباتي في الوتيل عنسكم في وتيل عنسكم في وتيل عنسكم في وتيل يا
0: خويا انا عنسكم وش تعمل؟ شدي يا باكا شدي
2: عيب
0: بابو
1: وتيل انت جاهي عتسرقنا على الخلوص ولا وتيل؟
2: شنو سيدي شنو؟ شو يا نسيم مرحبا بك
0: مرحبا بك يا سيدي مرحبا بك تو احنا جايين نباتوا في الوتيل والسيد هذا شاهي يسرقني
2: لا لا لا لا شنو يسرقكم حلواتي هذا هذاك يخدم هنايا يخدموني هذاك باهي تو يوصل لكم الفليجات حتى للبيت جويده اعطيهم احسن بيت عنا احسن بيت نمرو 5
1: ما انا قلت لي هالسيد هذا ثقه
2: لا شو ثقه الناس كل ثقه انا بنتي شنو اللعبه هذا
1: اي مالا شدوا لقى السره هذه واكل فليجه هذيك وصلها ولادي اصلح رايك وارجع وصل امي انت كراني مريضه ولا عاود شنو غدي في الوتيل نتاعكم هيا برا شد شد فيسا فيسا بالله يقول لي خوي
2: تفضل لالا
1: نجم نكلم البلاد نتاعي في التليفون
2: تنجم تكلم البلاد نتاعك في التليفون نعم دره خذ من عندها النومرو وعدي لها التليفون عندك برشا عليهم راك توحشتهم ها
1: من الصباح ماني خذينا اللواش
2: مصباح
1: اي انقطعت الاخبار نتاعها
2: مصباح مصباح
1: اي لالا بنتي ها هو النومرو انا اسمع انا مكتوب الكبير
3: باهي باهي خالتي شو اسمك برا امشي غاديك تو نعدي لك النومرو برا غادي هات
1: باهي هاي باهي
0: صباح الخير يا وجه الطير صباح الورد والياسمين وخرير المياه وزقزقة العصافير انا لو يقولوا لي حنا
4: حرام حرام يا سي خرام سي سي خويا من فضلك تعمر لي زوج في شيت وحده ليك وحده للمدام
1: الو واش سنك واش حالك واش راني عن حسين العطشان اسمي وخالي ومر صبروا وماني خليتهم ما يقدروا بجوه النبي بجوه ربي ما نوصيكش عليك المعزه يصلح رايك راني خليتها حبلة وعليها ولادة ما تدريش أنا وقتاش تشدها الوجيعة تولي عنها يصلح رايك هيا اسم اسم نسيت شك الدجاجة ماني خليتها على العظام ردي بالك عنها تولي عن وردي بالك سرجك يدور بها ماني وخيتك ألو ألو ألو أجوحت هاي ما تتكلمت
3: كيف شكون تكلم هذيا يا حتي شو اسمك؟
1: وسيط
3: يا اخي في شكون تكلم انت راهو الخط ما وصلكش غاديكا
1: خلاص
3: خلاص خلاص الخط مشغول هاتو من بعد نعاود نطلب لك ونعدي لك لبيتك وين باش ترقد عيشه عيشه
1: اجوحي
3: اجوحي انا يا ستوكو وصل خالتي شو اسمها لبيتها تو من بعد نعديك للبيت
1: يا سحراي انت تعالي جاكي هكا يهزوني انت سايب برك انت هيا
4: بربي شكون هذي
0: ولا انا ما قلت لكش
4: لا ما قلت لكش
0: وانت ماشي كي داري
4: ما قال لي عندي شنو ما كيش يديري
0: هذيك باكا الحمراء اختنا انا جينا للسبيطار اتعمل شويه تصاوير وشويه تحاليل
4: ان شاء الله لاباس اش عندها
0: واش عندها عندها زوج بنيات لولا يقولوا لها الصالح والثاني يقولوا لها هاني عندها ثلاثة وليدات لولا يقولوا لها بلقاس والثاني يقولوا لها الهاد ومشو هادي خلاص عشطن منها ما ثمش ما شافتش عين والاخران يقولوا له بدا الحاصل الثلاثة يتقارب
4: خرف يا اللي تخرف
0: مرحبا بك مرحبا بك
1: ولنا وانت قعدت لك الايام
5: سلام عليكم اهلا لما عائلية أحلاها لما الله مصلي يعني بي
6: مع أجواء الأحد إذاعة قفصة مراية تكلم فلاش سبور فلاش سبور
7: مرحبا بكم في هذا الموعد من فلاش سبور، تجرى على الساعة الرابعة من مساء اليوم الدفعة الثانية من مقابلات الجولة 13 بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم حسب البرنامج التالي. في ملعب محمد العقربي ببيرادس فريق النادي الإفريقي يستقبل فريق الملعب التونسي بتحكيم لنظر الطيف، وحكم الفار هو أمير لوصيف. في ملعب طيب المهيري في صفاقس النادي صفاقس مع الأولمبي الباجي تحكيم سيف الورتاني، وحكم الفار هو مجدي بلاغة. في ملعب جيبس مستقبل جيبس مع الشباب القيروانية تحكيم وليد المنصري، وحكم الفار هو خليل الجري واتحاد بن قردان. في ملعب 7 مارس يستقبل فريق مستقبل سليمان بتحكيم لبديس بن صالح، وحكم الفار هو حسن النيلي. بينما الدفعة الثانية والأخيرة لهذه الجولة باش تجرى غدا الاثنين حسب البرنامج التالي. في ملعب زويتن شبت العمران تستقبل الترجي الرياضي بتحكيم لمحرز الماكي، وحكم الفار هو هيثم جيرات. في ملعب 15 اكتوبر في بنزرت النادي البنزرتي مع مستقبل مرسى بتحكيم لواء العجنقي، وحكم الفار هو خالد قويدر. في ملعب موسى بن جنات بالمنستير الاتحاد المنستيري مع نجم متلوي بتحكيم للصادق السالمي، وحكم الفار هو امير العيادي. وفي ملعب جرجيس في المركب الرياضي بجرجيس ترجي جرجيس مع النجم الساحلي تحكيم أشرف الحركاتي، وحكم الفار هو أيمن النصري. دارت يوم أمس الدفعة الثانية من مقابلات الجولة 12 إياب لبطولة الرابطة المحترفة الثانية المجموعة الثانية، وأسفرت عن النتائج التالية: تعادل قواف القبصة مع فريق جمعية رينا في ريانا هدف مقابل هدف، هلال الرديف ينتصر أمام مستقبل القصرين بهدف مقابل صفر، النادي القربي ينتصر على نصر جلمة هدف مقابل صفر، أولمبيك سيدي بوزيد أمل بوشمة الانتصار لأمل بوشمة هدفين مقابل صفر، ملعب الجابسي يتعادل مع تقدم ساقية الدائر في قطب لقاءات الجولة صفر مقابل صفر، اتحاد قصور السيف ينهزم أمام القلعة الرياضية 2-1، وجندوبة الرياضية تنتصر على سبورتينغ المكنين هدف مقابل صفر، وهكا فريق نصر جلمة للأسف يرافق فريق أولمبيك سيدي بوزيد إلى الرابطة الثالثة المستوى الأول، عودة قريبة إن شاء الله. إلى بطولة الهوات المستوى الأول للمجموعة الرابعة الجولة العاشرة، إياب تنطلق لقاءاتها اليوم العشية في 3 حسب البرنامج التالي: كوكب دقيش باش يستقبل الملعب القفصي، جريدة التوزر تستقبل مارث الرياضية، واحد قبلي مع جمعية جرب، أولمبيك مدنين مع أمل الرقبة، فجر القطار مع نادي كرة القدم بالمضيلة، اتحاد جيم جربة مع الأمل الرياضي بجربة، وتهذيب الصخيرة مع طبول بوقابس. مباراة مهمة كذلك اليوم في بطولة الجنوب الغربي لكرة القدم البطولة الجهوية، لقاء باش يجمع فريق مستقبل ليلة مع كبسة الرياضية، ومداره هو الانفراد بالمرتبة الأولى. صاحب المرتبة الأولى كبسة الرياضية يتحول إلى ليلة لمواجهة فريق مستقبل ليلة. هاو نعطيكم البرنامج الكامل لهذه الجولة اللي تنطلق مقابلتها في الساعتين ونص حسب البرنامج التالي: الجولة الثالثة إياب بالمرحلة الثانية اليوم في ملعب ليلة مستقبل ليلة مع كبسة الرياضية، ومنجم متلوي مع برق حامة تجريد. يوم أمس الملعب السندي فضل أنه ما يتنقلش إلى توزر لمواجهة شبيبة توزر، وهكا شبيبة توزر مبدئيا تفوز بالغياب أمام فريق الملعب السندي. ختام هذا الموعد من فلاش سبور قدمه لكم مراد بوقرة، شهية طيبة.

0: الشهر.
1: اسمعي، عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة. أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا يتحشرش.
2: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر. عندك أورانج.
0: إشهار.
3: الألفة في اللغة والأدب والأخبار، الألفة في قيمنا وعلاقاتنا وحياتنا. الليلة في بوارق في الأدب والحياة من 9 ل 11 على موجات إذاعة قفصة.
4: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
5: نلتقي من جديد مع موعد منتصف النهار.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
5: يختتم اليوم عدد من أعضاء لجنة السياحة بمجلس نواب الشعب الزيارة إلى ولاية تقبيلي، والتي تواصلت على مدى 3 أيام للوقوف على أهم الإشكاليات التي يعيشها القطاع السياحي والاستماع لمشاغل المهنيين. أعلنت وزارة الفلاحة الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. أتاح برنامج التعاون التونسي الياباني في مجال التحسين المستمر كايزن منذ انطلاقه في سنة 2006 من تحسين إنتاجية أكثر من 300 مؤسسة صناعية استفادت بمساندة فنية في مجال الرسادة والتحسين الإنتاجية بمعدل 57%. تشير التوقعات الفصلية بالنسبة لفترة ماي جوان جويلية إلى تسجيل درجات حرارة فوق المعدلات المناخية العادية في كامل جهات البلاد وفق نشرة التوقعات الصادرة مؤخرا عن المعهد الوطني للرصد الجوي. أما بخصوص التساقطات فلا تظهر النماذج المناخية وفق النشرة أي سيناريو مرجح، مما يعني أن كل الاحتمالات تبقى واردة. أصدر جيش الاحتلال اليوم تحذيرات لسكان بلدات عدة في جنوب لبنان بإخلاء مناطقهم تزامن عمليات قصف لعدة بلدات لبنانية. وكان الاحتلال شن غارات عنيفة على عدة بلدات يوم أمس ما أسفر عن سقوط 16 شهيدا. أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن وافقت على بيع منظومة عتاد عسكري مخصصة لاعتراض الطائرات المسيرة لفائدة الكيان المحتل بقيمة تفوق 900 مليون دولار. شكرا وإلى اللقاء.
7: بابا راك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتير تتجاوز اللي عندك وليدات، انت هو دنيتهم وانت هو الحياة. ولو كانت تجرى لك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي مات بوه في حادث حيته معاه راح يمشي.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24.
10: إذا قفصة، أنا المراية اللي تتكلم.
11: جاهزين؟ اسمع مثلا باش نقولوا
10: اجواء الاحد.
11: يا ولدي لا، اسمع مليح،
10: اجواء الاحد.
12: اهي دبت عليا يا فايله،
11: اي اخويا هي جديده.
13: عملت برشا جو انا وامي، عملنا برشا جو.
14: ديما يعمل جو، اهم حاجه يعمل جو.
10: اجواء الاحد
15: والله بدلنا الجو.
16: أجواء الأحد،
10: أجواء الأحد
15: روعة.
16: ألعاب،
10: مسابقات،
16: هدايا
10: ومفاجآت.
16: أجواء الأحد
15: نقول إن شاء الله ديما فرحانين.
17: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
18: ماشي لنا ليا ولا علي صباحية حد
16: على موجة إذاعة قفصة.
10: أجواء الأحد.
9: أجواء الأحد.

0: إن شاء الله زينة مع أجواء الأحد.
1: إن شاء الله زينة وديما ديما دابا
0: مع أجواء الأحد. إن شاء الله زينة.
2: نص نهار و 13 دقيقة بتوقيت إذاعة قفصة. تحية لكم وين ما كنتوا، مرحبا بكل مستمعينا، مرحبا بكم في أجواء الأحد. الكابتن باسم النفطي، أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا بك سي رياض، مرحبا بكل مستمعي إذاعة قفصة. إن شاء الله راك محفلها اليوم كالعادة.
2: كالعادة ما شاء الله. كان معنا الفنان رؤوف ماهر مع الموسيقى مع الجو وريحة الصيف بدت على بكري.
3: إيه تبارك الله. هكا هو شوف الطقس سخون لك، صحيح شي يبرد شوي في الليل. أما طقس قفصة يقعد ديما سخون معنا.
2: هذا هو الكورة وحديث الكورة الفترة الأخرانية، خاصة بالنسبة للترتيب، شكون اللي باش ينزل، شكون اللي باش يطلع. العين زاد كيف كيف على الكورة العالمية، برشا حديث.
3: إيه هو الأكثرية باش نحكوا في الفقرة الأولى على صراع البطولة بين الترجي والنادي الإفريقي وفرضيات كل فريق معناها الحسم اللقب.
2: صفاقسي ثالث نادي صفاقسي.
3: إيه صفاقسي
2: تنجم تخلط.
3: تنجم تخلط ممكن على المرتبة الثانية.
2: إيه
3: هي الحقيقة صعيبة بطبيعتنا باش نحكوا عليها في الفقرة الثانية، خاطرها ضمن النهائيين معناها ترشحها المشاركة الإفريقية سواء كاف وإلا شامبيونز ليج. مازلنا معناها في الترتيب، مازال مش شوفوا معنا بين هي وترجي، خاطر النادي الافريقي نجم يكون بعد شوي على النادي الصفاقسي. وبطبيعته باش نحكوا عليه لخاطر باش يواجه عائق كبير بعض ضمن هذه المشاركه، باش نحكوا على شنو هذا العائق،
2: شنو عندنا مواضيع.
3: وفي اخر فقره باش كالعاده فقره خاصه اللي هي باش نحكوا على تقنيه الفار وشكون صاحب هذا الاختراع ومتى تم تطبيقه بصفه رسميه.
2: شكرا لك كابتن. احنا مواصلين معكم المشوار باش نمشوا الميكرو ستار. كل مره نشوفوا النجوم، واليوم تصريحات عده نجوم. الممثله التونسيه هند صبري، الممثله التونسيه العربيه، في تصريح للاذاعه التونسيه تتحدث خاصه على اشرافها على مهرجان جاب السينما وفن في دورته الجديده الثامنه للسنه، تتحدث لميكرو الاذاعه التونسيه واذاعه قاصح.
4: ميكروستار. هند أنا أصيلة الجنوب التونسي من جهة مشيرة بابا، ووقت اللي بدينا جابس بدينا المهرجان هذاك هو المطلوب وقتها، واللي أنا لتوا هذاك علاش نطبع فيه المهرجان وعرابته حتى لليوم، هو عقد بيني وبين الجنوب، بين الجمهور الجنوب اللي مالوغوزمون سنين طويلة تحرم من الإشعاع الثقافي وعانى من السنتراليزاسيون كولتوريل. دونك أنا ديما نحب الكونكري، نحب الحاجات اللي الملموسة، والحاجات اللي نحبوا معناها اللي نحبوا عليها تجيب الوقت، ما تجيش حكاية مش بعصا سحرية. دونك مهم اللي الفنان زادة يكون عنده طولة بال وصبر ومثابرة باش يحقق الهدف اللي هو حاطه. وانا عندي هدف هو باش نعاودو نخمو في ثقافه كمشروع وطني قومي، مش كان عواصمي ولا في المدن الكبيره، لكن ايضا مع انه جبت مدينه كبيره زاده، لكن الناس كل عندها الحق في الثقافه. يظهر كلنا مش الفنانين الكل، يظهر لي صارت لهم في الخمسه سنين اللي تعديو قدنا البوصله نتاع برشا حاجات، وخاصه بعد 7 اكتوبر يظهر لي فما برشا حاجات تبدلت في العالم، وخاصه في المثقف اليوم العربي ولا الفنان العربي ولا عنده هموم يمكن اكثر الحاحا، وعنده حاجه اكثر، عنده مسؤولية أكبر على خاطر العالم اللي قاعدين نعيشوا فيها، اللي نعيشوا فيه قاعد يتغير برشا، وقاعد يتغير إلى الأسوأ مش إلى الأحسن. ويمكن هذه حاجة معاصر معناها في الزمن المعاصر يكون أكثر بأثريات صعيبة وفيها تساؤلات برشا، وفيها برشا عباد حسوا روحهم حسبوها بالغلط، حتى التعاون شمال جنوب، حتى التعاون شرق غرب، فما برشا حاجات قاعدة تبدل، وهذه كله على الخريطة سورتو في السينما، خاطر هذه اللي نعرف نحكي عليه، حتى في الخريطة السينمائية ولا هما بزوان دو راكونتي دي زيستوار اللي هما يمكن 5 سنين تالي ما كناش حتى نراوهم دي زيستوار. فما مشروع هو قديم شوية، أما مازلنا ما عملناهش، دونك تسمى جديد مع هند بوجمعة وبعد نورة تحلف، مشروع فيلم ان شاء الله 2027 يخرج الى الضوء. دوك هذايا المشروع الجديد في تونس مع هند.
5: بروح انت تعمل في جوله في المعرض.
4: جبتها معايا كمان جاب باش تكون موجوده. مالوغوزمون كنت من سخايل اللي مازال عندي العود نتاع سانت كسور لكن ما لقيتوش. ما لقيت الكمانجه نتاع موسم الرجال. هذيك تاريخنا ومالوغوزمون احنا ماناش قاعدين ياسر نوثقوا نارخوا. وذول لي كوستيم سيتي حاجه امبليماتيك باش نحكيو على نوتر باتريمون باش نحكيو على تراثنا وعلى كيفاش كومون اون فو كومونسي ا لو سوفغاردي. ساعات راهو تمشي برا تلقى انستالاسيون كامله وحاجه اكسبوزيسيون كامله على قطعه قد هكا. الافلام المرممه على خاطر الاكسبيريونس تكون احلى مع الجمهور اللي ما يعرفش الافلام هذيك. صعيب توا باش تتفرج على فيلم ماهوش مرمم. معناها تقنيا بعدنا برشا على اللي كنا نستعملوا فيه من 30 40 سنه. دونك صعيب على الجمهور باش يتفرج على حاجه مش مرممه. هذاك علاش احنا دونك سنه اخترنا زوز افلام، واحد من تونس اللي هو العرس، واخترناه على خاطر فقدنا العظيم فاضل الجزيري. دونك هذه يعني فرصتنا وطريقتنا باش نكرموا هذا الفنان الشامل العظيم. دونك فيلم العرس ان شاء الله باش نشوفوه في سوق بحضور

0: إذاعتنا الكل، إذاعة نحبها برشا وتربيت عليها وكبرت عليها وعلى أصواتها وعلى كل اللي أعطتهولنا وعلمتهولنا، وحبكم برشا.
1: ميكروستار.

0: مرحبا بك يا سيدي، مرحبا بك.
1: ولا وزقع هذيك الايام.
2: السلام عليكم.
3: السلام.
4: شو لما لما عائليه احلاها لما الله مصلي على النبي.
5: مع اجواء الاحد.
6: نص نهار و24 دقيقة بتوقيت إذاعة قوسن، وصلوا معاكم مع تصريحات النجوم. كي نحكوا على المخرجة كوثر بن هنية، آخر أعمالها صوت هند رجب اللي اكتسح المهرجانات السينمائية وخذا عدة تتويجات وأوسكارات. كوثر بن هنية تتحدث الميكرو لإذاعة مسيح.
7: ميكروستار طور حضر في فيلم، في طور المونتاج. عندي مشاريع أخرى، مشاريع أخرى يمكن يعني حلمة جديدة نحب نتبعها، منجوش نحكي عليها برشا خاطر مازلت هشة في طور الهشاشة كما الأفكار الأولى، لكن ثم حلمة نحب يعني نسألها ونحكي عليها في المستقبل. هذا هو هو نسم متصورين لي أنا نختار، يعني هكا أمامي عدد كبير من الحكايات ونختار منهم مش نحكي. هي العملية ما تصيرش بالطريقة هذه، دائما تم لقاء. مثلا في

0: فيلمي الأخير صوت هند رجب، لما سمعت صوت هند رجب كان معناها مش ممكن إني نحكي ولا نعمل فيلم آخر. مثلاً بالنسبة لبنت ألفة، لما سمعت ألفة تحكي في الراديو في قصتها، فما معناها لقاء يخليني إني نحس إني ثم لازم إني نعمل فيلم، لأنه اللقاء الأول ولد عندي إحساس طاغي، إحساس كبير. الإحساس هذاك هو النواة الأساسية بعد لي صناعة الفيلم. كي صورت الرجل الذي باع ظهره ومشينا للأوسكار به ووصل للتسميات الأخيرة للقائمة ترشيحات الأوسكار، تلقيت عدد كبير من العروض للأفلام. يعني هو مش تعمل فيلم ميزانية كبيرة، ما تعملش فيلم بالعربي، ما عندناش تمويلات كافية. يعني للأسف احنا نعيشوا في الحالة هذه، ولا يمكن تعملوا، لكن باش تكون عندك تمويلات كافية يلزم يكون عندك مصدر تمويل هو يتحكم لك في العملية الفنية.
1: ميكروستار ونواصلوا مع تصريحات النجوم. باش نمشوا لعرض فيلم اغتراب للمخرج التونسي مهدي الأميري. العرض ما قبل الأول كان نهار 1 مايو 2026، وبالنسبة لقاعات السينما التونسية باش يكون بداية من نهار 6 مايو 2026. الفيلم بطولة كل من غانم الزرلي، مرام بن عزيزة، سليم بكار، محمد القلسي، يونس الفارحي، مراد الغرسلي. على مواقع التواصل الاجتماعي أحدث ضجة من خلال الناس اللي تفرجوا، خاصة فيه حتى خارج تونس. باش نمشوا معاكم للعرض ما قبل الأول لغانم الزرلي الممثل، هو بطل الفيلم هذا، يتحدث على مشاركته في الفيلم التونسي الجديد اغتراب.
2: ميكروستار. شعور خاص جدا طبعا، لأنه كان في تحديات كبيرة في الفيلم هذا. أول شيء لأنه القصة حساسة جدا، القصة تتعامل مع شخصيات معروفة يعني في ذهن المشاهد التونسي على الأقل، وفي نفس الوقت تنطلق من حدث أو انسبايرد من حدث واقعي، لكن احنا خيرنا ان ناخذ القصة للمكان أقرب للخيال. في اعتقاد منا واعتقاد من مهدي الهميلي المخرج أنه ممكن هذا يقربنا أكثر من الموضوعية في تعاطينا مع الأحداث، عكس اللي كان بيحصل يعني آخر 10 سنين، أنه أي حدث متفرق ممكن يصير فيلم. فأحنا يعني مؤمنين أنه السينما هي الفيكشن بالأساس، ففضلنا الفيكشن أكثر حتى نتعاطى مع الحدث هذا ونقترب ربما من الحياد أو الموضوعية اللي هو شيء مستحيل، لكن أنا مؤمن أنه بالطريقة هذه ممكن نقرب أكثر للموضوعية. التحديات اللي واجهتني أنا، أولاً أنه كان في مغامرة كبيرة في تصوير الفيلم، في ديكور الفيلم وفي الأماكن متاعه، على فيلم يعتبر أكثر حضور. أنا عملت مين كاركترز من قبل، لكن هذا الفيلم مبني على الشخصية الرئيسية، فموجود تقريبا في كل المشاهد، ما فيش ولا مشهد مش موجود فيه. فكان صعب، كان تحدي جميل، لكن مهدي صديقي وإحنا طبعا بيناتنا عشرة، إحنا بدينا أول فيلم عمله مهدي كنت أنا معاه، وفي بيناتنا ألشيمي كبير، فهذا اللي ساعدنا واللي شجعنا. مغامرة الحقيقة ما كانش سهلة.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: جاهزين؟ يلا. اسمع مثلا باش نقولوا
1: اجواء الاحد.
2: يا ولدي لا اسمع منيح.
1: اجواء الاحد.
3: اهي غبت عليا يا اخي يا طيب.
2: اي يا اخويا هي جديده.
4: عملت برشا جو. انا وامي عملنا برشا جو.
5: ديما يعمل جو. اهم حاجه يعمل جو.
1: اجواء الاحد.
6: والله بدلنا الجو.
7: أجواء الأحد.
1: أجواء الأحد.
5: روعة.
7: ألعاب.
1: مسابقات.
7: هدايا.
1: ومفاجأة.
7: أجواء الأحد.
5: نقول إن شاء الله ديما فرحانين.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: ماشي لنا ليا ولا علي صباحي.
7: على موجة إذاعة قفصة.
1: أجواء الأحد. أجواء الأحد.
10: حديثنا سبور.
11: حديثنا وحديثكم سبور مع الكابتن باسم النفطي. مرحبا من جديد
12: كابتن. مرحبا بك سي رياض. مرحبا بكل مستمعي إذاعة قفصة برنامج أجواء الأحد.
11: أهلا وسهلا. سباق البطولة.
12: والله كيف تعرف الناس كل معناها تشويق البطولة متواصل الحمد لله. معناها اللي شفنا بعد برشا عديد المواسم شفنا معناها بطولة يوصل فيها التشويق للجولات هذه بين النادي الافريقي اللي واصل في دار النقاط خاصة بعد لقاء الفارق ضد مستقبل سليمان. الافريقي كان ضيع ضربة جزاء مهمة كانت نجم تقربها من اللقب خاصة بعد تعادل الترجي مع النادي الصفاقسي اللي بدورة زيدة ضاع عديد فرص وكان ضيع زيدة ضربة جزاء في هذا الكلاسيكو. تو مازالوا ثلاثة مقابلات مهمين لكلا الفريقين ويقعد معناها تقعد ديما المباراة الأهم هي الديربي. فرضية الأفريقي باش تفوز باللقب عندها 59 نقطة بعيدة بنقطتين على الترجي. فرضياتها هي الفوز ضد الملعب التونسي والمقابلة الأخيرة ضد أولمبي الباجي مع فوز في الديربي أو تعادل في الديربي. بالنسبة لفرضية الترجي اللي عندها 57 نقطة الانتصار يلزمه في ثلاثة مقابلات ضد شبيبة العمران وضد النادي الافريقي والفوز في لقاء بنقردان. معناها ثلاثة لقاءات مهمين اللي باش ما يضيعش معناها النقاط نتاعها باش تكون الأسبقية لي معناها في سباق معناها في اللقب. ان شاء الله نشوف مقابلات ممتازة كما شفناها معناها اللقاءات الفارط
11: ان شاء الله.
12: باش نحكوا شويه على النادي الصفاقسي
11: اللي هو توا ترتيبه الثالث.
12: اي هو ترتيبه الثالث معناه بعيد على الرابع معناه وينجم يلتحق معناه بالترجي في صورة ما معناه الترجي ضايع
11: في العادة توا في سنوات الفارطة يوصل لمراتب متقدمة الصفاقسي.
12: والله شوف الصفاقسي بريسك عندها تاريخ كبير معناه في الكاف والمشاركات الافريقية معناه هزت عديد من الألقاب ديما تشارك ديما معنا في المراتب الأربعة الأولانيين كالعادة ديما تلقى مثل الملعب التونسي ولا النجم الساحلي معنا في المواسم العشرة الأخرى كانوا ظروف معناها اللي كما اللي باش نحكي لك على تو ممكن ما خلتش النادي الصفاقسي يكون في المراتب الأولى وقديش لي معناها ما لعبش المسابقات ولا حتى كي يلعب تلقى معنا مشوا في أفضل حالاته. النادي الصفاقسي بعد ضمان المشاركة الأفريقية هذه مطالب بدفع 4.5 مليارات فيهم زوز مليارات و700 كحكم بات ضم معناها الملفات المطروحة قدام الهيئة التسييرية متاع النادي الصفاقسي. معناها توفير هذا المبلغ خاصة أنه يلزم توفره باش تنجم تسجل وتاخذ الإجازة اللي تخولها بالمشاركة في الكاف معناها
11: أي
12: مفروض عليها. المشكلة في التوقيت معناها الوقت هو في بالي لخر الشهر هذا معناها في ماي مطالب توفير معناها في دفعة أولى اللي هي زوز و700 زوز مليارات و700 كحكم بيت مفروض على تخلصه. لبقية نجم معناها تبدأ تشارك ما هي كيفاش معناها يلزمها تخلص باش الكاف تعطيها الإجازة اللي تخول لها باش تلعب في المسابقة الإفريقية. إن شاء الله ينجموا يتجاوزوا هذا العائق الكبير ويوفروا المبلغ الكبير هذا باش ينجموا يشاركوا في المسابقة الإفريقية إن شاء الله.
11: إن شاء الله إن شاء الله. نواصلوا معكم. ثم سبعة فرق تقريبا اللي هي ممنوعة من الانتداب بسبب أو آخر. خلينا احنا شنو لنا في الفقرة هذه كابتن باش نوضحوا ونبسطوا المعلومة العبيد ش معناها ممنوعة من الانتداب؟
12: ممنوعة من الانتداب معناها يلزمها عندها ديون متخلدة.
11: أي.
12: كان مثل جمعيات بيشترى في الشامبيونز ليج وإلا في الكاف مفروض عليها أنها تخلص. معناها الأحكام البيت خاصة معناها صدر فيها حكم أنك يلزمك تخلص الملعب يضاك يلزمك تخلصها سينو معناها تمنعك
11: من معناها مشكيات.
12: اي اكيد تو كما قلت لك تو نادي صفاقسي حكم بات في بالي زوز معناها اطار فني سابق برتغالي ولاعب زاد برتغالي اصدر حكم
11: في سرقه في القفصه ترجي رياضي تونسي زاد
12: ترجي برشا فرق خاصه في حتى في البطوله التونسيه ثم برشا فرق ممنوع من الانتداب محليا معناها
11: يعني اللي تم تدوينه في العقد ما بين الفريق واللاعب وقت يمشي يشكي ويصير فما حكم بيت يقع المنع بالنسبه للفريق
12: اي هو اللي صار راهو تراكمات معناها
11: تراكمات
12: كما نقولوا معناها الشكايات هذه كما نقولوا معناها من 2010 تنجم تكون من 2011 الجامعه قررت انها معناها يلزم الديون وذا ما عادش نجم لا تشري ملاعب لا حد شيء كان كي تخلص معناها ديونك القديمه تصفي ديونك القديمه الكل باش نجم انت تنتدب بعد تالي معناها وتبدا على راحتك كل شيء معناها كما نقولوا يلزمك تخلص ديون متخلده بذمه كل فرق في بالي في اول العام فما فريق واحد معناها اللي هو شبيبة العمران اللي كان معناها ما عندهش شكايات يلعب معناها كما نقولوا على قده ملعبي على قده ما ثم شكايات ناس كل خاص امور واضحه البقية الفرق كل كانت ممنوعة من الانتداب في أول موسم. ساعات الجامعة هاني تتدخل معناها كما نقولوا تقصتهم كذا باش نجم أما كان
11: برضا الشاكي
12: برضا الفريق هاني الجامعة تتدخل ساعات باش نجم الفريق دي ما ثم إجازة هي لازم تخلصها جمعية باش تبدأ تلعب سيزون تاعها فما أجل المحدد
11: هذه الكواليس والتعهدات ما
12: يسهل يلزم تنظاف معناها هذاك علاش قلت لك فكرة باهية إن شاء الله الجمعيات هاني تتخلص ديونها عندها عامين ثلاثة باش تعلق
11: نمشوا للفار الفار شنو حكاية الفار
12: الفار كما تعرف معناها تقنية ممتازة معناها تساعد الحكم وكل شيء اليوم باش نحكوا عليها بصفة خاصة باش نوضحوا للمستمعين شنو هو الفار شكون اللي اخترعه وديجا صايره فيه إشكالية هو خاطر باش نحكي لك معناها الطرفة اللي صارت فيه كيفاش هو يبقى معناها تقنية الفار هي بالأساس ابتكار يمني للحكم الدولي اليمني أحمد قايد
11: عربي
12: عربي. سنة 2006 هي في طرفة معناها كما نقول في مقابلة في الدور اليمني الكرة ضد زوز فرق في الدور اليمني في بالي عام 2006-2007 كرة قاعدوا معناها زوز فرق كما نقول كرة ضربت على البار وما مستش الشبكة معناها الحكم ما عرفوش اسكو فاتت تجاوزت الخط ما تجاوزت إلا الحكم هذا مشى الشاشة معناها بهذا على الخط تماس وشاف ورجع للخطه وكذا واحتسب الهدف معناها شاف ان الكره دخلت فهم المشكله
11: يعني كده دي ما تمشيش مع الشهود الشهود حتى الجمهور الشهود قديش من شيء
12: اي كده نشوفها حتى في الطرفات في التيك توك حاجه نشوفوا معناها ديما حاطين واحد يرجع الفار هو معناها الفار الحاصل هو رجع لشاشه التلفاز المشكلة لنا إنه هو ما معناه كما نقوله ما سجلش البراءة الاختراع كما نقول تعرف الأمور القانونية ما جالوا شوية
11: العرب
12: يا أخي الفكرة هذه طبقتها الكرة الهولندية هي ما هو الفيفا والواحد تعترف كان بالوثائق
11: تسجلت باسم هولندا.
12: تسجلت باسم هولندا في 2010 في بالي هيك انا. الفيديو اسيست ريفري اللي هو التحكيم بساعد الفيديو كنا نختصره نقوله الفار فهم. الفيديو مساعد تقنية الفار إلى قانون قوانين كرة القدم من قبل مجلس الاتحاد الدولي في عام 2018، معناها بعد برشة مراحل باش تم تطبيقها فعليا في 2018 بعد تجربة واسعة في عديد المسابقات الكروية الكبرى ولا معناها الدوريات الأوروبية الكبرى. هذه التقنية تعتمد بالأساس على التدخل الأدنى مقابل الفائدة القصوى. أنا ما تدخلش في كل شيء، أما أنا جوست لك اللقطات اللي تهم الحكم، معناها جزئيات
11: بسيطة
12: المشكوك فيها اللي تنجم تأثر على نتيجة المقابلة، يعني تدخلها في الحالات الضرورية لضمان العدالة، وهي وسيلة لتصحيح الأخطاء التحكيمية الواضحة والحالات الضرورية تستوجب قرار دقيق. سمت تقنية الفار في أول عام 2010 كما قلت تحت إشراف الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم، واختبرت لأول مرة بشكل رسمي موسم 2012-2013 في الدور الهولندي الممتاز، اللي بدورها قدم التماس عام 2014 إلى مجلس الاتحاد بضرورة استعمال هذه التقنية للمقابلات الجايين. وفي 2016 وافق المجلس على التماس الاتحاد الهولندي، خاصة بعد إزاحة ما صارت لقطة شهيرة من بين فرنسا وإيرلندا وقت تيري أونري كان لمس الكرة باليد وسجل هدف اللي خليه انتصرت على إيرلندا، بالتالي إيرلندا ما معناها كما نقوله ما تأهلتش للكأس العالم. هذاك عليش معناها استعمال هذه التقنية كان ضروري، معناها كما نقوله الرئيس السابق والفيفا وقتها جوزيف بلاتر يرفض إدخال أي تكنولوجيا جديدة معناها لكرة القدم، بحكم كما نقوله معناها ما حبش التكنولوجيا تتداخل مع كرة القدم وكل شيء. لكن بعد ما ترك هو معناها مكانها وقتها نعرفه معناها الفازة الشهيرة وقتها رمولة الفلوس
11: معناها
12: كان بعد ما تخلى عن منصبه بسبب فضيحة الفساد عام 2015 لاقت هذه الفكرة ترحيبا كبيرا من رئيس الفيفا جياني أنفنتينو بعد تجربتها في الدور الأمريكي لكرة قدم، وفي موزم جربوها معنا في برشا ماتشوات وجربوها في مقابلة ودية بين فرنسا وإيطاليا، تقرر استعانة بها في كأس العالم للأندية 2016. أصبح الدور الأسترالي أول دوري يستخدم تقنية الفار في 7 أبريل 2017، معناها أول دوري بصفة رسمية على المستوى الدولي يستخدم في كأس القارات عام 2017. في الأخير وافق الفيفا رسميا على استخدام تقنية الفار في كأس العالم 2018 بالتحديد في 16 مارس 2018 في بوغوتا، لتكون بذلك هذه البطولة أول مسابقة معناها نحطوا فيها الفار بصفة رسمية كأس العالم.
11: يعطيك صحة كابتن، يعطيك صحة. هذه هي كانت فقرة تحديثنا سبور لليوم، شكرا لك. احنا باش نمشوا اللعبة، لعبة أنت المفتش. ركزوا معايا مستمعينا تو باش نستقبل مكالماتكم على 31 376 730 وإلا 76 229 600. ركزوا معايا مليح مليح في أنت المفتش. المفتش اليوم القضية ماهيش سرقة ولا حادث، القضية هي السؤال اللي دوخ العالم الكل، شكون اللي جاء قبل، الدجاجة ولا العظمة؟ حبينا نفضوا النزاع وجمعنا ثلاثة خبراء في بلادنا كل واحد عطى رأيه. ركز مليح يا سي المفتش اللي تسمع فيها في كلامه وقول لنا شكون اللي منطقه يركب على الأقل. المشتبه بهم أصحاب الأراء عم الناصري هو فلاح، قال يا ولدي بين الحكاية الدجاجة هي اللي جت تقبل، توا بربي فما عظمة تفقس وحدها من غير ما تحضن وتحضن عليها الدجاجة وتدفيها، منين باش تجي العظمة كان ما باضتهاش الدجاجة؟ المنطق يقول الدجاجة هي الأصل. سندس هي طالبة علو، قالت ياسين مفتش العلم والوراثة يقولوا اللي العظمة هي اللي جت تقبل، خاطر فما كائن يشبه للدجاجة أما ما هوش الدجاجة 100% بعض عظمة، والعظمة هذيك صارت فيها طفرة اللي هي تغيير في الجينات وخرجت منها أول دجاجة في التاريخ، يعني العظمة سبقت الدجاجة. سي المونجي هو عنده كوشة. سي المنجي قال يا جماعة صلوا على النبي زوز جو مع بعضهم، أنا كل يوم نكسر في العظم ونطيب في الخبز، وعمري ما شفت دجاجة من غير عظمة ولا عظمة من غير دجاجة، ربي خلقهم هما كيكة فرد مرة. يقول سي المنجي أنه مزوز جو مع بعضهم، زعم حسب رأيك مش كون الكلام صحيح، عم الناصري اللي هو قال دجاجة قبل، ولا السندس اللي قالت العظمة قبل، ولا المنجي اللي قال زوز جو مع بعضهم؟ نستنوا تليفوناتكم وطلبونا في الدقائق الأخيرة المنوعد أجواء إلى حد 31 376 730 وإلا 76 219 600.

0: نواصل معكم في أجواء الأحد، نمشي الاتصال. حاضر معنا في لعبة أنت المفتش، مرحبا بك.
1: ألو أهلا أخويا.
0: مرحبا بك سي مبروك.
1: هاي ليك وخويا كمان وكف الفريق والمستمعين.
0: مرحبا مرحبا سي مبروك. هاي سي مبروك، هاي شكون تصدق من الكلام ونجم يكون أقرب للحقيقة؟
1: أنا الأول والثاني ما شاك فيهم.
0: شكون؟
1: يا عم الناصر و...
0: اي عم الناصر قال الدجاج قبل، وسندس قالت العظمه قبل، وسيلمونجي قال الزوز جو مع بعضهم.
1: لا مونجي بعيد الاسواق.
0: شكون؟
1: مونجي غلط.
0: اي اعطيني اجابه مالاي.
1: عم الناصر.
0: تقول عم الناصر. شكرا لك سي مبروك. نمشي شكرا لك يا سي مبروك. نمشي الاتصال اللي بعده. كوكب انت شكون تقول؟ شكون تصدق، عم الناصري ولا سندس ولا سيلمونجي؟ انت سندس وانت بس.
2: أنا دجاجة جت تقبل.
0: عم تعامل ناصري. ب نمشي المكالمة الواعدة. ألو. عسلامة. شكون معانا؟
3: رفيع مسابي.
0: رفيع مسابي. أي رفيع، أي شكون تصدق شكون لكلامه أقرب للحقيقة؟
3: عم الناصر.
0: عم الناصري.
3: دجاجة جت تقبل.
0: ب سجلنا عم الناصري. نمشي المكالمة بعدها. ألو.
4: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
0: مرحبا بك
4: يوسف تامر.
0: مرحبا سي يوسف. مرحبا بيك.
4: بيك اكثر.
0: هاي سي يوسف، هاي حسب رايك شكون لكلامه اقرب للمنطق؟
4: عم الناصر الدجاجة.
0: عم الناصر. بيه سجلنا الاقتراح. نمشوا للمكالمة اللي بعدها. الو. الو. مرحبا. حياة
5: نصيب بلال.
0: مرحبا يا حياة.
5: وبيك يا عايش خويا.
0: هاي حياتي.
5: الله نهارك مبروك سعيد ان شاء الله.
0: عايشك ربي يخليك.
5: عايش طول عمرك. انا من ناحيه نمشي للعلم شوي، من ناحيه علميه انا نقول سندس.
0: تقول سندس. باهي نمشي المكالمه اللي بعدها. الو.
6: الو عسلامه.
0: عسلامه مرحبا بيك.
6: وينك يا رياض الباهي؟
0: عايشك ربي يفضلك. لاباس انت؟
6: ربح يا حيوي.
0: عايشك مرحبا بيك ومن ربح.
6: وينكم لاباس الناس؟
0: عايشك ربي يفضلك. هاي هم ربح. شكون صدقي انت؟ صدقي سندس. بيه؟
6: نعم
0: صدقي سندس. تو المنجي هو تو قال لك انا في الكوشه نتاعي هاني نهار كله نستعمل انا في العظام وكذا، يعني هبطوا زوز مع بعضهم الدجاجه والعظمه.
6: لا
0: هاي شكرا لك يا ربح. شكرا لك. نمشي المكان اللي بعده. الو. الو.
7: الو.
0: مرحبا بيك.
7: عسلامه.
0: عسلامه. مرحبا بيك سي حفناوي. هاي سي حفناوي، ايش كنت شكون؟
7: دجاجة قبل. دجاجة قبل.
0: دجاجة قبل؟ يعني عم الناصر. عم الناصر. شكرا لك. نمشي المكالمة اللي بعدها. الو.
8: الو عسلامة.
0: عسلامة مرحبا بيك.
8: محمد صالح شكري من ديلة.
0: مرحبا سي محمد صالح.
8: عم الناصر.
0: شكرا لك سي محمد صالح. نمشي المكالمة بعدها. باهي هذه كانت دفعة من المكالمات الهاتفية. شوف يلا خلينا نمشي المكالمة اللي بعدها. الو. الو.
9: اهلا وسهلا.
0: مرحبا شكون معانا؟
9: معك التلي بن عبد الله من توزر.
0: مرحبا سي التلي.
9: وبيك عايشك.
0: هاي سي التلي.
9: عم الناصر نقول.
0: عم الناصر شكرا لك. نمشي المكالمة بعد. الو.
10: الو عسلامة.
0: مرحبا الاسم؟
10: صغير حماد.
0: هاي اختي صغيرة.
10: عم الناصر.
0: عم الناصر شكرا لك. يلا الإجابة الصحيحة فما بربي هاي خلينا ناخذوه يلا ترى. الو
2: حيرت لهم ولا لا
0: يلا
2: سؤال.
9: الو.
0: الو
9: عسلامة رياض.
0: مرحبا بيك عسلامة. اي سميرة
9: اخر مكالمة. عايش الله صلاة بخير. استحيل والله كنت حالي كتر
0: يعني. عايش كسميرة. عايش
2: صح.
0: هاي
9: رياض الدجاجة قبل. الدجاجة قبل رياض
0: وتعرفيها انت.
9: هاي قبل عظمة رياض.
0: باي سميرة. باي تصدقي مع عم الناصري. باي
9: يلا المعلومه اللي عندي.
0: نمشي المكالمه اللي بعدها. الو.
11: الو عسلام.
0: مرحبا الاسم.
11: اهلا معك زينه بوليس.
0: هاي اختي زينه.
11: هاي
0: شكون صدقي انت؟
11: سندس.
0: صدقي سندس. باي شكرا لك. يزي من المكالمات بربي سامحونا بقيت المكالمات. سامحونا ليه سمعتش برشا.
2: هو السؤال هذا بطبيعة الواحد من اللي هو صغير يسمع ديما في الشارع شكون قبل العظمه ولا الدجاج وراه ساعات تعرف الاجابه حد كي عاود يسألولك تعاود تدخل بعضك معنا.
0: باي اسمعني. شوف هو العلماء الكل خبراء كل معناتها ما نقولوش حتى اجابه وما نقولوش حل. باي نخرج منها انا الحل نتاعو هذا. مش رياض روقي ولا الاذاعه قالت هذا الذكاء الاصطناعي. يعني الحكايه هذه كلها الذكاء الاصطناعي كي سالناه هاو شنو جاوب. الذكاء الاصطناعي قال لي الاجابه الصحيحه هي اجابه سندس. علاش؟ العظمه جت قبل الدجاجه يا سي المفتش. التطور الجيني تاريخيا الزواحف والديناصورات كانت تبيض قبل ما تظهر الدجاجة بملايين السنين، يعني العظمة كفكرة وجود موجودة قبل الدجاجة. الطفرة علميا أول الدجاجة كيف ما نعرفوها اليوم جت نتيجة بويضة ملقحة من كائن قريب برشا للدجاجة، أب وأمي شبهوا للدجاجة أما ما همش الدجاجة كاملة. البويضة هذيك صارت فيها طفرة جينية خلت اللي يخرج منها يتسمى الدجاجة، يعني العظمة اللي فيها الجين متاع الدجاجة كانت موجودة قبل ما تخرج أول دجاجة للدنيا. عم الناصري حكى بمنطق العاطفة والفلاحة، والمنجي حكى بمنطق الكوشة والخبز، ولكن العلم يجي مع سندس. يعني الإجابة اللي قالها الذكاء الاصطناعي قال أنه سندس هي صدقه.
2: اي معناها تو تنصدقوا سندس، سندس وقتاش شافت هي الذكاء الاصطناعي
0: هي طالبة علوم فهمتني من الأبحاث متاحة وكل شيء خرجت هالإجابة هذه. به خلينا نمشوا معاكم للفيزة معانا بوصل لافاج كومبلي للكهرباء متاع العائلة متاعك. وداد كريمي ألف مبروك ليك، وداد كريمي ربحت معانا لافاج كومبلي، وصل لافاج كومبلي من أهداء كارواتش اللي موجود في رأس الكيف قفصة. كارواتش لصاحبي نضال موجود في رأس الكيف قفصة. شكرا لكم الكل على المتابعة، يعطيكم الصحة. هذه هي كانت منوعة أجواء لحد لليوم، شكرا لكم. مع تحياتي رياض دبوبي، شكرا لك باسم، تحية لك على ديرة ضويني، شكرا كوكب إبراهيمي، سامي حرافي، وبعد كمال تومي. بعد شوية نشرة أخبار الواحدة ظهرا، وخليكم معنا في الاستماع.

0: الدار.
1: مع كارت ولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
0: إشهار جمهور الرياضة، موعدكم بداية من ساعتين ونص مع برنامج بين الملاعب ونقل مباشر للمقابلات التالية: اتحاد سبيطلة نادي حاج بلايون، مستقبل لالا كبسة رياضية، منجم المتلوي برق حام تجريد، كوكب دقاش الملعب القصي، واحد قبلي جمعية جربة، جريدة التوزر ميرث رياضية، فجر الكتار نادي كرة القدم بالمذيلة. بين الملاعب على موجة إذاعة قفصة.
2: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67

0: أهلا بكم إلى موعد الظهيرة اليوم الأحد.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار،
0: وتتابعون في نشرة الوحيدة. مندوبية الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بجفصة تنظم تظاهرة ربيع الطفولة بمشاركة مؤسسات طفولة بمختلف معتمديات الجهة. وفد من لجنة السياحة بالبرلمان يختتم اليوم زيارته إلى ولاية قبلي للاطلاع على واقع القطاع السياحة الصحراوي والنظر في مشاغل المهنيين. استشهد أكثر من 16 لبنانيا في غارات الاحتلال على بلدات الجنوب اللبناني، وحزب الله يستهدف المستوطنات الشمالية بمسيرات قذافية. ظهيرة طيبة مستمعينا الكرام. نظمت اليوم المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بجفصة تظاهرة ربيع الطفولة تحت شعار ربيع الطفولة رحلة في فضاء رقمي آمن بفضاء مركز الفنون الدرامية والرقحية بجفصة، واعتنى ويعتني بمسرح الطفل بمشاركة مؤسسات الطفولة بمختلف معتمديات الجهة. التفاصيل مع صالح عزازة كهيئة مدير المسارح الخصوصية بمندوبية الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بجفصة.
2: اليوم نحن ككل تظاهرة وككل مهرجان يعنى بالطفولة أردنا أن ننظم تظاهرة جهوية، تظاهرة توعوية تحسية بالأساس تهم الأباء والأمهات وكذلك الأطفال بدرجة أولى، عنوانها ربيع الطفولة. تظاهرة تعنى بمسرح الطفل بالتنشيط المسرحي بالأساس، باللعب الدرامي، ملامسة الطفل للركح. الشعار نتاع الدورة تاعنا هو ربيع الطفولة رحلة في فضاء رقمي آمن، بمعنى نحب نبعث بعض الرسائل التربوية توعوية تحسين الأباء والأمهات وكذلك الأطفال، أنه في استعمالنا للوسائل الاتصال الحديثة كله نجم نستعملوه، لكن استعمال يكون حذر لا لشيء إلا لأنه حماية الأطفال، خاصة أن وزارة الإشراف عام سنة نخدم كلها تحت شعار كبير اللي هو في الوقاية حماية. إن شاء الله من خلال تظاهرة هذه نوصلوا الرسالة هذه، ومن الطفل إلى الطفل القانون. يلزم الطفل اللي هنا هو يتبنى الشعار هذا ويوصله للطفل الآخر ويوصله للولي نتاعه لا لشيء، هو حماية الأطفال بالأساس. المؤسسات المشاركة في التظاهرة هذه مؤسسات طفولة العمومية كل في ولاية قفصة كل، في اتجاه أنه الرسالة أنها تبلغ ونوصلها للطفل والولي في آن واحد.
0: عدد من المشاركين في هذه التظاهرة تحدثوا عن مشاركتهم لمنير بن ناصر.
3: هشام دلالي مدير المركز الجهوي الإعلامي لمجرى الطفل. اليوم الطفل باش يقدم عرض للطفل، حبينا نخدموا على موضوع الأمان الرقمي، هو مسؤولية الجميع، مسؤولية الأطراف الكل، هو مواصلة وديمومة عمل لبرنامج سابق في مجال التوعية ومجال التحسيس ومجال الأمان الرقمي. احنا في مركز الجهوي الإعلامي لمجرى الطفل تقريبا عندنا 3-4 سنين عندنا ورشة السلامة المعلوماتية والأمان الرقمي، معناها نحن قاعدين نخدموا فيها عندنا قداش. الحمد لله اليوم العروض كانت في مستوى عالي جدا، قمنا بعمل في شكل مونولوج، الأطفال يقدموا نصائح كسفراء للأمان الرقمي، يقدموا نصائح لبقية الأطفال.
4: شوقي عمراني مدير المركز المندمج للشباب والطفولة بقفصة، اليوم شاركنا في تظاهرة الأمان الرقمي، عنوان العمل هو الأمان الرقمي على شعار الدورة. حبيناها تظاهرة توعوية للطفل وللولي وللمربي وللأستاذ في كيفية استعمال خاصة في الهاتف الذكي اللي أصبح آفة للأطفال، وإن شاء الله نكون مررنا الرسالة إيجابية لكل من تقبل هذه العمل المسرحي.
5: مبارك إبراهيمي أستاذ شباب وطفولة، نخدم بنادي الأطفال حي بن يونس. شاركنا اليوم بعرض مسرحي بتقنية مسرح الظلام بعنوان نور الوعي، حبينا فيه نقدموا رسالة للأطفال إنهم هما يحسنوا استعمال شبكات التواصل الاجتماعي وما يتيحوش في فخ إنهم يكونوا مستهدفين، ولزم تكون ثم رقابة والدية، يلزم يكون المجتمع متكاثف، نحاولوا باش نمروا السلوك السليم للطفل.
6: صبر عبداوي مربي بالمركز مندمج للشباب والطفولة، قدمنا اليوم مسرحية بعنوان الأمان الرقمي مسؤولية الجميع، شاركوا فيها الصغيرات، تعرفوا خصوصية المؤسسة هذه كونها هي تحتضن الأطفال اللي هما في وضعيات تهديد وإلا فاقدي السند العائلي. صغيرات أبدعوا حقيقة في تقديم هذا العرض، والحقيقة لاقى إعجاب من المتفرجين، وهذا هو المهم. نحن يعني صغيرات الكل يكونوا فرحانين شاركوا في مهرجان وطلاقة المؤسسات نتاع قفصة كاملة، وهذا هو معنى معناها الهدف ربما الأسمى والهدف الأساسي من العملية دي هي ذاك اللقاء بين المؤسسات وبين الصغيرات.
7: اسمي سجود، تابعة المركز المندمج. قدمت اليوم مسرحية الأمان الرقمي، قضية طفل كان يلعب وشيخ فجأة يدخل عليك التطبيقات ومن بعد تغرم بهم. نحن حبينا نبلغوا الأطفال اللي الأمن الرقمي والمسؤولية للجميع، الطفل والولي.
0: نبقى في قفصة. بلغ عدد المشاريع المنجزة خلال الثلاثي الأول من سنة 26 و2000 بقفصة بتمويل من البنك التونسي للتضامن 224 مشروعا بقيمة مالية فوق 4 ملايين دينار، توزعت على قطاعات الفلاح والمهن الصغرى والخدمات والصناعات التقليدية وفق تصريح رئيس فرع البنك بقفصة صابر الجريدي.
8: تمويل البنك التونسي للتضامن للثلاثي الأول سنة 2026 لقطاع الفلاحة والصناعة التقليدية والمهن الصغرى والخدمات، المجموع نتاعها 224 مشروع بقيمة 4,419,000,000، ومواطن الشغل 306. في الفلاحة عنا عدد قروض 102، الكلفة الجملية للمشروع 1,279,000,000، المواطن الشغل 114. في الصناعة التقليدية 60 مشروع، الكلفة الجملية 219,000,000، المواطن الشغل 72. المهن الصغرى 19 مشروع، الكلفة الجملية 810، مواطن الشغل 740. بالنسبة للخدمات 43 مشروع بقيمة 2,111,000,000.
0: من المنتظر أن يتم خلال هذا الشهر إعادة فتح وحدة فندقية من فئة 4 نجوم بتوزر في ظل توقعات بزيادة في حدود 5 أو 6% في عدد الوافدين خلال الموسم السياحي الصيفي على ربوع الجريد، حسب تصريح المندوب الجهوي للسياحة بتوزر عادل صبيطة.
9: الموسم السياحي الصيفي يلوح موسم واعد، ونتمنى أن يكون موسم سياحي ناجح، ونتوقع زيادة بحوالي 5 أو 6% إذا استقر الوضع على ما هو عليه الآن. أما بالنسبة للجنسيات المنتظر قدومها في فصل الصيف هي جنسيات البولونية الألمانية والفرنسية وتونسيين الخارج طبعا، اللي عادة أساسا يجيوا للأقطار السياحية الشاطئية الأخرى ويقوموا برحلات تجاه معناها الوجهات السياحية الصحراوية كما قبلي وكما طول. وكذلك سجلنا خلال العامين الماضيين إعادة فتح 3 وحدات فندقية، وكذلك نأمل في إعادة فتح وحدة رابعة نزل من فئة 4 نجوم في أفق شهر مايو 2026.
0: نبقى في طر الحديث عن القطاع السياحي. لجنة السياحة بمجلس نواب الشعب تختتم اليوم زيارتها الميدانية إلى ربوع نفزاو التي انطلقت منذ غرة مايو، وتضمنت تنظيم جلسة عمل مع مهني القطاع بالإضافة إلى مجموعة من الزيارات الميدانية إلى عدد من النزل والوحدات الفندقية. مبكر بن يحيى نائب بلجنة السياحة والثقافة والصناعات التقليدية بالبرلمان تحدث عن هذه الزيارة ومخرجاتها في متابعة لسعاد كيلاني.
10: مسألة الغناء المنطقة السياحية متميزة، ولكن الحقيقة أيضا عندها برشا إشكاليات، من بين مسألة التغلق ومسألة سداد التراخيص ومسألة سداد الشهايد الحماية المدنية للوقاية من الحرائق وغيرها، ثم إشكاليات كبيرة. وعندنا مشكل مهم، قصر الغيلان في حد ذاته، قصر الروماني هذا اللي بقى مهمل، ما فيش تجديد ما فيش صيانة، ما هوش داخل حتى السيركويت الروسيكي لحد الآن. هذا نحب نخدموا عليه باش ندخلوه للمسلك الرئيسي للسياحة، وبعد قصر الغيلان باش ننتقلوا إلى بعض المخيمات الموجودة في الصحراء، ويكون نشاطنا الأخير في مخيم تنبهين، ثم البعض اطلعوا على السوق والصناعة التقليدية، ثم ننتقل إلى قبيل اطلاع على بعض الأجزاء السياحية الموجودة لمتابعة المشاكل الموجودة الحقيقة اللي هي مطروحة لعقود من الزمان، مثلا الترتيب الصحراوي، دخول الفضاء الصحراوي، التراخيص، منح الاستثمار والمراكز التنشيط، هذه كلها تتطلب تدخل عاجل، تتطلب ترخيص، تتطلب كرة شروط، تتطلب تدخل من وزارة السياحة، كما المهرجانات تتطلب تدخل من وزارة الثقافة. إذا ثم عدد الإشكاليات المطروحة اليوم، لجنة السياحة اليوم مهمتها هي الاستماع إلى كل هذه المشاكل، الاستماع إلى كل الطلبات الموجودة، والعمل على أن يتم إعداد تقرير في الغرار ويوجه به إلى وزارات السيادة المعنية اللي هي وزارة السياحة، وزارة الثقافة، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، ورئيس الحكومة، وكل حد في مجاله يحاول يتدخل باش نسهلوا هل التراخيص ونسهلوا النشاط السياحي. وعلى إثر الجلسات هذه ثم حاجات نجموا نعملوها بسرعة، واللي هي التدخلات السريعة هذه اللي فيها إجراءات، مثلا دخول الفضاء الصحراوي كما كنا نحكي، ولا التسويق على مستوى الصناعة التقليدية ولا غيرها، هذه ما تطلبش قوانين، تطلب سرعة التدخل على الأقل حتى على مستوى جلسات خاصة. اللي نعملوه تو هو نحاولوا على الأقل نسرعوا في تسهيل إجراءات السياحة الصحراوية والأنشطة الحرفية وأنشطة الصناعة التقليدية، هذا المهم اليوم، والبقية الحاجات الكبيرة في الاستثمار في منح الاستثمار ترخيص وغيرها ناخذ شويه وقت، لكن لابد ان نتذكر ان عندنا 4 كراسات شروط اللي موجوده في رئاسه الحكومه عندها ما يقارب العام، الى حد الان ما وقعش اصدارها، والمطلوب من رئاسه الحكومه ان تصدر 4 كراسات شروط هذوما حتى تسهل الاستثمار في الواحات اللي هي الواحات السقويه العموميه، وتسهل الاستثمار في دور الضيافه وفي مراكز التنشيط، هذوما راهم كراسات شروط اللي مطلوبين جدا، هذه المفروض على رئاسه الحكومه تفرج عليهم في اقرب جال، هذا طلب بها المنطقه، طلب بها الاختصاص من اجل بناء سياحه صحراويه واعيه ايكولوجيه وحتى استشفائيه في الجنوب التونسي وفي ولايه قبيل.
0: أفاد النائب بمجلس نواب الشعب عن جهة سيدي بوزيد جلال الخدمي في تصريح للإذاعة بأن مشروع تطهير بلدية الحفي ما زال معطلا إلى حد الآن رغم توفر التمويل اللازم منذ أكثر من سنة بسبب عدم توفر قطعة أرض لتركيز المضخات الخاصة بمحطة ضمن هذا المشروع.
11: ملف تطهير بلدية بير الحفي، المشروع هذا عنده 7 سنين من التعطيل المستمر والمتواصل. كان في البداية التمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية وبقى رغم أنه الاعتمادات كانت مرصودة لمدة 5 سنوات ولم يتم الانطلاق الفعلي في إنجاز المشروع هذا اللي هو مشروع مهم ومهم جدا. تمكنا بعد ما انتهت أجال وانتهى التمويل بالنسبة للوكالة الفرنسية للتنمية بعد انقضاء الأجال المحددة جانا قرض من الديوان الوطني للتطهير. الاعتمادات إذن اليوم متوفرة بعد عام ونصف من المصادقة على القرض هذا. نفس الإشكال أبقى يروح نفس الحال في بير الحفي وتعطل على أنه ما وفرناش 2 قطاع أرض بمساحة 400 متر لكل واحدة باش تحطوا فيها مضخات الضغط. إضافة وأنه عنا محطة معتها للمعالجة الثلاثية للمياه من أكثر المحطات المتطورة على المستوى العالمي أقول، وهي حاليا قاعدة تشتغل منذ سنوات بماء التطهير متاع سيدة لبن عون. كميات الجي من معتمدية سيدة لبن عون غير كافية تحويلها إلى القطاع الفلاحي. تستنى المحطة هذه باش تجيها مياه الصرف تاع بير الحفي وباش تحويلها القطاع الفلاحي. تم فلاحة مقيدين في منطقة ساقوية من خلال محطة التطهير هذه باش تم تحويل المياه هذه.
0: إلى الأخبار العالمية في نشرة الظهيرة لهذا اليوم، شن جيش الاحتلال غارات على عدة بلدات في الجنوب اللبناني بالتزامن مع توجيه انذارات لسكان 11 قرية وبلدة في لبنان بإخلاء منازلهم. وكان الاحتلال شن غارات عنيفة على عدة بلدات مما أسفر عن سقوط 16 شهيدا وإصابة عدد آخر بحسب بيانات رسمية. في الأثناء قالت مصادر صحفية أن الاحتلال اعترض 5 صواريخ أطلقها حزب الله على الجليل الأعلى بينما سقطت عدة مسيرات في مناطق بالكيان المحتل. من جانبه قال النائب عن حزب الله بالبرلمان اللبناني حسن فضل الله أن المفاوضات بكل نتائجها مع الكيان المحتل لا تعني الحزب في شيء ولن يطبقها، مشيرا أن الحزب سيسقط أي مؤامرة تستهدف المقاومة اللبنانية. في الختام نذكركم بعناوين الواحدة. مندوبية الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة تنظم تظاهرة ربيع الطفولة بمشاركة عدة مؤسسات بمختلف معتمدية الجهة. وفد من لجنة السياحة بالبرلمان يختتم اليوم زيارته إلى ولاية قبلي للاطلاع على واقع قطاع السياحة الصحراوية. استشهد أكثر من 16 لبنانيا في غارات الاحتلال على بلدات في الجنوب اللبناني، وحزب الله يستهدف المستوطنات الشمالية بمسيرات انقضاضية. شكرا لكم وإلى اللقاء.
12: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم.
13: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم

0: دليل الحاج. دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع الأستاذ محمد جمعة عياد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكثر سؤال يسأله الحاج بعد إتمام المناسك: يا ترى الحج متاعي مقبول وإلا لا؟ أول حاجة لازمنا نعرف إنه هناك فرق ما بين الحج الصحيح والحج المقبول. شو معناها حج صحيح؟ الحج الصحيح هو أن يأتي الحاج بكامل أركانه وواجباته، أي أركان الحج وواجبات الحج وسنن الحج ومحبات الحج، وتنتفي عنه الموانع. هذا حج ما شاء الله صحيح وكامل. لكن هل كل حج صحيح مقبول؟ لا، القبول بيد الله سبحانه وتعالى. ولكن قال أهل العلم: وإن كان القبول بيد الله فإن للقبول علامات. زعم إشنية هذه العلامات اللي نجم نعرف بها على الأقل زعم حجي قابل رب سبحانه وتعالى أو لا؟ أول حاجة أن يشعر الحاج بأن حاله قد تغير من حال إلى أحسن حال. كتجي تسأله شن حوالك يقول لك عبد آخر، أنا إنسان جديد، أنا إنسان عرفت شنية حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. لماذا؟ لأن الله أكرمه واصطفاه واجتباه بأن دعاه من جملة ملايين بل مليارات الخلق باش يقف على صعيد عرفات ويغفر له ربي سبحانه وتعالى جميع الذنوب والسيئات، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لذلك أذكر قصة أن رجلا جاء إلى العالم الزاهد أحد الأولياء والعلماء سيدنا بشر الحافي فقال: يا أبا نصر، إني حججت، فكيف أعرف أن الله قد قبل حجي؟ قال له: إن كنت قد رجعت من حجك زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة فاعلم أن حجك قد قبل، وإن كنت على حالك قبل الحج فاعلم أنك لم تزدد من الله إلا بعدا. إن شاء الله ربي يجعلنا من المقبولين. العلامة الثانية كما ذكر سيدنا الحسن البصري وغيره أن من علامات القبول أن تتبع الحسنة بحسنة مثلها، إنه بعد ما تكمل العمل والطاعة تأتي بطاعة أخرى. وهذا نشوفوه حتى في العبادات، أن الله سبحانه وتعالى سن لنا سنن الرواتب، سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسنن القبلية قبل الفرض وبعد الفرض ومعقبات الصلاة بعد الفرض، رغم اللي احنا كنا في صلاة في طاعة لكن نأتي بطاعة أخرى وهي ذكر الله. وأيضا بعد الإتمام من صيام شهر رمضان وهي طاعة سن لنا صيام 6 من شوال، وهذا تبيانا ومصداقا لقوله سبحانه: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. فالإنسان يتقلب بين ذكر وذكر وبين طاعة وطاعة. لذلك

0: ما هو ربي عاد أنعم عليك بنعمة الحج، أي لازمك تشكر ربي سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة. كيف أشكر الله على هذه النعمة؟ جاء في الأثر أن سيدنا موسى عليه السلام سأل ربه سبحانه، قال له: يا رب كيف أشكرك؟ فقال له سبحانه: يا موسى، من ذكرني شكرني. فمن علامات القبول إن الإنسان بعد الحج يصبح يحب الخير ويحب أهل الخير ويحب أن يعمل بالخير، وإن فاته شيء من الخير حن إليه. ولا بد أن نذكر أنفسنا وإياكم يا ضيوف الرحمن إنه بعد إتمام المناسك راهي ما هيش نقطة النهاية، بل تلك نقطة البداية، نقطة بداية لرجل سيسلك طريق الله، كنقول رجل يعني ذكر أو أنثى، يسلك طريق الله بعد عودته من الحج بحال أقوى وعزيمة أقوى وهمة أعلى. اللي كان مش مواظب على صلاته يولي واظب عليها، وإذا كان مقصر في صلاته يولي حافظ عليها، وإذا كان ما يقراش القرآن وما كانش يقرأ القرآن يولي يقرأ القرآن، واللي يكون أخلاقه سيئة يتولي تتحسن أخلاقه. هذه من علامات الحج المبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، لانه هذه نعمه عظيمه باش ترجع انسان جديد. هو مش الفايده راك باش ترجع بعد الحج باش يعيطولك ياس الحاج، لا، هو ماهوش لقب ماهوش تشريف فقط، هو تكليف راهو شتان. وفما فرق ما بين انسان قبل ما يمشي للحج وانسان بعد ما مشى للحج وصلى في الروضه وما ادراك، وسلم على سيدنا صلى الله عليه وسلم، وقف على صعيد عرفات ورمال جمرات وطاف طواف الافاضه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. فهنيئا لكم يا من اصطفاكم الله واجتباكم لاداء مناسك الحج. ولله در من قال: إن قيل زرتم بما رجعتم، يا أشرف الخلق ما نقول، قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية

0: دليل الحاج. دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع الأستاذ محمد جمعة عياد.
1: جمهور الرياضة، موعدكم بداية من ساعتين ونص مع برنامج بين الملاعب ونقل مباشر للمقابلات التالية: اتحاد سبيتلا نادي حاج بلايون، مستقبل لالا كبسة رياضية، منجم المتلوي برق حام تجريد، كوكب دقاش الملعب القصي، واحد قبلي جمعية جربة، جريدة التوزر ميرث رياضية، فجر القطار نادي كرة القدم بالمذيلة. بين الملاعب على موجة إذاعة قفصة.

0: إيديا تذهب
1: يوفى مالك الدين وتبقى صنعة لبين.
0: إيديا تذهب
2: أضواء على حرفنا التقليدية.
0: إيديا تذهب
2: تراث وابتكار.
3: مرحبا بكم في عدد جديد من إيديا تذهب. جولتنا ديما متواصلة بين الملبوس وبين المنسوج التقليدي اللي تنجم تكون عندها استعمالات أخرى كما المفروشات وغيرها. عالم جميل، عالم الحرف والصناعات التقليدية ينفتح بثبات على التجديد، على التكوين المستمر، ويحافظ زادة على الأصالة والهوية. اليوم احنا في قفصة جميلة مرة أخرى، وحديثنا باش يكون 100% نسيج.

0: إحنا في ضيافة عالم جميل وعريق وأصيل من الألوان والخيوط، من النسيج، من الأدوات والمواد التقليدية اللي تصنع ربيع المفروشات. إحنا في ضيافة الحرفية القديرة فجرة سويعي.
1: على السلامة، مرحبا بك. فجرة سويعي، أنا من ولاد بوسعد. علمتنا أمي صناعة تقليدية، القراية ما قريناش، قرينا مستوانا سنة ثالثة ابتدائي وخامسة ابتدائي، نكبروا شوي ندخلوا ننجو. نجوها أمي تتعلم في السنة، ولينا نعرف نتبعوا فيها في السدوة، تبعوا فيها في النسيج. كبرنا شوي وتورينا في صبيغة طبيعية، نجوها تخدم في الحصيرة، نجوها تخدم في البرنوس، نجوها تخدم في القشابية. علمتنا صنع الكل الفليج، تقول هيا بناتي تعلموا وخدموا باش تقروا رواحكم مرة أخرى. هي وبالحقيقة جيناها صنعتنا ذهب، معنا حفظنا الصنعة هذيك، كبرنا ولينا حتى كزهازنا خدمنا وحدنا، ولينا نخدموا نقوى أقبال على الصنعة التقليدية، ولينا نخدموا جونا التجار للبوسعد نبيعولهم. عرست أنا جبت صغيراتي وكبرتهم بالمنسج، سديت وجهدت وخدمت بالمنسج. الحق الحمد لله يا ربي، حتى راجلي ما سحقت لاش، ما نقولاش هتعطيني، نخدم وحدي وقري وحدي ونتبع في صغاري وحدي، والحمد لله يا ربي. بنت أختي، عندي بنات أختي الزوز يقروا، دخلت من منسج علمتها، يجوا في العطلة يخدموا معايا، يجوا فرحانينك البنيات. توا أستاذة تقري وزهازها كل خدمتها بيديها، البنية الأخرى تخدم في الوزارة زهازها كل تخدم صنعتها بيديها. عنا بنيات توا بوسعد، نقول لهم هاي خلينا نعلمكم، راكم تلقوا رواحكم بناتي، مش مرة أخرى تكبروا تلقوا رواحكم وصنعتكم في يديكم، حتى تضيعوا من القراية ما تلقوا رواحكم، حتى توظفوا تلقوا رواحكم. ذهب الصنعة دي مادا بينا نخلوهاش تموت صناعة تقليدية.
0: فجرة يا ربي. فجرة، أنا سمعتك وما حبيتش نتدخل حتى بسؤال في التقديم هذا، يا أختر حسيتك تتحدثي ببارشة حب، حسيتك تتحدثي بغرام، حسيتك تتحدثي برغبة كبيرة في إنها تخلد، تحبي تخلديها الصناعة هذه.
1: صحيح، نبكي عليها أنا، قسمت لك بالله البخنوق هذا، البخنوق باش يموت وصع، ما عادش خدمتها البنات خلاص.
0: البخنوق البوسعد،
1: البخنوق العروس.
0: أيوة،
1: البخنوق هذه العروسة أنا كريها، قلبي يوجعني. عندي بخاني قمي ما تسوسيل تو، زهازها نحيتها من قبل، عمرها في 60 وفي 65 حتى 70 البخنوق، عمرها مصبوغة صبيغة عربي ومخدومة كتريها، قولي ذهب من قدامك تعود تلصف، بصلي على النبي.
0: القطايع ذوكم فجرة نحسهم كأنها ذهب بالحق. أي، اللي تملكهم كما مالك صياغة قديمة.
1: أنا صياغة، وأنا حاجة عزيزة وغالية، شفتيها وجيتي بحذايا وزرتيني، شفتيهم شيء كبير، مشيت لتونس بهم شيء كبير، اللي يصوروا فيها الناس تهبل عليهم شيء كبير. أنا حبيت توا البنيات هذول الجدد نحب نكونهم في البخنوق، أنا والله متبرع من قلب ورب، نحب نعلمهم، من ما حاجتش بفلوس الدولة، ما حاجتش حتى بشيء، نحب نكونك البغينيقات لك البنيات.
0: محلاها الفكرة،
1: والله والله
0: نحب نكون. باش توقفوا مع الموسيقى وباش نسمعوا يا للا وينك لطفي بوشناق.

0: باش نرجع معاك لحكاية قديمة. أول قطعة نحتها فجرة من الأول للأخر ما عاونها فيها حد.
1: كانت شوف فيدي كيفاش نخدم ونتعارك نوكل بأكل. أول ما دخلتني أمي في المرقوم علمتني المرقوم يلزم تعلمي فيه. نخدم ونقلع نخدم ونقلع ونطلب راسي ونخرج لبرا نشوف في سلعتي كيفاش. وأمي تقولي تخدميها تخدميها. حكمت لي عصا وتقولي تخدميها تخدميها. نخدم ونقلع ننسج ونقلع ننسج ونقلع.
0: تقلعي معناها غلط؟
1: غلط.
0: أيوة.
1: ما حفظتش معها ما فهمتهاش. أمي تقولي لا تفهميها. ونخدموا فيها قبل ما عناش ضو. نخدموا فيها على الجاز. نخدموا فيها على الشمعة. نخدموا فيها على الفتيلة. قبل تقينا ننجو حتى نص الليل باش نخدموا صنعة باش نعلموا باش نخدموا باش نصوروا شوي فلوس باش نخدموا باش باش نشرك الروبة باش نشرك خمار باش نشرك مناش باش نصرفوا الماكلة راه تنشر لبس رواحنا فرحانين.
0: أول قطعة كانت بخنوق؟
1: لا مرقوم.
0: مرقوم
1: البخنوق الصعيبة.
0: أي
1: هو المرقوم الصعيب.
0: أي
1: بتعلمت كبت ريحة.
0: قديش عمرها الحكاية هذه؟
1: ولا عمري ساعتها في تعرفي عمري 15 سنة تجيني صغيرة بطلت بالقراية ولا نلعب ونجري دخلتنا المنسج أمي تو عمري بصلي على النبي مولود عام 61
0: ما شاء الله
1: تبارك الله
0: ما شاء الله عمر كامل عمر كامل. المرقوم وصناعة المرقوم حاجة عندها خصوصية ومختلفة وحناكي الناس اللي تعرف النسيج وخارطة النسيج تعرف ما يميز النسيج البوسعدي عندها خصوصية
1: خصوصية عملناها بالمرقوم بالوشمة
0: اي
1: هذيك الوشمة هذيك بتاع المرأة تعمل فيها في وجهها قبل
0: هذيك نحطوها في المرقوم
1: نحطوها في المرقوم ونتعملها في يدها ننسجها نرسمها في المنسج تطلع وشمة وشمة يقولوا مرقوم بالوشمة نحو المرقوم بدوي مرقوم بدوي هذا يقولوا قبل نساء الكبار يقولوا مرقوم هيا بس نسدوا مرقوم بدوي مرقوم بدوي معناها رقمة وخطوط بعد نحينا الوسادة نحي فيها المرأة الزهازة قبل تخرج بالوسادة بالبخنوق المرأة
0: شنية الوسادة؟
1: الوسادة قولوا أنت ما تقولوا بوف
0: أي أي
1: ومسند
0: أي
1: تو إحنا نحوها اسمها وسادة هي
0: اسمها وسادة
1: هي الحقيقية اسمها وسادة
0: وتتحط في بيت القعاد ولا تتحط
1: شيء كبير أيوة. ديكور كبير شروا مني برشا ناس منها مقبولة الوسادة تو مربعات عملناها بالصغار ما عملناهمش كمان قبل موجودة بتاع وسادة قبل
0: اللي هي حجمها أكبر
1: أي فطويل طولها معناها 180 على 70 الوسادة تو عملت كعبات الصغار الكعبات وسيد وسيد الصغار انت مسمينها عادة الشباب بتاعته وسمين بوف
0: ايوه أي. ولهنا فجرة نتحدثوا على اهمية الصناعات التقليدية في انها تتطور اليوم قد ما تتطور الديكور وقد ما تتطور المنازل وقد ما تتطور يتطور الاثاث قد ما الصناعات التقليدية حاضرة وتتطور وموجودة وتتباع
1: صحيح صحيح تتباع أخبار تمشي المعرض الكرم مستحيل كانت عبد ما يمشيش ويبيع مستحيل ناس كل تبيع وناس كل تروح فرحانة وقد ما تخسري عليه معرض الكرم قد ما تروحي بيه بصلي عني بيه
0: أيوة.
1: معرض سمح كان كترونا منها برشا أما عملونا 3 سنين في العام
0: طب نرجع ونحكوا على المعارض وأهمية المعارض بالنسبة للحرفيين هات نسمعونا بها كراولي تغنينا ما تجيبها مارا ومن بعد راجعين

0: فجرح حكيتي لي برشا على المرقوم ونحب نسمع حكايه البخنوق. هات نسمع البخنوق وبعد وبعدها نسمع البخنوق بنتي مع حميد عايش.
1: الله يرحمها اغنيه صالحه قد بتغني عليها البخنوق هي فهمتها وتعرف قيمتها بعد الله يرحمها ونعمها في الجنه.
0: عامين بالحق ما يكملوش النقيشه فجره.
1: اي كرتيك الريشه بريشه ونوريتها لك ريشه بريشه تخدميها بكلها بريشه بريشه البخنوق وصعيبه صعيبه تقعدي حتى وتزيد تصبغيها صبغه عربي وزيد تخيطيها كالنوار هذوك تاتا نوارات وتنحيها عاد شكون شكون يعود عندها بخنوق
0: عندها رمزيتها للنوارات
1: اي عندها رمزيه للنوارات.
0: شنو الفرق بين البخنوق اللي في نواره والبخنوق؟
1: لا هذيك بخنوق العاديه هذيك ما تدخلش بها العروس.
0: ايوه معناها البخنوق اللي فيه النواره فجره هذاك كان لبست العروس قبل
1: لبست العروسه.
0: ايوه
1: تخرج بها العروسه بزهزه وحاضره باش
0: كل عروسه تنحي بخنوق
1: يلزمها تخرج بكابل بخنوق والوساده.
0: ايوه
1: هذاك هذيك لبس تقليدي تو رجعوا لها لا فكره البخنوق تو رجعوا لها برشا ناس
0: وتنحيها بيدها ولا تنحيها لهمها خالتها
1: ما عادوش بنات تخدمها
0: لا بكري قرابها
1: بكري قبل تنحيها بيدها
0: تنحيها بيدها
1: ما فيش تنحيها بيدها اما تولى
0: معناها تمشي من دار باباها لدراجلها بصنعتها
1: تلقاها لابسه العربي وتلقاها لابسه البخنوق ومحفل وعرس ورنة وصغاريته وصوات عربي وكل عرس وكل رنة ذاك ما عادش تلقيه أما توك الشباب تاع توك ينفحوا فيه وشافوه رجعوا له.
0: أيوة
1: رجعوا اللبسة العربي رجعوا بالبخنوق سلفوا فيها من عند الناس بربي يعطيني بخنوق تغطى بها بنتي تقول تفضلي
0: أيوة
1: نعطوها البخنوق البخنوق رجعوا لها الشباب تو.
0: قديش حجمها البخنوق كي تنحوه تقريبا قديش على قديش
1: طولها نقول احنا يا متر وثماني
0: هي
1: والعرض متر قول له 75
0: قديش قديش سومه
1: روحت حتى 3 ملايين روحت حتى 3 ملايين وما اكثر
0: علاش وتتكره فجره
1: لا ما نكروش ما تكروش نحطوها هكاك ما نكروهاش علاش تجيك تقولك اعطيني تحشمي انت ما تنجميش تكره تنجميش
0: اي
1: تنجميش تكريها البخنوق اما احنا نعطوها اللبسه العربي والبخنوق نعطوها عندك الوساده كيف تو الوساده تاعينا موجوده تو ما بحاش خلاص موجوده بخنوقي موجوده
0: ايوه
1: زهزاتنا اللي خرجتها لنا امي تعيدياتنا موجودة
0: وهرة كبيرة البخنوق وإضافة مزيانة برشا وفي الجهة فجرة ثم البخنوق في بوسعد وثم البخنوق في السند وثم البخنوق عياشي أي. كلهم مختلفين على بعض
1: يرحم أمك البخنوق العياشي في الطويل
0: أي
1: متر وعشرين على جزء متر وعشرين بحرب اسمها بحربة
0: أي
1: تجي في الوسط تعمل حربة اسمها بخنوق بحربة
0: شنية الحرب؟
1: حربة بالريش
0: اي
1: بالريش كلها بالريش وتجي البخنوق السنادة زرقة وكحلة حمرة وكحلة معروفة بخنوق السندي معروف فيها كعبير في تغطى بها فيها تريزة أما تشبه البخنوق تريزة تشبهنا احنا أما ما تشبهش كل وحده واختصاص هذيك بخنوق السد معروفة هذيك بخنوق بوسعد هذيك بخنوق العياش وعندنا بخنوق كل يوم زاد
0: أي
1: تغطى بها المرأة الكبيرة بخنوق أما ما فيهاش الزين
0: بخنوق
1: عادي فيها مراودات بالأبيض زينة حمراء وفيها زوية زبيض زوية زبيض زوية زبيض تغطى بها المرأة تمشي تبارك تمشي في الزيتون زاد تغطى بها البخنوق
0: اي تغطى بها كل يوم في استعمالاتها اليوميه يدفي
1: يدفي في الصيف يبرد
0: وفي الصيف يبرد
1: والله تغطي بها في الصيف تحسي روحك قولي عليك كلاص
0: رغم من انا مصنوعه من الصوف ايوه
1: صوف علوش وهي البخنوقه دي كل شيء تتخدم بالليد بالليد المغزل بالليد قرداش بالليد المشط العوينه كل شيء بالليد تتخدم فهمتي
0: يعطيك الصحة فجرة محلى حكاية البخنوق تنا سمعوا صليحة مالة بخنوق بنت المحاميد عيسى ورجعين
1: نكمل الله يرحمها ونعمها
0: تحبها الغناء
1: تحبها والله نحبها علاش هي أنا كنحطها بنعود نسمع فيها قلبي يوجعني على البخنوق
0: إن شاء الله
1: يا ربي ترجع لنا ويرجع لنا الديوان ونكونوا البخنوق وتجيني تضقيني نكون في الديوان
0: إن شاء الله. ونداء نداء بالحق للبنيات الكل والله. اللي عندها هكا شوي رغبة ولا مغرومة شوي
1: فجرة كتكم هاي
0: أي هاي فجرة سواعي الحرفية القديرة تقولكم تعالوا نعلمكم بلاش مش ديما تتاح الفرصة دي كان جا عندي وقت راني جيت تعلمت
1: والله مرحبا بيك والله
0: رو غرام كبير
1: شيء كبير
0: رو غرام كبير
1: لا ما عادتش تتجد هذه بدا بين الشباب نسجعوهم نسجعوهم شدوهم بالسياسة خلوا يرجعوا يخدموا على الأقل حتى المرقوق حتى المرقوق
0: بخنوك بنت المحاميد عيشة ولا نعود

0: إذاعة قفصة مرايا تتكلم. إشهار.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. اجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
0: إشهار. الألفة في اللغة والأدب والأخبار، الألفة في قيمنا وعلاقاتنا وحياتنا. الليلة في بوارق في الأدب والحياة من 9 ل 11 على موجة إذاعة قفصة. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي بإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31

0: تمام، الثانية ظهر لنا الموعد. مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
1: إذاعة جفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: نظمت اليوم المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة كبار السن بقفصة تظاهرة ربيع الطفولة تحت شعار ربيع الطفولة رحلة في فضاء رقمي آمنة بفضاء مركز الفنون الدرامية والركحية بقفصة، وتعنى بمسرح الطفل وبمشاركة مؤسسات الطفولة بمختلف المعتمديات. ينفذ المركز الجهوي الإعلامي الموجه للطفل بسيدي بوزيد مجموعة من الأنشطة على امتداد السنة بهدف توفير استعمال آمن للإنترنت في صفوف الأطفال، وذلك في إطار تعزيز جهود حماية الأطفال في الفضاء الرقمي وضمان بيئة إبحار آمنة لهم. تم بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين فتح قاعة فرز جديدة بقسم الاستعجالية في إطار تحسين جودة الخدمات الصحية وتنظيم استقبال وتوجيه المرضى، بما سيساهم في تعزيز نجاعة التدخلات الطبية وتحسين سير العمل داخل هذا القسم. أعلنت وزيرة المالية مشكات إسلام الخالدي عن إجراءات جديدة لتسوية إشكالية رفض شركات التأمين برامع عقود تأمين الدراجات النارية خاصة التي تتجاوز سعاتها 50 سنتيمتر مكعبة، مع إدراج هذه التدابير ضمن مخطط التنمية 2026-2030. انطلقت الإدارة العامة للغابات في اتخاذ الإجراءات اللازمة والاستعداد الجيد لموسم الصيف بهدف الحد من مخاطر الحرائق التي تطال سنويا النسيج الغابية والتقليص من المساحات المتلفة. أخيرا وفي أخبار العالم، وصل جيش الاحتلال الصهيوني شن غارات على بلدات عدة في جنوب لبنان. بالتزامن مع ذلك وجه إنذارا لسكان 11 قرية وبلدة في جنوب البلاد بإخلائها وإخلاء منازلهم تمهيدا لقصفها. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، والموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

0: بين الملاعب.
1: أهلا وسهلا بالجميع في بين الملاعب. نتقابل معكم اليوم للساعتين والثلاثة وثلاثين دقيقة لنهاية مقابلة البرامج اليوم على موجات إذاعة قفصة، المتابعة للرابط الثالث المستوى الأول وكذلك الرابط الجهوي للجنوب الغربي كرة القدم بقفصة من خلال النقل المباشر، ومتابعة كذلك لبقية المقابلات من خلال النتائج الفورية والآنية خاصة المحترف الأولى لكرة القدم. برشا كرة اليوم، برشا مقابلات تبع إن شاء الله على موجات إذاعة قفصة من توا حتى الخمسة العشية، وبعد في الحصاد ستة كذلك باش تبعوا التصاريح وكذلك ملخص المقابلات وتحليل فني لكل المباريات. اليوم معنا مباريات الرابطة الجوية لكرة القدم بقفصة تطلق الآن الساعتين ونصف الثلاثة، مباريات الرابطة الثالثة المستوى الأول. بالنسبة للرابطة الجهوية نص مقابلات اليوم مستقبل ليلة كبسة رياضية ومنجم المتلوي برك حامة الجريد. أمس مباراة ما تلعبتش، انسحاب ملعب السندي كان باش يتحول إلى طوزر لمواجهة برك حامة الجريد، انسحاب الملعب السندي ما تحولش إلى طوزر. اليوم المستقبل ليلة كبسة رياضية والمينا مع برك حامة الجريد ساعتين ونص، وبعد نطلق مع رابطة الثالثة المستوى الأول في الثلاثة. رؤوف العياري في ملعب ليلة مستقبل ليلة كبسة رياضية، تفضل رؤوف مرحبا بك.
2: شكرا ليك احمد، تحيه ليك، تحيه لكل زملاء ان شاء الله يلتحقوا بنا في بقيه الملاعب. هذا هو ملعب ليلى البلدي مسرح لقاء الجوله الثالثه اياب المرحله الثانيه، تجمع مستقبل ليلى وكبسه رياضيه. دقيقه منذ انطلق اللقاء، مازالت النتيجه التعادل السلبي 0-0 بين الفريقين. ما عرفش اذا تحب احمد نعطيك اذا نمدك بتشكيلتي الفريقين وطاقم تحكيم هذه المباراه اللي يتألف من إسلام الزوالي يساعدوه كل منتصر مبارك ومعتز القروي، يراقب اللقاء عماد النايلي، بسام الجوادي وعمار الهرابي. طبعا نمشي لتشكيلة الفريق الضيف، كبسة رياضية اللي احتل الصدارة ب 35 نقطة في حراسة المرمى، أمان الله كتيف مع مريا عدلي، محمد بالهادي، حسام الدين عمارة، نورة أولاد باهي، أحمد شارة القيادة، سليم حكيرة، حاتم السيوط، طه حمدي، عادل الشيباني، محمد الصيد ومحمد ناصف شوشان. هذه التشكيلة الأساسية للمدرب خليفة البلاني. على مقعد بدلاء الكبسة الرياضية محمد عزيز بن جدو حارس احتياطي، أسيل شويات، محمد بالقاسم، علي السوري، محمد سميدة، مرعي بالقاسم، معتز العبيدي، نصر الله مؤمن وغسان صويلح. إلى تشكيلة الفريق المضيف مستقبل ليلة ليحتل في الملاحقة في الحقيقة في المرتبة الثانية برصيد 33 نقطة. في حراسة المرمى آدم بوحوش، مرتضى التومي، صدام رداوي، أمان الله سليم، علاء شريف، وائل ضو، عدي نجاحي، محمد عزيز مسعودي، هيثم عيسى، منتصر الفراتي، حسام حامد قائد الفريق. على مقعد البدلاء عبد السلام مبروك حارس احتياطي ثانيا، أسامة البدادي، علاء عياشي، محمد منصوري، بوعليز دايرية، آدم الأسود، مبروك بوزيان، رامز ناصري والمدرب رامي بوشنيبة. في توقيت الآن 3 دقائق لعب في الفترة الأولى من لقاء مستقبل ليلة كبسة رياضية، أصفار بين الفريقين، أولى المصافحات من ملعب ليلة. لك الخط أحمد، تفضل.
1: شكرا لك رؤوف. وشوف بناني معمري في المتلوي، منجم المتلوي برك حامة الجريد. بناني مرحبا بك. ملعب المتلوي بناني لقاء مجرم المتلوي برك حامة الجريد، مباراة الثانية في رابطة الجنوب الغربي كرة القدم بقفصة. مثلاً بناني نرجع له بعد قليل. بناني نرجع لك رؤوف معك إلى حين يكون بناني حاضر، تفضل رؤوف.
2: نعم شكرا لك. إذن الكرة حاليا في مناطق كبسة رياضية وبداية محاولة هجومية عن طريق اللاعب محمد أمين الصيد، ثم الكرة تتوزع طويلة، باقي الكرة في مناطق مستقبل ليلة والحكم يتدخل. إسلام الزوالي يعلن على مخالفة لفايت مستقبل ليلة، ننتظر تنفيذ هذه المخالفة. على كل نذكر ونحيي كل أصدقائنا المستمعين أو في الرياضة على موجات إذاعة قفصة في هذا الموعد المتجدد مع نقل مختلف المقابلات الرياضية هنا في ملعب ليلة البلدي، لقاء القمة يجمع مستقبل ليلة بكبسة رياضية اللي في حوص الكرة عن طريق مخالفة أعلنها منذ لحظات. إسلام الزوالي جات جانبية على مرمى الحارس آدم بوحوش، ننتظر التسديد ولا تنفيذ هذه المخالفة. جات على يسار الحارس آدم بوحوش، يعطيه الحكم إشارة التنفيذ، تتنفذ تصدم بجدار السد جدار الدفاعي، تمشي الكرة بداية محاولة هجومية عكس الهجوم بسرعة لفايت مستقبل عن طريق حسام حامد، يتحصل على مخالفة، ثم تدخل من اللاعب حاتم السيود على قائد الفريق مستقبل حسام حامد، يتحصل على مخالفة في منتصف مناطق الكبسة الرياضية جانبية بقليل، قريبة شوية الخط التماس، وبطبيعة الحال على يسار الحارس من الله كتيف، الحكم يعطي إشارة التنفيذ، تتنفذ الكرة عالية والحارس ياخذ الكرة بصعوبة، مازال الخطر والكرة في مناطق 18 متر، ترجع الكرة مرتدة باقية في مناطق كبسة رياضية، تقطع الكرة، تتحول بسرعة الكرة سريعة في ظهر المدافعين، توصل الكرة للاعب عادل الشيباني، يتحصل على مخالفة وتدخل من دفاع المستقبل، لا لاعبو كبسة رياضية يطالبوا بمخالفة، الحكم ماذا يشير على كل بعد خروج الكرة للتماس، كرة تماس فعلا في منتصف مناطق مستقبل ليلى، ننتظر التنفيذ، يبقى اللاعب مستقبل ليلى.
1: باهي نشوفوا اذا كان حاضر
2: الميدان فضل، فقط نذكر بالتوقيت يا احمد، 6 دقائق لعب مرت على بدايه الفتره الاولى، لقاء مستقبل ليلى كبسه رياضيه اصفار بين الفريقين، تفضل.
1: شكرا لك، تكسح روف. شوف بناني مره اخرى اذا كان حاضر، بناني
0: اهلا احمد، مرحبا،
1: تفضل تفضل.
0: مرحبا احمد، شكرا احمد، تحيه ليك، تحيه للزملاء التقنيين والزملاء الفنيين والمعلقين وكل اوفياء تاع الكبسه اينما كانوا. المباراه اللي تجمع فريق المنجم الرياضي المتلوي وضيفه برق حامد تجريد في مسرحه ملعب المتلوي ادركت حاليا الدقيقه السادسه، مطلع الدقيقه السادسه من الشوط الاول، النتيجه ما زالت على حاله 0-0 بين الفريقين، بين المنجم الرياضي المتلوي وضيفه برق حامد تجريد. نمر لتشكيل الفريقين، نبدا بتشكيل فريق الضيف، محمد الخامس الشبيكي، خبيب خنيش، العربي بيوضي، حسام النفطي، ميلاد غوالة، محمد حوالي وعوالي، محمد أمين الشريف، حسناوي طارقي، أحمد رضواني أو عفوا محمد رضواني، وسيمة ليلي، ومحمد ياقين رضواني. على مقعد الاحتياط نوجد 3 لاعبين فقط، وهو عبد المجيد بيوضي، محمد نذير التومي، ورغب أنصاري، المدرب رشيد الردادي. تركيبة المنجم الرياضي المتلوي، مالك حفيظ في حراسة المرمى، حسام حسني على اليمين، إسلام الرويسي على اليسار، طلال الأحول وأحمد هرشي في محور الدفاع، زكريا مسعاوي، راغب مسوري، جبريل ربعي، وعبد الفضيل حمدي في وسط الميدان، وسط الميدان عفوا، وباسل قاسمي وطاء لهويملي في الهجوم. على مقعد الاحتياط نوجدوا كل من القسم الشابي كحارس مرمى ثاني، عودية قرابسية، أيوب مسعاوي، رؤوف مرابط، علي مسعي، ريان مسعي، باسم اللاحقي، والممرر نصر الدين تيري، وثم لاعب ما ذكرناش وهو محمد الخامس الجود كذلك على مقعد الاحتياط. طاقم التحكيم ليدير هذا اللقاء يتركب من الثلاثي كحكم ساحة وجي بن مصباح، مساعدين الحكمين الشقيقتين شيماء ساسية مساعد حكم أول، وشهد ساسية مساعد حكم ثاني. مراقب المقابلة هدم الفالح والمنسق العام الطاهر حمدي. مباراة أدركت حاليا المطلع دقيقة الثامنة من الشوط الأول، النتيجة على حالة 0-0 بين الفريقين، بين فريق المنجم الرياضي المتلوي وضيفه برق حمد تجريد. اللعب انطلق تقريبا مفتوح من الجانبين، وكل فريق يبحث على الوصول لشباك الفريق المناسب، لعب مفتوح من الجانبين. فريق المنجم الرياضي المتلوي بادر بالهجوم، لكن الرد كان سريعا كذلك من فريق برق حمد تجريد، خاصة عن طريق اللاعب باسل القاسمي.
1: في توقيت
0: حاليا أدركنا الدقيقة الثامنة من الشوط الأول، النتيجة ما زالت على حالة 0-0 بين الفريقين.
1: شكرا لك، نرجع الليلة، تفضل رؤوف. رؤوف ملعب ليلى، رؤوف العياري. اي نرجع للبنان ديما عندنا اشكاليه في التطبيقيه الريزو معناها تطبيق الانترنت ديما في اشكاليه. تفضل بناني.
0: شكرا احمد. 9 دقائق لعب من الشوط الاول نتيجه على حاله 0-0 بين الفريقين بين الفريق المنجم المتلوي وضيفه برق حام التجريد. برق حام التجريد يلعب على يمين المتفرج في المدارس الرئيسيه والمتفرجين تقريبا ما يفوتوش 20 شخص. وفريق المنجم بزيو الابيض وقطع للصدر اخضر بينما فريق المنجم المتلوي يلعب على يسار متفرج المدارس الرئيسيه يلعب بزيو التقليدي الازرق والارقام بالابيض مخالفه لفريق المنجم المتلوي من الجهه اليسرى. وفي التنفيذ نوجدوا اللاعب احمد هرشي. احمد هرشي في تنفيذ هذه المخالفه يخلي الكره لطلال الاحول. طلال الاحول تمشي لاحمد هرشي. احمد هرشي حرج يرجع الكره لمالك حفيظ حارس مرمى. مالك حفيظ مر الكره على اليمين تمشي لاسلام الرويسي او حسام حسن. حسام حسني طويله بالعمق في اتجاه اللاعب عودي لكن او عفوا عبد الفضيل حمدي لكن تتقص عن طريق الدفاع وترجع ترجعها فريق المنجم الرياضي المتلوي من الجهه اليمنى تمشي ل طه ويملي. طه ويملي والدفاعي يدخل ويبعد الكره من المناطق وتخرج الكره في التماس تماسي بعيد المنجم الرياضي المتلوي على مستوى وسط الميدان من جهه المدارج الفرعيه. في ارجاع الكره سامر رويسي. سامر رويسي تمشي كره لطلال الاحول. طلال الاحول ياخذ مساحه امامه ثم يغير اتجاه اللعب تمشي لليمين لحسام حسني. حسام حسني حسام حسني كره عرضيه ترجع لاحمد هرشي. احمد هرشي كذلك تمشي كره عرضيه للظهير الايسر اللاعب اسلام الرويسي. اسلام الرويسي كره بالعمق في اتجاه اللاعب بس القاسمي لكن الدفاع كان قبله ويسترجعها فريق المنجم الرياضي المتلوي على مستوى وسط الميدان عن طريق زكريا مسعاوي. زكريا مسعاوي يغير الكره تمشي لليمين وتخرج الكره. ماذا تقول الحكم المساعده؟ حكم المساعده تشير الى ركنيه لفيت المنجم الرياضي المتلوي على يسار حارس برق حام التجريد محمد الخامس الشبيكي. فالتنفيذ هذه المخالفة إسلام الرويسي. إسلام
1: بنين رؤوف. هاي شوف رؤوف تفضل. رؤوف رؤوف
3: أنا بي. مرحبا أحمد.
1: تفضل. نسمع في الصوت تاع زميلنا رؤوف متقطع.
3: أحمد
1: تفضل. رؤوف تفضل.
3: أحمد
1: نسمع فيك. رؤوف رؤوف ملعب. لا رؤوف مش في الاستماع. رؤوف العياري وكذلك ذولي بناني. نرجع ما نعرفش اذا كان بناني يسمع فيه ولا بناني. فماش رؤوف فماش بناني زوز ما فماش. الصوت مقصوص على زوز زملاء في الملعب. حاول نتبع معهم حتى على المسار
2: في الاستماع يا احمد.
1: تفضل تفضل.
2: في الاستماع يا احمد شكرا لك. المعذرة على هذا الانقطاع بطبيعه خارج على النطاق. على كل 14 دقيقه لعب نقترب من ربع ساعه لعب في هذه الفتره الاولى من لقاء مستقبل ليله. وتبصر رياضيه ما زال التعادل 0-0 بين الفريقين. حاولت السيطره منذ لحظات للفريق المحلي مستقبل ليله بعد تراجع كبسه رياضيه للخلف. وهذه الكره والخطر للحارس والحارس اذا كانت محاوله خطيره لمستقبل ليله والحارس امام اللاعب بصعوبه بعد الخطر من مناطقه. كره مرتده ثم يحولها المدافعين للوسط الميدان والحكم يقول ثم مخالفه. على كل انتظر التنفيذ. كره في وسط الميدان لفيت كبسه الرياضيه في توقيت الان ربع ساعة لعب، مازال التعادل 0-0 بين الفريقين. تنفيذ المخالفة عن طريق اللاعب نور أولاد باهية، ثم تصل الكرة في مناطق المستقبل لا عن طريق اللاعب عادل الشيباني، يوزع الكرة والحارس آدم بوحوش ياخذ الكرة هذه يحولها بسرعة في اتجاه زميله حامل القميص رقم 11 منتصر الفراتي، ينتظر المساندة، تمشي الكرة معاكسة، يقطعها دفاع كبسة رياضية، يتحول هجوم على مستوى منتصف الميدان. بقي الكرة في مناطق كبسة الرياضية في محاولة لإبعاد الخطر، لكن المخالفة يعلنها الحكم إسلام الزوالي لفايت الكبسة الرياضية قريبة من خط التماس، تقريبا في منتصف مناطق الكبسة الرياضية. ننتظر التنفيذ عن طريق الظهير الأيمن عدلي معمري، يرفع كرة عالية تتجاوز منتصف الميدان، توصل الكرة مهاجم زوز مدافعين رأس الحربة، إذا محمد أمين الصيد ياخذها له الدفاع، ثم تتعكس الكرة والهجوم، تمريرة طويلة في اتجاه حسام حامد ما خدش الكرة هذه، تخرج للتماس، تماس لفايت كبسة الرياضية عن طريق الظهير الأيسر محمد بالهادي، ترفع الكرة عالية ثم تتحول في اتجاه محمد ناصف شوشان، ثم تعود الكرة في اتجاه الحارس آدم بوحوش، يرفع كرته عالية على مستوى دائرة نصف الميدان، والحكم قريب من العملية يعلن على مخالفة لفايت مستقبل لالا، تتنفذ عن طريق عدي نجاحي، الحكم يقول إعادة التنفيذ. مش هذاك المكان، مكان تنفيذ المخالفة، تتنفذ الكرة تمشي للظهير الأيسر لمستقبل ليلى، حاول يوزع لكن تصدم بلاعب، 17 دقيقة لاعب في الفترة الأولى، التعادل السلبي بين المستقبل ليلى وكبسة الرياضية. ننتظر الأهداف في مباراة حماسية إلى حد الآن، نعرف الرهان الموكول لهذه المباراة، المتصدر الفريق الضيف مع الملاحق المباشر مستقبل ليلى صاحب الأرض والجمهور، تمشي الكرة في اتجاه حسام حامد، ما تمشي المساندة، تقطع له الكرة، ثم تتوزع الكرة عن طريق محمد بالهادي طويلة على مستوى 18 متر لمرمى الحارس آدم بوحوش، ياخذ الكرة هذه دفاع على مستقبل ليلى، ثم ترجع الكرة أمام محمد ناصر شوشان يحاول يسدد ويسقط على أرضية الميدان، لاعبو كبسة الرياضي يطالبوا بضربة جزاء، الحكم يعلن يأمر بمواصلة اللعب، محاولة التسديد كرة بينية ما ياخذهاش المهاجم محمد ناصر شوشان، ياخذها دفاع مستقبل ليلى، ثم هجوم لفايت مستقبل ليلى عن طريق هيثم عيسى، ماذا يفعل؟ تخرج الكرة للتماس، تماس يتحصل عليه صدام رداوي في التنفيذ هو محمد الهادي، الحكم ينبه على المقعد بدلاء كبسة رياضية. بطبيعة الحال
1: باهي رؤوف، نرجع لك رؤوف بعد قليل، نمشي للمتلوي بناني، تفضل بناني.
0: شكرا احمد، حاليا المباراه ادركت الدقيقه 17 من الشوط الاول، النتيجه على حاله 0-0 بين الفريقين، هذه مخالفه تبع تقريبا 65 متر على مرمى الحارس محمد الخمس سبيك، مخالفه لفايت المرمى المتلوي، فالتنفيذ نوزو رغم مستوي، رغم مستوي يكون في منطقه الجزاء، تم تجمع كبير، الكره راسيه من اللاعب العوالي اللي يبعد الكرة من مناطقه وترجع هجمة معاكسة لفايت فريق البرق حمد تجريد من الجهة اليمنى، لكن يعترضها الحارس ويعمل كوفرتير تغطية، يعترضها الحارس مالك حفيظ يعمل تغطية على الكرة ويخلي الكرة تخرج 5.50 متر لفايت المنجم الرياضي المتوي، ترجع بضربة مرمى بالتنفيذ نوزو اللاعب طلال الأحول، طلع الأحول يرجع هذه الكرة، طلع الأحول كرة طويلة
4: تقف في دائرة وسط الميدان، تلقاها اللاعب طه الهويندي، طه الهويندي لكن قبله المدافع محمد امين الشريف، جاب الكره من المناطق وتمشي في اتجاه وسيم التليلي، وسيم التليلي وهي مخالفه لفايت النجم الرياضي بالمتلوي على مستوى وسط الميدان من جهه اليسرى للنجم الرياضي بالمتلوي، مخالفه لي المنجم الرياضي بالمتلوي. التنفيذ طلال الاحول، طلال الاحول اللي نبه عليه الحكم حاليا، طلال الاحول ناقش الحكم ورجع الحكم، تتنفذ الكوره في منطقه الجزاء عاليه ويدخل الدفاع والكره من المناطق، تمشي لليسار، تمشي للاعب حسنوي الطارقي، حسنوي الطارقي ولكن يخلص مدافع من النجم الرياضي يخرج كرة في التماس، لعب بسرعة ولكن استرجعها فريق النجم الرياضي، تمشي للهرش، الهرش ترجع، تمشي لليسار لسامر رويس، سامر رويس يرجع كرة عرضية، تمشي لطلال الأحمر، طلال الأحمر حسام حسن، حسام حسن كرة بالعمق وجبريل للربع، جبريل للربع، جبريل للربع يرجع كرة لإسلام حسن، هو عفوا حسام حسن، حسام حسن، حسام حسني تمريره تخرج كرة في التوش، توتلي أو تماسي فائدة برق عم تجري
1: في توقيت
4: التوقيت حاليا أدركنا 20 دقيقة بالضبط من الشوط الأول نتيجة لحالة التعادل السلبي بين الفريقين.
1: شكرا لك، نرجع لا نرجع رؤوف، رؤوف
2: نعم 21 دقيقة لعب أحمد مرت على هذا الشوط الأول، لقاء مستقبل ليلة كبسة رياضية، مازال التعادل 0-0 بين الفريقين، كانت هجمة منذ حين لكبسة رياضية والدفاع يحول الكرة للركنية، ركنية على يسار الحارس آدم بوحوش، ننتظر التنفيذ على كل محاولات متكررة من الفريقين، جات اللاعب لاعب يتسم لاعب مفتوح من الجانبين، تتنفذ الكرة على مستوى نقطة ضربة الجزاء والدفاع على شريف بعد الكرة من مناطقه، تمشي الكرة في منتصف مناطق مستقبل ليلى، محاولة عكس الهجوم، توصل الكرة القائد الفريق الكابيتانو حسام حامد، يتحصل على مخالفة، مخالفة لفايت مستقبل ليلى والمخالفة جت في مناطق كبسة الرياضية قريبة من خط منتصف الميدان وكذلك خط التماس المدارج الرئيسية لملعب ليلى البلدي. إذا في انتظار الأهداف يا أحمد، طبعا مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات والفريقان دخلوا في صميم الموضوع منذ البداية، تمشي الكرة طويلة في مناطق 18 متر لمرمى الحارس أمان الله كثير والإبعاد الخطر من الدفاع، الحكم يقول ثم مخالفة عكس ما يطالب به لاعبو مستقبل ليلى، يطالبوا بمخالفة لفائدة فريقهم، على كل الحكم إسلام الزوالي في نقاش مع قائد الفريق حسام حامد ويطلب الحكم تهدئة التهدئة، بطبيعة حماس ما يلزمش يكون مفرط وربما يتعدى حدود الروح الرياضية، تبقى مباراة ما هي كان مباراة بين شقيقين، صحيح الرغبة في الانتصار تحدو الفريقين لكن تبقى ديما الروح الرياضية هي الأساس والعلاقات بين الفريقين خاصة فرق نفس الجهة مهما اختلفت الألوان، على كل إن شاء الله المباراة تمر في طبعا في روح رياضية عالية وبطبيعة نطالبوا كذلك الحماس وإن شاء الله نشاهدوا المحاولات وكذلك العمليات الهجومية فضلا عن الأهداف، هذا اللي نطالبوا به لاعبي الفريقين في توقيت الآن 24 دقيقة لعب، ينتصف الشوط الأول من لقاء مستقبل ليلة كبسة رياضية، أصفار بين الفريقين والمخالفة حاليا لفايت كبسة رياضية، توصل الكرة على مستوى الدائرة المركزية لوسط الميدان، توصل في اتجاه محمد بن هادي يرفع كورته عالية لكن تخرج الكرة تماس تماس لفايت مستقبل لا جات قبالة مناطق 18 متر لمرمى الحارس آدم بوحوش يعني في مناطق الكبس المستقبل لا باش تتنفذ التماس تمشي الكرة في اتجاه الحارس آدم بوحوش الدور وحول الكرة للظهير الأيمن مرتضى التومي لكن مقطوعة توصلش الهيثم عيسى تعكس الهجوم عن طريق محمد بن هادي محمد بن هادي المراوغة الأولى ثم ما تنجحش المراوغة الثانية يقطعها الدفاع مستقبل تعكس الهجوم منتصر الفوراتي ماذا يفعل يرفع الكرة عالية ياخذها الدفاع في مرة أولى ثم تخرج الكرة للتماس قبل ما يلحق عليها منتصر الفوراتي لاعب مستقبل لا يخلي الكرة تخرج للتماس تماس لفايت مستقبل لا عفوا لفايت كبسة الرياضية من جهة المدارج الرئيسية تتنفذ الكرة طويلة ياخذها اللاعب مستقبل لا ثم مثل ماش في الحقيقة التمريرات ثلاثة أربعة تمريرات متلاحقة من هذا الجانب أو ذاك نظرا للتسرع وكذلك ربما التدخلات ربما اللاعب يفقد شيئا ربما الحضور الذهني في مثل هذه المواجهات الهامة بين الفريقين قلت قمة مباريات الجولة الثالثة إياب من المرحلة الثانية لبطولة الرابطة الجهوية للجنوب الغربي بقفصة تمشي الكرة حاليا ضربة 6 أمتار لفايت كبسة الرياضية ننتظر التنفيذ
1: في توقيت روف
2: نذكروا فعلا نذكروا بالنتيجة والتوقيت 26 دقيقة لعب في الفترة الأولى لقاء مستقبل ليلة كبسة رياضية 0-0 بين الفريقين أحمد
1: شكرا لك روف توقيت ونتيجة في ملعب المتلوي بناني
0: 25 دقيقة لعب من الشوط الأول والنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين بين فريق مازن المتلوي وفريق حمص الزري
1: شكرا لك رؤوف وكذلك بناني معاد الأخبار ثلاثة مع ابتسام بعد نرجع لك مرحبا بك ابتسام
5: تحية لك أحمد ولكافة المستمعين
6: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار
5: تختتم اليوم لجنة السياحة بمجلس نواب الشعب زيارتها المدنية إلى ولاية قبلي التي انطلقت يوم أمس استهلت بتنظيم جلسة عمل مع مهني القطاع تلتها زيارات العدد من المناطق والمواقع السياحية والمخيمات السياحية في عمق الصحراء على المستشفى الجامعي بدر الدين علوي بالقصرين عن فتح قاعة الفرز بقسم الاستعجالي بالمستشفى في إطار تحسين جودة الخدمات الصحية وتنظيم استقبال المرضى أكدت رئيسة أمراض القلب والشرايين بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس الدكتورة ليلى عبيد بأنه تم إطلاق دواء جديد لعلاج مرضى السكري في السوق التونسية يعد الأول من نوعه في البلاد من حيث آلية الاستخدام التي تعتمد على جرعة واحدة أسبوعياً في شكل حقنة وأشارت إلى أن الدواء سيكون متوفراً في الصيدليات التونسية للعموم بداية من السادس من ماي الجارية نشرت وزارة التربية رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية بهدف دعم مزيد مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم في فترة الاستعداد للامتحانات الوطنية وتستهدف الدروس تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية وهي السادسة ابتدائي والسنة التاسعة أساسي والبكالوريا أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين جراء غارة صهيونية على بلدة جنوب البلاد في حين أعلن حزب الله استهداف تجمع لآليات وجنود العدو الصهيونية بمسيرة في بلدة البياضة مشيرا إلى تحقيق إصابة شكرا لكم على المتابعة العودة ليك أحمد مجددا
1: شكرا ابتسام المعد قدم الأخبار في تمام الساعة الرابعة
7: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع تواخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق
8: المرصد الوطني لسلامة المرور
9: الألفة في اللغة والأدب والأخبار الألفة في قيمنا وعلاقاتنا وحياتنا الليلة في بوارق في الأدب والحياة من 9 إلى 11 على موجات إذاعة قفصة
10: إذاعة قفصة معك
9: radiogafsa.tn.
10: بين الملاعب.
1: عودة بين الملاعب باش ناخذ التوقيت والنتيجة في زوز ملاعب بالنسبة للرابطة الجهوية لكرة القدم بقفص، وبعد نطلقوا مع الزملاء في الرابطة الثالثة المستوى الأول بالنسبة للمحترف الأولى، مقابلات تنطلق في الرابعة. التوقيت والنتيجة رؤوف في ملعب ليلى.
2: نص ساعة في الشوط الأول، لقاء مستقبل ليلى كبسة رياضية 0-0 بين الفريقين.
1: شكرا رؤوف. بناني، التوقيت والنتيجة في المتلوي بناني.
11: أدركنا دقيقة مطلع 29 من الشوط الأول، والنتيجة على حالها تعادل سلبي بين فريق من المتوي وفريق حمص جريد، وهذه مخالفة خطيرة لفريق النجم الرياضي بين المتوي قبل ما تمشي للرابطة الثالثة. نتابعوا هذه المخالفة لقبالة المرمى وعلى مشارف 16.50 لفريق النجم الرياضي بين المتوي. فريق النجم الرياضي بين المتوي عنده رغبة في التهديف وانزل بكل طاقة للهجوم في الدقائق الأخيرة بحثا على الهدف، وبينما فريق برق حمص جريد ما شفناش برشا في الهجوم، يبتك الكرة ويلعب في الميدان تمريرات ولكن ما يوجعش في الخط الأمامي. تبوا هذه المخالفة، الحكم تو ينظر فيها خطة وجدار الصد المتكون من 5 لاعبين على نقطة ضربة الجزاء تقريبا، وفالتنفيذ نوجو اللاعب رقم 3 اللاعب طه او طلال لحول في تنفيذ هذه المخالفة. جدار صد متكون من 6 لاعبين زائد ملاعب اخر 7 لاعبين في جدار الصد، لان كرة قريبة وعلى مشارف 16.50 فالتنفيذ ثم اسلام رويسي وطلال لحول. اسلام رويسي بالهجوم بشي بهذا التنفيذ، اذا كان ما طل راغب مصوري على الخط على شو قريب للعمليه، الحكم يطلب التنفيذ يقدر يقدر يسدد وتسدد الكره بجدار الصد وترجع الكرة، تخرج كرة من الدفاع وتمشي هجمة وعادة لفيت فرق حمص جريد، ولكن الحكم يصفر مخالفة لفيت فرق حمص جريد، لازم تاخذ الخطة.
1: شكرا لك بناني، يعطيك الصحة، إلى اللقاء مرة أخرى. رجعك بناني بعد شوية بشوف الزملاء اللي يكون حاضر معنا في مختلف الملاعب. توفيق البكري في دقيش، تفضل توفيق.
12: شكرا زميلي احمد، عشاق رياضه هو كره القدم، هذا هو الملعب البلدي بدقيش، وخمس دقائق بالضبط من انطلاق اللقاء فريق المحلي الكوكب الرياضي بدقيش والملعب القفصي، وكل شيء ساعد على مداعبه الجد ومدور مباراه انطلاقتها روح رياضيه عاليه، جرينتا كبيره من اللاعبين، الا ان عامل الصيف دخل بقوه هنا بمدينه دقيش، الله يكون في عون كل اللاعبين وكل إطار التحكيمي. هيا نبدأ بورقة المباراة، مباراة تنطلق في إطار الجولة 11، معنى ذلك من زالوا 3 جولات بالضبط لنهاية الدوري القسم الثالث المستوى الأول. فريق الكوكب الرياضي بدقيش يحتل المرتبة الخامسة ب23 نقطة، بينما الفريق الملعب القفصي المرتبة 9 ب29. ولقت المباراة وهذه مخالفة لشرع فريق الملعب القفصي في التنفيذ محمد ربيعي ويرفع الكرة براسية حلوة حلوة حلوة حازم المنصوري، بداية كبيرة برشا في هذا اللقاء. ولقت المباراة سيادتي الكرام الملعب القفصي بحراسة المرمى محمد عقيب، بلال النبطي، محمد الراجي وزياد الخملاوي الكابتن على مستوى الخط الدفاعي، سهيم الصماد، حسام النادي، محمد ربيعي، هشام الاريم، احمد السعيدي، نجم الدين اكتاري، ومحمد بوقرة على بنك بدلاء فريق الملعب القفصي، وهذا هجوم خطير، انطان حلوه للملعب القفصي، دخله قويه برشا، والتصويب على المستوى القائم الاول والدفاع موجود، ترجع حياري يتسابع معاك ويرفع الكرة. محمد ربيع في دين حازم المنصوري على بنك بودلاء فريق الملعب القبسي. معز رمضان رضاعة ثمانية أشف قريرة أقريدة شهاب الدلالي هيثم المحمدي هارون ربيعي محمد أمين مساوي لؤي صدراوي وخليل عيسى والمدرب قيس القروي. تشكيلة الفريق المحلي كوكب الرياضي بالدجاج اليوم تنزل منقوصة من الثنائي مجد النوي المصاب ومن أيمن الغالي. إن شاء الله كل شباب تونس يفرح كما فرحت أيمن الغالي اليوم، وهو اليوم نجم نقوله كابتن فريق الدفاع فريق الكوكب الرياضي بالدجاج. أيمن الغالي حصل في قفص الزواج. يلا كوكب الدجاج حازم المنصور في حارس المرمى، بسام رضواني ابراهيم ناصر محمد خليل الطرابلسي على مستوى خط الدفاعي، اسامه حيلو كابتن فريق، مازن بو يحيى، عمر الشحيمي، غيث معمري هذا الفنان، مروان العياري، ازر حميده، والهداف جمال حميده على بنك بدلاء فريق الكوكب الدجاج. جلال جلال كحارس مرمى الزاني، مجد النووي مصاد كنو النجوم على بنك الاحتياط، عمر غني، محمد الهادي صغيرة لاعب الشاب وهو الاكتشاف هذا الموسم، محمد جرين، إبراهيم البعبيدي، وعلاء غني، والكوش سامي جمعة. يدير هذا اللقاء محمد الصافي النالي كحكم ساحة بمساعدة علي سليمي وبسام ميار المحمدي، والحكمة الرابعة ألا بوزيان. مراقب المباراة سيد عبد الكريم الحميدي، وفي التنسيق العام كريم التواتي. بلغنا الآن في طقس جميل لكن جمهور قليل عدد. زميل أحمد هاو نعطيه الأسباب وأنا أعرف خفاء الأمور. مدينة الدجاج أغلبها تعشقوا فريق النادي الإفريقي، وطبعا هذا من حقهم، وانتظرون في مباراة الملعب التونسي والنادي الإفريقي، وهذه مخالفة خطيرة
1: في توقيت توفيق.
12: في توقيت الآن بلغنا 10 دقائق لعب بالضبط منذ انطلاق لقاء كوكب الدجاج والملعب القبسي، وتصويبة جمال حميدة في دين حارس محمد عقير. 10 دقائق لعب بالضبط منذ انطلاق لقاء كوكب الدجاج والملعب القبسي، والتعادل سبي سبي لسبي. زميل أحمد
1: شكرا لك توفيق، انتك صحة. يريد التوزر تفتتح نتيجة أمام مارث الرياضية، الهدف سجله اللاعب دريس بغزاوي دقيقة 5 منذ انطلاق المباراة. متابعة لهذه المباراة مع زميلنا عبد المجيد البدوي. نبدأ في مصافحة الزملاء في الرابطة الثالثة المستوى الأول، انطلاق المقابلات في كل الملاعب. نشوف اللقاء في القطار مع عادل البدوي، فجر القطار نادي كرة القدم بالمذيلة. عادل مرحبا بك.
13: مساء الخير أحمد، تحية ليك وتحية كل السادة المستمعين في هذه الأمسية الرياضية. طبعا العنوان مباراة هذه الجولة في رابطة الهواة المستوى الأول المجموعة الرابعة، تجمع فجر الكتار صح مرتبة الرابعة ب 34 نقطة، بضيف نادي المذيلة صح مرتبة العاشرة ب 25 من النقاط. في الحقيقة فجر الكتار بدون رهانات، لكن فريق نادي المذيلة يلعب من أجل 3 نقاط للابتعاد أكثر على كوكبة مؤخرة الترتيب. نبدأ معك في تشكيلة الزود فرق من البداية بالضيوف. نادي المذيلة تشكيلة عمار الزوالي كالتالي: ريان ديواني في حارس المرمى، بشير سليماني، يحيى الجزيري، زيدان برهمية، وديه هنشيري، عدي عميد كابتن الفريق، محمد حوامدية، سيف الدين خليل، زكريا بن سعيد، الياس نصيب، وعبد السلام حركاتي. على دكة بودلاء نادي كرة قدم المذيلة رامي سالم ومحمد أمين جدلاوي زوز حراس مرمى، منتصر قبرة فاروق بن أحمد، ذيا ساعي، عبد الناصر برهمية، أشرف سالم، ريان يحياوي، وياسين يحياوي. بالنسبه للمدرب عبد القادر بن الحسن وتشكيلته كالتالي: في حراس المرمى محمد سجد السماوي، اسامه سايح، اسامه العياري، اسامه العياشي، جاسر النعساوي، لؤي نويره، ساجد طالب، قليعي التومي، على الدين السعيدي، احمد طالب، زياد الكريمي هو كابتن الفريق في هذه المباراه. على دكه البدلاء في حراس المرمى طلال درغوثي، محمد امين احمد، مروان بوهلالي، وسيم عثيميني. هذه كوره ومخالفه، كرة ممتازة على قريبة منطقة 18 لفيت فجر الكتار، مخالفة على أسامة العياري. أسامة العياري حصل مخالفة. قلت بقية اللاعبين: إيهاب التليلي، محمد بومخلة، عاطف صالح، ومحمد طاهر إبراهيم. إبراهيم عفوا. بالنسبة للحكام من رابطة المنستير، الحكم الرئيس أحمد حمودة، المساعد الأول علي بن نجمة، المساعد الثاني فراس سروين، الحكم الرابع أيمن دبابي، مراقب المباراة فاضل شلبي، والمنسق العام لطفي التليلي. نلعب الآن في دقيقة 13 من الشوط الأول، إلى حد الآن 0-0 بين الفريقين، في انتظار تنفيذ هذه المخالفة. هي في الحقيقة مخالفة خطيرة قريبة من منطقة
1: 18
13: على الجهة اليمنى لحارس المرمى الريان ديواني، حارس مرمى نادي المضيلة. نتبع هذه المخالفة، كرة بين اثنين تتنفذ، تسديدة بعيدة، كانت كرة بين أسامة العياري وأحمد طالب لكنها خارج الميدان. في 13 دقيقة لعب، 0-0 بين فجر الكتار وضيفه نادي كرة القدم بالمضيلة.
1: شكرا لك عادل. نشوفوا زميلنا سامي التليلي في لقاء اتحاد سبيطلة ونادي حاجب العيون في سبيبة، مباراة الدور. سامي مرحبا بك.
14: مرحبا بك زد احمد، تحيه ليك، تحيه لكل الساده المستمعين وين ما يوصلهم صوت اذاعه قفصه. فعلا من ملعب سبيبه، مباراه الرابطه الثالثه مستوى اول بين الاتحاد الرياضي بسبيتلا والنادي الرياضي بحاجب العيون. مباراه مهمه جدا للفريقين، بعد اكيد جدا نعطوا الارقام اللي تم المباراه هذه. نمشي معاك الى ورقه اللقاء. الفريق الضيف النادي الرياضي بحاجب العيون ينطلق اليوم ببلال السعيدي في حراس المرمى 16، سليمة الجامعي 4، زياد الجابري قائد الفريق 10، عفيف الشرابي 20، كريم السنوسي 13، أحمد المباركي 17، حسني عوني 14، 6 ياسين جنانة، 19 محمد أمين الشرابي، 9 محمد العنيزي، و7 محمد ياسين السباعي المدرب خالد الرابحي. بالنسبة للاتحاد الرياضي بسبيتلا ينطلق اليوم بأسامة الحربيوي في حراسة المرمى 1، سيف الدين الصالحي 23، منصف النفاتي 2، أزر الميساوي 5، محمد أمين دخيل 13، زياد الجبالي 18، 10 معتز الشميسي 17، وضاح الغضباني 9، ماهر المثناني قائد الفريق القيدوم 7، محمد عمار السويدي 12، محمد البوزيدي المدرب، صالح الشابي طاقم التحكيم، رابطة الوسط الشرقي المنسير رائد جويرو يدير هذا اللقاء، يساعده كل من نجم الدين حليلة، شهاب بن حسين، والحكم الرابع ياسين العقاب. مراقب اللقاء السيد ذو صالحية، والمنسق العام السيد كمال الحميدي. مباراة انطلقت عند 7 دقائق، ضغط كبير للاتحاد الرياضي بسبيتلا الأكيد جدا. في مداخلة أخرى نعطيك أكثر تفاصيل زد أحمد.
1: شكرا لك، تك صحة سامي. نشوف الهادي بوصفة في قبلي، كان اسمع فيه لقاء واحد قبلي جمعية جرب الهادي.
11: أحمد
1: تفضل تفضل هادي.
11: تحية ليك، تحية للسادة المستمعين، هذا ملعب قبلي 14 دقيقة لعب منذ انطلاق الشوط الأول، وتقدم الحين لأبناء واحد قبلي فرصة أخرى، هدف بصفر كما قلت بوسط اللاعب مسلم بيثوري، كان سجل هدف بعد استغلال ارتباك على مستوى محور دفاع فريق جمعية رياضية بجبة. نمر بسرعة الورقة الفنية المباراة.
1: الهادي
11: جمعية رياضية بجبة
1: الهادي الهادي
11: مكرم علوي معز
1: سامحني الهادي
11: كريم محمد الطاهر
1: الهادي الهادي مصفى
11: الهادي هاني سامح
1: الهادي معليش الهادي فقط باش نمشي للبناني عنده نداء في المتلوي بعد نرجع لك الهادي. بناني مرحبا بك، بناني ملعب المتلوي. بناني بناني بناني يقول لي فما هدف لكن مانيش عارف لنا جمعية الهدف اللي قال لي بناني المينا وإلا بارك حام تجري. بناني به مش اسمع فيه بناني، نرجع للهادي مرة أخرى. تفضل هادي.
11: نعم نواصل. سامح العشي، طاهر ناصر، أسواني أمين، والسيف مجيرة. بالنسبة لتشكيلة واحد قبلي، عبد الرزاق باشا، مالك محجوب، الحامي شرط القيادة، محمد الجندوبي، أسامة الماضي، علي بوسطلة، وهبي الحسين، دريجيسي، محمد أمين، عبد الصمد، مسلم بيثوري، خبيب الرقيبي، ومكرم الكار، بنكو دلا، فريق جمعية جربة، ديما شيرني، كحارس مرمى ثاني، أخريبيش، محمد حسام سليمان، راشد مالك، رأب الهرميسي، زكريا بن زدي، وناصر يحيى، وأسامة فاكولتي، المدرب أنيس مطر باشا، بنكو دلا، فريق واحد قبلي، وسيب بن سالم، حارس مرمى ثاني، رامي ترجع، طارق بوكر، أحمد هشام الغريسي، نادي رجعي، إلتي حميدان، في دراسه الحشاني محمد فرح سوشان وخالد مزيد المدرب سهيل خشروب. طاقم تحكيم هذه المباراه يتالف من رباعي من رابطه الجنوب الصفاقس بيدي بوخريز كحكم ساحه، زبير العامر كمساعد اول، صهيب بن بقاتي مساعد ثاني، ايوب كشو كحكم رابع، ويراقب الحكام عبد الكريم العليبي منسقي الرابطه كل للخليل الجنيدي ومحمد التايب. 14 دقيقه لعب في عمر الشوط الاول، والتقدم الحيني لابناء واحد قبل هدف لصفر بتوقيع اللاعب مسلم بيثوري كان سجل مع مطلع الدقيقه الثامنه هذا الهدف.
1: شكرا لك يعطيك الصحه. يقول لي السيد رياض الصحيمي وصديقي كذلك هيثم الفرح يقول لي انه المينا سجل وبريني توا عطاني الاخبار الصحيح، المينا سجل هدف صفر هدف باسم القاسمي حسب البناني، باسم قاسمي دقيقة 38. عاش مرة أخرى يسمع فيه البناني. تفضل بناني. بناني على كل تحية لرياض الصحيمي وهيثم الفالح. والبناني يقول لي المينا واحد بلاش أمام برق حامد جديد دقيقة 38 باسل قاسمي. إن شاء الله يكونوا مع اتصال بعد قليل مع زميلنا بناني معمري. شوفوا بقية الزملاء. نرجع لرؤوف في ليلة. تفضل رؤوف.
2: الدقيقة الأخيرة أحمد من الشوط الأول ما زال التعادل 0-0 بين الفريقين، ما زلنا ننتظر الحكم ماذا سيضيف من وقت مبدد. على كل 0-0 بين الفريقين في مواجهة تبدو مفتوحة على كل الاحتمالات. تفضلوا.
1: شكرا لك تك صحة رؤوف. نرجع لعادل في القطار. تفضل عادل.
13: صفر مقابل صفر بين فجر القطار وضيف نادي المضيلة. ضغط منذ بداية اللقاء من فريق فجر القطار يبحث عن تسجيل هدف في حين نادي المضيلة يلعب راكز كما ينبغي خاصة في الدفاع في اقتناص الكرات، يلعب خطة 4-3-3 بنفس الخطة اللي يلعب بها فريق فجر القطار. هذه رمية التماس لفائدة نادي المضيلة على الجهة اليسرى لفائدة نادي المضيلة باش يقوم بتنفيذها يحيى الجزيري. يحيى الجزيري ينفذ رمية التماس طويلة باتجاه اللاعب عبد السلام حركة تخرج من جديد رمية التماس أخرى تخرج الكرة من أسامة سايح أو بالتعديل من علاء الدين السعيد يرجع لمعاضدة الدفاع في وسط الميدان. نسجل اليوم غيان بارز في صفوف فجر القطار. مالك بن غالية أو بن غالبة يغيب الإصابة ما يحضرش بطبيعة الحال بالتواصل مع صديقنا سليم منسق هذه الأجواء في ملعب فجر القطار. ترجع كورة من جديد على اليسار توزيعة لفايتة دي المضيلة مقطوعة من اللاعب اللي تخلي اليوم كأساسي ساجد طالب يخرج كرة ممتازة لليمين باتجاه أحمد طالب. أحمد طالب

0: 20 نقطة، وبالنسبة للنادي الرياضي بحجب العيون في المرتبة العاشرة ب 29 نقطة، مازالوا جولتين بخلاف الجولة هذه، هذاك علاش مباراة مهمة جدا اليوم بإدارة طاقم تحكيم من رابطة الوسط الشرقي المنسير رائد جوير ونجم الدين حليلة شهاب بن حسين وياسين العقاب. تقريبا الربع ساعة الأولى الاتحاد الرياضي بسبيت الأفضل، هذه كرة مثل أكثر من كرة على اليمين، توزيعة ممتازة جدا، عرضية ليست هي الأولى من ماهر المثنيني، وأحيانا يكون حارس المرمى بلال السعيدي في المكان المناسب، وكذلك رباعي خط الدفاع عفيفة الشرابي زياد الجابري وكريم السنوسي وكذلك سليم الجامعي اللي تقمص في السنوات القليلة الماضية زي الاتحاد الرياضي بسبيطلة، لاعب في وضعية يعني حرجة جدا طبعا، والدفاع عن ألوان فريقه النادي الرياضي بحجب العيون مهمة جدا في المباراة هذه. الركنية للاتحاد تتلعب في القائمة الأول وتقطع من عفيفة الشرابي مرة أخرى في الركنية، يمكن هذه الركنية الخامسة أو السادسة في 15 دقيقة لعب، هذا دليل على ضغط الاتحاد الرياضي بسبيتلا على دفاع النادي الرياضي بحجب العيون. ركنية التنفيذ يساري باش تكون كورة رون ترونت وين تنجم تصنع الأخطار، تتلعب مرة أخرى القائمة الأول وترجع من المدافع زياد الجابري قائد الفريق، كورة طويلة في عمق دفاع الاتحاد الرياضي بسبيطلة وين موجود إزر المساوي يلعب مع حارس المرمى، الكورة من جديد لإزر المساوي في الدفاع، إزر المساوي الرويد الرويدا يبحث على الكرة القصيرة باش ما يطولش ولكن يضطر باش يلعب كرة طويلة، تقطع من لاعب وسط الميدان ياسين جنانة ولكن ترجع من جديد للاتحاد الرياضي بسبيطلة، تمشي الكرة لمعتز الشميسي اللي يلعب في وسط الميدان، مستانس نشوف معتز الشميسي كجناح ايمن او جناح ايسر اليوم موجود في وسط الميدان مع زياد الجبالي ومحمد البوزيدي، الكرة في وسط الميدان لفت الاتحاد، عزر المساوي يلعب مع معتز السميشي، معتز السميشي يهز الكرة على اليمين وين موجود سيف الدين الصالحي، سيف الدين الصالحي يبحث عن المساندة يلعب مع المثنيني، تقطع الكرة من كريم السنوسي والحكم رائد جبيرو يقول لمسة يد، لمسة يد لفائدة الاتحاد الرياضي بسبيتلا في مناطق النادي الرياضي بحجب العيون، باش يتولى التنفيذ لاعب وسط الميدان زياد الجبالي، الحكم يأكد على مكان الكرة، زياد الجبالي باش يتولى تنفيذ المخالفة، أكثر من كرة ثابتة كادت تصنع الأخطر، وأهمها دقيقة ثانية رأسية محمد أمين دخيل يتصدى لها حارس المرمى بلال السعيدي بكل براعة، زياد الجبالي باش يتولى التنفيذ يلعب الكرة في القائم الثاني، يصعد حارس المرمى بلال السعيدي يضرب الكرة بالبوكس، مازالت الكرة في الملعب تمشي لسميشي، سميشي باش يبحث على عرضية فعلا يلعب العرضية تمر الكرة يبدو لي على التسلل حسب راية الحكم المساعد الثاني شهاب بن حسين، يرفع الراية معلنا عن تسلل، إذا وصلنا لتقريبا 18 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول من المباراة، مازالت النتيجة 0-0 بين الفريقين الاتحاد الرياضي بسبيتلا والنادي الرياضي بحجب العيون، زوز فرق يعني مازالوا في أسفل الترتيب ومازالت حسابيا كل شيء ممكن في المجموعة هذه، مرجانة برقة في المرتبة الأخيرة، الاتحاد الرياضي بسبيتلا في المرتبة قبل الأخيرة، والنادي الرياضي بحجب العيون في المرتبة العاشرة، ولكن حسابيا كل شيء ممكن، الكرة وسط الميدان محمد البوزيدي يرجع خطيرة إلى حارس مرماه، يضغط قلب الهجوم محمد العنيزي حارس مرمى يلعب كرة كما جاء
1: في توقيت سامي
0: ازدحمد، عنا 18 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول من المباراة 0-0 بين اتحاد سبيتلا والنادي الرياضي بحجب العيون.
1: شكرا لك سامي، نعيد الشوط الأول في المتلوي، منجم المتلوي متقدم على برك حام تجرير هدف مقابل صفر، هدف باسل قاسمي دقيقة 38، بعد شوية إن شاء الله نكونوا مع بعضنا زميلنا البناني معمري. شوف بقية الملاعب، الهادي بوصفة هذيك نسمع فيه في قبلي، الهادي الهادي بوصفة تفضل، الهادي مش في الاستماع، الهادي بوصفة إلى عادل بديو في الكتار، تفضل عادل.
2: شكرا لك أحمد، 27 دقيقة لعب لحد الآن، هجمته عاكسة لفيت فجر الكتار على الجهة اليمنى، هذه كرة على أدين السعيدي يحاول المراوغة وقف كما ينبغي يحيى الجزيري، يقطع هذه كرة لفيت نادي المضيلة، تمشي هجومه عاكس من اليمين أو من اليسار لياسر سيبي، من يمين بطبيعة الحال.

0: هجوم فجر الكتار، وعلى يسار نادي المضيبة يتحصل على رمي التماس. أبرز لقطة منذ قليل، ساجد طالب ياخذ كرة مرتدة من الدفاع متجه نحو مرماه بالكعب، يعطي كرة ممتازة لأحمد طالب، لكن أحمد طالب تمكنش من اقتناص هذه الكرة والتحكم فيها وتتفك ويرتكب مخالفة على اللاعب وديع هنشيري. ترجع كرة رمي التماس التفل السريعة من جديد، رمي التماس أخرى لفائدة نادي المضيلة، هذه المرة قريبة منطقة 18 دائما على الجهة اليسرى لفائدة نادي المضيلة. باش تنفذ الكرة عن طريق اللاعب محمد حوامدية، رمي التماس أخرى تقريبا، هذه رمي التماس في المباراة رقم 15 إلى حد الآن، كل الكرات خارج الميدان في الهجمات المعاكسة مقطوعة من الدفاع دائما، ترجع سريعة تمشي زكريا، زكريا بن سعيد يسقط والحكم يعطي مخالفة قريبة من منطقة 18 على الجهة اليمنى لحارس المرمى محمد سجد السباوي، من يعرف الملعب الكتار قبالة المدارج المكشوفة يلعب على يمين المدارج المكشوفة فجر الكتار، في حين نادي المدير يلعب على الجهة اليسرى. هذه مخالفة تبدو خطيرة، هل تأتي بالجديد في مباراة يلعب فيها نادي المضيلة واقف كما ينبغي على كل الهجمات المعاكسة، في حين هناك تسرع نوعا ما من لاعبي فجر الكتار رغم قيامهم بالعديد من الهجومات، لكن الهجومات غير مركزة بين ظفرين باعتماد الكرات الطويلة، وبعض الأحيان تصير بعض المراوغات ربما يفقد فيها اللاعب الكرة، حتى كرة مكان تنفيذ زكريا، مخالفة مباشرة كيف ستنفذ؟ يعطيه إشارة التنفيذ حكم مساحة وينبه على اللاعبين خاصة في المحاصرات الفردية من طرف الدفاع، باحترام الميثاق الرياضي في صد اللاعبين ومنحهم من اقتناص الكرات المتأتية من المخالفات ومن التوزيعات. تتنفذ المخالفة طويلة ممتازة الحارس باتجاه الشباك والحارس، غلطت الدفاع وجدار السد والحارس محمد سجد السباوي يرتمي على اليمين ويخرج الكرة الركنية، خطيرة جدا هذه المخالفة. نتبع الركنية، زكريا بن سعيد على الكرة الثابتة سينفذ الركنية من الجهة، من نفس الجهة تقريبا تتنفذ القائمة الثاني، والحارس بامتياز محمد ساجد السماوي في توقيت 30 دقيقة لعب مع لمرتين ينقذ مرماه ويتحس على مخالفة، هذه المرة لفايته 30 دقيقة لعب 0-0 بين فجر الكتار وضيف نادي المضيلة.
1: شكرا لك ملعب قبلي، تفضل هادي بصفة، تفضل هادي.
2: قد زميل احمد اشاره انه كان اللعب توقف منذ لحظات، مشاهد ما نعرفوش نشوفوها، كان مستوى تشنج على مستوى الاعصاب بين يعني بنك بودلاء فريق واحد قبلي وايضا بنك بودلاء فريق سعيد بجربه، كان في اعقاب الحكم اشهر ورقه صفراء باتجاه اللاعب البديل تحديدا رأف الهرماسي، وايضا يوجه اللاعب عبد الهادي الهاني حامل قميص رقم 33 في صفوف جمعية جربة. جمعية جربة كانت تحت فرصة تعديل النتيجة، ولكن عبد الرزاق باشا حارس فريق واحد قبلي يتدخل بكل امتياز ويتصدى كرة اللاعب سيف مجيرة من جانب فريق جمعية جربة. بلغنا تقريبا 23 دقيقة لعب في عمر الشوط الأول، ولا زال تقدم قليل لأبناء واحد قبلي، هدف لصفر كان سجل هدف الدقيقة الثامنة عند من طرف اللاعب مسلم بيتوريا، لاعب الحكم يوقف اللعب باعتبار حارة تقص هنا في قبلي، يعني حتى يمكن اللاعبين من تناول الماء.
1: شكرا لك الهادي، تبقى معي على الخط. نذكر بالنتائج بسرعة للمقابلات، اتحاد سبيرت لنادي حاج بلعيون 0-0، المستقبل لها كبسة رياضية 0-0، منجم من المتلون متقدم على برك حام جريد 1-0، كوكب دقيش ملعب القفص 0-0، جديد توصل متفوق على مارث الرياضية 1-0، واحد قبلي متقدم على جمعية التجربة 1-0، فجر قطار نادي كرة القدم المذيلة 0-0. شوف توفيق البكري في ملعب دقيش، شوفوا معاه توقيت ونتيجة ولحظات مع توفيق.
3: شكرا جميل احمد، 31 دقيقة من اللعب الجميل بين الفريقين، فريق كوكب دقيش والملعب القفصي، الكورة عنده فن وامتياز، وهذه مخالفة على الملعب القفصي، اللاعبون الملعب القفصي يرتديه وازياء السوداء والبيضاء، والفريق المحلي الكوكب الرياضي بدقيش والدفاع موجود، خطيرة العملية وممتازة العملية، مخالفة على مستوى القائم الثاني من شارع فريق الملعب القبسي يتصدى له بامتياز الحارس حازم المرسولي. هذا هجوم من شارع الكوكب الرياضي بالجيش. أرضية الملعب زميل أحمد في حالة إلى الصيانة. أرضية ملعب الجيش قديمة جدا وما ساعدش اللاعبين على الكرات اللي فيها فن وفيها لمسات كروية. تأخذ كرة تماس من شارع فريق الملعب القبسي. هذه دعوة للسلطة الجهوية أنهم أرضية ملعب الجيش تقريبا دراسات تمت منذ سنوات عدة ولكن ننتظر في الإنجاز. تمازي صار فريق الملعب القبسي ممتاز. لفريق الملعب القبسي يلعب طريقة 4-3-3 بينما فريق الكوكب الرياضي في الجيز 4-4-2 وهذا التدرب على المستوى التكتيكي على المستوى الميدان. كرة تمازي صار فريق الكوكب الرياضي في الجيز في تنفيذ التماس. جمال حميدة غيث معمر غيث يرجع كورة جمال ويرفع الكورة عياري حلو عياري يبعد على المسادة. جمال حميدة يمارس كوتو كانت عملية ممتازة بناء هجوم ممتاز إلا أن لاعب الكوكب مروان العياري ما فهمش اللبسة الأخيرة من زميله غيث معمر
1: في توقيت معمري. توفيق
3: في توقيت الآن بلغنا الدقيقة 34 بالضبط منذ انطلاق لقاء فريق الكوكب الرياضي بالدجاج والملعب القبسي والتعادل سبي 0-0.
1: شكرا توفيق. بعد قليل سنة في الأربع انطلاق مقابلة المحترفة الأولى لكرة القدم نادي الإفريقي والملعب التونسي نادي سباكس أولمبي البيجي مستقبل جابس شبي في القيروان وتحد بن قردان ومستقبل سليمان دفعة الثانية باش تلعب غدوة في الأربعة كذلك. إلى عادل بدوي في ملعب القطار. تفضل عادل.
0: شكرا لك أحمد. نلعب الآن في 34 دقيقة لعب من الشوط الأول. ما زالت النتيجة على حالة 0-0. انحصر اللعب هذه المرة في وسط الميدان. كورة تمشي لساجد طالب. ساجد طالب يراوغ يعطي كورة ممتازة لقليع التومي لكن أسبق منه المدافع زيدان البرهمية. خرج كورة من تماس التفت سريعة على اليمين. ترجع الكورة من جديد على الدين السعيدي. هو مخالف او يقول الحكم رامي تماس هذه المره اللي فايدت لا الكره بعد ما صدمت الكره بلؤي نويره. ترجع كره رامي تماس لفايده نادي المظله على الجهه اليسرى في التنفيذ بشير سليماني. ينفذ رامي تماس طويله لعدي عمايد ما توصلش الكرة. تخرج من جديد رامي التماس لفايد فجر الكتار. انحصر اللاعب هذه تقريبا رامي التماس رقم 19. كرة في وسط الميدان عميد عدي عميد يراوغ يسقط ويتحصل مخالفة. يتحصل او يرتكب مخالفة بالحقيقة. ارتكب مخالفة لانه صدام مع اللاعب ساجد طالب. مضايقة من ساجد طالب. ساجد طالب غطى على كورته. أجبر عدي عميد على ارتكاب المخالفة. يحط الكرة مكان التنفيذ اللاعب جاسر النعساوي. يعطيه إشارة التنفيذ حكم الساحة بعد وقوف ساجد طالب اللي كان على أرضية الميدان بعد تعرضه إلى إصابة واعتراف من عدي عميد كابتن الفريق. اتنفذ الكرة وسام العياشي هو اللي نفذ هذه المخالفة برأسية من زياد الكريمي. ما ترجعش زياد الكريمي كابتن الفريق ما وصلتوش الكرة هذه المرة. ياخذ الكرة حارس المرمى ريان ديواني طويلة يشت الكرة باتجاه زكريا بن سعيد. ما وصلتش الكرة أسبق منه المدافع على الدين السعيدي. يرجع في هجوم آخر ساجد طالب كورته طويلة في الدفاع دفاع زيدان براهمية دفاع نادي المظلة. ياخذ هذه الكرة يرجع زيدان في وسط الميدان يعطي كرة لسيف الدين خليل. سيف الدين خليل وتخرج الكرة من التماس في توقيت 37 دقيقة لعب 0-0 بين فجر الكتار وضيف نادي المظلة.
1: شكرا عادل. إلى سامي تليلي في ملعب سبيبة اتحاد سبيطة لنادي حاج بلعيون. تفضل سامي.
4: دقيقة لعب ازدحمت من زمن الشوط الأول من مباراة الاتحاد الرياضي بسبيطلة والنادي الرياضي بحجب العيون 0-0 إلى حد الآن ولكن فرص من الجانبين للأمانة أكثر من فرصة للنادي الرياضي بحجب العيون والتألق كان لحارس المرمى عسامة الحرباوي وكذلك سلاح الكرة الثابتة بالنسبة للاتحاد الرياضي سبيتلا كان مهم جدا في هذه النصف ساعة الأولى من المباراة. الكرة للاتحاد الرياضي بسبيتلا ممتازة التمريرة تمشي الكرة تسديدة من اللاعب محمد عمارة سفيدي ولكن تخرج للركنية للاتحاد الرياضي بسبيتلا المرة هذه من جانب يعني الموجود فيه دكة بدلاء الفريقين باش يتولى تنفيذ وضحها الغضباني باش يتولى تنفيذ الركنية بداخل الساق وضحها الغضباني يلعب الكرة في القائمة الأول رأسية وتمر الكرة ممتازة رأسية أزر المساوي تمر بجانب القائمة الأيسر للحارس بلال السعيدي. بالنسبة للاتحاد الرياضي بسبيتلا بعد مباراة اليوم باش يتنقل في مواجهة حاسمة لتبرقة باش يواجه مورجان تبرقة في تبرقة ومن بعد يستقبل النجم الرياضي بفريانة. وبالنسبة للنادي الرياضي بحجب العيون يستقبل اتحاد سليانة ويتنقل لبين مشارق الرياضية زوز مباريات مهمين لزوز فرق آخر زوز مباريات يكون عندهم أهمية كبيرة بالنسبة للاتحاد سبيتلا وكذلك النادي الرياضي بحجب العيون. كرة لفائدة الاتحاد الرياضي بسبيتلا وتقطع من السيمة الجامعي والحكم يزفر مخالفة لدفاع النادي الرياضي بحجب العيون. الحكم رائد جويرو يزفر مخالفة لدفاع النادي الرياضي بحجب العيون وفي الدقيقة 25 نذكر أنه كان ثم إنذار لمحمد أمين دخيل لاعب محور الاتحاد الرياضي بسبيتلا وهو الإنذار الوحيد إلى حد الآن. زوز لاعبين على أرضية الميدان ازدحمت في 31 دقيقة لعب من الشوط الأول 0-0 بين اتحاد سبيتلا والنادي الرياضي بحجب العيون. نعطيك الخط ازدحمت.
1: شكرا لك سامي يعطيك الصحة. إلى هادي بوصفة في لقاء واحد تقبلي جمعية جربة تفضل هادي.
2: يعني الأستاذ هنا والعقول في مدين فريقنا بيك مدين منذ لحظات كان فتح النتيجة يعني أمام فريق الأمل الرياضي بالركبة تقريبا مع مطلع دقيقة 37 فريقنا بيك مدين يفتح النتيجة ونعرف أنه رهان النتيجة في ملعب مدين وهنا في ملعب قبلي باعتبار يعني حوار غير مباشر بين كلا الفريقين. هنا بلغنا دقيقة تحديدا 37 ولا زال التقدم الحيني لأبناء واحد قبلي. هدف لسوفر هذه كرة خبيب رطيبي ماذا يفعل ولكن تخرج ركنية لطرف فريق الواحد قبلي. نذكر كما قلت التقدم الحيني لأبناء واحد قبلي هدف لسوفر بواسطة اللاعب كان سجل هدف مسلم بثوري كان سجل مع دقيقة الثامنة وكانت الأمال معلقة ربما على أساس أنه مع تقريبا لحدود 35 دقيقة كان متعادل فريقنا في الدين لكن كما قلت مع دقيقة 37 يتمكن من افتتاح النتيجة وبالتالي نفس يعني المحافظة على نفس الفارق 4 نقاط يعني دون اعتبار ان شاء الله معنا في انتظار انتهاء هذه المباريات. هذه كرة لصالح فريق الواحد الرياضي قبلي ماذا يفعل خبير ترجع الكرة لصالح فريق الزمالك الرياضي بجربة يتعكس الهجوم خطير فريق الزمالك الرياضي بجربة خطير في محاولة لتعديل النتيجة ولكن يلتحق مدافع فريق الواحد الرياضي بهذه الكرة وستقص كان هجوم خطير من طرف فريق الزمالك الرياضي بجربة يعني عن طريق اللاعب تحديدا سامح العشي لكن يلتحق به علي بوسطلة ويتمكن من إخراج هذه الكرة. تقريبا كما قلت بلغنا 38 دقيقة لعب في عمر الشوط الأول ولا زال التقدم الحيني لأبناء واحد قبلي أمام فريق جمعية رياضية بجربة كان سجل هدف عمر الدقيقة الثامنة بواسطة لاعب مسلم بثوري.
1: شكرا لك لعيادتك الصحة نرجعك بعد قليل كما تكرر هذه بوصف واحد قبلي متقدم على جمعية تجربة واحد بليش وأولمبيك مدين متقدم على أمل الركبة بهدف مقابل 0 إلى عدل بدوي في ملعب القطار تفضل عدل.
0: شكرا لك. صراحة 10/10 لحارس المرمى رياض ديواني حارس مرمى نادي المظيلة جات زوج كرات مراوغة في مرة أولى داخل المنطقة عن طريق اللاعب أحمد طالب بالساق اليمنى يراوغ بالساق اليسرى يسدد الامتياز لهذا الحارس يخرج كرة ضربة ركنية والآن على بعد تقريبا 25 متر تسديدة ممتازة من لؤي نويرة لاعب فجر الكتار والحارس بارتماء على الجهة اليمنى يخرج كرة خارج الميدان ضربة ركنية لفائدة فجر القطاع. ممتاز هذا الحارس اليوم وقف كما ينبغي، يعاضد في الدفاع كل الكرات الخطيرة يعترضها ويقف كما ينبغي، ينفذ ضربة مرمى. هذه المرمى اللي فايت نادي المذيلة عن طريق الحارس ريان ديواني، كرة طويلة مقطوعة في كرة أولى من
1: سامحني عادل، شوف توفيق البكري عادل، توفيق في ملعب دقاش، تفضل توفيق.
3: بالجيش على اخر تماس طويل من اللاعب محمد خليل الترابلسي وجمال حميده بالراس في لمسه سحريه يعرف سرها الا هو، يتمكن من مداعبه الشباك وافتتاح النتيجه لصالح الكوكب الرياضي بالجيش. والدقيقه 43 من عمر الشوط الاول، الكوكب الرياضي بالجيش يتقدم هدف مقابل صفر امام شقيقه على الملعب الجرسي.
1: شكرا لك توفيق، يعطيك الصحة، تبقى معايا، نرجع مرة أخرى لعادل البودي، تفضل عادل.
0: شكرا لك أحمد. 43 دقيقة لعب إلى حد الآن، توزيعة في وسط الميدان كانت ممتازة باتجاه محمد حوامدية، لكن كان في موقع التسلل، ترجع كورة لمخالفة التسلل، تنفذ سريعة تمشي ساجد طالب، ساجد طالب وخطأ عليه وأولى الورقات الصفراء، أولى الورقات الصفراء تشعر في وجه كابتن الفريق عدي عميد بعد اعتراضه لساجد طالب يتعرض لإصابة وخرجت لقى الإسعافات ثم عاد، مراوغة ممتازة منه، لكن اللاعب عدي عميد يتعرض له ويتحصل أولى ورقات صفراء في هذا اللقاء، مخالفة في وسط الميدان لفايت فجر القطار باش ينفذها أسامة العياري أو أسامة العياشي، ننتظر التنفيذ. أسامة العياشي باش ينفذ هذه المخالفة، قريب منه زكريا بن سعيد، اليوم يلعب برقم آخر زكريا ويتخلى عن قيادة الفريق، يحمل رقم 19 عوض العشرة، منتصر قمرة هو اللي خذا رقم 10 وهو موجود على دكة البدلاء، وقيادة الفريق تتحول اليوم إلى عدي عميد. أسامة العياشي يحط الكرة مكان التنفيذ، ستكون طويلة أكيد على الجهة اليسرى باتجاه أحمد طالب ليأخذ هذه الكرات ويوزع داخل المنطقة، بالفعل تمشي كرة طويلة في نفس الجهة مقطوعة من الدفاع وديع هنشيري، ومخالفة يرتكب المخالفة لاعب فجر الكتار علاء الدين السعيدي في توقيت 45 دقيقة لعب، نهاية الوقت القانوني في انتظار كم سيضيف الحكم من وقت مبدد في هذا الشوط الأول، والنتيجة على حالها صفر مقابل صفر بين فجر القطار وضيف نادي المذيلة.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة. عودة المباراة في ليلة مستقبل ليلة وكبسة رياضية، وكذلك عودة لقاء في لقاء مجمع المتلو برك حام تجريد، واحد بليش للمينا أمام برك حام تجريد، ومستقبل ليلة وكبسة رياضية صفر مقابل صفر. شوف انطلاق الأشواط الثانية، نمشي لرؤوف العياري في لقاء مستقبل ليلة كبسة رياضية. رؤوف
5: في الشوط الثاني لقاء مستقبل ليلة كبسة رياضية 0-0 بين الفريقين. المدرب خليفة بناني قام بأولى التعويضات، خروج طه حمدي بداعي الإصابة وتعويضه بعلي سوري في الفترة الأولى، إذا 7 دقائق لعب في الفترة الثانية 0-0 بين الفريقين يا أحمد.
1: باهي نرجع لك بعد قليل إلى توفيق البكري في دقايق، تفضل توفيق.
3: شكرا لك يا زميل أحمد. 45 دقيقة لعب بالضبط منذ انطلاق لقاء الكوكب الرياضي بالجيش والملعب الجرسي. بنصدق زميل احمد، وانت تعرف اني انقل الحقائق كما هي، مباراه روعه على مستوى الاداء الفني للاعبين على مستوى الجرينتا والفريق الكوكب الرياضي بالجيش، كانت اتيحت فرصه منذ دقيقه 32 مروان العياري وجه لوجه مع الحارس محمد عقير يضيع الفرصه، وفي على اثر تماس يتمكن اللاعب وهدف الدوري جمال حميدة من تسجيل هدف الافتتاح في مباراة الدور في إطار عالي من الروح الرياضية. هذه الكرة رسالة على الملعب القرشي، ممتاز فريق الملعب القرشي، التاريخ الكبير يتحدث على هذا الفريق، هجوم رسالة على الملعب القرشي من اليمين وين موجود اللاعب محمد ربيع، محمد ربيع حلوة ويبعد على المساندة ويرفع الكرة تصدم في الدفاع، ومازن أبو يحيى يقص الكرة لكن ترجع معاك غيث معمري غيث جمال حميدة غيث غيث غيث غيث يمر الكرة في طبق مروان العياري ايش يعمل مروان مروان مروان يقدم مروان ويبحث عن مراوغة وعن المساند وماركوتو إلى عمر السحيمي عمر السحيمي جمال حميدة يغير كورة جمال حميدة مازن أبو يحيى من اليمين للشمال تمشي الكرة والله ممتازة المباراة لحد الآن على مستوى الأداء وعلى مستوى الروح الرياضية وتتبع الكورة حلوة محمد عقيل يقص كرة كانت خطيرة تتفت بسرعة إيمار كوتو إلى بلال النبطي بلال النبطي زياد الخملاوي وكابتن الفريق وبداية هجوم لكن تقطع وتخرج تماس دقيقتين بدل الوقت الضايع ما زلنا ننتظر في ابنتنا ألا بوزياني حتى تتحصل كم سيضيف الحكم محمد الصافي النادي من وقت المبدل
1: به توفيق انطلق اللقاء في المتلوي باش نرجعك بعد قليل خنشوف زميلنا بناني معمري في لقاء منجم المتلوي برك حام تجريد خليناها واحده بلاش للمينا امام برك حام تجريد بناني مرحبا بك مره اخرى
6: اهلا وسهلا احمد تحيه ليك تحيه للساده المستمعين اينما كانوا حاليا الشوط الثاني ادركت الدقيقه الخامسه والنتيجه نتيجه الشوط الاول هدف مقابل صفر هذه تسديده قويه طبعا وحلوه برشا من اللاعب لاعب المره دي بالمتلوي اسلام الرويسي لكن الحارس كان في فورما اي انقذ الموقف ارتماء زميله فرح له ياسر عمل محمد خم اسبيكي وانقذ الموقف وفتح هدف يعتبر فريق المنجم الرياضي بالمتلوي في خمسه دقائق الاولى هذا من الشوط الثاني كان ظهر بالهجوم تقريبا قوه حاول مضاعفه النتيجه ولكن تمركز الدفاع في صفوف الفريق الضيف فريق برق حمد تجريد كان كذلك ممتاز مع امتياز الحارس اشبيكي الفريقان نزل تقريبا نفس التشكيله الانهى بها هو الشوط الاول وحافظ كل فريق طبعا نفس التشكيله ونفس الرسم التكتيكي
1: باهي بناني نكملوا الرابطه الثالثة المستوى الاول الاشواط الاولى بعد نرجع لك انت وعادل في او انت رؤوف في ليله سامي التليلي في سبيبه تفضل سامي
7: 41 دقيقه لاعب
1: توجيهك على سماح
7: من جديد ومرحبا بكل الساده المستمعين تفضل اذا كان جديد في ملعب اخر تفضل
1: فما عادل فما عادل سامحني سامي تفضل عادل
0: السلبي بين فجر الكتار وضيف نادي المضيلة صفر مقابل صفر بين الفريقين إلى اللقاء في الشوط الثاني بإذن الله.
1: شكرا لك عادل صفر صفر في لقاء فجر الكتار نادي كنت نادي كنت خطاب المضيلة وملعب دقيش توفيق ربيك تفضل توفيق.
3: سمعني على التسلع محمد الصافي النايلي حكم الإدارة الشوط الأول بامتياز بين الكوكب الهلالي بالجاز والملعب القفصي يطلق صافير نهاية الفصل الأول والشوط الأول من هذا اللقاء. بتقدم الفريق المحلي كوكب الرياضي بالجيش هدف مقابل صفر نذكر الهدف جاء بامضاء اللاعب جمال حميله منذ الدقيقه 43 متقن جد واياكم سادتي الكرام عبر امواج الاذاعه الاحلى والاجمل واروع في حلاوه دقه نو مدينه الجيش مع انطلاق الشوط الثاني مع الكابتن احمد المعاطي باذن الله.
1: شكرا لك توفيق يبقى الخط مفتوح الهادي الهادي بوصفة اذا كان عنده جديد يطلب الخط شوف سامي في سبيبه تفضل سامي
7: 43 دقيقة لاعب
1: احمد في ملعب قبل هاي سامحني يا سامي سامحني تفضل يا هادي تفضل
2: احمد نعم بعد اضافة 3 دقائق هادي بوخريس يعلن عن نهاية الشوط الاول في لقاء فريق الواحد الرياضية بقبلي وضيف وجمعية الرياضية بجربة بتقدم فريق الواحد الرياضية بقبلي هدف لصفر كان سجل مع مطلع دقيقة ثانية بوسط مسلم بثوري في الجانب الاخر الشوط الاول انتهى في مدنين بتقدم فريقنا في مدنين امام فريق الرياضية بالركبة بهدف لصفر ايضا الى لقاء مع مطلع الشوط الثاني.
1: شكرا لك الصحة للقاء مع مطلع الشوط الثاني كذلك يريد التوزر متقدم ما لنادي الممارس الرياضي هدف مقابل صفر هاي تفضل سامي تفضل سامي
7: وصلنا ل 43 دقيقة ازدحمت في هذا الشوط الأول من المباراة ما زالت النتيجة 0-0 بين الاتحاد الرياضي بسبيطلة والنادي الرياضي بحاجب العيون أكثر من فرصة للفريقين للأمانة سواء خط هجوم الاتحاد المتكون من محمد عمارة السويدي وضاح الغضباني وماهر المثناني أو ثلاثي هجوم النادي الرياضي بحجب العيون محمد العنيزي محمد ياسين السباعي ومحمد أمين الشرابي أكثر من فرصة، والامتياز كان لحارسي المرمى أسامة الحربيوي حارس مرمى اتحاد سميتلا وبلال السعيدي حارس مرمى النادي الرياضي بحجب العيون. كرة لفت الاتحاد اتحاد سبيطلة في وسط الميدان، سميشي يبحث على مساندة يلعب الكرة الخاطئة تفتك من أحمد المباركي مازال ملقى على أرضية الميدان سميشي على الكرة للنادي الرياضي بحجب العيون ممتاز لين دو ولكن تقطع من محمد البوزيدي يلعب الكرة مع منصف النفاتي نفاتي يلعب الكرة مع ماهر المثناني ماهر المثناني يلعب كرة سميشي سميشي يقرب لل 18 يلعب العرضية ويبدو لي لمسة يد لمسة يد الكرة تلمس في حسن العوني قريبة برشا الخط ال 18 خلتها ضربة جزاء ولكن الحكم رأى دجويرو كان قريب جدا الكرة تقريبا على 19 متر أو 18 متر وبعض السنتيمترات على يمين حارس المرمى بلال سعيد أمام الكرة زياد جبالي وسميشي يمكن الكرة هذه هي الشكل الأخطر في 45 دقيقة لعب من هذا الشوط زياد جبالي ومعتز سميشي أمام الكرة يمشي معتز يخلي زياد زياد جبالي أمام الكرة على أنه باش يكون التنفيذ مباشر ويبحث عن القائمة الثانية والرأسية وين موجود خاصة محمد أمين دخيل محمد البوزيدي وأزر المساوي أصحاب القامة الطويلة جبالي زياد زياد جبالي التنفيذ مباشر وحارس المرمى يحط الكرة في الركنية ممتاز حارس المرمى بلال السعيدي يحط الكرة في الركنية من جانب المدارج الرئيسية لملعب سبيبة يمشي مرة أخرى زياد جبالي لتنفيذ الركنية ممتاز الحارس بلال السعيدي في هذا الشوط الأمانة زياد جبالي يلعب الكرة رأسية ممتاز الهدف الهدف الأول محمد البوزيدي 45 زائد واحد محمد البوزيدي يسجل أولى أهداف هذا اللقاء في الوقت البديل الرأسية كانت في القائمة الثانية والتنفيذ كان جيد من زياد جبالي محمد البوزيدي كان متمركز بمفرده ويسجل أولى أهداف هذا اللقاء 45 زائد واحد يأتي بالجديد بالنسبة للاتحاد الرياضي بسبيطلة والكرة الثابتة كما أشرت في أكثر من مناسبة الكرة الثابتة هي اللي بتكون الفارق في هذا الشوط وصلوا اللعب ونرجعوا للعب تتلعب الكرة لفايدة النادي الرياضي بحجب العيون تمشي للاعب أحمد المباركي أحمد المباركي ياسين جنانة يرجع لسليم الجامعي سليم الجامعي يلعب على اليسار وين موجود كريم السنوسي كريم السنوسي يلعب الكرة لمحمد أمين الشرابي محمد أمين الدفاع يتدخل الكرة لم تغادر حسب رأية الحكم المساعد الثاني شياب بن حسين والحكم رائد جويرو في وسط الميدان الكرة ترجع من جديد حسني عوني يبحث عن مساندة يلعب مع أحمد المباركي ياسين جنانة يجيب الكرة على اليمين عفيف الشرابي عفيف يلعب الكرة مع اللاعب محمد ياسين السباعي ترجع إلى الوراء ترجع الكرة لياسين جنانة ياسين جنانة يلعب مع اللاعب أحمد المباركي جنانة من جديد يلعب في وسط الميدان تقطع الكرة من صاحب الهدف محمد البوزيدي يلعب الكرة مع القيدوم محمد عمار السويدي ولكن تقطع مرة أخرى من دفاع النادي الرياضي بحجب العيون تمشي الكرة لياسين جنانة مرة أخرى يجيب على اليمين عفيف الشرابي شرابي باش يبحث عن العرضية فعلا يلعب العرضية في القائمة الثانية ولكن أقرب إلى 6 أمتار 6 أمتار لفائدة الاتحاد الرياضي بسبيتلا الحكم ينبه على اللاعب محمد العنيزي اللي موه من بحثا عن ضربة جزاء
1: في توقيت
7: تفضل استاذ احمد وصلنا لثلاث دقائق وقت اضافي في هذا الشوط 1-0 لفائدة الاتحاد الرياضي بسبيتلا امام النادي الرياضي بحجب العيون
1: سامي خط مفتوح ليك اذا كان انت الشوط الاول تطلب الخط نعم. في كل وقت شكرا لك سامي الى رؤوف العياري في لاله تفضل رؤوف
5: شكرا 19 دقيقه لاعب احمد في هذا الشوط الثاني مازال التعادل السلبي بين الفريقين رغم محاولات الزوز فرق في الحقيقه بحثا عن إلى الأهداف في هذه المباراة ومنح الأسبقية لهذا الجانب أو ذاك. على كل ما زالت المباراة في انتظار الأهداف، المحاولات موجودة، الحماس فوق الميدان، مباراة قمة بأتم معنى الكلمة. إلى حد الآن 0-0 بين الفريقين، مع الإشارة أن الفريق الكبسة الرياضية قام بزوز تعويضات، علي سوري خلى مكان طه حمدي، ومحمد أمين الصيد خلى مكانه لحامل القميص رقم 14 اللاعب نصر الله مؤمن. يتواصل اللقاء، كذلك مرتضى تومي من جانب مستقبل ليلى خرج وخلى مكان الأسامة بدادي صانع العاب المستقبل ليلى بعد غيابه عن الميادين طبعا زوج مقابلات بداعي الإصابة. كيف كيف زاد من جانب كبسة رياضية الغياب طبعا أحد الركائز الأساسية اللاعب أمير محمدي مهبة في كبسة رياضية. لذلك أنا بلغنا من مسؤولي كبسة رياضية ثم زوج فرق تعاين هذا اللاعب، زوج فرق تنتمي للرابطة المحترفة الأولى.
7: أحمد
5: كيف كيف زاد بالنسبة لمستقبل لنا
7: ملعب سبيبة أستاذ أحمد. عفوا الحكم رائد جبيرو يعلن عن نهاية الشوط الأول بالتقدم الحيني والآني للاتحاد الرياضي بسبيتلا 1-0. الهدف جاء في دقيقة 45+2 عن طريق محمد البوزيدي.
1: شكرا سامي، يعطيك الصحة. نرجع لك في انطلاق الشوط الثاني. نرجع لرؤوف العياري دقيقة معك قبل ما نمشي للمتلوي، تفضل رؤوف.
5: نعم، أبرز الملاحظات في الحقيقة في صفوف مستقبل ليلى زاد عودة لمرتضى التوني وكذلك وائل ضو في هذه المباراة بعد غيابهم بسبب الداعي الإنذار الثالث. تفضل التوقيت يلا شوف كيف لعب في هذا الشوط الثاني 0-0 بين الفريقين.
1: سامحني رؤوف، لا مش باش نعم. عندك الخط ما قصيت على فكرتك اللي هي فكره مهمه برشا على الملاعب اللي يتبعوا فيه جمعيات، حبيت تكمل فكرة نتاعك باش الجمهور ما يقصوش عليه المعلومه. تفضل.
5: فعلا في الحقيقه افرادنا مسؤوليه كاس رياضيه قبل انطلاق هذه المباراه ثم زوج فرق من الرابطه المحترفه الاولى ما حبوش يكشفوا على اسماء النوادي هذه لترغب في ضم اللاعب امير محمدي. وفي الحقيقة لاعب هو ابن المصور السابق أمين مال قوافل القفصة سالم الحمدي، وهو كذلك في الحقيقة حتى في برشة مع اللاعب أمير محمدي يقول لي خلي الكلمة الأخرى للإطار الفني، وكذلك الوالدي باعتبار أنه تسيير لمدة خبرة كبيرة في التسيير يعرف ربما شنو اللي يصلح وبالطبيعة شنو اللي نجم يستشير به حتى نتمكن بطبيعة القيام بمسيرة إن شاء الله تكون وردية لهذا اللاعب. في الحقيقة يعتبر من المواهب الكروية في قفصة تحديدا في صفوف تشكيلة قفصة الرياضية. على كل إذا نغلق القوس. نعم
1: في توقيت
5: التوقيت 25 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني والتعادل 0-0 بين الفريقين.
1: شكرا لك رؤوف، باش نرجعك بعد قليل. تعادل ما بين مستقبل ليلى وكبسة رياضية واحدة بليش للمينا أمام برك حامد جريد. مواد الأخبار الأربعة مع ابتسام، بعد نرجع لكم. مرحبا بك ابتسام.
8: تحية لك أحمد ولكافة المستمعين.
9: إذاعة كبسة إذاعتكم الأخبار.
8: ضمن الاحتفال بشهر التراث في دورته 35 تحت شعار التراث وفن العمارات التواصل، دار الثقافة بسند من ولاية قفصة اليوم تنظيم ملتقى القرى الجبلية للصورة الذي افتتح أمس وتضمن العديد من الفقرات. نظمت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة تظاهرة ربيع الطفولة تحت شعار ربيع الطفولة، رحلة في فضاء رقمي آمن بفضاء مركز الفنون الدرامية والرقحية بقفصة. ينفذ المركز الجهوي الإعلامي الموجه للطفل بي سي دي بوزيد تنفيذ مجموعة من الأنشطة على امتداد السنة بهدف توفير استعمال آمن للإنترنت في صفوف الأطفال في إطار تعزيز جهود حماية الأطفال في الفضاء الرقمي وضمان بيئة إبحار آمنة لهم. أعلنت وزيرة المالية مشكات سلامة عن إجراءات جديدة لتسوية إشكال رفض شركة التأمين إبرام عقود تأمين للدرجات النارية خاصة تتجاوز ساعة 50 سنتيمتر مع أدراج هذه التدابير ضمن مخطط التنمية 2026-2030. انطلقت الإدارة العامة للغابات في اتخاذ الإجراءات اللازمة والاستعداد الجيد لموسم الصيف بهدف الحد من مخاطر الحرائق التي تطال سنويا النسيج الغابية. قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي أطلع نظيره الألماني في اتصال هاتفي على جهود طهران لوقف الحرب. شكرا لكم على المتابعة، العودة ليك أحمد مجددا.
1: شكرا ابتسام، نلتقي مع الأخبار في تمام الساعة الخامسة.
10: إذاعة جفسة، إذاعتكم.
11: يا نجم نمشيو
12: توا هكا، انت بتسوق بينا وتقول لي نمشيو؟
11: ما هو ما نجمو نمشيو بامان الا ما نحطو حزام الامان.
12: عليه تربط فينا في سيارتك، خايف علينا من الهروب؟
11: لا لا لا لا لا لا، حزام الامان هو ضمان لسلامه ركاب السياره، حتى لا قدر الله لو كان انا نضطر باش نستعمل الفرامل بشده، كل واحد منا يقعد في مكانه، وحتى واحد ما يتصدم بلاخر ويلا باطراف السياره ويتجرح.
12: يا خويا كيف وليد خايف عليا مجروح، اتو نحط حزام الامان ونسافروا امنين.
11: امنين.
13: حزام الامان ضمان لسلامه كل ركاب السياره.
14: رشيد الطريق.
15: الو.
13: استعمال الهاتف الجوال في السياره يمثل خطر كبير، لأن السائق مطالب بالتركيز والانتباه والنظر بصفة مسترسلة إلى الطريق، وإذا يزيد ينشغل بالهاتف الجوال مهما كانت ثقته في نفسه يضيع التركيز وتنقص درجة الانتباه متاعه بنسبة 50%، لأن التفكير ورد الفعل ينقسموا بين السياق والكلام، ويضاعف احتمال وقوع الحادث 4 مرات.
16: المرصد الوطني لسلامة المرور.
17: 31-37-67-33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31-37-67-33.
18: إذاعة قفصة، مراية تكلم.

Allah

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: بين الملاعب.
3: عاد إلى بين الملاعب، نعطيكم النتائج الوقتية إلى حد الآن. اتحاد سبيت المتفوق على نادي حاج بلعيون هدف مقابل صفر، مستقبل ليلة وكبسر هذه صفر مقابل صفر، المنجم المتلوي متقدم على برك حمد جريد هدف مقابل صفر، كوكب دقيش متفوق على ملعب القفصي 1-0، جديد التوصل متقدم على مارث ريدي هدف مقابل صفر، 1 قبلي متفوق على جمعية التجربة هدف مقابل صفر، فجر القطار نادي كرة القدم المذيلة صفر مقابل صفر، أولمبيك مدين متفوق على أمل الركبة بهدف مقابل صفر، والمحترفة الأولى انطلقت المقابلات إلى حد الآن صفر مقابل صفر في كل المباريات. التوقيت والنتيجة عند رؤوف العياري في ملعب ليلة. رؤوف
4: متلوي يا أحمد،
3: متلوي
4: متلوي،
3: تفضل تفضل البناني.
4: منجم متلوي برقم تجريد 6 أهداف مقابل صفر في هذا الشوط الثاني، أصبحت النتيجة حاليا بعد 24 دقيقة، دقيقة 18 من هذا الشوط الثاني، جبريل الربعي يضاعف النتيجة، ودقيقة 24 من الحين كذلك ثلث النتيجة، تصبح النتيجة 3 أهداف مقابل صفر لمنجم المتلوي أمام برق حمد تجريد.
3: باهي ناخذ التوقيت والنتيجة مع رؤوف ونرجع لك بنين. رؤوف
5: نعم، 32 دقيقة لعب أحمد في الشوط الثاني، التعادل 0-0 بمستقبل ليلة وكبسة رياضية.
3: شكرا، نرجع البناني دقيقتين معك قبل ما نرجع رؤوف، تفضل البناني.
4: شكرا أحمد، حاليا المباراة أدركت دقيقة 25 من شوطة الثاني، نتيجة 3 أهداف مقابل صفر لصالح فريق المنجم الرياضي بالمتلوي. الامتياز اليوم كان للحكم حكم الساحة وجب المصباح، وكذلك لمساعدة شيماء ساسية وشاهد ساسية اللي هم ما تركوش لا شاردة ولا وردة إلا ما كانوا قراب للعملية، والتصفير كان في وقت والإشارة كانت في وقت، وكان تفاهم كبير بين هذا الثلاثي. وكرة حاليا في حوض فريق برق حمد تجريد، وتتقصى عن طريق الدفاع، وتم تعويض في صفوف حمد تجريد وهو التعويض الأول، رقم 6 باش يدخل راغب أنصاري، زين ما نعرفوش، ما تمش لوحة باش نعرفو تم كان الحكم ومساعده باش نعرفو شكون باش يخرج، لكن باش يدخل حاليا هو رقم 6، والحكم مثل مواصلة اللعب يتماس بفائدة طريق برق حمد تجريد، مخالفة قريبة لزاوية الرقمية بإشارة من مساعدة الحكم مساعدة ثانية، لكن الفريق سرع التعويضات، تعويض يطلب التعويض وحاليا التعويض فعلا رقم 6 باش يدخل وهو راغب انصاري، نشوفوا اللاعب اللي خارج يتلفت نعرف رقم تاعو، حاليا رقم 6 خرج ودخل رقم 2 خرج وهو اللاعب حسام النقطي، ودخل راغب انصاري، هذا التعويض الأول في صفوف برق حمد تجريد. نرجع للمخالفة لإفادة برق حمد تجريد في التنفيذ، اللاعب محمد رضواني، محمد رضواني في تنفيذ هذه المخالفة، تنفذ والدفاع يدخل ويبدو كرة مناطق وترجع كرة هجم معاكسة عن طريق جرابتي يحاول يسجل الرابع. لا لا لا لا لا لا، كرة تصدب القائم والحارس ياخذ كرة محمد عبد المجيد، عفوا اللاعب محمد الخامس شبيكي، كان وجه لوجه وانفرد بالحارس ثم والحارس خارج المرمى نتاعه، ولكن تزيد صدمة بالقائم الأيسر الحارس، والحارس
3: في التوقيت بناني
4: في التوقيت حاليا أدركنا الدقيقة 29 من الشوط الثاني، نتيجة 3 أهداف مقابل صفر لصالح منجم المتلوي أمام برق حمد تجريد.
3: شكرا لك، نمشي لرؤوف العياري في ملعب ليلة، تفضل رؤوف.
5: نعم، 33 دقيقة لعب 34 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، مازلنا في انتظار الأهداف 0-0 بين الفريقين، محاولات بالجملة خاصة من جانب الفريق المحلي، نزول كلي للهجوم بغية التهديف، تعرفوا الفارق فارق النقطتين يفصل الفريقين. على كل فريق مستقبل بالليلة باش يبقى تبقى حظوظه كاملة أمام حتمية الفوز لتصدر هذه المجموعة، في حين كبسة الرياضية نتيجة التعادل تكفيه للبقاء في الصدارة بطبيعة الحال في انتظار الجولة الختامية الأسبوع المقبل. الجولة الختامية يصدر الستار على بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم. الحقيقة حظوظ متساوية للفريقين، فريق مساق بالليلة أكيد يحب يستغل عامل الجمهور والأرض، في حين كبسة الرياضية بحماس لاعبيه في الحقيقة يحاولوا الوقوف بندية أمام هجمات المستقبل الليلة خاصة في هذا الربع ساعة الأخير. طبعا في انتظار الأهداف على كل يتواصل اللقاء وتخرج الكرة للتماس، تماس لمستقبل الليلة ننتظر التنفيذ، جانبية رمية جانبية لمستقبل الليلة باش ينفذها عامل القميص رقم 3 صدام الرداوي، تمشي الكرة للاعب أسامة بدادي، ما خدش الكرة هذه قبل الدفاع ثم ترجع مرة ثانية لفايت عودي النجاحي، والحكم يقول ثم مخالفة لفايت مستقبل ليلى قريبة من خط التماس لمستقبل ليلى. ننتظر التنفيذ جانبية وتراجع لعناصر كبسة الرياضية. فضل أحمد حبيت الذكر التوقيت 37 دقيقة لعب في الشوط الثاني والنتيجة 0-0 بين الفريقين.
3: لا حبيت فقط نتفاعل معك مع صديقنا نعم. رياض السحيم حتى عبد المجيد يسمع فينا زيادة، هي الجولة الثالثة إياب يعني وهم ستة جمعيات ما زالوا جولتين مع الجولة هذه.
5: عفوا صحيح تبقى زوز جولات، الجولة القادمة والجولة الأخيرة الختامية فعلا. الحسابات غلطة على كل
3: المباراة. ناخذ معك دقيقتين نكملوا معك دقيقتين.
5: نعم شكرا زميلنا صديقنا رياض السحيمي رئيس رابطة الجنوب الغربي لكرة القدم، تتبع المعذرة للسادة المستمعين خاصة متتبعي رابطة الجنوب الغربي لكرة القدم. في الحقيقة المعلومة الصحيحة هي ما زالت تفصلنا زوز جولات لنهاية البطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم. أمامي لاعب مستقبل ليلى، اللاعب مبروك بوزيان باش ياخذ مكانه مكان من، على كل تعرفوا بعد حين على اللاعب اللي باش يكون البديل، في حين الحارس أمان الله كيف حارس مرمى كبسة رياضية ملقى على أرضية الميدان، والحكم إذا نستغل توقف اللعب نشوفوا ملعب آخر. يا أحمد 0-0 بمستقبل ليلى كبسة رياضية 38 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني.
3: شكرا لك يعطيك الصحة. نشوفوا جولة في الملاعب، نشوف الملاعب الحاضر إلى حد الآن، نشوف الهادي أبو الصفة إذا كان حاضر معي في ملعب قبلي. تفضل الهادي تفضل تفضل
2: ملعب قبلي
3: تفضل الهادي.
2: نعم الهدف الثاني منذ لحظات يتمكن اللاعب مسلم بيثوري كان ارتباك على مستوى محور دفاع، يعني كانت ركنية مطالبة بضربة جزاء، ولكن الحكم كان قريب للعملية على اعتبار أنه اعتبار عفوية لمسة اليد وكرة معناها تكون على طبق أمام اللاعب مسلم بيثوري، وبازدواجية يغالط الحارس أسامة زوجة ليعمل عن هدف الثاني وثنائية هذا اللاعب كما قلت لفريق الواحة الرياضية بقبلي. كان المدربين وسوي الخشروب أو أسامة معناها وعني عفوا أنيس مطر باشا حافظ على تركيبة الشوط الأول، وربما كما قلت يقوموا بالتغييرات مع تقدم الأداء المباراة. هذه كرة خطيرة للفريق
3: سمحني الهادي،
2: ولكن تتقص من المدافع نزار الجاسي واعتقد
3: الهادي ناش عادل بدو يسمع فيه ولا في ملعب المذيلة. عادل
2: تفضل تفضل
3: تفضل عادل عادل ملعب المذيلة عادل أين أنت يا
6: نسمع فيك.
3: تفضل عادل تفضل
6: نسمع فيك. شكرا لك أحمد. نلعب دقيقة 13 من الشوط الثاني والنتيجة إلى حد الآن واحد بلاش لنادي المذيلة، تقدم حيني نادي المذيلة بهدف ممتاز برأسية من بشير سليماني بعد ركنية ووصول الكرة من اللاعب وديع هنشيري برأسية أخرى كذلك وارتماء رأسية سجل بها هدف افتتاح النتيجة في هذا اللقاء في شوطه الثاني في الدقيقة الثالثة. تغيير وحيد لحد الآن في صفوف فجر الكتار، خروج أحمد طالب ودخول وسيم عثيمني في تشكيلة الفريق. هذه مخالفة، نتبع معك المخالفة أحمد، مخالفة لفريق نادي المظلة على كرة الثابتة كالعادة. زكريا بن سعيد، زكريا بن سعيد مخالفة بتبعد حوالي 35 متر على مرمى الحارس محمد سجد السماوي. تتحط الكرة مكان التنفيذ، الحكم يتابع بطبيعة الحال في الحصار الفردي. توزيعة تسديدة، هل هي توزيعة تمشي ركنية؟ تستخدم الدفاع وتخرج ركنية.
3: عادل فقط بتشوف هدف كرة في الجيش عادل
6: في شكل توزيعة اتجاه أسامة العياشي.
3: عادل
6: نعم تفضل.
3: سمح لي، ثم هدف في دقيش مع توفيق البكري، بعد نرجع لك توفيق.
7: هدف ولا أروع، هدف جميل في جمال العملية ممتازة لصالح الكوكب الرياضي في دقيش. أسيست حلو من اللاعب صاحب الهدف الأول جمال حميدة، يرفع كرة يغال في الجميع، تجد اللاعب آزر حميدة وآزر حميدة في الدقيقة السابعة من هذا الشوط الثاني يسجلوا الهدف الثاني لصالح الكوكب الرياضي بالجيش. هكا تتغير النتيجة.
3: به
7: لصالح الكوكب الرياضي
3: ملعب سبيبة. به به سامي تفضل. سامي
8: ملعب سبيبة أحمد، أربعة دقائق لاعب في الشوط الثاني. اللاعب وضح الغضباني هدف ولا أروع، يسجل ثاني أهداف الاتحاد الرياضي بسميت.
3: شكرا لك سامي. اثنين بلاش الاتحاد. هاي تفضل، ما شاء الله هدف في كل ملعب. تفضل تفضل.
6: كانت توزيعة ممتازة على الجهة اليسرى، مراوغة من المهاجم، مهاجم نادي المظيلة يسقط، يعترض الحارس يسقط والحكم يترددش في اعلان عن ضرب الجزاء في هذا التوقيت. ربع ساعة
3: عادل
6: في الشوط الثاني. تفضل.
3: الاحداث كلها في وقت واحد، ضربة جزاء للمذيلة، ابقى معي لحظة فقط. تفضل للهادي في قبل الهادي.
2: ضربة جزاء جدل كبير جدا، يعني الحكم كان اعلن عن مخالفة لبيت الحارس عبد الرزاق باشا من جانب فريق واحد قبلي اللي كان في تدخل معاه، يعني احد لاعبي فريق جمعية ذي التربة تحديدا هاني بن محمد، ويتوجه المساعد الاول لنقطة ضربة جزاء والحكم كان اعلن عن المخالفة. ما نعرفوش نواش باش يكون القرار، حالة من الفوضى تعم الملعب هنا، وعلى كل حين يتضح القرار سنطلب الخط.
3: باهي واضح، شكرا لك. نرجع تو للمذيلة لضربة جزاء في المذيلة. تفضل عادل. دكتار ما من المذيلة مو في الكتار اللعبة. تفضل. هيك كثرة الأهداف في وقت واحد هذاك عليك، ما نعم شنو الملعب وكل. تفضل عادل.
6: أسامة العياشي كان راوغ الحارس والعرقلة بطبيعة الحال، الحكم يعلن عن ضربة جزاء باش يقوم بتنفيذها. زكريا بن سعيد، زكريا بن سعيد أمام الكرة يعطيه إشارة التنفيذ الحكم، يسدد والهدف ممتاز العملية. الهدف الثاني لنادي كرة القدم بالمظيلة، هدف عن طريق زكريا بن سعيد. زكريا بن سعيد يسجل الهدف الثاني
3: في توقيت
6: 17 دقيقة لا
3: به
6: 17 دقيقة لا تصبح نتيجة 2 مقابل 0 لفائدة نادي المظيلة.
3: باه يبقى معي عادل، على الاقل ناخذوا النتائج كلها، على الاقل المستمعين ياخذوا نفس شويه معنا، لانه الهدف في يعني في وقت وجيز. 2 مقابل 0 نادي كره القدم المظيلة امام فجر القطار. شوفوا التوقيت والنتيجه في مختلف الملاعب. نمشي لسامي التليلي في سبيبه، ناخذ مع التوقيت والنتيجه. سامي

0: باه نعطيك المره النتائج اللي عندنا باه. اتحاد سبيت المقدم على نادي حجب العيون 2 مقابل 0، مستقبل كبسه الرياضيه 0-0، منجم المتلوي برك حام جديد 3-0، كوكب الدنيا فوق على ملعب قفصي 2 بلاش، جد التوز متقدم على ماث الرياضيه هدف مقابل 0، واحد تكبير فوق على جمال جربه 2-0، فجر اكثر من هزم امام نادي كره القدم المديره 2-0، اولمبيك مدير متقدم على ملعب الركبه 1 بلاش، وتهذيب الصغيره فوق على طبلبو قابس هدف مقابل 0. ماذا بيا واحد من الزملاء اللي كان اللي يعرف الاصوات البذيئه هذه خارجه من الملعب اللي فيه هو يقولنا على الاقل باش ما نحاولوا نبعدوا شويه على هذا الملعب ونبعدوا شويه خاصه على الجمهور، لان سمعنا اصوات يعني وكلام بذيء وما عرفش فين الملعب، لان الميكروات كلها محلوله مع كل الملعب قبل. تفضل هادي.
1: نعم القرار كان اتخذه الحكم وفيتي بوخريس اعلان عن ضربه جزاء، ويتمكن منذ لحظات اللاعب مكرم العلوي من تسجيل الهدف وتبديل الفارق هدفين لهدف لوحده قبلي امام فريق جمعيه رياضيه بجربه في توقيت النصف 15 دقيقه لعب في عمر الشوط الثاني.
0: شكرا لك يعطيك الصحه الهادي. نحاولوا الزملاء نسكروا الميكروات كي عندنا، اذا كان مانيش معاك معناها في التغطيه نسكروا الميكرو، نطلب منك الخط ولا نحلوا الميكروات لانه على كل نغلق قوس. شكون باش نشوف توا؟ شوف رأوف العياري في ملعب دالت. تفضل رأوف. رأوف
2: احمد الاخيره من عمر المباراه، كنا في انتظار الاهداف 0-0 بين الفريقين، تغييرات الجمله في صفوف كبسه الرياضيه، استوفى المدرب خليفه الدمرين الخمسه تغييرات القانونيه في هذه المباراه، في حين زوج او ثلاثه تغييرات في صفوف تشكيله مستقبل ليلى 0-0 في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة بمستقبل الكبسة الرياضية.
0: باهي شوف بناني في يعني برشا تشنج في الجمهور معناها في كل الملاعب، شوف كم تشنج جات في الجماهير وأصوات يعني قوية تخرج مع الجماهير. بناني قديش عندك توقيت بناني في المتلوي؟ بناني
3: من المتلوي أمام برقم تجريد 3-0 في الدقيقة 41، نعرفوا ضغط متواصل ولعب هجومي لفريق المنجم الرياضي بالمتلوي.
0: باهي واضح على كل هو بناني يعني تقريبا حسمت الامور في المتلوي، المينا متفوق على البرق حمجريد 3-0. نرجع رؤوف في ملعب دالت. تفضل رؤوف.
2: نعم احمد، اذا في انتظار الوقت المبدد، دخلنا في الوقت المبدد من مباراة مستقبل ليلة كبسة الرياضية، كان دقيقة دقيقتين في الوقت المبدد 0-0 بين الفريقين، كرة طويلة ويقول الحكم ثم مخالفة لمستقبل ليلة، التنفيذ بطبيعة رجع كل الزملاء أمان الله كثير للمناطق الخلفية للمحافظة على هذه النتيجة، نتيجة التعادل خارج ميدانهم تعتبر إيجابية بين الظفرين، في حين مستقبل ليلة يسعى بكل ما أوتي من جهد لمحاولة التهديف في هذه المباراة بطبيعة ليس لتجديد الملاحقة فقط بل لتصدر هذه المجموعة، تبقى كما ذكرت منذ حين قبل نهاية البطولة بجولتين، ما زلنا في هذه المباراة 3 دقائق في الوقت المبكر.
0: فما نداء سامح لي ما عرفش النداء.
2: تفضل
0: احمد. يظل الهادي. تفضل هادي.
1: نعم احمد، اللاعب توقف بعد يعني تنفيذ ضربه جزاء، احتجاجات كبيره من طرف مسؤولي فريق الواحه الرياضيه في كبلي على قرار خلينا نقول قرار مساعد الحكم باعتبار انه هو اللي اتخذ القرار في علاقه بضربه جزاء، يعني حاله من الفوضى، على كل نامل انه يعني يعود يعني يقع استئناف اللعب. يتغير اين عبد الرزاق باشا حارس فريق الواحد الرياضي قبلي باعتبار تعرضه الى اصابه بشغاله غزيه الميدان ودخول الحارس وسيم بن سالم واحتجاجات كما قلت من كلام من اعضاء فريق الواحد وايضا حتى من الجماهير هنا الحاضره على القرار، ان شاء الله على كل يقع استئناف اللعب وتعود المباراه لتستانف من جديد، وسنطلب الخط حال استئناف اللعب.
0: ذكرنا فقط بالتوقيت.
1: التوقيت والنتيجه 17 دقيقه لعب في عمر الشوط الثاني، ولا زال التقدم الحيني هدفين لهدف لفريق واحد قبلي امام فريق جمعيه رياضيه في جربه.
0: شكرا لك الهادي يعطيك الصحه. نرجع مره اخرى رؤوف باش كمل مباريات الرابطه الجهويه وبعد نرجع للمحترف سامي. تفضل سامي.

0: سامي ملعب سبيبة، سامي التليلي لقاء اتحاد سبيطلة نادي حاج بلايون. سامي مش بالاستماع، سامي التليلي. رؤوف العياري تفضل رؤوف. ما نعرفش نسمع في اسمي، ما نعرفش الملعب وين، نسمع في الاسم بتاعي يقول لي احمد اما فانا ملعب، اعطيني الملعب باش نعرف وين لخاطر الاصوات تتشابه. ملعب سبيب باي تفضل سامي. ايه
1: ملعب سبيب يا احمد، فقط حبيت نشير لانه الحكم رائد الجبير وبعد نهايه الشوط الاول صار يعني تشابك بين زوز لاعبين، لاعب اتحاد سبيطله ولاعب النادي الريري بحاجب العيون. الحكم اقصى اللاعبين بين الشوطين، سيف الدين الصالحي لاعب الاتحاد الريري بسبيطله وسليمه الجامعي لاعب النادي الرياضي بحاجب العيون. ما زالت النتيجه 2 بلاش فقط. احمد نعطيك بعض نتائج الاشواط الاولى في هذه المجموعه. نجم الفحص ترجي كريب 0-0، مستقبل المحمديه تيلا الرياضيه 1-0 للمحمديه، مرجان طبرقه نجم فريانة 0-0، نادي الدهماني اولمبيك كيف 0-0، وبير مشارقه متقدمه 2 بلاش على نادي مكثر.
0: شكرا لك يعطيك الصحه سامي على هذه النتائج. تبقى معنا خط 2 بلاش اتحاد سبيطله امام نادي حاجب لاعيون. نعم. رؤوف العياري في ملعب بلالة. رؤوف
2: اعتقد الفرصه الاخيره امام مستقبل بلالة، إذا مخالفة جانبية في الدقيقة الأخيرة، الحكم أضاف أربعة دقائق كوقت مبدد، الحارس يخرج ياخذ الكرة هذه، تبقى الكرة مرتدة داخل 18 متر وتسديد فوق العارضة الأفقية لمرمى الحارس أمان الله كتير، والتسديدة كانت عن طريق حسام حامد قائد فريق مستقبل لالا. 0-0 بين الفريقين، لحظات حاسمة في هذه المباراة، ننتظر إذا نهاية هذه المباراة وهذا الحوار المشوق بين الفريقين، شفنا فيه كل شيء. البطاقات الصفراء فيها المحاولات تم التسديدات وكذلك، لكن فقط تنقص حاجه واحده هي الاهداف. على كل ننتظر نهايه المباراه وباش تتنفذ الكره عوده اللعب بضربه 6 امتار لفئه كبسه الرياضيه. يمشي اللاعب حاتم السود رويدا رويدا ونور ولاد باهية قائد فريق الكبسة الرياضية، يجيب الكرة باش ينفذ ضربة 6 امتار يخليها لزميله حسام الدين عمارة، والحكم يوجه انذار في وجه نور الدين ولاد باهية. نور ولاد باهية باعتبار ان الحكم يشوف بان اللاعب يضيع في الوقت، يحب يربح بضع لحظات، تتنفذ ضربة 6 امتار على مستوى خط منتصف الميدان في التغطية. علاء الدين شريف ياخذ الكره هذه ثم تمشي الكره وحمله وهجوم لفئه كبسه رياضيه في مناطق مستقبل لالا، تقطع الكره يتحول هجوم سريع لمستقبل لالا، رفع الكره عاليه عاليه الكره داخل مناطق 18 متر في مره اولى الحامل القميص رقم 15 حسام الدين عماره، ثم زميله علي سوري يخرج الكره من المناطق، قبل ذلك الحكم يشير بمخالفة، مخالفة لخط دفاع الكبسة الرياضية. تجاوزنا الوقت حتى 6 دقائق في الوقت المبدد، علما وأن الحكم أضاف 4 دقائق كوقت مبدد. يعطي الحكم إشارة تنفيذ المخالفة عن طريق حسام الدين عمارة، وفي هذه الآونة الحكم إسلام زوالي ينهي مباراة مستقبل لالا كبسة رياضية على نتيجة التعادل 0-0 بين الفريقين. ملاحظة، يبقى كبسة رياضية يحافظ على صدارة هذه المجموعة، في حين ملاحظة المباشر مستقبل لالا يبقى إذا رصيده 34 نقطة، في حين يصبح رصيد كبسة رياضية 36 نقطة. اجمل تحيات رؤوف العياري، عاشت الرياضه على موجاتي بعد قفصه.
0: شكرا لك، يعطيك الصحه رؤوف، شكرا لك، الى اللقاء. سبري سبري في لقاء مستقبل ليله كبسه الرياضيه. بناني معمر يشوف لقاء في المتلوي. بناني
3: مباراه ما زالت متواصله، والضغط ما زال لفريق المنزل المرري المتلوي اللي متقدم بثلاث اهداف مقابل ست امام برق حامد تجري. هذه هجمه اخرى جديده لفريق المنزل مرة دي متلوي. راهو في مرابط، راهو في مرابط، لكن تتقص الكرة مرة أخرى عندي باع ويسترجعها بسرعة فريق المنزل مرة دي بالمتلوي، لكن تمشي لدفاع فريق والحكم يصفر مخالفة، مخالفة لفيت برق قام تجري في دعية وسط الميدان. حاليا ادركنا 4 دقائق من الوقت المبدل والمباراة ما زالت متواصلة. نفذ المخالفة وفي هذه الآونة بالضبط الحكم يعلن على نهاية المباراة ب3 أهداف مقابل 0 لصالح فريق النجم الرياضي المتروج أمام البرق برق حامة تجري. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. يعطيك الصحة بنين معمرين 3 بلايص للمينا أمام برق حامة الجريد. شوفوا بقية الملاعب. نمشي لسامي التليلي في سبيبة. تفضل سامي.
1: 17 دقيقة لاعب في الشوط الثاني أستاذ أحمد، مازالت النتيجة 2 بلايص. هذه كرة للاتحاد الرياضي السويد العرضية ممتازة، يبدو لي هدف والحارس يتألق. عمارة السويدي كان وجه لوجه مع حارس المرمى. أثر العرضية الممتازة من ماهر المثناني وحمد عمارة السويدي كان وجه لوجه مع حارس المرمى بلال السعيدي والتألق لبلال السعيدي. ليست هي المرة الأولى اللي تألق فيها حارس المرمى بلال السعيدي في خلال الشوط الأول. و18 دقيقة لعب هذا الشوط الثاني. نعاود نذكر زوز بلاش لفائت الاتحاد الرياضي بسبيطلة أمام النادي الرياضي بحجب العيون. هدف محمد البوزيدي في الشوط الأول 45+2 وهدف وضاحها الغضباني في الدقيقة 4 من الشوط الثاني. إقصاء في صفوف الاتحاد وإقصاء في صفوف النادي الرياضي بحجب العيون. سيف الدين الصالحي لاعب اتحاد سبيطلة وسليم الجامعي لاعب النادي الرياضي بحجب العيون أقصاهم الحكم ما بين الشوطين. تغيير وحيد في صفوف الاتحاد الرياضي أو النادي الرياضي بحجب العيون. حسام الشواتي ليحمل قميص رقم 5 خذا مكان محمد ياسين السباعي، هو التغيير الوحيد إلى حد الآن في صفوف تشكيلة النادي الرياضي بحجب العيون على المدرب خالد الرابحي. هذا شنو شاف ما بين الشوطين؟ بعد شوي باش يكون ثم تغيير لزوز لاعبين نتصور في صفوف الاتحاد الرياضي بسبيطلة. فقط نذكر انه اتحاد سبيطلة الى حد الان بخلاف المباراة هذه 5 انتصارات 9 تعادلات و9 هزائم، بينما النادي الرياضي بحجب العيون 7 انتصارات 8 تعادلات و8 هزائم. الاتحاد يرجع من جديد، يمكن يكون الخطر عن طريق معتز زميشي، ياخذ الكرة يتعدى الاول يتعدى الثاني وهناك مخالفة براية الحكم المساعد الاول نجم الدين حليلة. تتلعب المخالفة ولكن نجم الدين يقول الكرة ماهيش ثابتة على الارض. يرجع مرة اخرى كريم السوسي يلعب الكرة، الكرة ماهيش ثابتة مرة اخرى. يسر الحكم المساعد الاول تتلعب الكرة في 20 دقيقة لعب من زمن الشوط الثاني. 2 بلايص لفائت الاتحاد الرياضي بسبيطلة أمام النادي الرياضي بحجب العيون. ثنائية محمد البوزيدي ووضاح الغضباني. كرة طويلة تتلعب لفائدة النادي الرياضي بحجب العيون. تقطع من لاعب المحور إزر المساوي. طويلة من منصف النفاتي. محمد عمر السويدي يعمل كنترول. يشد الكرة يستنى في المساندة. سميشي. سميشي. يلعب على اليسار وين موجود مثناني. مثناني يعمل كنترول يبحث عن البوزيدي يمر المثناني. مثناني ولكن عفيف الشرابي موجود يعمل الكوفرتير على الكرة. تخرج 6 أمتار 6 أمتار لفائت النادي الرياضي بحجب العيون. تتلعب الكرة بسرعة من بلال السعيدي. توصل الكرة لكريم السلوسي الظهير الأيسر. كريم السلوسي مش يبحث عن المساندة يلعب الكرة القصيرة مع محمد العنيزي. يدخل داخل 18 محمد التمهيد ممتاز الكرة والهدف. الهدف الأول للنادي الرياضي بحجب العيون في 21 دقيقة لعب. ممتاز الكرة من كريم السلوسي إلى محمد العنيزي. يدخل داخل 18 يخرج الكرة ريتري نثبت فقط في رقم اللاعب. يبدو لي اللاعب حسني عوني. هدف تذليل الفارق في 21 دقيقة لعب. كريم نعطيك الخط.
0: شكرا لك تك صحة سامي. نشوف عادل بدوي في القطار. تفضل عادل.
4: شكرا لك. 32 دقيقة لعب إلى حد الآن في عمر المباراة في شوطها الثاني. 2 بلايش لنادي المظيلة. هدف امتياز بشير سليماني بارتماء رأسية ثم ضربة جزاء زكريا بن سعيد في دقيقة 64 من هذه المباراة. هذه كرة لنادي المظيلة على الجهة اليمنى مقطوعة من دفاع فجر القطار ترجع في وسط الدفاع عن طريق اللاعب أسامة العياشي، طويلة كورتو، رأسية زياد الكريمي تمشي رويد رويد لحارس المرمى ريان ديواني. زوج تغييرات في صفوف فجر الكتار، خروج أسامة العيادي وكذلك ساجد طالب بعد الإصابة وتعرض إلى إصابة، ودخول كل محمد أمين أحمد ووسيم عثيملي. هذه كرة ترجع إلى الوراء من المدافع لحارس المرمى حارس فجر الكتار، كانت كرة من محمد أمين أحمد الحارس، يخرج كرة رمي التماس لفايدة نادي المظلة. محمد حوامدية يخلي كورته لوديع هنشيري أو لبشير سليماني باش ينفذ رمي التماس على الجهة اليسرى باعتباره أنه يلعب دفاع. ترجع كرة من جديد لفايدة فجر الكتار. جاسر النعساوي، جاسر النعساوي يرجع إلى الوراء، قليعي التومي لحارس مرماه مش واجد الحلول فجر الكتار في الخروج بالكرة. أسامة العياشي إلى اليسار ليبيرو الفريق، ياخذ الكرة يتقدم رويدا رويدا، يوزع إلى اليسار، تمشي الكرة باتجاه لؤي نويرة، لؤي نويرة لمحمد أمين أحمد، محمد أمين أحمد يوزع داخل المنطقة ما وصلتش الكرة، ترجع من جديد للوراء، تسديدة ولا الدفاع، تسديدة ممتازة في مرة أولى من جاسر النعساوي والدفاع يتصدى، تسديدة مرة أخرى من لاعب فجر الكتار حامل رقم 17 مروان البويري يتخلى منذ قليل، كذلك يخذ مكانه في التشكيلة الأساسية مكان على الدين سعيدي، وكورته خارج الميدان في توقيت 35 دقيقة لعب، 2 بلاش لنادي المظلة أمام مضيف فجر الكتار.
0: شكرا عادل، إلى توفيق البكري في ملعب دقاش، تفضل توفيق.
5: شكرا لكم، أنا فرحت برشا زميل أحمد وقت سجلت عديد الأهداف، أنت معناها كل مرة يطلبك جنين وهذه بنت كرة قدم، هي تسجيل الأهداف. مين بلاش صلاح كوكب دقاش أمام الملعب القفشي في مباراة ولا أروع، عانقت الروعة وأداء بطولي كبير وروح رياضية عالية من كلا الفريقين. تغييرات بجملة في صفوف الملعب القفشي بدخول الرضا عثماني، شهاب الدلالي، وخليل اللاعب خليل عيسى، وخروج محمد الراجي، محمد الربيعي، ومحمد قمر. لا تغيير على مستوى تشكيلة الفريق المحلي الكوكب الرياضي بالجيش، باقي نفس تشكيلة الشوط الأول والتقدم حلو. يرجع كوتو إلى حازم مرمى، حازم المنصوري يرفع الكرة، حازم المنصوري، غيث معمري، غيث تقطع الكرة حلوة، ترجع معاشر سرعة فريق الملعب القفشي، خطيرة من اليمين يدخل اللاعب زيادة خملاوي كابتن فريق، والدفاع موجود، وتخرج الكرة تماز، لا ما تخرجش مرة أولى، وتمشي عياري عياري عياري، ايش يقول حكام؟ يقول تماز لصالح فريق الكوكب الرياضي بالداج في أجواء كبيرة برشا، أجواء حلوة، ثم جرينتا، ثم لعب جميل، هذا أهم شيء في كرة القدم. من الأشياء الجميلة جدا اللي ريناها اليوم في ملعب الداج، ثم لعب فريق الملعب القفشي حسام النايلي اسقط على أرضية الميدان، الحكم أوقف المباراة، وأول من سارع في إسعاف اللاعب هو طبيب فريق الكوكب الرياضي بالجيش السيد رضا، نحيوه على هذه الروح الرياضية العالية، كذلك نحيي المحب الوفي نجم نقول والأب الروح لفريق كوكب الجيش السيد عبد الوهاب سلم. جميل أحمد، من الأشياء اللي يمكن مش عارفها للجمهور الرياضي بالجيش أنه ما فماش شيء مسيرة فريق كوكب الجيش، فريق كوكب الجيش يسير فيه الأب الروحي الحاج عبد الوهاب سالم، والمدير الرياضي لفريق الكوكب يامن مساتا، والمدير والإداري سليم زرو يعشقوا فريقهم، وهذه كورة يلا نرجع في الوصفة التعليق، تمشي الكورة لبسام الرضواني وتاخذ تماس، تماس يصارع فريق الكوكب الرياضي في الجيش. في تنفيذ التماس.
0: ملعب تبلي، سامحني يا توفيق. الى الهادي ابو صف، تفضل هادي.
3: حاج حاج توفيق، تحيه ليك. فقط مثل ما شهدف، لكن التغييرات، مجموعه من التغييرات والاشاره كان اللعب توقف اكثر من مره زميل احمد، يعني نقاشات كبيره، احتجاجات كبيره على مردود يعني طاقم التحكيم هذه المباراه، وايضا يعني كان تم نقل الحارس عبد الرزاق باشا، حارس فريق الواحد الغيابي قبلي، اللي كان غادر ارضيه الميدان وتم نقله الى المستشفى الجهوي بكلي في اعقاب الاصابه اللي كانت لقاها. على كل اللي اثرت جدل ضربه جزاء اللي كان اعلى عليها المساعد، خلينا نقول المساعد هو الاشار لضربه جزاء مساعد الحكم، وتم نقل الحارس كما قلت الى المستشفى الجهوي بكلي لتنول الشفاء العاجل. التغييرات الان يقوم بها المدرب سهير خشلوم، خروج وهبي حسالم ودخول اللاعب بوقرة سارق بوقرة، ومن جانب فريق الجمعيه الرياضيه بجربه خروج اللاعب تحديدا سامح العشي ودخول راشد مالك في توقيت ذكر بالتوقيت والنتيجه هدفان لهدف لصالح فريق الواحد الرياضي قبلي امام فريق الجمعيه الرياضيه بجربه في توقيت 37 دقيقه لعب في عمر الشوط الثاني.
0: شكرا للهادي توفيق، اعطينا التوقيت والنتيجه توفيق في دقيش.
5: شيخ لاعب بالضبط منذ انطلاق الشوط الثاني من لقاء كوكب الدجاج على الملعب القفصي، باقي تقدم الفريق المحلي كوكب الدجاج هدفين مقابل صفر.
0: شكرا توفيق، يعطيك الصحه. بالنسبه للمحترفه الاولى لكره القدم الى حد الان في سباق سنيد سباقسي متقدم على اولمبي البيجي 2 مقابل صفر، وفي بنقردان اتحاد بنقردان منهزم امام مستقبل سليمان هدف مقابل صفر، في رادس نادي الافريقي والملعب التونسي سبير سبير، في جابس مستقبل جابس في شبيبه القيروان صفر مقابل صفر. بالنسبه لترتيب رابطه الجنوب الغربي لكره القدم بقبصه بعد نهايه الجوله الثالثة إياب المرحلة الثانية، كبسة رياضية ب 36 نقطة، مستقبل 34، المينا منجم تلو 31، شبيبة توزر 24، برق حام جديد 17، والملعب السندي 5 نقاط. نرجع لعادل بدوي في ملعب القطار، تفضل عادل.
4: شكرا لك أحمد، هذا هجوم لفايت نادي المضيل وقع في الخط في فخ التسلل. هذه المرة الرابعة تقريبا، المساعد الأول علي بن نجمة يتابع نادي كرة القدم المضيلة ويعلن عن تسللاته، لو في حين أنه منذ قليل اللاعب زكريا بن سعيد خرج من وسط الميدان، لكن كان متقدم على اللاعب في قبل الخط وسط الميدان وخرج، لكن الحكم أعلن عن تسلل وهو الأقرب بطبيعة الحال، وقراره ربما يكون صحيح أو يكون خاطئ، هذا لا دخل لنا فيه. على كل أنا تسلل وقع فيه هذه المرة اللاعب الياس نصيب، هذه ضربة مخالفة لفايدة فجر الإكتار قريبا من منطقة 18، ضغط فريق فجر الإكتار يبحث عن تذليل الفارق ولما لا التعديل، خاصة أمام جمهور وعلى أرضية ميدانه، باش نتابع تغيير آخر في صفوف على ما يبدو فجر الإكتار. أو هذه المرة يخرج لاعب نادي المضيلة حامل رقم 6 سيف الدين خليل، ويدخل اللاعب ريان يحياوي. ريان يحياوي ياخذ مكانه في التشكيلة الأساسية في فريق نادي المضيلة، يدخل وكذلك هناك تغيير آخر على ما يبدو، هناك إصابة للاعب فجر الإكتار قليعي التومي، هل يخرج او سيتلقى الاسعافات لست ادري، نشوف فيه على حافه الميدان، مازال ما خرج، هناك نقاش بين حكم الساحه وكذلك الحكم الرابع، ننتظر ربما خروج اللاعب قليعي التومي، يشتكي من اصابه في ساقه اليمنى بعد استلام عفوي مع اللاعب محمد الحوامديه في على ارضيه الميدان. تتحط الكرة مكان تنفيذ المخالفة لفجر الإكتار في انتظار التغيير وعودة المباراة إلى نسقها العادي في هذه الدقائق الأخيرة، ونحن الآن نلعب في الدقيقة 42، ثلاث دقائق على نهاية الوقت القانوني في انتظار كم سيضيف الحكم من وقت مبدد. تتحط الكرة مكان التنفيذ على ما يبدو اللاعب البديل وسيم عثيمني هو اللي باش يقوم بالتنفيذ، تنفيذ هذه المخالفة. مازال النقاش بين الحكم وكذلك احد مرافقي الحقيقه فجر الكتار.
0: باهي في توقيت عادل.
4: في توقيت 42 دقيقه لاعب اثنين بلاش لنادي المديله امام فجر الكتار هنا في ملعب الكتار.
0: شكرا لك. نذكر بالنتائج لحد الان اتحاد سبيتلا متفوق على نادي حاج بعيد 2-1، وكوكب الدقيش متفوق على ملعب القفصي 2-0، جديد التوزر متقدم على مارس الرياضي هدف مقابل 0-1، قبلي متقدم على جمعيه جربه 2-1، فجر الكتار منهزم امام نادي كره القدم المديله 2-0، والمستقبل المحمدية والتالي الرياضية 1-1 للمحمدية، تبرقة متفوق على نجم فريانة وتعادل مع نجم فريانة 0-0، البيك مدنين متفوق على أمل الرقبة 1-1، هذه بصخيرة متقدمة على كبر بوقابس 0-1. البطولة الجوية انتهت المقابلات، مستقبل ليلة تعادل أمام كبسة الرياضية 0-0، ومنجم المتلوي فاز على برك حرم جريد 3-0. أمس كانت مباراة الشبيب التوزر ملعب السندي، انسحاب ملعب السندي ما تحولش الى توزر. الترتيب كبسة الرياضية 36، مستقبل ليلة 34، المينا 31، شبيب التوزر 24، الحامة 17، والملعب السندي 5 نقاط. الى سامي التليلي في ملعب السبيبة، لقاء اتحاد سبيطلة نادي حاج بعيون. سامي مرحبا بك.
6: مرحبا بك من جديد. ازدحمت 33 دقيقة لعب من زمن الشوط الثاني، ما زالت النتيجة 2-2 لفيت الاتحاد الرياضي بسبيتلا. مجموعة من التغييرات اللي صارت في صفوف الاتحاد الرياضي بسبيتلا، معتز الشميسي والضاحى الغضباني محمد عمار السويدي غادروا، وخذا مكانهم كل من وائل بن محمد راغب العارمي ومحمد نصر الهمامي. تغيير آخر في صفوف النادي الرياضي بحاجب العيون، يغادر اللاعب احمد المباركي ياخذ مكانه اللاعب محمد الازهر فضيل. هذا هو التغيير الثاني فيما يخص النادي الرياضي بحاجب العيون. ركنيه لفات اتحاد سبيتلا على بديل راغب العارمي، يلعب الكره في القائمه الثانيه، يبدو لي هدف، ما زالت الكره تقطع من الدفاع، مازال الاختر التسديدة ممتازة، والهدف الهدف الثالث، الهدف الثالث من اللاعب ماهر المثلاني. ماهر المثلاني يحتفل على طريقة الكبار لأنه الموسم الفارق كان مع النادي الرياضي بحاجب العيون، يرفع يديه فقط. ماهر المثلاني صاحب الهدف الثالث في دقيقة 34 من هذا الشوط الثاني. الركنية الكرة رجعت من الدفاع لكن رجعت بصفة خاطئة داخل 18، ماهر المثنيني كونترول ويشوت الكرة كما جاءت في 90 تقريبا، يثلث النتيجة لفائدة الاتحاد الرياضي بسبيتلا. نعاود نذكر منذ قليل محمد الازهر فضيل خذاء مكان اللاعب احمد المباركي، وبعد التغيير هذا جاء دف الثالث لفائده الاتحاد الرياضي بسبيتلا. كانت هذه تغييرات على المدرب صالح الشابي وتغييرات المدرب خالد الرابحي. ازدحمت في 35 دقيقه لعب من الشوط الثاني.
0: شكرا لك، يعطيك الصحه. سامي الهدي بالصفة في قبلي، تفضل الهدي. هدي الى توفيق في دقيش، تفضل توفيق.
5: 40 دقيقه واخر فرصه على الاطلاق تشاهدها العين. لاعب فريق الملعب القفصي اللاعب خليل عيسى وجه لوجه مع حارس كوكب الدقيش حازم المنصوري، تقريبا هذا الثنائي وجه لوجه، ما فماش حتى مدافع من كوكب الرياضي في دقيش قريب. في المره الاولى يصوب ترجع له مره ثانيه وتقريبا في نفس المكان ونفس الزمان، وخطيرة جدا، ويضيع هدف تبديل الفارق. ونفس اللاعب الآن كان كذلك داخل عملية منطقة العمليات يضيع فرصة ثانية لتبديل الفارق. مباراة حلوة، مباراة امتياز وروح رياضية عالية وجرين تكبيرة برشا من كلا الفريقين، من القلب والوجدان وشح صدور لاعبي فريق كوكب الرياضي بدقاج وفريق الملعب القفصي على هذا الأداء الجميل الذي أعاد بنا إلى الزمن الجميل في كرة القدم. محمد قنديل يدخل الآن في صفوف فريق الكوكب الرياضي بدقاج لتعزيز الخط الخلفي. طبعا المدرب سامي جمعة يعزز الدفاع، وهذا هجوم ثاني صراحة الملعب القفصي تغطي والدفاع موجود. خطيرة العملية الأخيرة وتمشي الكرة يسقط فما مخازن ساعة فريق الملعب القفصي باليمين خطيرة قريبة من جهة الركنية من جهة الركنية. والآن التغييرات في صفوف فريق الكوكب رياض الدجاج وشاهدوا عمر غني واللاعب محمد الهادي صغيرة وشاهدوا كذلك الثنائي هارون ربيعي من الملعب القفصي ولو أي صدراوي وهذه مخازن لصالح الملعب القفصي في التمثيل حسام النيد حسام ينتظر في 915 مباراة ممتازة يا أحمد ليتك كنت معي لأنك تعشق كرة القدم عشقا كبيرا هذه كرة وترفع الكرة على مستوى القائم الأول وحلوة وحلوة حلوة تصويبة اللاعب لؤي وتأخذ ضربة مرمى كانت تقريبا من القائم الأيمن لحارس مرمى فريق الكوكب الريالي في الجيش حازم المنصوري حازم قبل الشوط أول صعيد ضغط كبير من فريق الملعب القفصي قصد التعديل والتفات وجرين تكبيرة من دفاع فريق الكوكب الجيش
0: في توقيت توفيق
5: في توقيت 43 دقيقة لاعب بالضبط من عمر الثاني باقي تقدم كوكب الجيش أمام الملعب القفصي هدفان مقابل صفر.
0: شكرا يعطيك الصحة. مرة أخرى شوفوا الهادي اللي كان اسمع فيها في ملعب قبيلي الهادي هادي بصفة خلينا نتيجة 2-1 لواحد قبلي أمام جمعية جربة المباراة توقفت العديد من المرات إلى عادل بني في الكتار مرة أخرى هذا العدل.
4: شكرا لك أحمد. الحكم أضاف 5 دقائق وقت بديل نلعب في الدقيقة الرابعة الآن زوج تغييرات قام بها مدرب نادي المضيلة عمار الزواري خروجكم من عبد السلام حركاتي وكذلك الياس نصيب ودخول منتصر قبرة وضياء ساعي في تشكيلة الفريق لتعزيز وسط الميدان والدفاع عن الهدفين ولو أنه لم يبقى ولم يتبقى من عمر اللقاء إلا دقيقة واحدة كيف ستكون هذه الدقيقة ترجع كرة إلى الوراء لفائدة نادي فجر الكتار عن طريق أحمد محمد أمين أحمد محمد أمين أحمد كورته باتجاه لؤي نويرة تخرج رمي التماس تخرج له كرة رمي التماس رمي التماس لفائدة نادي المضيلة ننتظر تنفيذ رمي التماس بطبيعة الحال لفائدة نادي المضيلة تتنفذ الكرة ترجع من جديد من الدفاع مقطوعة وهجوم عكس هجوم عكس فائدة فجر الكتار من الجهة اليمنى زياد الكريمي زياد الكريمي زياد الكريمي يوزع ما يوزعش يخلي الكرة تخرج ضربة ركنية أو ضربة جانبية لفائدة فجر الكتار ننتظر التنفيذ بطبيعة الحال هذه المخالفة الجانبية لفائدة فجر الكتار عن طريق اللاعب على الجهة اليمنى جسر أو لؤي نويرة تنفذ الكرة تقطع من الدفاع يقطعها الدفاع نهاية الخمسة دقائق في انتظار صفيرة الحكم الخمسة دقائق من الوقت البديل ترجع الكرة من جديد لفائدة نادي المضيلة في هجوم آخر على اليمين كرة طويلة تمشي في وسط الميدان ياخذ الكرة في مرة أولى منتصر قمر لكن يتعثر ويصطدم بالمدافع جاسر النعساوي وتضيع الكرة تمشي لأسامة العياشي أسامة العياشي لاعب فجر الكتار كرة طويلة في ظهر الدفاع تمشي رويدا رويدا لحارس المرمى حارس المرمى ريان ديواني متميز الحقيقة اليوم أنقذ منذ قليل فرصة كانت الكرة باتجاه الشباك ويعترض هذه الكرة ينقذ ضربة من هدف تذليل الفارق تمشي كرة طويلة بالجهة اليمنى ياخذها من جديد منتصر قمرة منتصر قمرة منتصر قمرة لكن يرتكب خطأ يرتكب خطأ على المدافع لؤي نويرة متوسط الميدان في الحقيقة يرجع لمعضلة الدفاع لفائدة فجر الكتار تنفذ سريعة مع أسامة العياشي أسامة العياشي في الجهة اليمنى يوزع طويلة يغير اتجاه الكرة باتجاه زياد الكريمي زياد الكريمي مراوغة في مرة أولى مخالفة مخالفة مرتكبة من المدافع وديه هنشيري وديع هنشيري يرتكب مخالفة على زياد الكريمي اللي فايت فجر الكتار. وفي هذه الأونة بالضبط حكم الساحة أحمد حمودة يطلق صافرة نهاية اللقاء بانتصار نادي المظلة بهدفين مقابل صفر. الزوز أهداف جاو في الشوط الثاني في الدقيقة الثالثة عن طريق اللاعب بشير سليماني، والهدف الثاني كان عن طريق ضربة جزاء عن طريق زكريا بن سعيد. اثنين بلاش وثلاثة نقاط هامة لفريق نادي المظلة للابتعاد عن مؤخرة الترتيب. أجمل تحيات عادل البدوي.
0: شكرا لك على الصحة. إلى اللقاء عادل البدوي. سامي التليلي في ملعب سبيبة، تفضل سامي.
7: سامي تفضل. تقريبا نفس التوقيت.
0: سامي التليلي. اسمع فيه يسأل على مقابلة أخرى. سامي التليلي. باهي على كل 3-1 اتحاد صبيط امام نادي الحاج بلعيون. سامي الان يسال في المقابلات الاخرين شنو نتائجهم تعين المجموعه الثانيه. توفيق البكري في دقيقه، تفضل توفيق.
5: شكرا لك يا زميل احمد. امجاليه شد في الكلام. كان الحكم السيد محمد الصافي النيلي. انت الوقت 45 وفات وحلوه مره اولى حلوه وممتاز من اللعب غايز معمر، والامتياز كذلك الحارس محمد عقيل كان وجه لوجه على مارتيني تصدى محمد عقيل. الحكم قلت الضرب 5 دقائق مروا منهم 3 دقائق 30 على تقدير لنهاية هذا اللقاء المتميز. اللقاء اللي مثل ما أشرت متعة كروية، لوحة كروية ممتازة من فريق الملعب القفصي وفريق الكوكب الرياضي بالدجاج وجرينتا كبيرة وتتبع الكورة لغايز معمر. غايز معمر خسير بنطلع عليه قصير القامة وما شاء الله عليه ما شاء الله عليه ويتحسن على مخالفة. غايز معمر هذا اللاعب تذكروه جيدا، تذكروا هذا الاسم جيدا. غايز معمر ومخطط فريق الكوكب الرياضي بالدجاج. غايز معمر أمام الكورة كل اللاعبين ويدخل اللاعب محمد الهادي زعيرة. لاعب شاب وعنده امكانيات رهيبه على المستوى الخط الامامي. طبعا ربح بعد الوقت 44 دقيقه لاعب محمد الهادي زعيرة ياخذ مكان زميله جمال حميده صاحب الهدف الافتتاحي نذكر الدقيقه 43 من الشوط الاول لكوكب الدجاج. وأجر حميدة الدقيقة 7 من الشوط الثاني يسجل الهدف الثاني.
0: باهي توفيق نرجع لك انت وبقية الزملاء بعد موعد الأخبار. توفيق نذكر نهاية المباراة في توزر، جدة توزر فازت على مارس الرياضية في مقابل 1 عاد مجد البدوي كان تبع معنا هذه المباراة. نهاية المباراة كذلك فجر الكتار انهزم أمام نادي كرة القدم المظلة 2-0 واتحاد سبيرت لنادي حاج بلعيون 3-1 في اللحظات الأخيرة. بعد الأخبار دول 5 تحديد الموعد الأخبار مع ابتسام، وبعد نرجع لكم نعطيكم النتائج الكاملة في مختلف الملاعب. مرحبا بابتسام.
8: تحية متجددة لك أحمد ولكافة المستمعين.
9: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
8: من المنتظر أن يتم في الشهر الجاري إعادة وفتح وحدة فندقية من فئة 4 نجوم بولاية توزر في ظل التوقعات بزيادة في حدود 5 أو 6% في عدد الوافدين في الموسم السياحي الصيفي حسب تصريح المندوب الجهوي للسياحة بتوزر عادل سوف. أفاد النائب بمجلس نواب الشعب عن جهتي سيدي بوزيد جلال الخدمي في تصريح للإذاعة بأن مشروع تطهير بلدية الحفي ما زال معطلا إلى حد الآن رغم توفير التمويل اللازم منذ أكثر من سنة، وذلك بسبب عدم توفر قطعة أرض لتركيز المضخات الخاصة بالمشروع. أكدت جامعة العمال التونسيين بالخارج سعيها لإرساء آليات متابعة وتقييم لتنفيذ الإجراءات التي أقرها المجلس الوزاري المضيق المنعقد في 25 أفريل لإفادة التونسيين بالخارج. وأوضحت الجامعة أن مدى متابعة مدى تنفيذ الإجراءات التي شملت النقل الجوي والبحري والخدمة القنصلية والإدارية والرقمية ستكون على الأرض الواقع بالشراكة مع مكونات المجتمع المدني. أفاد مدير دائرة الإنتاج الفلاحي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منور الصغيري بأن القطاع الفلاحي في تونس يعاني نقصا في المواد العلفية خاصة المركبة منها بنسبة تقدر ب 25%. تختتم اليوم الدورة الأربعين لمعرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت خاصة من خلال المشاركة الإندونيسية. قالت وكالة الأنباء العمانية أن وزير الخارجية ونظيره الإيراني بحث في اتصال هاتفي مستجدات الجهود الرامية إلى إحلال التوافق بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي وملفات أخرى عالقة. شكرا لكم على المتابعة، العودة ليك أحمد مجددا.
0: شكرا ابتسام، نلتقي مع الأخبار في نشرة مفصلة في تمام الساعة 6.
7: بين الملاعب.

0: عاد إلى بين الملاعب، شوف شكون حاضر من الزملاء. سامي تليلي في ملعب سبيبة، تفضل سامي. سامي
1: فعلا كنت نسمع فيك استاذ احمد.
0: تفضل تفضل.
1: مرحبا بك من جديد استاذ احمد. دخلنا في الوقت البديل في الشوط الثاني تقريبا، رائد جبيرو اضاف دقيقتين، المباراه ما زالت متواصله. كنت فعلا بصدد هكا نقتنص بعض النتائج، وخاصه سمعنا انه ثم ضربه جزاء في ملعب طبرقه، وهي نتيجه مهمه للفريقين سواء مرجان طبرقه او النجم الرياضي بفريانة، وتعني المباراه هذه كثيرا لانه الفرق هذوما قراب برشا في الترتيب. كم لك الهجمه لممتازه الكره، يمكن يكون الرابعه والكره تمر مره اخرى. اللاعب ماهر المثلاني واجه لي واجه مع حارس المرمى بلال سعيدي، ولكن الكره كانت بعيده على مرمى الحارس. فقط بعد قليل نذكر اذا كان ثم نتائج في نفس هذه المجموعه. للامانه الاتحاد الرياضي بسبيتا كان افضل بكثير من النادي الرياضي بحاجب العيون في هذا الشوط الثاني، وخاصه قوه الاتحاد كانت في الكرات الثابتة. وجيني المعلومة أنه 1-0 لمرجان طبرقة أمام النجم الرياضي بفريانة. ضرب الجزاء كان نفذت بنجاح، كما قلنا مباراة عندها أهمية وعلاقة كبيرة بالمباراة اللي أمامنا، مباراة اتحاد سبيتلا. باش يضيف الحكم رائد جويرو حسب ما شفت الإشارة متاعه بعد الدقائق اللي أضافه مظلومة، باش يضيف 3 دقائق أخرين. هذا طبعا حسب الراية اللي شفتها والحديث اللي دار بين رائد جبيرو والنجم الدين حليلة الحكم المساعد له. الكرة اللي هي النادي الرياضي بحجب العيون تتلعب، ترجع للاتحاد الرياضي سبيتلا، تمشي لوائل بن محمد. وائل بن محمد يلعب الكرة مع اللاعب.
0: سامحني سامي، نداء مع التوفيق ملعب دقيش. توفيق
1: تفضل.
2: عفوا جميل سامي، في هذه اللحظة بالضبط الحكم محمد الصافي النايلي يطلق صافيرة نهاية لقاء الكوكب الرياضي بدقاش والملعب القرشي بانتصار فريق المحلي كوكب دقاش هدفين مقابل 0. اجمل الاشياء اللي ريتها بعد جميل احمد بعد انتهاء المباراة، بعد الجرينتا والاندفاع البدني في اطار الرياضي، المصافحة بين اللاعبين، وهذا ما يبقى وهذا اهم حاجة في كرة القدم. ملعب دقاش حسب رفيق البكري يتمنى لكم سيادتي الكرام وفي الاستماع والاستمتاع لاذاعه قبصه امسيه رياضيه طيبه والى اللقاء.
0: شكرا لك، يعطيك الصحه، الى اللقاء. نعرفش الهادي بالصف في قبلي معايا ولا الهادي قطع خط على الهادي. خلينا النتيجه 2-1 لواحد قبلي امام جمعيه جربة. المباراه هذه فيها برشا توقفات، نرجعوا بعد الهادي بصفة. سامي تفضل. سامي تفضل.
1: وصلنا ل 90+5 في المباراة. بعض النتائج النهائية، بير مشارقة تنتصر 2-0 على نادي مكثر، كذلك تل الرياضية منهزمة في المحمدية 2-0، إلى حين تكون عندي نتائج أخرى. الأكيد جدا أنه كل ما تكون عندي نتيجة تهم المباراة هذه، لكن جدا نكونوا موجودين. الحكم رائد جبيرو مازال ما أعلنش عن نهاية هذه المباراة، ما زالت نتيجتها 3-1 لفائدة اتحاد سبيتلا أمام النادي الرياضي بحجب العيون. باش تكون الجولات القادمة كذلك حاسمة، اتحاد سبيتلا باش يتنقل لطبرقة لمواجهة مرجان طبرقة، ثم يستقبل النجم الرياضي بفريانة، والنادي الرياضي بحجب العيون باش يستقبل اتحاد سليانة، ويتحول في الجولة الأخيرة إلى بير مشارقة الرياضية. الكرة في حوزة النادي الرياضي بحاجب العيون، والركنية لفائدة النادي الرياضي بحاجب العيون. الثواني الأخيرة خليني نقول في المباراة هذه، مباراة اللي أدارها بكل اقتدار الرباعي رائد جبيرو ونجم الدين حليلة، شهاب بن حسين وياسين العقاب. طبعا المراقب ضو صالحية والمنسق العام كمال الحميدي كان عندهم الدور الأكيد في كل ما يهم مشمولاتهم في المباراة هذه، ورجال الأمن طبعا كانوا موجودين وكانوا قبل اللقاء أكثر من ساعة ونصف تقريبا موجودين لتنظيم المباراة. شكرا كذلك لرجال الأمن وكذلك أعوان الصحة اللي كيف كيف وقت وجدت بالملعب كانوا موجودين في توقيت مبكر. ركنية إذن لفائدة النادي الرياضي بحجب العيون في تنفيذ الركنيه باش يكون كريم السنوسي. السنوسي كريم باش يتولى تنفيذ الركنيه. هي يمكن تكون الركنيه الاخيره تتلعب الكوره وتقطع من اللاعب ومنصف النفاتي. من جديد الكره في حوزه الاتحاد، مازال اختار ومازالت تسديده ممتازه وتمر. تسديده من عفيف الشرابي تمر بجانب القائم الايسر لحارس المرمى اسامه الحربوي. اذا مباراه نجم نقول من فئه 6 نقاط تكسب فيها الاتحاد الرياضي بسبيت الرهان، لانه بعد ثواني باش يزفر رائد جبيل ونهايه اللقاء. تتلعب الكره بن محمد والتماس لفائدة الاتحاد الرياضي بسميتلا في مناطقه. الثواني الأخيرة في هذا اللقاء، الثواني الأخيرة في لقاء الاتحاد الرياضي بسميتلا والنادي الرياضي بحجب العيون. تتلعب الكرة من زياد الجبالي، الكرة في حوزة بن محمد، والحكم رائد جبيرو في الآونة هذه بالضبط يعلن نهاية اللقاء بتقدم الاتحاد وانتصار عفوا الاتحاد الرياضي بسميتلا امام النادي الرياضي بحجب العيون 3-1. شكرا لك زدحت.
0: شكرا لك سمعتك صحة. الى اللقاء. الى الهادي بصفي في ملعبك بلي، تفضل الهادي.
3: كان منذ دقائق فيدي بوخريس حكم مباراة فريق واحد قبلي وجمعية رياضية بجربة أعلن عن نهاية اللقاء بعد إضافة تقريبا 5 دقائق وقت ضاع بتفوق فريق الواحد الرياضية بقبلي هدفا لهدف. شريط الأهداف كان مسلم بيثوري افتتح النتيجة مع 5، ثم نفس اللاعب مع دقيقة 37 يضيف الهدف الثاني مكرم العلوي يذلل الفارق مع مطلع دقيقة 8 من الشوط الثاني بعد حصول فريق جمعية رياضية بجربة على ضربة جزاء. إلى أن نلتقي في مصافحة رياضية قادمة لك وللفريق التقني ولجميع الزملاء والسادة المستمعين أجمل التحايا.
0: شكرا لك يعطيك الصحة الهدي بوصفة. إذن انتصار واحد قبلي أمام جمعية جربة بهدفين مقابل هدف وحيد، هزيمة فجر الكتار أمام نادي كرة القدم المدلة 2-0، فوز كوكب الدقاش على حساب الملعب القفصي 2-0، وانتصار جديد التوزر أمام مارث الرياضية 2-1، انتصار اتحاد سبيطلة أمام نادي حجب العيون 3-1. وبالنسبة لربط الجهوية مستقبل ليلة وكبسة رياضية سبر سبر منجم المتلوي فاز على برك حمد جريد 3-0. أكيد كل نتائج اليوم باش تسمعها إن شاء الله بعد 6 في الحصاد الرياضي، و تصريحات كذلك في مختلف الملاعب والترتيب ونتائج خاصة المحترف الأولى لكرة القدم اللي تدور الآن مقابلات انطلاق الأشواط الثانية في المقابلات. النادي الأفريقي والملعب التونسي سبير سبير، النادي السباقسي متفوق على أولمبي البيجي 2-0، مستقبل جابس وشبيبة القيروان سبير سبير، اتحاد بن قردان منهزم أمام مستقبل سليمان 1-0. أجمل التحيات أحمد نزار كمال وسامية. إلى اللقاء.
4: إذاعة قفصة مراية الكلب، الكلمة لي
5: والخبز اخوي كل عائله وكيفاش تستارك هذا اللي تاكل مثال مش العائله تاكل كعبتين باقيات 3-4 كعبات اسبوع 10 ايام تنقش كاره تاع خبز يابس يلوحوا ثم شويه تبذب بصراحه. نستارك كعبتين باقيات ولا خبز عادي؟
6: شباب غالي ياسر يا اخوي، ما المواطن مسكين ما عادش ينجم حتى شيء. ليه بدي عم يسوي
7: ما عادش قادر حط على شيء المواطن بالحق، ما عادش قادر حط على شيء، ربي يلحق باش ياكل الخبز.
8: كل واحد وشهريته، راك تقول شهريه راهو السالير يختلف من شخص لاخر، معناها يصرف حسب معناها مقدرته الشرائيه.
4: الكلمه لي الألفة في اللغة والأدب والأخبار، الألفة في قيمنا وعلاقاتنا وحياتنا. الليلة في بوارق في الأدب والحياة من 9 ل 11 على موجات إذاعة قفصة.

0: ورداته بتبوع محلية نغماته.
1: يا دايخان هاكي النوم
0: يا المزموم والسيكا والمحير عراق والمحير سيكا يفوح بريحة الأصالة والفن العتيق مش موم الفن.
2: من غير شك كان للإذاعة التونسية بعد تأسيسها عام 1938 دور مهم وفاعل في نشر الأغاني التونسية والتعريف بالمؤلفين والموسيقيين، وتم تخصيص حصص إذاعية أسبوعية لأبرز المطربين حتى يعرضوا فيها أهم أعمالهم القديمة والجديدة. أيضا عاضت الإذاعة مساعي الرشيدية اللي كان هدفها دفع الإنتاج الغنائي التونسي ونشره، وساهم مجموعة من الملحنين في إثراء الساحة الغنائية كانت انطلاقتهم من رشيدية وعرفهم الجمهور من خلال الإذاعة والحفلات الخاصة على غرار قدور السرار في ملحن غنيت للمثلك بالشمس ولا بالقمرة ومحل النسيم وأهم العينين ويطير تعديت منين. وكان هالإنتاج الغزير ثمرة الحركية ثقافية نشيطة عرفتها بلادنا في فترة ما بين الحربين، ومن أهم مظاهرها الحركة الأدبية اللي أسسها جماعة تحت السور واللي جمعت نخبة من الشعراء والأدباء اللي كان لهم الفضل في بعث إنتاج يعكس خصوصيات المجتمع التونسي.

من رواد الأغنية التونسية في نصف الأول من القرن العشرين، الفنان الكبير علي الرياحي اللي بدأ حياته الفنية كمقلد للأغاني المشرقية، ومن بعد دخل التلحين فتميزت أعماله الأولى بتأثرها بالطبع الشرقي كيف العالم يضحك ويا شغلة بالي ويلي ظلمني، ثم انتقل للمزج بين الطبوع التونسية والمقامات الشرقية كما في أغاني أنا كطير ومحبيتش، ومزج أيضا بين المقامات الشرقية والإيقاعات التونسية في تكويت وما قلت حيت وبيت الشعر. وتوفق علي الرياحي عن جدارة في وضع أسس مدرسة تونسية في التلحين تعتبر خلاصة للهجتين الشرقية والتونسية.

سويت وما قلت حيك، هزيت الجمرة بيديا.

الصيف ده يا ملوش طيب نار تطفى نار تصيفية ده يا ملوش طيب نار تطفى نار تصيفية تكويت

عليا تكويت انا تكويت تكويت.

0: عشقت وحبيت غريت عشقت وحبيت غريت عشقت وحبيت لومي على قلبي وعيني تكويت تكويت تكويت تكويت تكويت وما قلت حيك أزيت الجمرة بداية.
1: كان لصلاح المادي مكانة مميزة بصفته ملحن أثر رصيد الغنائي خلال فترة الأربعينات، وتواصلت بعدها من غير انقطاع وأفرزت إنتاج زاخر ومتنوع من القصايد والأغاني، ساهمت في رسم ملامح الأغنية التونسية المعاصرة بفضل دقة معرفة صاحبها وإتقانه للطبوع والإيقاعات التونسية والمقامات والضروب الشرقية. ومن أشهر أغانيها في النمط التونسي يزين الصحراء وبهجتها ودار الفلك وهزين هذا الواش. أما الأغاني الملحنة في المقامات الشرقية مثلا نظرة من عينك تسحرني وياخدود التفاح.

في مطلع الخمسينات تظهر جيل جديد من الملحنين كفريدة القلعي اللي تشهر أيضا ببراعته في العزف على آلة الكمانجا، ومن أشهر أغانيه اللي شغلت الناس في هاك الفترة وما زالت حتى لليوم ظلموني حبيبي ونرجع لك لازم نرجع لك وملك يا ملك وسميرة يا سميرتنا. وكان الأغانيه الفضل في نحت نجومية عليا ونعمة والهادي القلال والهادي المقرني.

في نفس الفترة تقريبا تميز الملحن الشاذلي أنور اللي جات جل ألحانه في الطابعين التونسي والشرقي، تميز بالرقة والعمق ورهافة الأحساس، واحتلت أغانيه مكانة الصدارة في اللي بثته الإذاعة بين الستينات وأواخر السبعينات. كيف قالوا لي على الشهر نغني وخلخال ذهبي رن ولبستك من عطفي حلة ومشعر حرير وياسمين وفل سالمة.

من الخمسينات بدأت الرشيدية تفقد في وظيفتها كهيكل رسمي للإنتاج الغنائي المتميز بروح الأصالة، ولا دورها تقريبا يقتصر على أداء التراث واستقطاب شيوخه من حافظة الملوف والباحثين والعازفين والملحنين والمنشدين والمطربين، وخذت الإذاعة المشعل في مجال الإنتاج الاستهلاكي ولبيت حاجتها من الأغاني التونسية اللي تميزت بتنوع الأساليب والأشكال والمضامين حتى تملأ ساعات البث، وتم تسجيل مجموعة كبيرة أيضا من الأغاني اللي ملأت خزينة الإذاعة الموسيقية.

0: السادسة مساء، مرحبا بكم مستمعينا لهذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: مندوبية الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بجفصة تنظم تظاهرة ربيع الطفولة بمشاركة مؤسسات الطفولة بمختلف معتمديات الجهة. وفد من لجنة السياحة بالبرلمان يختتم اليوم زيارته إلى ولاية قبيلة للاطلاع على واقع القطاع السياحة الصحراوية والنظر في مشاغل المهنيين. حزب الله يعلن عن استهداف تجمعين لآليات وجنود صهاينة جنوبي لبنان. نظمت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة بمشاركة مؤسسات الطفولة بمختلف معتمديات الجهة تظاهرة ربيع الطفولة التي تعني بمسرح الطفل بفضاء مركز الفنون الدرامية والركحية بقفصة. عدد من المشاركين في التظاهرة تحدثوا لمنير بن ناصر.
2: هشام دلالي مدير المركز الجهوي الإعلامي الموجه للطفل. اليوم الطفل باش يقدم عرض للطفل، حبينا نخدموا على موضوع الامان الرقمي، هو مسؤوليه الجميع، مسؤوليه الاطراف الكلها، هو مواصله ودايما متعمل لي برنامج سابق في مجال التوعيه ومجال التحسيس ومجال الامان الرقمي. احنا في مركز الجهوي الإعلامي الموجه للطفل تقريبا عندنا 3-4 سنين عندنا ورشه السلامه المعلوماتيه والامان الرقمي، معناها نحن قاعدين نخدموا فيها عندنا قداش. الحمد لله اليوم العروض كانت في مستوى عالي جدا، قمنا بعمل في شكل مونولوج، الأطفال يقدموا نصائح كسفراء للأمان الرقمي، يقدموا نصائح لبقية الأطفال.
3: شوقي عمراني مدير المركز المندمج للشباب والطفولة بقفصة، اليوم شاركنا في تظاهرة الأمان الرقمي، عنوان العمل هو الأمان الرقمي على شعار الدورة، حبيناها تظاهرة توعوية للطفل وللولي وللمربي وللأستاذ في كيفية استعمال خاصة في الهاتف الذكي اللي أصبح آفة للأطفال، وإن شاء الله نكون مررنا الرسالة إيجابية لكل من تقبل هذه العمل المسرحي.
4: مبارك براهمي أستاذ شباب وطفولة، نخدم بنادي الأطفال حي بن يونس. شاركنا اليوم بعرض مسرحي بتقنية مسرح الظلام بعنوان نور الوعي، حبينا فيه نقدم رسالة للأطفال إنهم هما يحسنوا استعمال شبكات التواصل الاجتماعي وما يتيحوش في فخ إنهم يكونوا مستهدفين، ولزم تكون ثم رقابة والدية، يلزم يكون المجتمع متكاثف، نحاولوا باش نمروا السلوك السليم للطفل.
5: صبر عبداوي مربي بالمركز مندمج للشباب والطفولة، قدمنا اليوم مسرحية بعنوان الأمان الرقمي مسؤولية الجميع، شاركوا فيها الصغيرات، تعرفوا خصوصية المؤسسة هذه كون هي تحتضن الأطفال اللي هم في وضعية تهديد وإلا فاقدي السند العائلي. الصغيرات أبدعوا حقيقة في تقديم هذا العرض، والحقيقة لاقى إعجاب من المتفرجين، وهذا هو المهم. نحن يعني الصغيرات الكل يكونوا فرحانين، شاركوا في مهرجان وطلاقة المؤسسات متاع قفصة كاملة، وهذا هو معناها الهدف ربما الأسمى والهدف الأساسي من العملية دي، هي ذاك اللقاء بين المؤسسات وبين الصغيرات.
6: اسمي سجود، تابعة المركز المندمج. قدمت اليوم مسرحية الأمان الرقمي، قضية طفل كان يلعب وشيخ فجأة يدخل عليك التطبيقات ومن بعد تغرم بهم. نحن حبينا نبلغوا الأطفال اللي الأمن الرقمي والمسؤولية للجميع، الطفل والولي.
0: بلغ عدد المشاريع المنجزة في الثلاثي الأول من سنة 2026 بولاية قفصة بتمويل من البنك التونسي لتضمن 124 مشروعا بقيمة مالية تفوق 4 مليون دينار، توزعت على قطاعات الفلاحة والمهن الصغرى والخدمات والصناعات التقليدية، وفق تصريح لرئيس فرع البنك بقفصة صبر الجريدية.
7: تمويل البنك التونسي التضامن للثلاثي الأول سنة 2026 لقطاع الفلاحة والصناعة التقليدية والمهن الصغرى والخدمات، المجموعة متاعها 224 مشروع بقيمة 4 مليارات و419 مليون، ومواطن الشغل 306. في الفلاحة عنا عدد قروض 102، الكلفة الجملية للمشروع 1,279,000، المواطن الشغل 114. في الصناعة التقليدية 60 مشروع، الكلفة الجملية 219 مليون، المواطن الشغل 72. المهن الصغرى 19 مشروع، الكلفة الجملية 810، مواطن شغل 740. بالنسبة للخدمات 43 مشروع بقيمة 2,111,000,000.
0: من المنتظر أن يتم في الشهر الجاري إعادة فتح وحدة فندقية من فئة 4 نجوم بولاية طوزر في ظل توقعات بزيادة في حدود 5 أو 6% في عدد الوافدين في الموسم السياحي الصيفي، حسب التصريح للمندوب الجهوي للسياحة بطوزر عادل سبيطة.
8: الموسم السياحي الصيفي يلوح موسم واعد، ونتمنى أن يكون موسم سياحي ناجح، ونتوقع زيادة بحوالي 5 أو 6% إذا استقر الوضع على ما هو عليه الآن. أما بالنسبة للجنسيات المنتظر قدومها في فصل الصيف هي جنسيات البولونية الألمانية والفرنسية وتونسيين الخارج طبعا، اللي عادة أساسا يجيوا للأقطاب السياحية الشاطئية الأخرى ويقوموا برحلات تجاه معناها الوجهات السياحية الصحراوية كما قبلي وكما طوز. وكذلك سجلنا خلال العامين الماضيين إعادة فتح 3 وحدات فندقية، وكذلك نأمل في إعادة فتح وحدة رابعة نزل من فئة 4 نجوم في أفق شهر ماي 2026.
0: تختتم اليوم لجنة السياحة بمجلس نواب الشعب زيارتها الميدانية إلى ولاية قبيل التي انطلقت أمس بتنظيم جلسة عمل مع مهني القطاع. 3 زيارات لعدد من المناطق والمواقع السياحية والمخيمات السياحية في عمق الصحراء، إلى جانب زيارة عدد من النزل والمشاريع بقبيل المدينة التي تهم القطاع السياحي وقطاع الصناعة التقليدية التي تعاني عديد الصعوبات. مبكر بن يحيى نائب عن جهة قبيل وعضو لجنة السياحة والثقافة والصناعة التقليدية في مجلس نواب الشعب يضيف:
9: صارت غيدان منطقة سياحية متميزة، ولكن الحقيقة أيضا عندها برش إشكاليات من بينها مسألة التغدق ومسألة سناد التراخيص ومسألة سناد الشهايد الحماية المدنية للقيام من الحرائق وغيرها. ثم إشكاليات كبيرة، وأن مشكل مهم قصر غيلان في حد ذاته، قصر الروماني هذا اللي بقى مهمل، ما فيش تجديد ما فيش صيانة، ما هوش داخل حتى السيركويت الروسيكي لحد الآن. هذا نحبوا نخدموا عليه باش ندخلوه للمسلك الرئيسي للسياحة، وبعد قصر غيلان باش ننتقلوا إلى بعض المخيمات الموجودة في الصحراء، ويكون نشاطنا الأخير في مخيم تنبيين، ثم البعض يطلعوا على السوق الصناعة التقليدية، ثم ننتقل إلى قبيل للطلاع على بعض الأجزاء السياحية الموجودة لمتابعة المشاكل الموجودة الحقيقة اللي هي مطروحة لعقود من الزمان، مثلا الترتيب الصحراوي، دخول الفضاء الصحراوي، التراخيص، منحل الاستثمار والمراكز التنشيط، هذه كلها تتطلب تدخل عاجل، تتطلب ترخيص، تتطلب كرة شروط، تتطلب تدخل من وزارة السياحة، كما المهرجانات تتطلب تدخل من وزارة الثقافة. إذا ثم عدد الإشكاليات المطروحة اليوم، لجنة السياحة اليوم مهمتها هي الاستماع إلى كل هذه المشاكل، الاستماع إلى كل الطلبات الموجودة، والعمل على أن يتم إعداد تقرير في الغرض ويوجه به إلى وزارة السيادة المعنية اللي هي وزارة السياحة، وزارة الثقافة، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، ورئيس الحكومة، وكل حد في مجاله يحاول يتدخل باش نسهله هل التراخيص ونسهله النشاط السياحي. سواء على إثر الجلسات هذه ثم حاجات نجم نعملها بسرعة، واللي هي التدخلات السريعة هذه اللي فيها إجراءات، مثلا دخول فضاء الصحراوي كما كنا نحكي، ولا التسويق على مستوى الصناعة التقليدية ولا غيرها، هذه ما تطلبش قوانين، تطلب بسرعة التدخل على الأقل حتى على مستوى جلسات خاصة. اللي نعملوه تو هو نحاول على الأقل نسرع في تسهيل إجراءات السياحة الصحراوية والأنشطة الحرفية وأنشطة الصناعة التقليدية، هذا المهم اليوم، والبقية الحاجات الكبيرة في الاستثمار، في منح الاستثمار وفي وغيرها ناخذ شويه وقت، لكن لابد ان نتذكر ان عندنا 4 كراسات شروط اللي موجوده في رئاس الحكومه، عندها ما يقارب العام الى حد الان وقعش اصدارها، والمطلوب من رئاس الحكومه ان تصدر 4 كراسات شروط هذوما حتى تسهل الاستثمار في الواحات اللي هي الواحات التقويه العموميه، وتسهل الاستثمار في دور الضيافه وفي مراكز التنشيط، هذوما راهم كراسات شروط اليوم مطلوبين جدا، هذه المفروض على رئيس الحكومه تفرج عنهم في اقرب مجال، هذا يطلب به المنطقه، طلب به الاختصاص من اجل بناء سياحه صحراويه واحيه ايكولوجيه وحتى استشفائيه في الجنوب التونسي وفي ولايه قبيل.
0: أفاد النائب وبمجلس نواب الشعب عن جهة سيدي بوزيد جلال الخدمي أن مشروع تطهير بلدية الحفي مازال معطلا إلى حد الآن رغم توفير التمويل اللازم منذ أكثر من سنة بسبب عدم توفر قطعة أرض لتركيز المضخات الخاصة بالمشروع.
10: ملف تطهير بلدية بير الحفي، المشروع هذا عنده 7 سنين من التعطيل المستمر والمتواصل، كان في البداية التمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية وبقى رغم أن الاعتمادات كانت مرصودة لمدة 5 سنوات ولم يتم الانطلاق الفعلي في إنجاز المشروع هذا اللي هو مشروع مهم ومهم جدا. تمكنا بعد ما انتهت أجال وانتهى التمويل بالنسبة للوكالة الفرنسية للتنمية بعد انقضاء الأجال المحددة، جانا قرض من الديوان الوطني للتطهير، الاعتمادات إذن اليوم متوفرة بعد 1.5 عام من المصادقة على القرض هذا. نفس الإشكال بقى يروح نفس الحال في بير الحفي، وتعطل على أنه ما وفرناش 2 قطاع أرض بمساحة 400 متر لكل واحدة باش تحطوا فيها مضخات الضغط، إضافة وأنه عندنا محطة معتها للمعالجة الثلاثية للمياه من أكثر المحطات المتطورة على المستوى العالمي أقول، وهي حاليا قاعدة تشتغل منذ سنوات بماء التطهير متاع سيدة لبنان، كمية الجي من معتمدية سيدة لبنان غير كافية تحويلها إلى القطاع الفلاحي، تستنى المحطة هذه باش جيها مياه الصرف تاع بير الحفي وباش تحويلها القطاع الفلاحي، ثم فلاحة مقيدين في منطقة ساقوية من خلال محطة التطهير هذه باش تم تحويل المياه هذه.
0: شاء شرعت الصين منذ مطلع شهر ماي 2026 في تطبيق قفاء جمركي كامل على جميع السلع الواردة من 53 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية من بينها تونس، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلة التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. وفيما يتعلق بتونس، يعد زيت الزيتون من أبرز المنتجات الزراعية الموجهة للتصدير، وقد عملت السفارة الصينية في تونس في الفترة الماضية على التنسيق مع السلطات الجمركية الصينية لتنظيم جلسات إعلامية لفتت الجانب التونسي، تم خلالها استعراض إجراءات التفتيش والحجر الصحية وقواعد استيراد المنتجات الغذائية. كما أولت الصين أهمية خاصة للإجراءات غير الجمركية، حيث قامت الإدارة العامة للجمارك بمجرى مراجعة اللوائح المتعلقة بتسجيل الشركات الأجنبية المصدرة للمواد الغذائية بهدف تسهيل نفاذ هذه المنتجات إلى السوق الصينية. ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التنسيق بين البلدين، مع العمل على تسريع دخول المنتجات الزراعية والغذائية التونسية إلى السوق الصينية وتشجيع تنويع الصادرات للاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يوفرها السوق. نقلت وكالة فارس عن مصادر أن إيران سلمت باكستان ردا من 14 بندا يتضمن المحاور التي تراها طهران ضرورية لإنهاء الحرب والخطوط الحمراء بالنسبة إليها. وفي لبنان، شن جيش الاحتلال غارت على بلدات عدة في الجنوب اللبنانية، بل تزامن مع ذلك وجه الجيش الصهيوني إنذارا لسكان 11 قرية وبلدة في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم. هذا وأعلن حزب الله اللبناني الأحد تنفيذ هجومين استهدف تجمعات لآليات وجنود الجيش الصهيوني جنوبي لبنان، كما أعلن استهداف تجمع آخر لآليات وجنود صهاينة في بلدة البيضة بمسيرة انقضاضية، وأكد تحقيق إصابة مؤكدة. هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء الأحد إحصاء 20 قتيلا و46 مصابا في 24 ساعة الماضية. بجولة الأخبار العالمية نصل لختام نشرة السادسة مساء، إلى التذكير بأبرز عناوينها. مندوبية الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة تنظم تظاهرة ربيع الطفولة بمشاركة مؤسسات الطفولة بمختلف معتمديات الجهة. وفد من لجنة السياحة بالبرلمان يختتم اليوم زيارته إلى ولاية قبيلي للإطلاع على واقع قطاع السياحة الصحراوية والنظر في مشاغل المهنيين. حزب الله يعلن عن استهداف تجمعين لآليات وجنود صهاينة جنوبية لبنان. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
11: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. الحصاد الرياضي.

0: مستمعينا الكرام، هوة الرياضة في كل مكان. تحية طيبة، مرحبا، أهلا وسهلا في هذا الموعد من الحصاد الرياضي. موعد أكيد تعودت عليه، من خلاله نقوم بتحليل لقاءات مختلفة البطولات، نحكي فنيا وكذلك نحكي تحليل بالنسبة للقاءات مختلفة البطولات، الرابطة المحترفة الأولى، الرابطة المحترفة الثانية، الرابطة الثالثة، وكذلك البطولات الجهوية. طبعا سعيد بمرافقة المحلل الفني للحصاد نضال نصيب. مساء الخير نضال.
1: مرحبا أخوي مراد، مرحبا بكل مستمعين إذاعة قفص.
0: إذن شكرا لك. إذن من توا حتى 3-8 باش نكونوا مع بعضنا في تحليل لقاءات الجولة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، الرابطة المحترفة الثانية، وكذلك الرابطة الثالثة والبطولة الجهوية، مع طبعا مع اقترابنا من نهاية الموسم ونزول الستار على أغلب البطولات. نسمع أغنية أولى ومن بعد نرجع نواصل معكم المشوار.

0: ست دقائق أو بالأحرى 19 دقيقة بعد الساعة السادسة مساء على موجات إذاعة قفصة، ننطلق في الحصة الرياضي من توا حتى الثمانية متاع الليل برفقة المحلل الفني للحصة نضال نصيب. باش نبدو ببطولة الرابطة المحترفة الأولى، نضال اليوم يعني دفعة أولى من لقاءات هذه الجولة 13، إياب ما حملتش جديد في طياتها، انتصار وحيد خارج الميدان كان للشباب القيروانية أمام مستقبل جابس اللي في الحقيقة تأكد من نزوله منذ الجولة الفارطة، والنادي الإفريقي صاحب الصدارة ينتصر في دربي العاصمة أمام الملعب التونسي 2-0.
1: صحيح ومرات صحيح، ثماش حاجة جديدة هي في ولا حاجة ماهيش متوقعة في الفاز هذه، خاصة في الجولة اللي صارت اليوم ما ثماش مفاجآت. النادي الإفريقي غير مسموح له خاصة بعد تعثر الماتش الجولة اللي فاتت، معناها ما عندوش الحق تو باش يضيع حتى نقطة أخرى، خاصة الملاحق الجدي اللي وراه الترجي الرياضي التونسي اللي حضر روحه وعنده جولة في المباراة في اليوم الغد، معناها ان شاء الله معناها ما لزمش النادي الافريقي يضيع حتى طرح، خاصه انه عنده ماتش دربي هو اللي باش يكون حاسم في تحديد البطل. بالنسبه للنادي الرياضي الصفاقسي كنا تحدثنا اكثر من مره انه احسن موسم للنادي الرياضي الصفاقسي بمقارنه بالموسم الفارط، اني في نفس الفتره هذه كان متكلاسي في المرتبه السابعه، سنه نادي الصفاقسي معناها متكلاسي في المرتبه الثالثه وراء الترجي الرياضي التونسي المنقص مباراه، اكيد انه بعد فوز اليوم ولا وراه بنقطه واحده، معناها كان باش يبقى لاخر جوله انه يلعب على المرتبه الثانيه اللي تخول له باش نجم يلعب في كاس ربيط الابطال.
0: نضال خلينا نسهلوا شويه على الساده المستمعين، خلينا نعطوا النتائج الساعه بالتفصيل ومن بعد ننطلقوا في التحليل الفني كل مقابله يعني والتحليل الفني نتاعها. اليوم في ملعب حمادي العقربي في رادس فريق النادي الافريقي ينتصر على فريق الملعب التونسي بهدفين مقابل صفر، اهداف اللاعب اسامه السهيلي في الدقيقه 52 والدقيقه 58. في ملعب طيب المهيري في صفاقس السي اس اس اليوم ينتصر على باجه على الاولمبي الباجي بهدفين مقابل صفر، هدف اللاعب حمزه المثلوثي في الدقيقه 31 وكذلك اللاعب جمال ميتيابا في الدقيقه 37. في ملعب جابس الاولمبي الانتصار للشباب القيروانيه امام مستقبل جابس في الدقائق الاخيره، يوسف عزيب في الدقيقه 87 وامين الزيري في الدقيقه 90 يحققوا اهداف الشبيبه، واللقاء الاخير كان دار في ملعب 7 مارس في بنقردان، ويعني انتصار غير متوقع لمستقبل سليمان. في الحقيقه علاش غير متوقع؟ ربما برشا ربما بعد النتائج الاخيره وضعوا ان مستقبل سليمان وضع ساق في بطوله الرابطه المحترفه الثانيه، لكن مستقبل سليمان ما زالت حظوظه قائمه من اجل البقاء، وانتصار مهم اليوم لمستقبل سليمان في بنقردان بالذات امام اتحاد بنقردان. هدف اللاعب امان الله مجهد الظهير الايسر والمتكون في الترجي الرياضي حق الهدف الوحيد في المباراه في الدقيقه 22. هكا اعطيناكم النتائج بالتفصيل.

0: مباراة مهمة اللي تخليه انه ديما كيما كنا نحكو انه يحافظ على المرتبة الأولى قبل مباراة الدربي. وبالنسبة للنادي الصفاقسي كنا تحدثنا زاد أكثر من مرة انه نادي الصفاقسي أحسن موسم ليه بعد سنوات من من من معناها من الصعوبات اللي كان يلاقي فيها في البطولة. كان في نفس الفترة هذه الموسم الفارط كان كمل في المرتبة السابعة، تونا نلقوه في المرتبة الثالثة ورا الترجي بنقطة، يحاول انه لاخر جولة انه ينافس على المرتبة الثانية اللي تخوله بشلب كاس رابطة الابطال. ولو ان هنا نفتح قوس انه نادي رياضي صفاقسي يلزمه عنده معناها ديون متخلدة لازم
1: هو في الحقيقة عنده المنع من الانتداب من قبل الفيفا،
0: عنده خمسة ملفات لازم يسويهم، وخاصة عنده معناها ديون بما يناهز 4.5 مليار من فلوسنا، يعني مليار تونسي، لازم على الاقل ب 50% يقع خلاص ديون هذه باش ياخذ ترخيص للمشاركه في الرابطه
1: الافريقيه
0: الكاف ولا الشامبيونز ليغ
1: في صوره ما حصل
0: المرتبه الثانيه باش يخولوا
1: انه يشارك فيها.
0: بالضبط بالضبط. وكما كنت حكيت خويا مراد مفاجاه بالنسبه لسليمان معنا بعد فوزها اليوم على بنقردان، في بنقردان بالذات خاصه نعرف ملعب بنقردان ماهوش سهل باش تخرج منه بنتيجه ايجابيه. الفوز اليوم يزيد يخليها عندها امل لاخر جوله باش تضمن البقاء نتاعها. صحيح المأمورية صعيبة ولكن الأمل مازال قائم باش تحافظ على الـ على الـ على الـ البقاء نتاعها، خاصة الجولة الجاية عندها مع مستقبل جابس في سليمان اللي نجم مستقبل جابس اللي هو أول.
1: خلينا نرجعوا لهم بشوي بشوي نضال. بقينا في مقابلة الملعب التونسي والنادي الأفريقي، تحدثنا عن النادي الأفريقي ما تحدثناش عن الملعب التونسي نضال. يعني التقهقر في النتائج بالنسبة لهذا الفريق، يعني الهزيمة الثانية على التوالي في الجولة الفارطة كانت تتذكر انهزم أمام شبة العمران وين في ملعب الهادي النيفر ببارد، وبالذات اليوم هزيمة ثانية. المقابلات نتاع النادي الأفريقي والملعب التونسي كانت فيها الندية وكانوا يعودون لها أكثر تكون أحسن من المقابلة اللي شاهدناها اليوم.
0: صحيح صحيح. هو كنا أشرنا أنه عدم الاستقرار في الإطار الفني اللي خلى الملعب التونسي تتقهقر في النتائج، والنتائج متاعها ما تتبعش، خاصة مع روشو في الاستقرار الفني عامل مهم جدا في استقرار النتائج في البطولة كما نشوفه في نادي رياضي صفاقسي في الأفريقي. في لاحظنا زاد حتى في الترجي توفك تشوف التبديل على الإطار الفني مرتين ولا ثلاثة تشوف النتائج معاش متبع، معناها هذا عامل كبير انه يخلي الملعب التونسي اني تخسر المرتبه الثالثه اللي تخولها زاد باش تنافس في الاستحقاق الرياضي الاستحقاق الافريقي. حاجه شوف كما كنا حكينا اخوي مراد، راهو بطولتنا ماذا بينا نعمل استراتيجيه نتاع عامين وثلاث سنين. راهو مشكلتنا نحنا ان نخمم في السنه والعام الجاي ما نخموش فيه. كي تخمم انت باش تلعب في الاستحقاق الرياضي وانت ماكش محضر له سيدي جا، راك العام اللي بعده ولا العام اللي تفوت فيه معناها المنافسه على الاستحقاق الرياضي باش تلقى العام اللي بعده فيه مشاكل ماديه وصعوبات ماديه اللي يخليك في البطوله تلقى روحك في صعوبات. كما نشوفوا في النادي الرياضي الصفاقسي من اخر مشاركه لها في الشامبيونز ليغ شوفها 7 سنوات معناها تمر بمجموعه من الصعوبات، وهذا اللي ماذا بينا الجمعيات هذه تتمشى فيه ان شاء الله فيه، انه ديما حط استراتيجيه تخليك ديما تكمل على احسن ما يرام في البطوله التونسيه.
1: هذا هو تو اللي نحبوا نحكوا عليه، انه تو نحكوا شويه تو باش ندخل المقابله الثانيه، مقابله السي اس اس نادي الصفاقسي مع الاولمبي البيزي، هدفين مقابل صفر وبرشا. يعني ثم في الحقيقة ثم نجاح بالنسبة للهيئة المديرة لفريق النادي الصفاقسي باعتبار أنه المنع من الانتداب، بالرغم من هذا فأنه الفريق يعني من الثلاثة فرق الأولى في التابلو نتاع الترتيب، يعني ثم نجاح بالنسبة لفريق السي اس اس. لكن يا هل ترى نجم نحكم من توا على النجاح هذا وفي صورة ما حصول فريق النادي الصفاقسي سواء المشاركة في كأس الكاف ولا في رابطة الأبطال؟ يعني هل ترى الفريق في ظل الأزمة المالية اللي يعاني منها وقرر منع من الانتداب، هل ترى هو مؤهل أنه يشارك في مشاركة إقليمية كما هذه؟
0: هو بالنسبة للمشاركات الإفريقية راه لازم يكون عندك معناها كم من اللاعبين اللي يخول لك أنك تنجم تشارك به، خاطر نيفو آخر باش تشارك بالملاعبين لازم يكون عندهم خبرة
1: حتى لوجستيك.
0: صحيح صحيح. هو أهم
1: يعني
0: حاجة
1: التنقلات، يعني تتكلف يعني السفرة تتكلف لك يعني اموال طاله يعني.
0: صحيح
1: هل
0: صحيح.
1: انت عندك الاموال هذه اللي تخولك انك تعمل ديبلاسمون لافريك يعني 11 ساعه ولا 12 ساعه فول من من من يعني من من اعلى القاره الى اسفلها يعني مقا له مقابله له اثنين.
0: صحيح صحيح.

0: شكون ديجا كنت نحكي فيه انه لازمك تعمل استراتيجي وتخطيط انك باش تشارك في العام الجديد في الاستحقاق الرياضي الافريقي، راه مش ساهل، راه لازمك عندك بتجي وما يلزمكش عندك ديون وما يلزمش عندك ملاعبيه تسالك ويطرف فني تسالك، معناها يلزمك تكون معناها داخل على موسم جديد، يلزم يكون امورك على الاقل بنسبه 80-90% واضحه، اللي باش ما يخليكش من بعد ترجع لك بالسلب في الموسم الجديد. معناها انت كي باش تشارك في الاستحقاق الرياضي يلزمك على الاقل يكون عندك نسبه من الديون نسبة من البيجي، معناه يكون تحتك انه باش تخليك تشارك في الاستحقاق الرياضي بكل اريحية وتشرف الجمعية وتشرف الجهة وتشرف البلاد.
1: بطبيعة نغلق باش نكلمة ونغلق القوسات متاع المشاركات الافريقية، يعني هي الترجي، يعني نشوفه يعني تقريبا اكثر فريق مستقر ماديا يعني، وربما مقارنة بعدة فرق يتسمى يعني يتسمى الامور متاعه 5-5 لباس بالنسبة للترجي، فانه التاثير المشاركه نتاع الافريقيه ظهر عليه الترجي نتاع السنه ماهوش الترجي نتاع منور. الترجي السنه كان جاي ماهوش يشارك في رابطه الابطال ولا في المسابقه الافريقيه، راهو هارب برشا على الفرق الاخرى. على كل نغلق القوس هذا، نمشوا لمقابله السي اس اس اولمبي البيجي 2-0، نتيجه متوقعه نضال
0: اكيد، النتيجه متوقعه، وفي ظل معناها المنافسه اللي كنا نحكوا عليها نادي درس نادي رياضي صفاقسي انه يحاول انه يكمل في المرتبه الثانيه، اكيد باش يهبط بكل ثقله على الاولمبي البيجي، باش يحاول يحصد اكثر من النقاط اللي تخليه يقرب اكثر للمركز الثاني. معناها بالنسبه للنادي رياضي صفاقسي ماهيش نتيجه،
1: رغم انه لعب مقابله نهار الخميس كونتر الترجي
0: بالضبط، وهذا ومقابله صعيبه وكانت عليها اثر كبير خاصه على المستوى البدني اللي خلاه انه نوعا ما في الشوط الثاني في المباراه السابقه انه ينزل في الشوط الثاني
1: يجري
0: في المباراه نتاعه مع مع مع حسن التصرف نتاع المدرب اللي خلاه يكمل المباراه، معناها خارج بنقطه من ملعب صعيب ضد فريق صعيب، اللي المباراه نتاع اليوم خلته يخرج معناها باحسن حله وخليه مركز زوز اهداف ويضمن معنى المركز الثالث ويقرب أكثر للمركز الثاني. الأولمبي البيجي مباراة صعيبة عليه اللي يخليه انه زد تصعب عليه ويقرب له القروان، معناها الأخر جولة باش تخليه انه يلعب على تفادي النزول، مباراة صعيبة، وهذا ما يمنعش انه أولمبي البيجي عنده فريق معناه يمكنه انه باش يحاول لاخر جولة انه يضمن البقاء متاعه في الجولة في الرابط المحترف الاول.
1: المباراة الثالثة في الدفعة الاولى من مقابلات الجولة 13 اياب دارت في ملعب جابس الاولمبي، مستقبل جابس اللي يتأكد من نزوله الى بطولة الرابط المحترف الثاني، لكن الشبيب اليوم بالرغم من انه فريق مستقبل جابس المعنويات متاعه اكيد طايحة باعتبار انه الفريق نزل، فانه الشبيبة تمكنت من تحقيق الانتصار أمام مستقبل جابس إلا تقريبا في الثلاث دقائق الأخيرة من المباراة.
0: صحيح، كنت نتبع ديجا في المباراة، معناها الزوز الأهداف كانت في دقيقة 88 وفي دقيقة 90، معناها مستقبل جابس بالرغم من أنه من أول النازلين للرابطة المحترفة الثانية معناها ما هبطش، معناها أنه ما هبط ليدين، لعب على اسم الجمعية على اسم المستقبل جابس، خلى حبس أن الشبيبة القيروانية لأخر دقائق، ولكن معناها الشبيبة القيروانية عرفت كيفاش تسرق الماتش بلغة الكورة، معنى عرفت كيفاش تمركي هدف في دقيقة 88 اللي خلاها اني تزيد تضغط اكثر ما يمكن لضمان ثلاث نقاط ولضمان اكثر ما يمكن في التقدم في السلم الترتيب اللي يخليه لاخر جوله كما كنا نحكوا انه يحاول انه يضمن البقاء نتاعو في الرابطه المحترفه.
1: ونذكروا نضال انه الشبيبه كان اقل الفني البلجيكي ايمايل وتعويضه بطارق جرايه خلال الاسبوع الجاري، اول انتصار لطارق جرايه، لكن الانتصار هذا ما يخليش الفريق انه يبعد برشا على فرق مؤخره الترتيب باعتبار انه سنا ينزلوا ثلاثه فرق الشبيبة بالرغم من انتصار اليوم فإنها ما زالت يعني في المركز 14، مركز خطير بالنسبة لفريق الشبيبة.
0: صحيح، حتى بعد الفوز متاع اليوم معناها باقي من ثلاثة المعنيين بالنزول، تفوت الأولمبي الباجي معناها تفوتهم بنقطة، معناها شبيبة القيروان عندها 27 نقطة وباجة عندها 28 نقطة، مع فوز سليمان زاد اليوم عندها 24 نقطة، معناها ثلاثة الفرق هذوما معنيين لآخر جولة بتفادي النزول، ونرجع ديما نعاود ونأكدوا انه كنت معناها قلتها قبل في الاذاعه نتاعنا اذاعه قفصه انه اول مره نشوف معناها الرابطه المحترفه من الرابطه المحترفه الاولى حتى للريجيونال ان كورتنا لاخر جوله الناس الكل عندها حظوظ متساويه كسوى في تحديد البطل او الصعود والا في النزول للرابطات السفلى.
1: المباراة الأخيرة بالنسبة لهذه الدفعة الأولى هي مباراة دارت في ملعب 7 مارس في بنقردان، نتيجة اعتبروها الفنيين أنها نتيجة مفاجأة، حتى واحد ما كان يتصور أنه فريق مستقبل سليمان بالرغم من أنه فريق محترم ونقصوش من القيمة نتاعه، ولكن مفاجأة، انتصار مفاجأة اليوم، حتى واحد ما ينجمش يقول أنه انتصار سليمان اليوم في بنقردان انتصار ما هوش مفاجأة.
0: هو كنتيجة صحيح على استاد كما كنا نحكو 7 مارس بنقردان ماهوش ملعب سهل اللي تخرج به بنتيجة إيجابية، أعتى الفرق وأكبر الفرق وقت اللي تمشي البنقردان صعيب أن تخرج بنتيجة إيجابية أو بالثلاث نقاط خاصة، معناها تنجم تعمل معها تعادل ولكن ما تنجمش تخرج بثلاث نقاط بكل سهولة. معناها كي نشوفوا سليمان اليوم معناها جاب 3 نقاط من ملعب صعيب، هذا ما يدل أنه سليمان عندها من الـ من الـ من الـ معناها من الـ من الكفاءة ولا من الإمكانيات أن تخليها تربح الماتشوات متاعها حتى أليكس هيريرو، وخاصة هي كنا نشوف وتابعنا الأسبوع الفارط أنه ديما الطالب تحب تلعب في عشب اصطناعي ولقيته في بنقردان اللي خلاها أني بحكم هي عندها 4 أو 5 جولات تلعب في عشب اصطناعي يمكن لقيت الأرضية مهيئة باش نجم تلعب كورة، مع أنه زاد مع ضمان بقاء بنقردان في الرابطة المحترفة الأولى نجم تقول سهلت شوية المأمورية لسليمان، خاصة بعد الفوز لبنقردان في الجولة الفارطة على قروان المعني زاد معناه منافس مباشر بالنزول، تخلي نوعا ما نجم نقوله بنقردان هبطت يمكن ما هي خاطر المباراة ما هيش تلفزيون.
1: هي العقلية نتاع التونسي يعني كذلك ما عندوش أنجو ما عندوش يعني رهان بالضبط، فإنه قد ما تحفزه يعني شيء
0: هو بالضبط معاه يمكن أكيد مع صعوبات مادية مع يمكن ملاعبية كذا، معنى النجم كله نحطه انه حاجه متوقع انه بيشتغل في اخر 3 جولات اللي ضمنوا البقاء باش تلقاهم يهبطوا نوعا ما معناها في كونفور في كونفور بالضبط بالضبط اللي يخليهم يلعبوا معناها
1: بأريحية
0: اكثر في المقابلات،
1: ما ثماش موتيفاسيون ما ثماش نجوع في اللعبه، هذاك هو الملاعب التونسي ما تنجمش انك تطلب منه اكثر منك
0: بالضبط
1: ويعرفوها برشا المدربين الحكايه به. ونعطوا النتائج نعاود نذكر بالنتائج بسرعه، نادي الفريق اليوم ينتصر امام الملعب التونسي بهدف مقابل 0 السي اس اس، اليوم يفوز على الاولمبي البيجي ب2-0، انتصار جي اس كا القروان في جابس امام مستقبل جابس 2-0، واتحاد بنقردان ينهزم امام مستقبل سليمان بهدف مقابل 0. باش نرجعوا بعد شويه على برنامج لقاءات الدفعه الثانيه وكذلك الترتيب بالنسبه للبطوله، لكن نزار خلينا نسمع نغم ثم نواصل معاكم المشوار.

0: 42 دقيقة بعد الساعة 6 مساء على موجة إذاعة قبصة برنامج الحصاد الرياضي. موصلين معكم مشوار حتى 8 متاع الليل. كنا مع الرابطة المحترفة الأولى وكنا تحدثنا ورجعنا على كل اللقاءات اللي دارت اليوم، 4 لقاءات أتينا عليها بالنتائج والتحليل. نذكركم أنه الدفعة الثانية من مقابلات الجولة هذه باش تدور غدوة الاثنين 4 ماي، لقاءات تنطلق في 4 متاع العشية في ملعب شاد لزويتن بالعاصمة شبت العمران، تستقبل الترجي الرياضي اللي يحب يشدد المراهقة على فريق النادي الأفريقي، مباراة باش يديرها الحكم محرز الماكي، حكم الفار باش يكون هيثم قيرات، في ملعب 15 أكتوبر في بنزرة النادي البنزرتي مع مستقبل مرسى التحكيم لوائل العجنقي وحكم الفار هو خالد قويدر، في ملعب موسى بن جنات بالمنستير الاتحاد المنستيري يستقبل نجم تلوي بتحكيم للصدق السالمي، حكم الفار باش يكون أمير العيادي، وترجي جرجيس يستقبل النجم الرياضي الساحلي بتحكيم لأشرف الحركات من رابطة الجنوب الغربي لكرة القدم بقفص، وحكم الفار باش يكون أيمن النصري. بعد لقاءات اللي باش تدور غدوة، الجولة قبل الأخيرة حسب الرزنامة اللي كانت أعلنت عليها الجامعة التونسية لكرة القدم من خلال صفحتها على الفيسبوك، باش تكون الجولة قبل الأخيرة باش تكون 8 و9 و10 ماي، معناها الجمعة والسبت ولحد القادمين باش تكون الجولة قبل الأخيرة للبطولة، والجولة الختامية باش تكون بإذن الله يوم 13 و14 ماي، معناها الأربعاء والخميس الأخرين. هذا بالنسبة لختام الجولة، أكيد باش نرجع بعد شوية للتصريحات بالنسبة لمقابلات هذه الجولة اللي نضال بطولة يعني برشا أجمعوا على أنها مختلفة على بطولات المواسم الفارطة.
1: صحيح صحيح خويا مراد، بالنسبة للسنة كنا شاهدنا أنه بالحق البطولة والموسم السنة كان في تنافس شديد كسوا في أعلى ترتيب أو في أسفل ترتيب، الناس كلها أجمعت الفنيين والشارع الرياضي معناها الناس الكل اللي تفرجت وتابعت البطولة كانت معناها الناس كلها معناها ماشية في وعرفت أني البطولة التونسية ما تكون باهية وما تكون إلا مثما تنافس، ما ثماش معناها فريق مهيمن على فريق. كنا لاحظنا سنوات الفارطة كانت الترجي يعني ديما هربة بكار بتاع 5-4 نقاط قبل زوز وثلاثة جولات الأخرى اللي تخلي البطولة معناها توف على بكري. السنة نشوفوا على عند عامين وثلاثة سنين البطولة في آخر جولة نعرفوا شكون هز اللقب، وهذه حاجة باهية، وإن شاء الله ديما نشوفوا بطولتنا بالطريقة هذه. وحتى السنة كيف زادها سنا الحاجه الباهيه انه مش كان في الرابطه المحترفه الاولى، حتى في الرابطه المحترفه الثانيه وفي الرابطه المحترفه الثالثه مستوى اول وثاني، وان شاء الله تنحكوا زاد حتى على الريجيونال كيف لاخر جوله الناس الكل مازالت معنيه بالصعود وبالتتويج،
0: وان شاء الله التنافس هذا ما يخرجش على الاطار التنافسي نتاعه سواء بالنسبه للترجي الافريقي، لان شفنا ان التونسيون طلعت شويه على شبكات التواصل الاجتماعي ما بين الزوج جماهير، ان شاء الله تبقى في الاطار العادي نتاعها، وان شاء الله الجماهير ان شاء الله يتحلوا بروح المسؤولية. صحيح بطولة تختلف على البطولات الفارطة، ثم تنافس كبير ما بين الترجي الأفريقي، لكن ان شاء الله الحدة متاع الشحن تنقص شوية عند جمهور الزوز فرق، لان في بعض الاحيان نقولوها صراحة خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي خرجت على الاطار العادي، وان شاء الله ربما الجماهير متاع فرق الزوز تكون عندهم روح المسؤولية ان شاء الله باش يخلوها في الاطار تاع التنافسي، حتى بطولتنا ان شاء الله ترجع للتنافس من أجل صدارة البطولات العربية والأفريقية.
1: صحيح صحيح، إن شاء الله نحن نطلب كل من الجماهير الرياضية من الفريقين خاصتين المعنيين بالبطولة أنهم يخلوا الكورة معناها هي التيران هو يكون الفيصل، معناها نبعدوا عليك التشنجات كسوا من الهيئة المديرة وإلا من الجمهور وإلا من مسؤولين ولا من أي طرف خارج على الميدان، ماذا بين الكورة تحديد البطل يكون على الميدان. هذا اللي نحبوه في كورتنا، وهذا اللي بشي يخلي كورتنا تتطور إن شاء الله في المواسم القادم.
0: إن شاء الله البطولة بتاعنا تتطور، ما تتطور البطولة بتاعنا إلا ما يتحسن قطاع التحكيم، ولاحظنا هفوات كبيرة بالنسبة في التحكيم التونسي في الإدارة الوطنية للتحكيم، نقولها صراحة ما عادش تخفى على حتى فريق، لكن خاصة على مستوى غرفة الفار والحركات وشنو صاير في غرفة الفار، ويعني برشا حوايج الناس كلها تعرفوها، الناس كلها تسمعوا فيها لي سيكونس فيديو اكيد تتفرجوا عليهم، ثم حوايج يجب مراجعتها ويجب على الإدارة الوطنية للتحكيم انها تكون حازمة وتضبط برنامج تكويني خاص بالنسبة للحكام حتى إن استوجب الأمر أنها تبعثهم ربما حتى خارج تونس على نفقة الاتحاد الدولي على نفقة الفيفا يتكونوا، لأنه حقيقة يعني هفوات بدائية نشوفوا فيها واللي خلت الأجواء المشحونة اللي كنا نحكوا عليها هذه خل جماهير الزوج فرق ربما يدخلوا في في في مناوشات خاصة تحدث على جماهير الترجي والفريق النظام.
1: صحيح صحيح، هو البطولة ما تنجح إلا ما ينجح التحكيم، إذا كان القطاع التحكيم فيه تذبذب باش يأثر أكيد على على على مجريات المقابلات ولا على على العلاقات أصل بين الفرق. نحن نطلب ونزيد نأكد ماذا بينا الحكام يكونوا على على قد قد المهمة والموكلة ليهم، خاصة في أعطاء كل هذه حق حقا في في في في البطولة. هو رو شوف بالنسبة للفار رو رو مش كان في في البطولة متاعنا للأمانة، أنا باش نعطيك جست فقط معلومة على دارنيرمو في في الكالتشو الإيطالي رجعوا للبطولة متاع العام 2024 و25 وفتحوا تحقيق على إنه المسؤول على التعيينات الحكام كان أثر على على على على, على الفار وكان أحدد نتائج وبدل نتائج، معناها باش يفتحوا تحقيق، معناها ماهيش حاجه جديده. نحن الفار عملناه باش نعاونوا باش نخلوا الكوره نتاعنا
0: يا اخي، ولا هو المشكل
1: ولات هي المشكله هذه الاشكاليه الكبيره اللي ولت ثم برشا بعض من الجماهير ولت تطالب نحي الفار، معنا باش نحن كنا نمشوا نتطور نحن ولا نحب نرجعوا نرجعوا من غير فار ونرجعوا من بعد هاو الحكم مع اورجيو ماهوش اورجيو. شوف ماذا بين التكوين يكون على قد على قد المستوى، وعلاش لا نجيبوا نستنجدوا بالكفاءات الخارجيه تجي مثال
0: دورات تكوينيه
1: دورات تكوينيه وتكون تكون ريبيتيتيف، خاطر شوف اذا كان تبقى ديما التكنولوجيا قاعده تتطور والدنيا قاعده تتطور مستحسن انه ديما نواكبوا للعصر نتاعنا باش تخلي ديما البطوله نتاعنا عندها عندها مصداقيه ورونق ونخلوا ديما بطولتنا تتنافس سير تيران. هذا هذا اللي نطلبوه من من من السلطات والهيكل خاصة الهيكل الرياضي للتحكيم.
0: به كيفاش يصبح الترتيب المؤقت في انتظار إجراء الدفعة الثانية من اللقاءات كما ذكرنا باش تدور غدوة؟ النادي الأفريقي في المركز الأول ب 62 نقطة، مركز ثاني للترجي 67 نقطة منقوص من المباراة، مركز الثالث للسي اس اس 56 نقطة، مركز رابع للملعب التونسي 28 نقطة، مركز خامس لل بالنسبة لفريق السي اس اس قلنا عنده 56 نقطة مكتمل اللقاءات، ثم جي بعده الملعب التونسي عنده 44 نقطة مكتمل اللقاءات، ثم الاتحاد المونستيري في المركز الخامس 42 نقطة منقوص من مباراة، ثم النجم الرياضي الساحلي في المركز السادس 38 نقطة منقوص من مباراة، نجم المتلوي 36 نقطة منقوص من مباراة، شباب العمران 35 نقطة منقوصة من مباراة، مركز تاسع الاتحاد بن قردان 34 نقطة مكتمل اللقاءات، ثم السيابية نادي البنزرتي في المركز العاشر 33 نقطة منقوص من مباراة، ثم الترجي جرزيس 32 نقطة منقوص من مباراة، ثم مستقبل مرسى 31 نقطة منقوص من مباراة، ثم مركز 13 لأولمبيك باجة 28 نقطة مكتمل اللقاءات، والثلاثة مراتب الأخيرة بالطبيعة اللي تهم الفرق اللي باش تنزل، مركز 13 للأولمبيك باجة عنده 28 نقطة مكتمل اللقاءات، ثم شبت القرويان مركز 14 27 نقطة مكتمل اللقاءات، مركز 15 لمستقبل سليمان ب 24 نقطة مكتمل اللقاءات، والمركز الأخير مش مهم برشا لمستقبل جابس 18 نقطة باعتبار أنه غادر بطولة الرابطة المحترفة الأولى، عودة سريعة إن شاء الله لهذا الفريق. نزار نسمع أغنية أخرى توصلنا حتى للسبعة، نسمع بها موجز بعد شوية موجز الأخبار ونرجع باش نوصل معاكم الجزء الثاني من برنامج الحصاد الرياضي.

0: السابعة مساء، مرحبا بكم مستمعينا لهذه الموجزة الإخبارية.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: قدر عدد المشاريع المنجزة في الثلاثي الأول من سنة 2026 بولاية جفصة بتمويل من البنك التونسي للتضامن 124 مشروعا بقيمة مالية تفوق 4 مليون دينار، وتوزعت على قطاعات الفلاحة والمهن الصغرى والخدمات والصناعات التقليدية وفق تصريح رئيس فرع البنك بجفصة صابر أجريتية. بلغت نسبة تقدم بناء قسم العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بيدوس بولاية قبلي 75%، والمنتظر استكمالها مع نهاية شهر ماي الجارية. انطلقت بولاية سيدي بوزيد فعالية الدورة الخامس للبطولة الوطنية للمطالعة التي ستتواصل في مرحلتها الأولى إلى غاية 25 من ديسمبر القادم. أعلنت وزارة الفلاحة اليوم عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. تشير التوقعات الفصلية بالنسبة للفترة ماي جوان جويليا إلى تسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات المناخية العادية على كامل أنحاء البلاد وفق نشرة التوقعات الموسمية الصادرة اليوم عن المعهد الوطني للرصد الجوي. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة جفصة إذاعتكم.
3: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: الحصاد الرياضي.

0: مواصلين معكم المشوار ديما في برنامج جرح صدى الرياضي حتى الثمانية متاع الليل، بعد ما تحدثنا على بطولة الرابطة المحترفة الأولى باش نفتح الآن بطولة الرابطة المحترفة الثانية واللقاءات اللي دارت وباش تدور في الحقيقة، وفرق الجهة اللي ضمنت بقاها في بطولة الرابطة المحترفة الثانية ولو انه بصعوبة كبيرة. باش نتحدث على بقاء فريق القوافل وعودته بنقطة التعادل من ريانا، ونتحدث كذلك على حظوظ مستقبل القصرين بالرغم هزيمته في الرديف في اللعب من أجل البراج، من أجل وإقالة وانسحاب، خلينا نقول انسحاب وإلا إقالة، نقوله احنا قطيع ما بين مستقبل القصرين والمدرب عثمان الشايبي وفاروق الجرحاوي هو اللي باش يشرف على الحظوظ الفنية لفريق مستقبل القصرين. هذا هو جديد، ممكن برشا تكون غدوة أول حصة تدريبية لفاروق الجنحاوي مع فريق ليسكا فريق مستقبل القصرين. باش نتحدث كذلك على الفريق نصر جلمة وفرق سيدي بوزيد اللي موسم يعني كارثي بالنسبة لهذه الفرق هذه الولاية، طبعا دون اعتبار صعود فريق بعث الرقاب من مستوى بطولة الهواة المستوى الثاني إلى بطولة الهواة المستوى الأول. تحدث على الفرق اللي تلعب في الرابطة المحترفة الثانية، خاصة فريق أولمبيك سيدي بوزيد ونصر جلمة اللي غادروا هذه البطولة نحو بطولة الهواة، إن شاء الله عودة سريعة إن شاء الله زوز الفرق. وخلينا نبدأ بالنتائج متاع بطولة الرابطة المحترفة الثانية. بالنسبة للقاءات الجولة 12 إياب، مقابلة يوم السبت جمعية ريانا تتعادل مع القوافل بهدف مقابل هدف. هدف القوافل في هذه المباراة كان حقه اللاعب خليل مسعود الدربالي في الدقيقة 62 بعد ما كان افتتح هارون مرياح النتيجة لجمعية ريانا من ضربة جزاء في الدقيقة 19. هلال الرديف يفوز على مستقبل القصرين هدف مقابل صفر بهدف محمد الطوزري منذ الدقيقة الثانية لهذه المباراة. النادي القربي يفوز على نصر جلمة بهدف مقابل صفر. أولمبيك سيدي بوزيد في بير الحفي ينهزم أمام أمل بوشمة هدفين مقابل صفر. قطب لقاءات الجولة والقمة دارت في أولمبيك جابس ما بين الملعب الجابسي صاحب المرتبة الثانية مع متصدر ترتيب هذه المجموعة الثانية تقدم سقيط الدير، مباراة انتهت صفر مقابل صفر مع إضاعة ضربة جزاء لصالح مستقبل الجابس عن طريق لمجد عامر في نهاية المباراة. كان ممكن برشا ضربة جزاء تكون حاسمة. على كل المباراة انتهت بالتعادل، واتحاد قصر السيف ينهزم أمام القلعة 2-1 وجندوبة الرياضية تنتصر أمام سبورتينج المكنين بهدف مقابل صفر. هذه الدفعة الثانية من اللقاءات. المجموعة الأولى مقابلة كان دارت يوم الجمعة 1 مايو، هات نذكروا بها قبل ما ندخل في التحليل بالنسبة لهذه اللقاءات. جمعية نجرين كانت انتصرت أو تعادلت مع البعث الرياضي ببوحجلة هدف مقابل هدف. الملعب الافريقي المنزل بورقيبة اللي تأكد من نزوله لبطولة الهوات ينتصر على مكرم مهدية هدف مقابل صفر. أمل حمام سوسة يحول هزيمته إلى تعادل 2-2 في نهاية المباراة بعد هدف التعادل. هلال الشابة يفوز بنتيجة عريضة أمام اتحاد بوسالم اللي بدوره نزل يفوز عليه 5-1. كوكب عقارب يفوز على هلال مساكن هدف مقابل صفر. محيط قرقنة يتعادل مع نادي حملان 0-0. واتحاد تطاوين سبورتينج من عروس الانتصار اتحاد تطاوين هدف مقابل صفر. باش نرجع للترتيب بعد قليل، خلينا نبدو بالمقابلة ومع خاصة تحدثوا على فرق الجهة، تحدثوا على بقى وضمان البقى بالنسبة لفريق القوافل. نضال مهمة ما كانتش صعيبة، جمهور القوافل بالنسبة للسنة تعب برشا، يعني من فريق نازل بطولة الرابطة المحترفة الأولى يجد نفسه يلعب في وسط الترتيب ثم يلعب من أجل تفادي النزول، الأسباب والمسببات.
1: صحيح خويا مراد، كنا أشرنا احنا أكثر من مرة أنه القوافل كان مر بموسم صعيب وصعيب برشا عليها، خاصة في أمور مادية وأمور حتى الكاليتي متاع الملاعبية ما خولتلوش أنه باش ينجم ينافس على الصعود واللي هو مكانه الطبيعي يكون في الرابطة المحترفة الأولى. التعادل هذا ضمن البقاء متاعه ضد جمعية ريانا في ملعب ريانا، هو المباراة المفتاح اللي تنجم تقول خلت له حظوظه أكثر أنه باش يمنع هي مباراة الفارطة ضد جندوبة الرياضية في قفصة اللي كان فاز عليها واحدة بلاش، هذاك اللي خلاه يتنفس ويمشي لريانا أكثر أريحية، يلعب على نقطة يضمن بها البقاء متاعه. صحيح الموسم كان صعيب، نجم نوصفه كارثيا، نحكي على مقارنة باسم الجمعية قوافل الرياضية بقفصة اللي هو اسم كبير برشا ما تستحقش اللي هي مرت به، خاصة بعد الظروف اللي مرت بها والشكايات والحكايات متاع العقل ومعناها الخطايا اللي جايتها، خاصة آخر دوسي اللي كان عليها
0: جولدز
1: باور يزم تخلص 75 ألف
0: والتو مازلت قائمة نظال ربما تقريبا من آخر الكواليس أنه مثماش ربما سحب نقاط، ولكن المونتون المبلغ باش يتضاعف.
1: نعم نعم، هو ديجا اذا كان ما تخلصهاش
0: قبل
1: 11 مي باش تضاعف، يولي تتزاد عليها 100000 دينار، معناها باش تولي جمله 175000 دينار، سينو باش يتعدوا للعقاب بالنقاط اللي هو انا متاكد من رجالات الجهه ومعنا احباء القوف الرياضي بقفص مش باش يخلوا الجمعيه توصل للمرحله هذيك، خاصه بعد الموسم هذا اللي ضمنت به البقاء. ونتمنى من المشرفين والا الهياكل الرياضيه والا رجال الاعمال والشركات الداعمه والناس الكل اللي دايره بالجمعيه اني تحاول توقف مع الجمعيه ومحاوله الاصلاح في اسرع وقت اللي باش يخلي الجمعيه ان شاء الله العام الجاي تلعب على الصعود. وكما كنا نحكوا القوافل الرياضيه رئيس اسم كبير ويزمها تكون في الرابطه المحترفه الاولى.
0: موسم الاستخلاص العبره بالنسبه لفريق قوافل قفصه ان شاء الله يحضروا، ان شاء الله اول حاجه ان شاء الله تنفرج الامور الماليه بالنسبه لفريق القوافل وخاصه من قبل الدعم الاول للفريق اللي هو شركه فوسفات قفصه، حتى ربما تقوم يعني بمنح الفريق الاعتمادات الماليه المخصصه سنويا. يعني هذه تحل برشا مشاكل بالنسبه لهذه، هذه اول خطوه، وبعدها اكيد ثم برشا مشاكل اخرى تتحل في فريق القوافل، وبعدها ممكن برشا نحكوا على الاستعدادات بالنسبه للموسم القادم والاهداف بوجود الاعتمادات والا من غيرها. اكيد حسب رايي الشخصي المشكل الاولاني هو انه الفريق الشركه الداعمه شركه صفوات قفصه تقوم بربما منح الفريق الاعتمادات المخصصه سنويا، بعدها المشاكل الكل اعتقد باش تحل بالنسبه لفريق القوافل.
1: صحيح، اذا كان هي اكبر مشكله في الفرق بصفه عامه هي الفرق هي المشاكل الماديه، اذا كان جمعيه ما عندهاش فلوس راهي ما تنجمش تعيش لك في الرابطه المحترفه الاولى والثانيه وحتى في الرابطات الجهويه ولا في الرابطات المحترفه الثالثه. يعني راهي المال قوام الاعمال، اذا كان الفلوس موجوده الناس الكل راهي تنجم تقدم موسم محترم وتنجم تتنافس كسوا على الصعود ولا على التتويج. هناك يشوفوا القوافل الرياضيه بقفصه والنجم الرياضي بالمتلول هلال الرديف اذا كان يوصلوا بستة وسبعة شهور ما عندهمش فلوس وملاعبيه ماهيش خالصه، راهي بالحق مستوى يولي حتى تعلم لاعبيه عادش تولي كما كنا أشرنا قبل نحنا في حصة سابقة إنه الإطار الفني يولي معاش مركز على الطرح بركي، يولي مركز كيفاش باش يحاول يريض الملاعب ويركح الملاعب باش يركز له في الطرح نتاع النهار.
0: ما تنجمش نضال أنك تطلب مني أني أنا نسجل أهداف وإلا نقدم مقابلة ممتازة والأمور العائلية والأمور الشخصية متاعي ماهيش يعني بالقدا.
1: صحيح
0: جمش. يعني يعرفوها المدربين هذي، المدرب يعني صحيح يقوم ساعات في بعض الأحيان بأدوار ما هيش من أدواره، علاش؟ لأنه يحب يريح الملاعب نتاعو لأنه هذاك هو اللي نجم يجيب له النتيجة. يعني ساعات تجاوز حتى الدورة نتاعو، يعني يعطي حتى من مكتوبه بس الملاعب هذاك يجيب له كل مقابلة وبعد على أمل أنه تنفرج الأمور. لكن إلى متى يعني الحلول الترقيعية هذه؟ يعني كذلك نقدروا كذلك الدور الاقتصادي لشركة تجارية مثل شركة صوت قفصة عندها حتى صعوبة في السيولة من أجل خلاص أعوانه، نتفهموا باش ما نحطوش الأمور كلها على شركة صوت قفصة. نعرفوا أنها شركة كذلك تمر ببعض الصعوبات وعندها صعوبة في السيولة وفي بعض الأحيان تقترض حتى ما عند البنوك التونسية. على كل ان شاء الله تتنوع ان شاء الله، هذا ما نخلوش شركه صفات قفصه هي الدعم الاول، نوع المصادر نتاعنا نمشوا للمستثمرين يعني نقنعوهم الاستثمار في الرياضه هي حاجه اساسيه
1: اهميه من اهم الحاجات اللي تخلي الجمعيه اني معناها تتقدم وما تحبسش في في في الامور الماديه هو لو التنوع نتاع السبونسور. اذا كان عندك السبونسور وعندك الشركات الداعمه من كل الجهات ومن كل البلدان كما شفنا النادي معناها النادي الرياضي الافريقي معناها كيفاش
0: النادي
1: الافريقي بالضبط اذا كان وصل جاب معناها مع سابقا في السنين الفاتت مع قطر اويز معنا شركه عالميه علاش الفرق الاخرى علاش ما تنسج على نفس المنوال ونشوفوا شركات اخرى سواء في في في تونس ولا خارج تونس اللي يخلي الجمعيه
0: نتاعنا نجم برشا مستثمرين كلاسه موجودين في تونس العاصمه ما همش يقوموا بالدوره نتاعهم ما همش باش يعطوا فلوس الرئيس الجمعيه ولا اللي امين المال، لا راك مش عطوهم لوليداتنا واللي يكوروا في الجمعيه. صحيح. راه مش باش تمشي للسنيور برك، الناس كل تتحدث على السنيور تتحدث على كبر، لكن عندنا صغيرات في الاصناف الشابه ما ننسوهمش، في المينيم في الكادي في الجينيور في السنيور، يعني وليدات يعني حتى مقابلات ما يتحولوا لهاش يا رسول الله. يعني مش نتحدث على كيب مو، مش نتحدث على السيرفات مو، مش نتحدث على الحذاء الرياضي يشرو فيه من مكتوبهم، يعني مشاكل كبيره برشا تعني
1: من هذا. نشوفوا فيه ديجا منعكس على المنتخب نتاعنا في اللي شوبانك، شوف حتى وصلنا لاول التمشي نتاع الجامعه، اني ما عادش معاش متلفته للي جون هنا نتاعنا الجمعيات نتاعنا.
0: المنتخب الاقليمي يعني مرجع، يعني كان مؤخرا تقريبا عنده تجميد يمكن زوز مواسم عامين، يعني مجمد المنتخب الاقليمي يعني نتيجه يعني عده اختيارات سواء من قبل الاداره الفنيه في الجامعه التونسيه لكره القدم والا كذلك حتى على المستوى الجهوي.
1: صحيح صحيح. وديجا كما كنا نحكوا حتى في المنتخبات الشبان، ولنا مرفات ديجا نعمل في احصائيه ستاتستيك في الايديسات عندنا 15 ملاعب جايبينهم من برا، معنا مزدوج الجنسيه، معنا ولينا
0: وهذا يمثل كاهل على على كاهل على ميزانيه الفريق.
1: صحيح صحيح.
0: شو قد جبتوا انت الملاعب؟
1: وهو ديجا انسان انسان يلعب في جمعيه، معناها اكيد راهو نهار اخر اذا كان باش ما يوصلش للسنيور باش تلقاه باش يلعب للفريق لصاحب الجنسيه الاخرى، معناها ماذا بينا نعطوا اهميه للصغيرات نتاعنا. صحيح ثم سنيور زاد راهو اذا كان انت تحب نهار اخر تعيش راهو تعيش بوليداتك.
0: به نضال نجم نطبقوا المقوله هذه كلنا نحكوا فيه والاستنتاج كلنا نحكوا فيه، نجم نطبقوه على هلال رديف اللي تمكن من ضمان بقائه في بطوله الرابطه المحترفه الثانيه.
1: اكيد اكيد. هو هلال رديف زاد كيف كيف كان بدا مع في بدايه الموسم نتاعو كانت ممتازه، كان عمل زوز انتصارات وتعادل، ونرجع ديما كما كنا نحكوا عدم الاستقرار في الاطار الفني مع صعوبات الماديه اللي كانت تشوفها الجمعيه في اول الموسم، خلاها ان هي في اخر الموسم تضمن البقاء نتاعها صحيح في اخر زوز وثلاثه جولات، ولكن راه كفريق عنده من المؤهلات وعنده من الامكانيات والملاعبيه ان معناه ينجم يلعب بها على الصعود. فالفوز اللي صار في مباراه امس او يوم السبت معناها في الرابطه المحترفه الثانيه كان على صاحب المرتبه الثالثه اللي هو كان زاد معني بالنتيجه بعد ما ضمن البقاء خاصه في البليتور ضمن المرتبه الثالثه انه يحضر روحه للبراج، وكانت عنده نقطه ثمينه مع منافس مباشر اللي هو القلعه الرياضيه، هذاك اللي خلاه انه زاد يلعب الماتش نتاع القصرين مرتاح نوعا ما، مطالب بثلاث نقاط وحقق الهدف نتاعو. يعني كنشوفوا الوضعيه نتاع الجمعيه مهوش هذا اللي نتمنوه للجمعيه الجمعيات الجهه نتاعنا، خاصه اذا كان عندنا امكانيات وعندنا معناها دي كاليتي تكنيك نتاع ملاعبيه ينجموا يخلوها تلعب في خير من اللي شفناه في الموسم هذا.
0: به انديه سيدي بوزيد، ولايه سيدي بوزيد نضال، اولمبيك سيدي بوزيد تاكد منذ تقريبا ثلاث جولات من مغادره السباق الرابطة المحترفة الثانية وانزل إلى بطولة الهوات المستوى الأول. أمس يلحق به فريق آخر من ولاية سيدي بوزيد اللي هو نسر جلمة اللي انهزم في قربة أمام النادي القربي هدف مقابل صفر.
1: صحيح صحيح. للأسف معناها زوز فرق من نفس الولاية معناها من نفس الجهة، نسر جلمة وسيدي بوزيد ينزلوا للرابطة.
0: سيدي بوزيد لعبت في الرابطة المحترفة الأولى
1: ثلاث أو أربع سنوات سابقة، كانت تلعب في الرابطة المحترفة الأولى، نشوفوها سنة في الرابطة المحترفة الثالثة مستوى أول، وزود معها نسر جلمة كيف اللي كانت لطيلة سنوات زادة موجودة في الرابطة المحترفة الثانية، سنة نقوها هبطت للرابطة المحترفة الثالثة مستوى أول، وهذا هذا هذا شيء يوجع القلب خاصة للجهة. رو ماذا بينا نحن جهتنا ونشوف جمعياتنا كلها في أعلى المراتب. خسارة ثانية على التوالي، مع أنه حتى خسارة المكنين ضد جندوبة مش فعلهاش أني باش تحاول تضمن البقاء متاعها في الرابطة المحترفة الثانية. للأسف كنا أشرنا سابقا أنه وقت يضيع ماتشوات على على على استادك معناها مع منافسين مباشرين، راهو ما تتوقعش أني ثم جمعيات أخرى تنجم نهار آخر تعاونك في في في ضمان
0: نفس المشكل تاعك. نفس المشكل اللي مش نحكي على المشكل المادي، نحكي على المشكل الانتدابات ومشكل النوعية نتاع الملاعبية. بالنسبة لي فريق أولمبيك سيدي بوزيد زيد يعني عانى عدة صعوبات بالنسبة للفريق، يعني خاصة نوعية الملاعبية اللي عنده الكاليتي الجوارات، يعني ما هيش يعني نوعية اللي تخول لك أنك ربما تكون الطموحات متاعك كبيرة.
1: صحيح صحيح. بالنسبة لسيدي بوزيد اللي شوفوا الانتدابات اللي صارت يعني
0: عشوائية،
1: عشوائية، ومع أنه زاد معنا البريود بريباراسيون وقت اللي الناس قاعدة عندها شهر وشهر ونص قاعدة تحضر، هم قبل الموسم 15 يوم أو 10 أيام بدوا بالتحضيرات متاعهم، هذا ينعكس زاد على أرضية الميدان وخاصة مع الصعوبات المادية. شوف على قد فلوس كرك باش تجيب ملاعبين، إذا كان عندكش فلوس هذوما هم اللي موجودين. بالنسبة لنسر جلمة نقطة فقط، نسر جلمة راهي مدرسة، راهي عندها معناها ديزيكول ومعروفة على الملاعبية وتخرج الملاعبية ووصلت حتى الملاعبية للمنتخب، معناها راهو شيء واجع القلب. ماذا بينا
0: حتى مدرب الفريق زيد الدربالي،
1: زيد الدربالي ولد المنتخب وولد معناها الترجي الرياضي التونسي، معناها معروفة بيبينير. راي بيبينير نسر جلمة
0: عبد المنعم الدربالي في الافريقي
1: بالضبط، معناها نطلب ليهم انهم يركزوا عليك الصغيرات، خاطر هما عندهم معناها راهو شوف بلغة الكورة رايز جلمة راك تهز حجرة تلقم لعب.
0: صحيح.
1: معناها ماذا بينا نحنا نمشوا في في في التماشي هذا
0: به، باش توقف قليلا لرفع الأذان ثم نعود بعد قليلاً.

İvet Gafsa. الحصاد الرياضي.

0: مواصلين معكم المشوار ديما في برنامج الحصاد الرياضي 7 و27 دقيقة. كنا نتحدثوا على بطولة الرابطة المحترفة الثانية. قبل ما نسكر ملف الرابطة المحترفة الثانية نظال، خلينا نعطوا ترتيب بالنسبة للمجموعتين، المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. بالنسبة للمجموعة، المجموعة الثانية اللي فيها أغلب فرق الجهة، تقدم ساقط الدير يحتل المركز الأول عنده 53 نقطة، المركز الثاني الملعب الجابسي 52 نقطة، المركز الثالث لمستقبل القصرين عنده 44 نقطة والفريق معني بمقابلة البراج، من بعدها النادي القربي عنده 36 نقطة، ثم قبل الساعة قبل ربما أي 36 نقطة جي أمل بوشمة عندها 34، جندوبة 35 نقطة، بوشمة 34 نقطة، هيلر ضيف 32 نقطة، تسعة مرتبة تاسعة القوافل 31 نقطة معها جمعية تريانا، مركز 11 للقلعة الرياضية 30 نقطة، مركز 12 لسبورتينج المكنين 28 نقطة، مركز 13 لنسر جلمة 25 نقطة، والمركز الأخير لأولمبيك سيدي بوزيد 14 نقطة، وزوز فرق نسر جلمة وأولمبيك سيدي بوزيد يغادروا بطولة الرابطة المحترفة الأولى. بالنسبة للمجموعة الأولى نادي حملوف في المركز النضال، تفضل نضال.
1: الرابطه المحترفه الثانيه،
0: الرابطه المحترفه الثانيه، الرابطه المحترفه
1: ان شاء الله نتمنوا لهم يطلعوا للرابطه المحترفه الاولى، هم فرق يستاهلوا.

0: فرق عريقة من نجم نجم نلقوهم في الرابطة المحترفة الثانية، وعليش لا في أقرب الأجيال يتفادوا
1: الأغلاط
0: اللي صارت السنة ونقوم إن شاء الله في الرابطة المحترفة
1: إن شاء الله. عودة سريعة إن شاء الله لأولمبيك سيدي بوزيد وفريق نصر جلمة. قلت المر إلى المجموعة الأولى اللي فيها نادي حملونف وأمل حمام سوس اليد في اليد الزوز 50 نقطة لكل فريق. مرتبة ثالثة الاتحاد تطاوين 48 نقطة. مركز رابع للحديد الصفاقسي 43 نقطة. مركز خامس سبورتينج بنعروس ومحيط قرقنة وهلال مساكن 31 نقطة. مركز ثامن للبعث الرياضي ببو حجلة وهلال الشاب ب 30 نقطة. مركز عاشر لجمعية مجرين عندها 29 نقطة. مركز 11 لمكر مهدية وكوكب عقارب ب 28 نقطة. ومركز 13 اتحاد بو سالم 24 نقطة. والمركز 14 لملعب افريقي المنزل بورقيبة 17 نقطة. واتحاد بوسالم وملعب افريقي المنزل بورقيبة الزوز يغادروا بطولة الرابطة المحترفة الثانية. خلينا توا نسكروا ملف بطولة الرابطة المحترفة الثانية وباش نمشوا الى بطولة الهواة المستوى الاول، باش نتحدث ونركز خاصة على المجموعة الرابعة اللي فيها اغلب فرق الجهة. نتائج اللي تسجلت مساء اليوم: كوكب دقاش يفوز أمام ملعب القفصي 2-0، جديد التوزر تفوز أمام مارس الرياضية 2-1، واحد قبلي تنتصر بصعوبة أمام جمعية جربة 2-1، أولمبيك مدنين ينتصر بنتيجة عريضة أمام الرقبة 3-0، فجر القطار ينهزم على ميدانه أمام نادي المظيلة 2-0، وتهذيب الصغيرة ينتصر أمام طبولبو جيبس بهدفين 0-2. واللقاء الأخير هو لقاء اتحاد جيم جربة وأم الجربة، اللقاء هذا باش يدور نهار الخميس 7 ماي الجاري. نضال نشوفوا مباراة فريق كوكب دقاش والملعب القفصي. نضال نشوفوا قيس قروي مدرب فريق الملعب القفصي شنو تحدث لميكروفون زميل توفيق البكري، شنو تحدث على هزيمة اليوم؟
2: طبيعي المقابلة كانت طيبة الحق، المستوى به كامل للفريق القفصي أكبر كل شيء مبروك جميل كوكب دقاش. وكانت باهي المقابلة وماشية في معناها في سياق باهي، معناها شفنا كرة باهي وبون قبلنا هدف ضد مجرى لاعب في آخر دقائق من الشوط الأول، رجعنا الشوط الثاني حبينا زدنا قبلنا هدف بعد نوعنا اللاعب، جتنا لي زوكازيون، جتنا الأهداف برشا أهداف جد ساهلين ما نعرفش باش بالطريقة هذيك باش نبيعوا، هذه لازم مراجعة كبيرة حتى أنا نخدموا على رواحنا. ويبقى كانت فيها برشا نقاط ايجابيه في على مستوى حتى الروح الرياضيه. النقطه السلبيه الوحيده هي التحكيم، لازم مراجعه برشا برشا برشا للتحكيم، حتى اطراف خارج التحكيم تقوم بادوار معناها اللي هي مهمتها يعني يتامل الملعب مش يدخل في نقاش فارغ.
1: قيس قروي مدرب فريق الملعب القفصي يلمح الى انه التحكيم وما التحكيم نظام
0: صحيح، يا ريت تو من رابطة المحترفة الأولى كنا نحكو ديما حتى للريجينال راهو التحكيم هو اللي نجح المباراة. الله غالب تو أي حاجة أي أي
1: إحنا نحكمو نضال ما شاهدناش المباراة، نحكم من خلال التصريح
0: من خلال التصريح متاع المدرب قيس القروي للمدرب الملعب القفصي. كان تشكى من التحكيم وموهوش المدرب الوحيد اللي يتشكى من التدريب من التحكيم، معنا نشوفه من رابطة المحترفة الأولى الناس كلها تتشكى من التحكيم، وهذه نقطة للمراجعة. ونغلق القوس باش ما نتعمقوش ياسر في الموضوع هذا. بالنسبه
1: للنواحي الفنيه،
0: النواحي الفنيه المباراه فرجويه يعني بالنسبه لدقاش ضمنت البقاء يعني هي رسميا صحيح. بالنسبه للملعب القفصي بعد فوزها المباراه الفارطه ضد
1: واحد
0: قبلي في
1: الجمودي
0: نجم تقول منطقيا ضمنت البقاء نتاعها، يكفاها 3 نقاط ضد جريده التوزر المباراه القادمه في الجمودي تضمن البقاء رسميا، يعني مباراة باش تكون اكيد محلولة على الاوجه الكل كما كان يحكي المدرب. فرص انا كنت تبعت المقابلة على اذاعة قفصة معناها
1: من خلال النقل توفيق البكري لنجهولة تحية مراسلنا اللي موجود في دقاش.
0: بالضبط بالضبط كنت تبعته ومشكور خويا توفيق، معناها كان تعليق ممتاز، يعني كي نشوفوا كل تقريبا كل لحظة يدخل يقول ثم فرصة معناها كسوة من فريق دقاش أو من فريق
1: حس لعبة هجومية
0: والناس ماشي معناها كما كنت
1: حتى الملعب الجوسي كان ينجم يرجع بحسب التعليق ديما خليل عيسى اللي دخل في شوط ثاني تقريبا كما ذكر توفيق وجه لوجه تقريبا مرتين
0: صحيح
1: وتعلق
0: صحيح
1: حارس كوكب دقاش
0: كان ينجم يروح تروح بنقطة على الأقل الملعب القفصي، وهذا ماهوش حاجة سلبية
1: بالنسبة لي. ماهوش استنقاص،
0: ماهوش استنقاص قيمة دقيش، خاطر دقيش زادة كانت
1: فريق ممتاز عندها عناصر يعني ممتازة جدا.
0: بالضبط كي نشوفوها في المرتبة الثالثة بعد فوزها اليوم تقدمت للمركز الثالث معناها تقريبا على ما أعتقد في بالي 36 نقطة.
1: قوة هجومية ضاربة، عندها يعني أفضل خط هجوم في البطولة يعني إمكانيات.
0: للمعلومة أخوي مراد إنه دقيش مدة موسم كامل تلعب 14 ملعب، يعني هذا
1: ونزيد كنا أكثر بالرغم الصعوبات اللي شخصيا يعني من مصادر يعني موجودة في دقيش، يعني حتى ثم شوية أنه الملعبية يعني كان جو ربما منضبطين في التمارين، يعني يحضروا عدد قليل في التمارين،
0: من
1: يعني
0: نجموش كما كنا نحكوا سي خوي مراد رو من نجموش تفرض على ملعب ماهوش خالص وما عندوش حق ترونسبور باش يجيك ينجم يترينا، ما تنجمش تقول له باش يصبر شهر شهرين من بعد باش يقول لك راه ماش عندي، معناها راه شوف نشوفوا على حسب المستوى والنقاط وطريقه اللعب. مشكورين اللاعبين، مشكورين الاطار الاداري انه معناها خلوا الفريق في مركز ثالث
1: رغم الصعوبات هذه كلها. نضال برافو لدقيش كما كنت تحكي انت توا، يعني في المركز الثالث 36 نقطه بالضبط. يعني يعطيهم الصحه يعني
0: بالضبط بالظروف هذه بالصعوبات هذه بقله الرصيد البشري، وهذا نثمن العمل نتاع المدرب سامي جمعه، نوجه له التحيه بالذكرى كان مدربي سابق زاد كنت كان دربني في ملعب القفصي، نوجه له تحيه. معناها كي تشوف الرصيد البشري وتشوف الصعوبات الماديه ما تتوقعش انه من جمعيه باش تلقاها في المركز الثالث.
1: ونزيدك حاجه اخرى، يعني حتى الهيئه المديره يسيروا فيها ثلاثه من الناس
0: بالضبط،
1: يعني حتى الهيئه مديره ثلاثه من الناس اللي هم
0: يسيروا اكثر من مره على استقالتهم باش يقدموا كانوا يهربوا
1: بالاستقاله صحيح.
0: معناها هذه يرجع لهم كان مخليهم كان العام الجاي يعاونوا يبنوا بال بال بال بالرصيد البشري الموجود مع تدعيم كلكو جوار، معناها في دي بوست معينين ناكد لك
1: انك مناسب ليه يعني
0: بالضبط باش تلقاه تلعب على الصعود في الموسم القادم.
1: نكملوا مباراه الملعب القفصي، خلينا نمشي مباراه ثانيه نضال اللي هي مباراه واحد قبلي وجمعيه جربه الواحه اللي انهزمت امام الملعب القفصي نهار الأربعاء في يعني هزيمة ما كانش متوقع وكان عندها أثر كبير في نفوس جمهور واحد قبلي، لأنه كان انتصر في المقابلة هذيك كان ممكن برشا شد الملاحقة على المتصدر فريق أولمبيك مدنين، مباراة يعني كانت يعني عندها أثر كبير برشا. لكن اليوم الدارك فريق الواحد اليوم ينتصر أمام جمعية جربة 2-1، مباراة كانت بحسب التعليق نتاع زميلنا الهادي بوصفة فإنها يعني كثرت فيها التقطعات نتاع اللعب وكان ممكن حتى برشا اللعبة ما تكملش.
0: صحيح كنا تبعناها على الإذاعة متاعنا كالعادة، معناها على إذاعتنا إذاعة قفصة، كانت المباراة كانت فيها مشحونة نوعا ما من فريق القبلي وفريق الضيف جربة،
1: خاصة بعد ضربة جزاء نتاع الممنوحة لفريق جمعية جربة، يعني احتجوا عليها برشا
0: بالضبط اللي صار عليها برشا احتجاجات وبرشا توقفات، خاطر خاصة كما كنا نحكوا تو بالنسبة للقبلي راهي غير مسموح لها بأي نتيجة أو أي تعثر آخر، خاطر أي تعثر آخر باش يخلي مدنين تهرب عليها بالنقاط وتنجم تقولها هي الأكثر أقرب للصعود، ماذا بينا نحن نخلو الأخر جولة تكون المنافسة هكا. قبلي غير بعد فوزها اليوم غير مسموح لها في الزوز جورنيات الجايين، خاصة الزوز جولات الجايين عندها زوز جمعيات أخرين من جربة اللي هي ولاية مدني
1: اللي هي أجيم وأمل جربة.
0: بالضبط
1: أمل جربة تلعب من أجل تفادي النزول، لا مش لفادي النزول، مش متلعبش مقابلة البراج باعتبار أن الركبة سينزل
0: رسميا الركبة أول فريق النازل. بالنسبة للبراج يزم
1: تبعد
0: على بالضبط، معناها يلزم بالنسبة للقبلية زوز المباريات الجاية تحاول أني تخرج بهم بنتيجة إيجابية، مع انه زاد كيف عنا المظله تلعب ضد مدنين الجوله الجايه
1: صحيح.
0: تستناش المظله خاصه زاد كما نحكوا المظله راهي معنيه زاد
1: بالبراج بعد شويه ترتيب
0: بالضبط باش نشوفوا معناها جوله جايه جوله معناها حماسيه اللي تخلي الفرق الكل في اعلى الترتيب واسفل الترتيب تلعب الكوره وان شاء الله نشوفوا تخرج بمعناها بطولتنا باحسن وجه لها.
1: به نزار خلينا نشوفوا سهيل الخشروم مدرب واحد قبلي شنو تحدث على الانتصار المهم اللي حقوه اليوم امام جمعيه جربه في قبلي.
3: الحصاد الرياضي.
4: والله بسم الله الرحمن الرحيم، مبروك علينا مبروك على جمعيه قبلي اول حاجه، وديما كيما كلك انا توا حتى كنت مش بخاطر توا رابح باش نحكي لك حاجه ومن بعد نرجع لك للتكتيك. نورمالمون ايكيب في الاماتور تلعب الخميس ولحد ياسر، ما فهمتش علاش الجمعة اللي فاتت ما عرفناش وقتاش نلعبه بيرتيرباسيون في التحضيرات نتاعنا كذا، لكن احنا وقفنا وخدمنا. لكن شنو ذنب المدرب؟ شنو ذنب الملاعبين؟ شنو ذنب الجمعيه؟ شنو ذنب الجمهور؟ علاش هكا معناه؟ علاش احنا توا نلعبوا مع جمعيه كل احترامات الجربه جمعيه خشين، مشيت تتفرجت فيها انا بالذات، عندهم جمعيه ممتازه، جمعيه وان شاء الله القادم افضل لجمعيه جرب كذا. وهذا كله تكلمت وانا بعد الانتصار حضرنا بالكدي لاعبيا بعد الماتش القفصه، خسرنا ملعب القفص خساره كيما ذيك بعد بنهارين، كيفاش مش تخدم؟ انا نشكر الستاف اللي معايا كيفاش والمسؤولين كيفاش رممنا الامور في الامطار الاخيره هذه، خاصه بالنسبه للماتش اليوم ربحناه، ربحناه عن جداره بصراحه. عندي جمعيه نورمالمون قلت لك انا جمعيه تكور بالكدي، جمعيه باش نلعبوناش كل يوم، نلعبوا كل يوم ما عندناش مشكل، وربحنا عن جداره. ونشكر جمعيه جربه على الفير بلاي نتاعها، نشكر الجمعيات الكل اللي لعبونا سيرتو الملعب القفص الجمعيه اللي فات. انا نحب نطلع يا نطلعوا عن جداره يا ما نطلعوش، احنا جمعيه باهيه وخشينا نخدموا على رواحنا وربي سو. نشكر الجمهور اللي لاخر دقيقه هو يشجع، ونشكر المسؤولين نتاع قبلي، وان شاء الله نتلموا ونبنيوا على الباهي، نبنيوا على الباهي، سواء سوايا الخشروم موجود سواء سوايا الخشروم مشي، قبلي يلزمها تطلع للباهي حبه من حبه وقريه من قريه. بصراحه هذايا ميساج للقبلاويه جمال الفزاوة الكل، راي جمعيتكم باهي، راي بلادنا باهي نتاع كوره، راي بلادكم نتاع كوره، شوف ندزوا ندزوا معاه حتى للاخر وربي يسهل لنا ان شاء الله، ربي يعطينا حقنا يا رب.
1: كان هذا سهيل خشروم مدرب فريق الواحه الرياضيه بقبلي، يتكلم على برشا نقاط، تتكلم نحب نصحح ان المقابله الاخرانيه نتاع الملعب القفصي كانت نهار الخميس ماشي نهار الاربعاء كما قلت انا، يعني تحدث على قصر المده نتاع ما بين اللقاء مع جمعيه جربه والمباراه مع الملعب القفصي، تحدث على برشا صعوبات، شكر الستاف نتاعه وبرشا نقاط تحدث عليها نضال سهيل خشروم مدرب الواحه.
3: صحيح صحيح، انا كنت معناها شاهدت مباراه الفارتن هنا ضد الملعب القفصي، كان زوز فرق قدموا مباراه محترمه، وكما كان يحكي يشكر في الفرق اللي نفساته الكل. بالنسبه للتعيينات للمراجعه، هو حتى في الرابطه المحترفه الاولى كي نشوفوا الى محاله والقانون تبدل، ما عادش الثلاثه اللي تروا جورني الاخرين يتلعبوا بفرد نهار وفرد ساعه،
1: تغير ما عادش
3: منها هنا نشوفوا التعيينات ديجا، كي تشوف انت اربع وخميس يلعبوا اليوم زاد كيف يلعبوا، معناها قصر التحضير، رو ثم ملاعبيه ثم رصيد بشري معناها محدود، يحاول كيفاش يجري بقيه الماتشات بخف الاضرار باش يخليه ينافس لاخر جوله. كان هو اشار انه عنده فريق محترم يبني عليه، معناها راهو حتى وكان لا قدر الله معناها مضمون معناها ما صعدش للرابطه
1: ماهيش نهايه
3: العام، ماهيش نهايه يبني عليه، وكان معناها مساج به يوصلوا للقبلاويه كله والدايرين بالجمعيه كله والرئيس الحالي فراس الصحراوي نوجه له تحيه بالذكر. يعني هنا فريق محترم ومحترم جدا. كنت انا سابقا كنت نشوف في واحد قبلي ساعات تشوفها تلعب على تفادي نزول تمنع فيها السنه، كي نشوفوا كل الاصلاح وبدي من اول موسم تحذيرات جديه، نشوفوا للواحد قبل سنه شنو هو شنو معناه المردود اللي قاعد تقدم فيه.
1: لا نضال زيد عندها نقطه قوه اخرى اللي هي الجماهير نتاع الواحه الرياضيه بقبلي، يعني عندها مجموعات نتاع تشجيع، يعني اجواء كبيره برشا يصنعوها في ملعب المبروك حمادي في قبلي، يعني اجواء يعني برشا فرق اخرى ما عندهاش حتى ربما ارباع الجماهير هذه.
3: صحيح صحيح، احنا كنا شاهدناها اصل حتى في مباراه الكاس ضد العمران، الجماهير جماهير
1: دخلات
3: بالضبط عربه محترفه اولى، ثم برشا جمعيات ما عندهمش الحاجات هذه اللي تدز مع جمعيتها بقلب لاخر الماتش. والحاجه الباهي اني كي سواء نتيجه ايجابيه ولا سلبيه ما تشوفش اللي زيكسترا، يعني الحاجات الخايبه اللي نشوفوها في ملاعبنا حاليا، العنف والجمهور متحضر قاعد يدز مع جمعيته باكثر ما يمكن. وجست فقط معلومه، هو قبل اللي كنت قبل في كره قدم مصغره كانت عندي جمعيه في القلعه القلعه يقولوا هما تلعب
1: في موجوده في قبلي
3: بالحق، كي تشوفهم كيفاش في تشجيع جمعيتهم
1: غرام كبير،
3: غرام هما غادي عندهم غرام نتاع كره، وهذه حاجه ايجابيه وحاجه ممتازه، وان شاء الله نشوفوها في ملاعبنا تتعمم على ملاعبنا الكل
1: ان شاء الله. باهي خلينا نعطي نظار الترتيب في اعقاب الجوله العاشره اياب لبطوله الهوت المستوى الاول المجموعه الرابعه. دائما في صدارة المجموعة. أولمبيك مدنين عنده 50 نقطة مركز ثاني، لواحد قبلي 46 نقطة مركز ثالث، لكوكب دقاش وجريد الطوزر عندهم 36 نقطة مركز خامس، لجمعية جربة عنده 35 نقطة مركز سادس، لفجر القطار عنده 34 نقطة مركز سابع، لاتحاد جيم جربة ب 32 نقطة لكن معقوص من المباراة، في نفس المرتبة معاه مارس الرياضية بنفس الرصيد من نقاط أي 32 نقطة. المرتبة التاسعة للملعب القفصي عنده 29 نقطة. المركز العاشر يصعد فريق نادي المظلة يصبح في المركز العاشر ب 28 نقطة. مركز 11 لتهذيب الصخيرة 27 نقطة. مركز 12 بولبو جابس 24 نقطة. مركز 13 أمل الجربة 21 نقطة تنقصوا مباراة. والمركز 14 لأمل الرقبة 5 نقاط كلمة بخصوص مباراة فجر القطار ونادي كرة القدم بالمظيلة، وانتصار مهم لنادي المظيلة نضال.
3: أكيد أكيد هو انتصار مهم مهم جدا، خاصة في دربي ولاية قفصة، خاصة خارج الأرضية الميدان متاعها
1: ملعب المرحوم البشير بالعيد في القطار.
3: بالضبط انتصار زوز بلاش في في في ملعب القطار، ملعب صعيب ملعب سخون، نعرف القطارية يحبوا جمعيتهم ويدزوا مع جمعيتهم، وكتمشي للقطار مش سهل باش تخرج بنتيجه ايجابيه. كي نشوفوا المظله ربحت غادي الزبلاش خاصه معنيه بالنتيجه معناها بشكل كبير، خاصه هي في الجوله جايه باش تواجه صاحب المرتبه الاولى مدنين، ماذا بها اكثر نقاط باش خلاها تقدم في السلم الترتيب باش تضمن البقاء نتاعها في الرابطه المحترفه.
1: نشوفوش انه منذ تولي عمار الزويري الامور الفنيه لنادي كره القدم بالمظله تحس النتائج من غير طبعا من غير ما نقدح في الخدمه اللي خدمها ولا نشكك في الخدمه اللي خدمها الكلبوسي بن فرج المدرب السابق بتبيعه اللي يعطيه الصحه، حتى هو خدم خدمه مزيانه لكن النتائج ربما ما مشيتش بالكدا. منذ تولي عمار الزويري الامور الفنيه تحسنت النتائج تاع نادي كره القدم بالمظله.
3: صحيح صحيح، هو كي نشوفوا النتائج معناها في الفتره الاخرانيه نتاع المظله معناها تقريبا نتائج ايجابيه وممتازه، حصيله معناها ممتازه، هذا ما ينقصش من الخدمه اللي كان يخدم فيها سي فرج المدرب القدير
1: معناها
3: الناس الناس الناس كل تعرف وتشهد بالكفاءه نتاعو. يمكن الظروف الحائطه بالجمعيه، يمكن الفيستير، يمكن فيها بعض من المشاكل، يمكن
1: هو ساعات يقولوا في الامثله تغيير السروج فيه راحه، ربما ماهوش ربما تنقيس من القيمه تاع العمل، ما ساعات حتى تغيير الامور ممكن برشا يعطي نتيجه.
3: نجم تكون هكاك كيما نجم يكون ثم يمكن كورون مع بعض الملاعبيه ما مشاش اللي يخلي النتائج ما تمشيش. هذا هو خير الانسحاب، وهي معناها في مصلحه الفريق واللي خلى نشوفوا في تو في النتائج نتاع المظله قاعده تتحسن، وان شاء الله بقدره ربي في هي يكفيها مقابله زوز مقابلات الجايه معناها ضد مدنين في المظيلة، ومقابلة بعدها تعمل محاولة تاع إكس معناها خارج تضمن البقاء نتاعها بقدرة ربي في الرابطة المحترفة الأولى مستوى أول، المحترفة الثالثة مستوى أول،
1: الرابطة الثالثة مستوى أول. به المجموعة الثانية يعني ظهر فيها بعض فرق الجهة كذلك لابد أن نتكلم عليهم، اللي هما نجم فريانة اليوم ينهزم أمام مرجان طبرقة، هكا مرجان طبرقة في المرجان الرياضي بطبرقة واحد هدف مقابل صفر. اتحاد صبيط اليوم ينتصر بنتيجة عريضة أمام نادي حجب العيون 3-0. مستقبل الحمدية اليوم ينتصر أمام تل الرياضية 2-0. هذا من النتائج تاع فرق الجهة اللي يهمونا في المجموعة هذه.
3: صحيح صحيح، كتشوف النتائج معناها الناس الكل قاعده تلعب في في في معناها الكره نتاعها لاخر جوله، سواء في المجموعه الرابعه اللي فيها فرق الجهه في ولا المجموعه الثالثه زاد كيف فيها بعض من الفرق الجهه. هذه حاجه باهيه انك تشوف معناها الفرق الجهه قاعده تقدم في مستوى وقاعده تتحسن، هذا راه في صالحنا وصالح الجهه نتاعنا، وخاصه في كره القدم في ولايه قفصة ولا في بوزيد ولا في شيء في جهتنا احنا بصفة عامة، يخلي الناس تتحط عليها العين، وروا عنا بعض من اللاعبين اللي نجموا يحترفوا وينجموا يصعدوا للرابطة الثانية والرابطة الأولى وينجموا ينورونا وينوروا جهة متاعنا.
1: به نسكر ملف الرابطة الثالثة باش نمشي إلى البطولة الجهوية، تقريبا ما زالت أقل من درجين في الحصة، البطولة الجهوية للجنوب الغربي لكرة القدم بقفصة. الأنظار الكل تجهت إلى الملعب البلدي بليلة اللي شهد مباراة متصدر الترتيب قفصة الرياضية مع مستقبل ليلة، مباراة انتهت قسمة خيان 0-0 بين الفريقين. منجم متلوي يفوز امام البرق الرياضي بحمل تجريد 3-0. وشباب التوزر يوم امس كانت انتصرت بالغياب امام فريق الملعب السندي. نزار نرجع شويه لمباراه مستقبل ليلى وكبسه الرياضيه باش نسمع حمدي الهنشيري مدرب مساعد لمستقبل ليلى يتحدث على التعادل اليوم ما بين مستقبل ليلى وكبسه الرياضيه.
5: الحمد لله اليوم صار على كل شيء. مباراه كانت على المرتبه الاولى دخلنا عازمين وحاضرين طيل 90 دقيقه تحكمنا في زمام الامور من نواحي الكل ما وافقناش ربي ما ماركيناش بونتو بقت اللعبه 0-0 نتيجه في الوقت الحالي لصالحهم هما واحنا مازلنا ناخذ ومازلنا في الكورس ان شاء الله والعمل على ربي ان شاء الله.
1: كان هذا حمدي الهنشيري مدرب مستقبل ليلى. كلمه قصيره نضال على المقابله هذه.
3: هو مباراه القمه بينات ليلى وكبسه صاحب المرتبه الاولى والمرتبه الثانيه.
1: النتيجه هذه تخدم كبسه
3: اكيد هي تخدم كبسه بنسبه كبيره يصبح معناها محافظ على الصداره بنقطتين على مستقبل ليلى
1: قبل بجولتين
3: اكيد خاطر خاصه انه ليلى عندها زوج تنقلات صعاب في الجولتين جايين عندها تلعب ضد المنجم الرياضي بالمتلوي في المتلوي وتلعب ضد شبيب التوزر في توزر معنا زوز تنقلات صعاب. بالنسبة للقصر عندها مباراة القادمة ضد شبيب التوزر في قفصة وعندها تنقل صعيب ضد برق الحامة في الحامة يعني نتيجة التعادل تخدم صالح كبسة ولكن بنسبة معناها قليلة خاطر الاخر جولة باش تبقى حتى ليلة معنية بالصعود.
1: نسمع حلمي الخميلي مدرب مساعد لمنجم متلوي يتحدث على انتصار اليوم امام البرق الرياضي بحمد الجريد.
6: تقييم المباراة تكشفت انتصار الحمد لله انتصار ولا تعبوا عليه مستحقينه كالعادة في بلادنا ربحنا اليوم ما كانش الماتش صعيب الحق عدناه مرتاحين كان بدون ضغوطات عارفين الشامبيونة بعدنا شوية ضعوا علينا شوية بوانات برشا ظروف الحقيقة ها واليوم تصريح عنا فما المنجم الرياضي المتلاوي تظلم في مقابلات تحكيمية يراجعوا رواحهم شوية حكام على العموم ان شاء الله حظ اوفر بنيه اليوم فريق
7: اليوم الحكم ممتاز
6: لا اليوم الحقيقه كان اداء ممتاز تحيه للحكم مش على خاطر ربحنا ولا حاجه لكن الحقيقه تدخلاته كان في موجود وصائف في كل التدخلات نتاعو نشكروا ثمنوا مجهودات نتاعو وهكا نحبوا للحكام نتاعنا يكونوا بالمستوى هذا لكن فما مقابلات تعرضنا للظلم حقيقه معناتها مش هو تبرير ولا حاجه لكن تعرضنا للظلم ما علينا كان ديما نخدموا الحمد لله عندنا وليدات اليوم صغار في المستوى قاعدين يخدموا يجتهدوا ونبنوا الفريق نتاعنا هذاك الهدف نتاعنا الاولاني حق.
1: نسمع توا رشيد ردادي مدرب فريق البرق الرياضي بحامه الجريد شنو تحدث على هزيمه اليوم امام فريق منجم متلوي 3-0 في تصريح لزميلنا بناني معمري مشكور.
8: قبل كانت شوط بشوط جينا بمنقصين برشا عناصر جينا بعناصر شاب الأكثرية تقريبا 8-9 عناصر أول مرة يلعبوا كابر حاولنا نجاروا اللعب شوط أول كان باهي ممتاز بصراحة نشكرهم برشا بالرغم اللي دار صغار ما عندهمش خبرة تو تحط لنا برشا فرص خلقنا برشا فرص ما جاش الناس الشوط الثاني طبيعي باش يطيح فيزيكمون العامل البدني كان اثر علينا برشا بدنا اهداف غلطات على كل حال نشكر الاولاد احنا في مرحله نبدلوا في الجمعيه انا بدلنا برشا طلعنا برشا جونيور وبرشا صغار حضروا في جمعيه العام الجاي نشكرهم على كل حال على المجهود اللي قاموا به وان شاء الله الموسم الجاي يكون
1: شكرا لكل الزملاء اللي قاموا بالاستجوابات شكرا لتوفيق البكري شكرا كذلك لرؤوف العياري شكرا لبناني معمري شكرا كذلك للهادي بوصفة كلهم يعطيهم الصحة اللي قاموا بالاستجوابات في نهاية اللقاءات نذكر كذلك الجولة هذه نضال تميزت بالغياب الثاني على التوالي لفريق الملعب السندي
3: هو صحيح ما الجولة الثانية على التوالي يعني الملعب السندي ما يتنقلش للمباراة متاعه وهذا كما كنا نرجع وراء إذا كان ما عندكش موارد مالية تصعب عليك انه حتى باش تعمل حتى تنقل نتاع 50 كيلومتر. معناها كي نشوفوا شوفوا سند معناها توصل اني حتى قفصه ولا
1: ما تنجمش
3: تتنقل. معناها حاجه توجع. جمعيه سند راهي جمعيه كبيره نحترموا تاريخها ونحترموا معناها المسؤولين اللي شدوا عليها الكل، ولكن مش هذه وضعية اللي باش نتمنوها.
1: وان شاء الله يتحركوا، ان شاء الله ان شاء الله الميسورين في في في السند يتحركوا شويه يعاونوا الفريق. نعرفوا صعوبات كبيره في الحقيقه، ماهوش هذا الغياب الاول ولا الثاني ولا الثالث، كذلك غياب في جولات سابقه وصعوبات في الحقيقه يواجهها فريق ملعب السندي. الميسورين في السند ما فيها باس، راهم وليداتكم هذوكم تعاونوهم شويه على الاقل تو السيزون تو بالنسبه للسنه هاو فيها. مع الاقل عام الجاي ان شاء الله نشوفوا ملعب سندي اخر، نشوفوا ان شاء الله في حله اخرى.
3: ان شاء الله ان شاء الله. احنا نتمنوا للفريق هذا فريق كبير، معناه انه حتى هو علاش لا يلعب على الصعود في في المواسم القادمه، ولكن هذا يلزم بتضافر جهود نتاع اولاد الجهه مع الميسوري الحال مع رجال الاعمال. ونحن نعرفوا عنا برشا ناس تحب الجمعيه نتاعهم، ان شاء الله نتمنوا انه يلتفوا بالجمعيه نتاعهم ويقوموا بالواجب نتاعها، ونشوفوا ان شاء الله الملعب السندي في في في مستوى اخر
1: ان شاء الله. اقل من درجه مازال وصلنا على نهايه البرنامج. خلينا نعطي الترتيب في البطوله الجهويه. نضال كبسه الرياضيه مازالت في المركز الاول 36 نقطه، مركز ثاني لمستقبل لاله عنده 34، مركز ثالث لمجم تلوي عنده 31، مركز رابع لشبيب التوزر عنده 24 نقطه، مركز خامس البرق الرياضي بحمد تجريد عنده 17 نقطه، والمركز الاخير مركز سادس لمجم المتلوي عنده 5 نقاط. هكا نكون وصلنا الى ختام هذا المواد من الحصاد الرياضي. شكرا لك نضال.
3: مشكور اخي
1: نضال نصيب، يعطيك الصحه. كنت محلل الفني اليوم، كنت حاضر معنا واعطيتنا تحاليل فنيه يعني شامله ومستفيضه على مقابله الكل. شكرا لك. كذلك شكرا لكم انتم اللي كنتوا معنا من 6 حتى 3 تسمعوا فينا وتفاعلتوا مع مختلف الفقرات اللي قدمناها. شكرا للفريق العامل اليوم، يعطيك الصحه نزار. شكرا ليك، شكرا كمال، شكرا عماد، شكرا للفريق الكل اللي خدم اليوم. هذه تحياتي مراد بوقره، الى اللقاء.

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الثامنة ليلا على موجة إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أفاد النائب بمجلس نواب الشعب عن جهة سيدي بوزيد جلال الخدمي في تصريح للإذاعة بأن مشروع تطهير بلدية الحفي ما زال معطلا إلى حد الآن رغم توفير التمويل اللازم منذ أكثر من سنة، وذلك بسبب عدم توفر قطعة أرض لتركيز المضخات الخاصة بهذا المشروع. رفع الاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحر عقب اجتماع مكتبه التنفيذي أمس جمعة من المطالب تهم قطاع الحبوب من بينها خاصة الترفيع في أسعار قبول الحبوب نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج ولضمان الحد الأدنى من التوازنات للفلاح وديمومة القطاع وفق ما صرح به المستشار الاقتصادي بالاتحاد فتحي بن خليفة. أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن أزمة اللحوم الحمراء في تونس لم تعد حالة ظرفية يمكن امتصاصها بتدخلات محدودة، بل أضحت تجسيدا واضحا لاختلال هيكلي يطال إحدى الدعائم الأساسية للأمن الغذائي الوطني. ويكشف واقع السوق وفق رياحي عن مفارقة صارخة تتمثل في ارتفاع متواصل الأسعار النهائية أو للأسعار النهائية مقابل غياب رؤية دقيقة لكلفة الإنتاج وانعدام قاعدة بيانات رقمية موثوقة تمكن من تقييم حجم القطيع. أعلنت إيران اليوم أنها تلقت ردا أمريكيا عن أحدث مقترحاتها لإجراء محادثات سلام، وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المرجح أن يرفض الاقتراح الإيراني لأن الإيرانيين لم يدفعوا ثمنا باهظا بما يكفي. من المتوقع أن تكشف الانتخابات المحلية في بريطانيا المقرر إجراؤها في 7 مايو الجاري عن واقع جديد يتمثل في انهيار نظام الحزبين الذي هيمن على السياسة البريطانية منذ الحرب العالمية الثانية بحسب بلومبرغ. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن احتكار حزبي العمال والمحافظين التقليديين للسلطة سيفضي بمئات المقاعد في المجالس المحلية إلى منافسيهم الشعبويين في استعراض صارخ للتحديات التي يواجهونها في إعادة التواصل مع الناخبين قبل الانتخابات العامة للعام المقبل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: الألفة في اللغة والأدب والأخبار، الألفة في قيمنا وعلاقاتنا وحياتنا. الليلة في بوارق في الأدب والحياة من 9 إلى 11 على موجة إذاعة قفصة. إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: كوكب الشرق الحبيبة إلى قلوبنا جميعاً، نسعد معها اليوم وهي تجدو لنا بأحلى أغانيها.
1: كوكب لا يغيب
0: مع الفن الأصيل والصوت الملائكي.
1: كوكب لا يغيب.
2: القمر من فرحنا من فرحنا حينور أكثر.
1: موعد مع روائع سيدة الغناء العربي.

0: ناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه ذاتها تدفي وتزرع فرح في سهرتها تسافر مع نسمتها تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين.
3: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: التاسعة ليلاً على موجة إذاعة قفصة.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. ينفذ المركز الجهوي للأهلمية الموجهة للطفل بسيدي بوزيد تنفيذ مجموعة من الأنشطة على امتداد السنة بهدف توفير استعمال آمن للأنترنت في صفوف الأطفال، وذلك في إطار تعزيز جهود حماية الأطفال في الفضاء الرقمي وضمان بيئة إبحار آمنة لهم. أعلنت وزارة الفلاحة اليوم عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. أتاح برنامج التعاون التونسي الياباني في مجال التحسين المستمر كايزن منذ انطلاقه سنة 2006 التحسين إنتاجية أكثر من 300 مؤسسة صناعية استفادت من مساندة فنية في مجال إرساء أدوات تحسين الإنتاجية بمعدل 57% في العديد من الخطوط أو خطوط الإنتاج وتحسين جودة منتوجاتها بمعدل 60%. تشير التوقعات الفصلية بالنسبة للفترة ماي جوان جويليا إلى تسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات المناخية العادية على كامل أنحاء البلاد وفق نشرة التوقعات الموسمية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. أما بخصوص التساقطات فلا تظهر النماذج المناخية وفق النشرة أي سيناريو مرجح، بما يعني أن كل احتمالات السيناريوهات تبقى واردة. يواصل وفد حركة حماس لجانب فصائل فلسطينية أخرى مباحثاته في القاهرة بعدما سلمت الفصائل الجمعة الماضي ردا مكتوبا إلى الوسطاء يتضمن رفض أي نقاش بشأن سلاحها قبل تنفيذ الكيان الصهيوني المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. قال نيل كاشكاري رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي في نيابوليس اليوم أنه كلما طال أمد الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران زادت مخاطر ارتفاع التضخم والأضرار الاقتصادية. وأضاف المسؤول الأمريكي في برنامج واجه الأمة الذي تبثه شبكة سي بي أس التلفزيونية أن أسعار الطاقة والأسمدة ستواصل الارتفاع مع استمرار الحرب. هذا الموجز، إلى اللقاء.
6: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالباً الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: إنسان وجدت كي تعيش الحياة.
1: أحكم الناس في الحياة أناس عللوها فأحسنوا التعليم.
2: بوارق في الأدب والحياة.
3: مساء الخير أيها الأصدقاء أيتها الصديقات متابعي ومتابعات برنامج بوارق في الأدب والحياة. يحدثكم خير الدين زروق في مسامرة الأحد الثالث من شهر ماي من سنة 26 و2000. الموضوع الذي أقترحه والذي اخترته هو الألفة. الألفة من الخصال الحميدة ومن الروابط القوية التي تشد الناس بعضهم إلى بعض، فيها المحبة والوئام والمعاني الجميلة السامية. ومن معاني الألفة التعلق بالمكان أو بالإنسان أو بالذكرى. والألفة من صفات البشر وكذلك من صفات الحيوان. والألفة تنشأ وتكتسب وتقوى، ولكن أحيانا قد تضعف، لذلك فنحن نحتاج إلى أن نرعاها وإلى أن نتعهدها. فإن ظلت رابطة بيننا أمكننا أن نلتقي وأن نتعاون وأن نتفاءل. وإن لاحظنا من ألافنا بعض البعد بعض النفور فلنحاول إصلاح ذات البين. قال الله تعالى في سورة آل عمران في الآية 103: فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر أن المؤمن يألف ويؤلف، ومما أثر عنه عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. وكان في سيرته يحث على حسن التواصل وحسن التعاشر. ويروى أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر من مكة إلى المدينة المنورة يثرب كان يحن إلى مكة لأنه ألفها. وقد قالت العرب: كل إلف إلى إلفه ينزع. ومعنى ينزع هنا يميل ويشتاق ويحن. وفي الشعر القديم أبيات تتحدث عن الألفة إما باللفظ أو بالمعنى. فهذا امرؤ القيس يقول: أجارتنا إنا غريبان ها هنا، وكل غريب للغريب نسيب. وقال شاعر: والإلف ينزع نحو الآلفين، كما طير السماء على ألافها تقع. وسيمر بنا في هذه الحلقة أثناء الحديث عن الألفة من النواحي اللغوية والأدبية وفي الأخبار والأشعار أن الألفة تعني أن يلتقي المتشابهون. ولذلك جاء في المثل: الطيور على أشكالها تقع. وهذا التشاكل أو هذا التشابه والتماثل قد لا تكون عليه أمارات خارجية موضوعية، قد يكون لأسباب روحية نفسية، لأننا في كثير من الوضعيات نرتاح إلى بعض الناس ولا نجد لذلك تفسيرا، ثم تؤكد لنا الأيام والأحداث أن تلك الانطباعات الأولى هي مؤسسة. ولشاعرنا أبي الطيب المتنبي هذا البيت المشهور: خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا، لفارقت شيبي موجع القلب باكيا. المقصود بألوف هنا أي أنه يألف، حتى إنه لو خير بين شيبه الحاضر أو مشيبه الحاضر وصباه الماضي فإنه يختار الرجوع إلى الصبا، عفوا هو يختار الرجوع للسبالك إنه يظل موجع القلب لأنه يفارق المشيب. للأديب والفقيه الأندلسي ابن حزم هذا الكتاب المشهور توق الحمامة في الألفة والألاف، توق الحمامة في الألفة والألاف، وستكون لي إليه عودة في فقرة من البرنامج. أقتطف منه هذه الجملة في هذا التقديم: إذا فارق الأليف إلفه فقد سلب عقله وحرم سروره وغشي على بصره. مجمل القول: الألفة سواء أكانت هذا الميل الطبيعي إلى من نألفه أو ما نألفه، أو كانت تبرر وتفسر بأسباب، فإنها نزعة في الإنسان وهي تستجيب إلى أبعاده الروحية. فليس الإنسان مجرد طلبات مادية فقط، بل هو طوق وأشواق ونزعات. لذلك فوجوده لا يستقيم ولا يسلم ولا يصح إلا إذا وجد هذه الألفة مع الآخرين، أو أقامها مع الطبيعة ومع الوجود ومع الكائنات التي تحيط بنا. وكثيرا ما ترتبط الألفة بنتائجها، وأساسا السعادة والأنس. ألف الله بين قلوبنا وآنسنا بأحبتنا وحفظهم وحفظنا جميعا من كل سوء. نستمع للأغنية الأولى وبعدها نبدأ بالفقرة الأولى.
4: حبيتها أيوة أنا حبيتها، مش قادر أنسى ضحكتها، حبيتها آه.

Again.

0: قصص تمتعنا.
1: موضوع المسامرة الألفة، كثيرا ما نعبر عن هذا المعنى باستدعاء صورة هي صورة الطائر الذي ألف عشه، فحين يفارقه فهو ينزع أي يشتاق إلى العودة إليه. وفي هذا الإطار اخترت هذا النص الأول للأديبة التونسية فاطمة الأخضر مقطوف من مجموعتها الماء النمير. كان مهدي يطير فرحا كلما وعده والده بزيارة جدته. إذن نجد هذا المعجم، معجم الطيران. كان مهدي يطير فرحا كلما وعده والده بزيارة جدته التي تسكن في أحد أزقة المدينة العتيقة. ما كان يحلو له منزله الفخم بحيه العصري على سعة الشوارع، يعني رغم سعة الشوارع ونظافتها وجمال المباني وأناقتها، فقد كان يقارن بين أنهج المدينة العتيقة وأنهج حيه الواسعة، فلا يرى إلا طريقا صغيرا متعرجا إلى اليمين وإلى اليسار حينا آخر، يتسع حينا ويضيق أحيانا أخرى. فقد كان الصبي يتوقف أحيانا في مدخل الزقاق حتى يمر رجل أو امرأة، لأن الزقاق لا يتسع لأكثر من شخص واحد. إذن هو ألف حيه القديم حيث تسكن جدته، لذلك هو مشتاق إليه ويبدو أنه غير مرتاح بهذا المقام في حيه العصري. كان يبتسم عند سماع كلمة نهج. أما كان يحسن أن تسمى الأنهج في المدينة العتيقة دروبا، فهي مثل دروب الحياة تتسع حينا وتضيق حينا آخر، بل هي شبكة من الشرايين والعروق الدقيقة والسميكة يسعى فيها الناس كما تسعى الكريات الحمراء عبر الجسم لتحمل له الحياة. إذن تشبيه الأزقة هذه والدروب في المدينة العتيقة بأنها الشرايين التي تضخ الدماء وتتدفق فيها الدماء، فهي الحياة، ولذلك يطير شوقا إليها، فهي وكره وهي عشه وهي مولده. وللجدة صورة الأم بالمعنى الحضن ومعنى الأمان ومعنى الرعاية. كانت تحلو له كلمة منعطفات بدل أنهج لما في معناها من تعرج والتواء في عطف وحنو. إذن المشتاق الأليف هو يتصرف في اللغة، فالكلمات التي يستعملها الناس والآخرون بطريقة موضوعية تستعملها الكاتبة فاطمة الأخضر مكتوف بطريقة فيها عاطفية وفيها ذاتية. هي طرقات متعطفة مثل السوار، فكأنها تحتضن بحنو منازل المدينة العتيقة احتضانا فيه ضم شغوف عندما تضيق وعطاء سخي عندما تتسع. وكان مهدي مبهورا بأبواب المدينة، فقد كانت كالوجوه البشرية، كل باب له سماته وسحنته، السحنة بمعنى الهيئة والملامح، ألوانها مختلفة، هناك اللون الأزرق الواضح، وهناك اللون الأخضر الفاتح، وهناك البني، تكاد جميع تلك الأبواب تشترك في شكلها، إذ هناك عمودان من رخام أو جبس تعلوهما نصف دائرة، يحيط بالباب مستطيل من جبس أو رخام تعلوه أخاديد من النقوش تزخرف خشبه. وقد يكتفي بعض السكان بالباب بسيطا، لكن أغلب الأبواب مزينة بمسامير يشكل بها الحداد ببراعة وذوق زخارف هندسية بديعة. هذا الوصف يحمل هذا الموقف العاطفي، واللغة تطاوع الواصف هذا المتكلم، فهو لا يعتبر الأشياء من حوله أشياء، بل يبعث فيها الحياة، ومحركه في ذلك هو التعلق والشوق والألفة. بعض الأبواب يتولد منها بوبيب صغير للاستعمال اليومي العادي. التصغير له دلالة التعطف ودلالة التحنن هنا. أما فتح الباب على مصراعيه فيكون لمناسبات معلومة عند أصحاب البيوت. الأبواب ناطقة بذوق أصحابها، بل ناطقة بحرف بعضهم. المقصود بالحرف المهن. فقد لاحظ مهدي أن الحمام تميز بلون بابه مزيج من الأخضر والأحمر، ثم إنه الباب الوحيد المفتوح دائما على مصراعيه، والستار المتدلي دوما يحجب عن الناظر ما بالداخل. نستحضر في أذهاننا صورة المنازل القديمة وكيف تكون هندستها والاختيارات المعمارية التي يبدعها البناؤون لكي يشعرون بطبيعة الحياة داخلها. تذكر مهدي كيف كان يلعب بتلك الأبواب، إذ تحلو له دائما مصافحة تلك اليد البرنوزية المتدلية من أعلى الأبواب، وقد تعوض اليد حلقة أو رأس أسد، فكان يقرع الباب ويسرع ليختفي بعيدا حيث يرى ولا يرى. فإذا صاحب الدار يفتح الباب ويطل ثم يغلق الباب في حيرة ليرينا الصمت من جديد، يرينا الصمت بمعنى يعم الصمت أو يخيم الصمت. وكلما تذكر الصبي ذلك ارتسمت على وجهه ابتسامة ممزوجة بالندم. تذكر كل هذا ثم ارتمى في أحضان جنته، في أحضان جدته. أنا قلت جنته، وهذه هي الجنة التي ألفناها والتي نحن إلى العودة إليها. أرجو أن يلقى هذا النص الذي اخترته إعجابكم. نستمع إلى أغنية وبعدها النص الثاني.

آخر في الألفة هو الذي يربط الإنسان بالحيوان. اخترت هذا النص للأديب المصري والمسرحي توفيق الحكيم من كتابه حمار الحكيم. هو يتحدث عن الحمار حين كان صغيرا، حين كان جحشا. في يوم من الأيام كنت أسير جذلانا، جذلانا بمعنى مسرورا فرحانا، أفرحنا الله جميعا. كنت أسير جذلانا إلى دكان حلاقي بأفخم شوارع المدينة، وكان الهواء في ذلك الصباح حارا ممزوجا بنسيم لطيف. وأشرفت على هدفي وهو دكان الحلاق، وإذا أنا أرى ذلك الذي سيكون صديقي، يعني هو منذ رآه توقع أو حدث أنه سيكون صديقه. وهذا يؤكد المعنى الذي ذكرته في التقديم، أن الألفة قد تكون هذه النزعة وهذا الميل الذي لا نجد له تفسيرا، هو ميل ينبثق في أعماق النفس. إذن أشرفت على هدفي وأنا أرى ذلك الذي سيكون صديقي، أراه يخطر، يخطر بمعنى يمشي، وشبه مشيته بمشية الإنسان. أراه يخطر على التوار كأنه غزال، وفي عنقه الجميل رباط أحمر، وإلى جانبه صاحبه. وقف المارة، هو لم يصرح لحد الآن بمن يكون صديقه، وهو صديقه الحمار الصغير الجحش. وقف المارة ينظرون إليه ويحدقون ويعجبون، يعجبون أو يعجبون به، إذن يعجبون له أو يعجبون به. لقد كان صغير الحجم، أبيض كأنه مصنوع من رخام، بديع الشكل كأنه من نقش فنان. ذلك الجحش الصغير الذي استرعى أنظار الناس في ذلك الشارع الكبير، لا ننسى أنه يتحدث عن أفخم شوارع المدينة. كان صاحبه يريد بيعه فيما خيل إليه، فلقد سمعته يقول لمن أحاط به من مارة وباعة صحف وفضوليين بخمسين دينارا، وكانت قدماي على الرغم مني تسيران بي إلى الجحش، وكانت عيناي على الرغم مني لا تنحرفان عن النظر إلى هذا المخلوق الجميل، وإذا بفمي على الرغم مني ينطق. إذن استعمل تركيب على الرغم مني ثلاث مرات، كأنه إذن محرك، اسم مفعول، كأن قوة تحركه وتقوده في اتجاه هذا الحيوان الصغير. إذن نطق بسعر 40 دينارا. التفت الجمع كله نحوي، ودار لغط وارتفع كلام، وإذا بي أرى رجلا هو بائع صحف يبيعني صحفه، قد تطوع للعمل باسمي. فجذب الجحش من يد صاحبه وصاح في وجهي قائلا: سيدنا أمر وأمره نافذ. إذن ثمة غرابة في ابتياع الكاتب لهذا الجحش. سمع أن صاحبه يقول 50 دينار، يعني هو يطلب فيه 50 دينار، وهو يعرض 40 دينار، ولا نجد رد فعل البائع. ولكن رجلا آخر هو الذي يبيع الصحف يتطوع لكي يدافع عن طلب الكاتب، فكأن القدر يتدخل لكي يسهل هذا اللقاء بين توفيق الحكيم والجحش الذي أعجب به والذي أحسن وصفه في البداية. إذن هو يقول: سيدنا أمر وأمره نافذ. فتردد البائع وتراخى واحتج، ثم لان، أي أنه أصبح لين الجانب واستجاب للطلب. وفي الأخير تقدم نحوي يسحب الحمار ليسلمني قياده الأحمر المتدلية من عنقه. لقد تمت الصفقة من حيث لا أنتظر، وأضيف أنا ومن حيث لا أدري، فقد جرى كل شيء وأنا في شبه غيبوبة. فما عساي أصنع بهذا الجحش الذي لا يتجاوز عمره الأسبوع؟ وأين أضعه؟ ولا منزل لي غير حجرة وحمام في فندق فخم. إذن ظروفه المعيشية لا تسمح له بأن يؤوي معه هذا الجحش. إذن أنا أسأل، إذن لماذا تقدم واهتم بالأمر واقترح هذا
المبلغ 40 دينار. الجواب هو في هذا التركيب الذي قلت تكرر 3 مرات: كانت قدماي على الرغم مني تسيران بي إلى الجحش، كانت عيناي على الرغم مني لا تنحرفان عن النظر إليه، وإذا بفمي على الرغم مني ينطق. إذن كل هذا يجعل هذا الأمر غريبا، كيف أمكن أن يتيسر اللقاء بين توفيق الحكيم وبين هذا الصديق الصغير بهذه الطريقة؟ لا شك أن لله حكمة في ذلك. لقد فكرت في الأمر وقلبته من جميع جوانبه، ألم أكن أزمع السفر عصر ذلك اليوم بالذات إلى ريف قريب للقيام بمهمة؟ ثم أليس السيد مصطفى يسكن قريبا من وجهتي وهو فلاح تربطني به علاقات رفيعة؟ إذن بدأ يفكر في حلول، والحلول موجودة. هو بحكم عمله سيسافر إلى الريف، ونحن نعلم أن توفيقا الحكيم اشتغل بالقضاء واقتضى تولي هذه الخطة أن يتنقل ويتجول بين الأرياف، وله كتاب اسمه يوميات نائف الأرياف. ثم معطى آخر يشجعه، وهو أن صديقه السيد مصطفى فلاح تربطه بعلاقات رفيعة ويسكن قريبا من الوجهة التي سيسير فيها. إذن الحل فليبقى معي، إذن يقصد ليبقى معي الجحش إلى أن أذهب به إلى الحقول فأطلقه يرتع فيها ويمرح. تركت صديقي عند أحد معارفي ودخلت الفندق ثم غرفتي بالطابق الخامس، وشرعت أجمع كتبي وأوراقي وملابسي وأدوات نظافتي. إذن القرار سينفذ بسرعة. وبعد نصف ساعة وجدت نفسي متجها إلى الريف على متن شاحنة، أنا بجانب السائق والجحش في قفصها يرمقني من حين لآخر قرير العين مرتاح البال. ثمة شبه استلهام من صورة الألفة بين عنتر بن شداد وفرسه الذي تحدثت عنه في الأسبوع الفارط، كان يشاركه في القتال وكان يتحمل معه وكان ينقصه أن يتحاور معه. إذن هذا الحيوان الصغير أصبح رفيق توفيق الحكيم في رحلته، وهو يرمقه من حين لآخر قرير العين مرتاح البال. تلك معجزات الألفة، وهذه الألفة أمرها غريب وهي هبة ربانية، فلنحسن إدراكها ولنحسن العيش بها، لأنها تيسر لنا الأمل التفاؤل وتعيننا على تحمل أعباء الحياة. نستمع إلى أغنية وبعدها الفقرة الموالية.

0: شذرات شعرية.
1: الفقرة الثانية شذرات شعرية، اخترت أن أبدأ بأبيات من الشعر الحديث. الأبيات الأولى هي للشاعر اللبناني إيليا أبو ماضي، وموضوعها هذا الشهر ماي، وتسميته عند أهلنا في المشرق العربي أيار. يقول إيليا أبو ماضي: أيار يا شاعر الشهور وبسمة الحب في الدهور، وخالق الزهر في الروابي وخالق العطر في الزهور، وباعث الماء ذا خرير وموجد السحر في الخرير، وغاسل الأفق والذراري، يا جمع ذروة بمعنى التلال العالية، وغاسل الأفق والذراري والأرض بالنور والعبير، قد كسوت الثرى لباسا أجمل عندي من الحرير. أجمل العجز هو نعت للباس. ما فيك قر ولا هجير، يعني هو الطقس فيه متوسط معتدل. ما فيك قر ولا هجير، ذهبت بالقر والهجير، أيقظت في الأنفس الأماني والابتسامات في الثغور. هذه تحية لهذا الشهر، جعل الله أيامنا كلها خيرا ويمنا وبركات. في علاقة بموضوع الألفة، هذه الأبيات للشاعر العراقي المعاصر عبد الوهاب البياتي: أبحث عن سحابة خضراء عني تمسح الكآبة، تحملني إلى براري وطني إلى حقول السوسن، تمنحني فراشة ونجمة وقطرة بها أبل ظمئي وكلمة، فماء دجلة الحزين اعتكر وما جرى إلا ليغرق السدود والقرى، فمن ترى بمائه يغسلني تحت ظلال نخلة يدفنني، ببيت شعر بعد ألف سنة ينشدني، فوطني بعيد وبيننا هذه الليالي السود والحبر والأوراق وحائط الأشواق. عبد الوهاب البياتي. من الشعر القديم أنشد صريع الغواني، وهو لقب غلب على الشاعر، مسلم ابن الوليد، فقال: واها لأيام الصبا وزمانه، لو كان أسعف بالمقام قليلا، سل عيش دهر قد مضت أيامه، هل يستطيع إلى الرجوع سبيلا؟ وقال شاعر لم أعرف اسمه: ولقد سبرت الناس ثم خبرتهم ووصفت ما وصفوا من الأسباب، فإذا القرابة لا تقرب قاطعا وإذا المودة أقرب الأنساب. والمودة من مظاهر الألفة ومن نتائج الألفة. لأبي الطيب المتنبي أبيات في قصائد مختلفة، أقرأ عليكم منها التالي: يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدم، ما كان أخلقنا منكم بتكرمة، لو أن أمركم من أمرنا أمم، كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم، ويكره الله ما تأتون والكرم، ما أبعد العيب والنقصان عن شرفي، أنا الثريا وذاني الشيب والهرم، ليت الغمام الذي عندي صواعقه يزيلهن إلى من عنده الديم، إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا أن لا تفارقهم فالراحلون هم. هذه حكمة تنشئ قاعدة جديدة. إذن الرحيل هو للذين فارقتهم وكانوا قادرين على أن يستبقوك معهم. إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا أن لا تفارقهم فالراحلون هم. إذن فليس الرحيل هو في المكان، وإنما هو رحيل معنوي رمزي. وأنشد أبو الطيب المتنبي: فراق ومن فارقت غير مذممي، وأم ومن يممت خير ميممي، وما منزل اللذات عندي بمنزلي إذا لم أبجل عنده وأكرمي، سجية نفس ما تزال مليحة من الضيم مرميا بها كل مخرمي. رحلت فكم باك بأجفان شادن علي، المقصود كناية عن النساء، رحلت فكم باك بأجفان شادن علي وكم باك بأجفان ضيغمي، وهذه كناية عن الرجال. وما ربة القرط المليح مكانه بأجزع من رب الحسام المصمم، فلو كان ما بي من حبيب مقنع عذرت، ولكن من حبيب معمم. المقصود بالحبيب المعمم هو بطبيعة الحال الرجل الذي فارقه وكان مكرها على فراقه، وهو الأمير سيف الدولة. أصدقائي، هذه مختارات في علاقة بهذا الموضوع، آمل أن تكون قد لقيت استحسانكم، وأنا أنتظر تفاعلكم وملاحظاتكم وإضافاتكم. نستمع إلى أغنية ونعود بعد الأخبار إن شاء الله تعالى.

عشان خاطري وانا ليا حقي معاك. تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني وفاكرني حترجاك. انا قلتها كلمة وكل شيء اسمى ودي اسمتي وياك. قلبي انشغل على قلبي خان الأمل وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان

مش بعد بدي الوقتي انا بدي اقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتي كان يجرى ايه لو كانت اطول انا مش بعد بدي الوقتي انا بدي اقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتي كان يجرى ايه لو كانت اطول انا مش بعد بدي الوقتي انا بدي اقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتي كان يجرى ايه

من قلبك من حبي ليه ليه ليه ما سكنش جنبي كان مشاركني في عمري ونسي شريك قلبي فين قلبك من حبي ليه ليه ليه ما سكنش جنبي كان مشاركني في عمري ونسي شريك قلبي فين قلبك من حبي ليه ليه ليه ما سكنش جنبي كان مشاركني في عمري ونسي شريك قلبي فين قلبك من حبي ليه ليه ليه ما سكنش جنبي.

تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني وفاكرني حترجع. انا قلتها كلمة وكل شيء اسم ودي اسمتي غياب. وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الامل. وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الامل.

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33. نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحاً، الواحدة ظهراً، السادسة مساءً، والساعة العاشرة ليلاً. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: العاشرة ليلا على موجة إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في عناوين نشرتنا، بولاية قبيلة اختتام الدورة السادسة من المهرجان الدولي للمسرح في الصحراء بمدينة القلعة من معتمدي دوز الشمالية. تونس تنتفع بإعفاء جمركي كامل على صادراتها إلى الصين مع معاملات تفضيلية لمدة عامين. الرئيس الأمريكي يقول إن أمريكا ستساعد على تحرير السفن في مضيق هرمز ابتداء من يوم الاثنين. إليكم تفاصيل النشرة. بولاية قبيلة تختتم اليوم بمدينة القلعة من معتمدي دوز الشمالية فعاليات الدورة السادسة من المهرجان الدولي للمسرح في الصحراء، حيث تم عشية اليوم تقديم عرض ملحمة الخلال لجمعية همس الفنون الركحية بالقلعة، كما سيتم مساء اليوم الإعلان عن اختتام فعاليات المهرجان وتوزيع الدروع والشهادات التقديرية وتكريم المشاركين مع تقديم عرض موسيقي. هذا المهرجان الذي انطلقت فعالياته منذ يوم 29 من أفريل المنقضي شهد حضورا هاما من قبل عدد كبير من المواطنين من منطقة القلعة وخارجها الذين تحدثوا لسعاد الكيلاني عن انطباعاتهم عن هذه الدورة.
4: عرض ممتاز، جمهور زاد العرض رونق، المهرجان كامل بصراحة كان ممتاز جدا وحرك البلاد بالباهي بالباهي، مهرجان دولي فعلا.
5: بالنسبة للمهرجان، مهرجان متنوع، المهرجان معناها أعطي بشمة ثقافية للبلدة، خلق معناها حركية بالقدير بالقدير حق مع ممتاز.
6: شيء بصراحة ممتاز فوق الخيال، جمهور رائع، عروض جميلة، البلاد كلها تفرهدت، الناس كل الضيوف وكل متفرهدين، الناس كل شيء على مورا ما شاء الله.
7: صلاة النبي، اللهم صلي على سيدنا رسول الله، اللهم صلي على.
8: شنو اللي عاجبك فيه؟
7: كل شيء، الحاجة العربية كل تعجبك.
9: الله يسلمك، كانت الطيارة من أول لأخر، الملح ما جت سمحة، وإن شاء الله كل عام خير من عام المهرجان.
8: رأيك في المهرجان؟
10: ما شاء الله عليه، الله يبارك.
8: شنو أضاف لمنطقة القلعة؟
10: أكبر دليل الجمهور، معناها جمهور ما شاء الله، ما كناش توقعنا باش يكون النجاح هذايا.
11: والله حاجة ممتازة، معناها أضاف شيء للقلعة، وبصراحة حاجة ممتازة، يا ريت تتضاعف المجهودات باش نبدو كل عام نزيدوا حاجة.
8: رأيك في المهرجان وفي العرض؟
12: الحقيقة عرض هايل، نشكر برشا الجمعية اللي قدمت العرض، فريمون كان حاجة اكسترا اوردينير، معناه من النواحي الكل، في الديكوراسيون، في الموضوع اللي اختاروه، في التمثيل، معناها حاجة بصراحة تعمل الكيف، الفضاء كان ممتاز، التنظيم كان جيد جدا، والحقيقة العرض كان في مستوى انتظاراتنا وأكثر، جاية ما تخيلتش باش يكون بالمستوى هذايا بالتنظيم، حاجة محلية معناها بإمكانيات عادية وبإمكانيات ذاتية جدا. إن شاء الله يا ربي الدورات القادمة تكون خير وخير، وإن شاء الله نكونوا ديما موجودين في المهرجان هذايا.
2: نظمت دار شباب خمودة بمعتمدية فوسانة بولاية القصرين يوم أمس تظاهرة تحسيسية بعنوان معا من أجل حياة أفضل خالية من الجلوتين، وتهدف إلى تعزيز الوعي بمرض الإبطن، وذلك بالتعاون مع جمعية السلياك بقفصة والجنوب. وأفاد مدير دار الشباب عبد القادر فارح في تصريح لوكالة تونس إفريقي الأنباء بأن هذه المبادرة تأتي استنادا إلى دراسات ميدانية لمصالح دار الشباب أظهرت انتشارا لافتا لمرض السلياك في عمادة خمودة ومعتمدية فوسانة، إضافة إلى تسجيل نسب هامة على مستوى ولاية القصرين عموما. من جهتها توجهت سوسن عكرمي رئيسة جمعية السيرياك بقفصة والجنوب في متابعة الفدوى الجرمازي بدعوة إلى السلطة المغنية لدعم المواد الغذائية الخالية من الجلوتين وتوسيع قاعدة المتمتعين بالمنحة لمساعدة حاملي هذا المرض.
13: عدد متاع المرض قاعد يتزايد بصفة كبيرة، تمويل ضعيف برشا، يعني ما عادش منجمين نوصلوا أن نحقوا المواد الغذائية اللي مستحقها كل متحسس من الجلوتين. لفتة كريمة إلى السلطة باش توفر لنا المواد الخالية من الجلوتين، تدعم لنا المواد هذية. زاد فما حاجة اللي هي المنحة المخصصة اللي عندهم شهادة بيضاء وشهادة صفراء، هما ديجا عندهم منحة بحكم أنهم ضعاف الحال، أما زاد حتى اللي عندهم تغطية أخرى كي سي ان اس اس كي سي ان ار بي اس زاد يعانوا في نفس الغلاء نتاع المعيشه. ماذا بينا تعم على العباد الكل، اي متحسن من الجلوتين ماذا بينا تعم عليه المنحه هذه وتمتع بها. العدد بالنسبه للقفصه والجنوب الكل بما فيهم القصرين زاد فما عندي برشا مؤخرتين في القصرين، ديجا قربت 700 مؤخره.
2: أفاد النائب بمجلس نواب الشعب عن جهة سيدي بوزيد جلال الخدمي في تصريح للإذاعة بأن مشروع تطهير بلدية لحفين ما زال معطلا إلى حد الآن رغم توفير التمويل اللازم منذ أكثر من سنة، وذلك بسبب عدم توفر قطعة أرض لتركيز المضخات الخاصة بهذا المشروع.
14: ملف تطهير بلدية بير رحفي، المشروع هذا عنده 7 سنين من التعطيل المستمر والمتواصل. كان في البداية التمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية وبقى رغم أنه الاعتمادات كانت مرصودة لمدة 5 سنوات ولم يتم الانطلاق الفعلي في إنجاز المشروع هذا اللي هو مشروع مهم ومهم جدا. تمكنا بعد ما انتهت أجال وانتهى التمويل بالنسبة للوكالة الفرنسية للتنمية بعد انقضاء الأجال المحددة، جانا قرض من الديوان الوطني للتطهير. الاعتمادات إذن اليوم متوفرة بعد عام ونص من المصادقة على القرض هذا. نفس الإشكال بقى يروح نفس الحال في بير الحفي، وتعطل على أنه ما وفرناش 2 قطاع أرض بمساحة 400 متر لكل واحدة باش تحطوا فيها مضخات الضغط. إضافة وأنه عنا محطة معتها للمعالجة الثلاثية للمياه من أكثر المحطات المتطورة على المستوى العالمي أقول، وهي حاليا قاعدة تشتغل منذ سنوات بماء التطهير متاع سيدة بن عون. كمية الجي من معتمدية سيدة بن عون غير كافية لتحويلها إلى القطاع الفلاحي. تستنى المحطة هذه باش جيها مياه الصرف تاع بير الحفي وباش تحويلها القطاع الفلاحي. تم فلاحة مقيدين في منطقة ساقوية من خلال محطة التطهير هذه باش تم تحويل المياه هذه.
2: شرعت الصين منذ مطلع شهر مايو 2026 في تطبيق إعفاء جمركي كامل صفر رسوم على جميع السلع الواردة من 53 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية من بينها تونس، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. وكانت هذه هي سياسة قد دخلت حيز التنفيذ منذ غرة ديسمبر 2024 لفائدة 33 دولة إفريقية تصنف ضمن أقل البلدان نمواً، حيث شمل الإعفاء آنذاك جميع فئات المنتجات. وفي إطار توسيع هذا التوجه قررت الصين تعميم الإجراء ليشمل 20 دولة إفريقية إضافية غير مصنفة ضمن هذه الفئة من بينها تونس، مع منحها معاملة تفضيلية تتمثل في إعفاء جمركي كامل لمدة 2 عامين. وتهدف هذه المبادرة التي تعد إجراء أحادي الجانب من قبل الصين إلى دعم الصادرات الإفريقية نحو السوق الصينية وتمكين الدول الإفريقية من الاستفادة السريعة من الفرص التجارية المتاحة. أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن أزمة اللحوم الحمراء في تونس لم تعد حالة ظرفية يمكن امتصاصها بتدخلات محدودة، بل أضحت تجسيدا واضحا للاختلال هيكلي يطال إحدى الدعائم الأساسية للأمن الغذائي الوطني. ويكشف واقع السوق وفق الرياحي عن مفارقة صارخة تتمثل في ارتفاع متواصل للأسعار النهائية مقابل غياب رؤية دقيقة لكلفة الإنتاج وانعدام قاعدة بيانات رقمية موثوقة تمكن من تقييم حجم القطيع. ولفت رئيس المنظمة إلى أن القطيع الوطني يعرف مسارا انكماشيا متدرجا لا يمكن اختزاله في تأثيرات مناخية ظرفية أو في ارتفاع كلفة الأعلاف فحسب، بل يعكس اختلالا اقتصاديا وهيكليا يدفع الفلاح إلى سلوكيات اضطرارية تمس بجوهر استدامة النشاط وعلى رأسها التفريط في الإناث المنتجة. وعلى مستوى السياسات العمومية بيّن الرياحي أن التعامل مع الأزمة ظل محكوما بمنطق التدخل الظرفي عبر اللجوء إلى التوريد أو إجراءات ظرفية لاحتواء الأسعار دون التأسيس لمعالجة جذرية، وهو توجه لا يفضي إلى الحل بل يرحل الإشكال ويضاعف كلفته على المدى المتوسط. إلى أخبارنا العالمية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن عددا كبيرا من الدول حول العالم ومعظمها غير منخرط في النزاع الدائر في الشرق الأوسط طلبت من الولايات المتحدة المساعدة في تأمين خروج سفنها العالقة في مضيق هرمز، رغم أنها لا علاقة لها إطلاقا بما يجري. وأوضح ترامب عبر منشور على منصة تروث سوشيال أن هذه السفن تعود إلى دول محايدة وبريئة، مشيرا إلى أن واشنطن أبلغت تلك الدول استعدادها لمرافقة سفنها بشكل آمن عبر هذه الممرات المائية المقيدة بما يتيح لها استئناف أنشطتها التجارية بصورة طبيعية. وأضاف أنه وجه ممثليه لإبلاغ هذه الدول بأن الولايات المتحدة ستبذل أفضل الجهود لضمان خروج السفن وأطقمها بأمان من المضيق، لافتا إلى أن هذه السفن لن تعود إلى المنطقة قبل أن تصبح الملاحة فيها آمنة بشكل كامل. وكشف ترامب أن العملية التي أطلق عليها اسم مشروع الحرية ستبدأ صباح الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط، مؤكدا في الوقت نفسه علمه بوجود مناقشات إيجابية للغاية بين ممثليه وإيران قد تفضي إلى نتائج إيجابية لجميع الأطراف. وشدد ترامب على أن تحريك السفن يهدف بالأساس إلى مساعدة أفراد وشركات ودول لم ترتكب أي خطأ، واصفا إياهم بأنهم ضحايا ظروف، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل بادرة إنسانية من جانب الولايات المتحدة ودول الخليج سيما إيران. وأشار إلى أن العديد من هذه السفن تعاني نقصا في الغذاء والإمدادات الأساسية اللازمة لاستمرار أطقمها في ظروف صحية مناسبة، معتبرا أن هذه المبادرة قد تسهم في إظهار حسن النية بعد أشهر من التوتر. وختم ترامب بتحذير من أن أي محاولة لعرقلة هذا المسار الإنساني سيتم التعامل معه بحزم. إليكم تذكيرا بالعناوين. بولاية قبل اختتام الدورة السادسة من المهرجان الدولي للمسرح في الصحراء بمدينة القلعة من معتمدي دوزل الشمالية. تونس تنتفع بإعفاء جمركي كامل على صادراتها إلى الصين مع معاملة تفضيلية لمدة عامين. والرئيس الأمريكي يقول إن أمريكا ستساعد على تحرير السفن في مضيق هرمز ابتداء من يوم الاثنين. نهاية النشرة الإخبارية قدمتها لكم هيفا سلوجا، أمنها في الجانب التقني راضي العياري، في مراقبة سلامة البث عماد الغرز. إلى اللقاء.
15: في الليل السائق ما يشوفش السيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
16: المرصد الوطني لسلامة المرور.
17: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
18: أنت إنسان
19: وجدت كي تعيش الحياة،
18: أحكم الناس في الحياة أناس عللوها فأحسن التعليم.
20: بوارق في الأدب والحياة.

0: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
1: أنت إنسان وجدت كي تعيش الحياة،
2: أحكم الناس في الحياة أناس عللوها فأحسن التعليم.
0: بوارق في الأدب والحياة، لمع من الآداب.
3: وردت كلمة الألفة في عنوان كتاب أشرنا إليه لابن حزم الأندلسي، يتحدث عن الحب وعن المحبة بصفة عامة، وهو توق الحمامة في الألفة والألاف. لذلك سأخصص بعض الحديث لكلام ابن عبد ربه لكلام ابن حزم الأندلسي، وكذلك لكلام المحقق عنه. ذكرت ابن عبد ربه الأندلسي لأنه القائل: كنت إلف السبا فودعني وداع من بان غير منصرفي. يعني السبا كان أليفه ثم ودعه لأنه رحل عنه. أما سر تسمية ابن حزم لكتابه توق الحمامة، فيقول الثعالبي في كتاب ثمار القلوب: توق الحمامة يضرب مثلا لما يلزم ولا يبرح ويقيم ويستديم. يستديم بمعنى أنه يصمد أمام مرور الزمان ولا يمحوه الزمان. ويضيف الباحث الذي حقق هذه الرسالة القديمة، وهو إحسان عباس: ومع أن ابن حزم يقول في رسالته: وكلفتني أعزك الله أن أصنف لك رسالة في صفة الحب وأسبابه وأعراضه، فإن العنوان الذي اختاره لرسالتي هذا هو في الألفة والألاف، يعني أنه تجاوز في رسالته ما كلفه به صديقه، لأن الألفة كلمة أعم من الحب. وهذا ما سنتبينه في هذا الحديث الذي توسع فيه ابن حزم في فهمه لكلمة الألفة رابطا إياها بالحب أو بالمحبة. يقول: ومن الناس من لا تصح محبته إلا بعد طول المخافة وكثير المشاهدة وتمادي الأنس، وهذا الذي يوشك أن يدوم ويثبت ولا يحيك فيه مر الليالي، فما دخل عسيرا لم يخرج يسيرا. وهذا مذهبي. إذن نظرته للحياة هي ملخصة في هذه المحبة التي تنشأ فيختبرها الزمان فتصمد مع مرور الزمان. يقول ابن حزم: ما مللت شيئا قط بعد معرفتي به، ولا أسرعت إلى الأنس بشيء قط أول لقائي له. إذن هو يتحدث عن مذهبه في الحياة وفي اتخاذ الأصحاب واتخاذ الأحبة. يقول: أنا حين أعرف لا أمل، ولكنني لا أسرع إلى الأنس بشيء في لقائي الأول به، وما رغبت الاستبدال إلى سبب من أسبابي مذ كنت. المقصود بسبب وأسبابي يعني الروابط، يعني الذين هم على صلة بهم. نحن نتحدث الآن مستعيرين اللغة الإلكترونية عن الروابط، هؤلاء الذين نرتبط بهم في هذه الفضاءات الإلكترونية وفي وسائط الاتصال والتفاعل الاجتماعيين. لا أقول الألاف والإخوان وحدهم، لكن في كل ما يستعمل الإنسان من ملبوس ومركوب ومطعوم وغير ذلك. يعني أنه إذا ألف شيئا أو طعاما أو لباسا فإنه من الصعب عليه أن يغير هذا الذي ألفه. ومن تفعت بعيش ولا فارقني

فاستعمل حتى المعجم الحوك حاكة يحوك حوكا أو حياكة، بمعنى هذا النسيج وهذا الارتباط الذي يكون بين الإنسان والأشياء من حوله أو الإنسان والبشر من حوله، فلذلك يصمد هذا الرابط فلا يضعف ولا يصيبه الوهن رغم مرور الزمان. الجاحظ له حديث عن الحمام الأليف في كتاب الحيوان وتحديدا في الجزء الثالث، يقول: ومن مناقب الحمام، يعني من مزايا الحمام، حبه للناس وأنس الناس به، والحمام من الطير الميامين، يعني الطير التي فيها بركة. ويضيف الجاحظ في الجزء نفسه، الجزء الثالث من كتاب الحيوان: ومن كرم الحمام الإلف والأنس والنزاع والشوق. وضعت المقصود بالنزاع، النزاع هو الميل وهو التوق والشوق، وذلك يدل على ثبات العهد وحفظ ما ينبغي أن يحفظ وصون ما ينبغي أن يصان. وإنه لخلق صدق في بني آدم، فكيف إذا كان ذلك الخلق في بعض الطير؟ إذن هذا حديث الجاحظ عن الحمام الأليف، ونحن نتحدث عن الحيوانات الأليفة، هي التي تألفنا ولا تنفر منا، وهي الحيوانات التي نألفها ونقيم معها هذا الرابط العميق الغامض الروحي، وهو رابط الألفة. قال شاعر: وقلت أخي، قالوا أخ من قرابة، سؤال يعني، فقلت لهم: إن الشكول أقارب. وهذا أصدقائي وصديقاتي أوان الحديث عن الشكل، وكنت مهدت بالإشارة إليه في المقدمة. الشكل وجمعه أشكال هو المثيل والنظير، هو الذي ترتاح إليه نفسك فتجعله توأمك، أحيانا نقول توأم روحي ورب أخ لم تلده أمك، ومنه التشاكل، التشاكل أو المشاكلة بمعنى هذا الانسجام وهذا التكامل في الطباع. وأنا أضيف: قد لا يكون الالتقاء مشروطا بالاتفاق، قد لا نكون متماثلين ولكن نلتقي، وكان هذا موضوع حديثنا. الحوار يمكن أن يكون بين المختلفين حتى لا يكون بينهم خلاف، إذن التشاكل يمكن أن يكون هذا التقارب، ولكن أنا أفضل أن أتقارب وأن أدنو مع من يختلف عني، حتى لا يكون أمري معه كأمر الناظر إلى مرآة نفسه. أريد أن أرى هذا الذي آلفه مختلفا عني بعض الاختلاف لأتكامل معه، لكي يغنيني ولكي أغنيه. وقال جرير: ولا الشباب حميدة أيامه، لو كان ذلك يشترى أو يرجع، لو كان ذلك، هذا التمني المستحيل. أقرأ سطورا مما قاله طه حسين عن الأدب القديم الذي نرتاح إليه من كتابه النقدي حديث الأربعاء: إنما أمر الأدب القديم عندي أشبه بحديقة طال عليها الزمن وأهملت كل الإهمال، ولم تنقطع عنها بعد ذلك مادة الحياة تمام الانقطاع، فمضت أشجارها وشجيراتها تصغير شجرة، فمضت أشجارها وشجيراتها تنمو في غير نظام هذا النمو المهمل المضطرب. إذن يشبه الأدب القديم بالحديقة الملأة بالأشجار وبالخضرة، لكنها ليست محل عناية وليست محل رعاية وتعهد، فاختلط أمرها اختلاطا وأصبح من العسير عليك أن وعلى أمثالك، هو يخاطب القارئ، وأصبح من العسير عليك وعلى أمثالك أن تجدوا فيها سبيلا إلى ما تحبون حقا من النزهة والراحة، إلى جمال الزهر والشجر، فأنتم قد ألفتم الحدائق
التي يت

يتعهدها البستاني إذا أصبح، ويتعهدها أيضا إذا أمسى، وينسقها لكم تنسيقا، ولم تألفوا هذه الحدائق المهملة. هذه صورة تثير الإعجاب. أدبنا القديم هو غني بالنصوص في الشعر وفي النثر وفي الأقوال المأثورة وفي المنتخبات وفي المختارات، لكن يحتاج منا إلى عناية لكي ننشئ هذه الألفة بين هذه الخزانة، هذه الكنوز الأدبية والناشئة. وأرى ويرى كثير من زملائنا الأساتذة في التعليم الثانوي وفي المرحلة الجامعية أن أدبنا العربي الذي ندرسه في مراحل تعليمنا الثانوي والجامعي إنما هو من عيون الآداب، ولكن يحتاج درسه إلى تجديد، ونحتاج إلى تنويع العناوين، وأن نختار من النصوص الذي ما يستجيب إلى حاجات الإنسان في هذه العصور التي فيها هذه الرهانات الجديدة والتحديات الجديدة. يعني صحيح نحتفظ بالأسماء التي نعرفها في من أدبنا القديم، لكن نضيف إليها نصوصا أخرى، وهكذا نمكن التلاميذ والطلبة من أن يجدوا معنى وهم يقبلون على قراءة هذا الأدب، فيجيبون عن الأسئلة التي تلح عليهم، أسئلة الحياة، أسئلة الواقع، وكذلك أسئلة الوجود ومنزلة الإنسان في الكون بصفة عامة. وأدبنا القديم والحديث، أدبنا في المغرب العربي وفي المشرق العربي، يوفر لنا إمكانات كبيرة في الاختيار. أقرأ الآن ما قاله الكاتب اللبناني نبيل خوري في كتابه أوراق الشتاء عن الوطن. هذه السطور أعجبتني ورغبت في أن تشاركوني الإعجاب في هذه السطور. بهذه السطور يقول نبيل خوري: لا يصبح الوطن ذكرى أبدا، يغرس في القلب والدم والعروق، ولا ينسى ولن ينسى. وضح أن لن هي أداة ناصبة للفعل المضارع، وأن هذا الفعل الناقص ينسى إذا ارتبط بأن، لن يعني يحتفظ بالألف المقصورة في الأخير، لن ينسى، لكن في حالة الجزم تحذف الألف، نقول لم ينسى. إذن هو قال ولا ينسى ولن ينسى. كتب صديق لي يوما في إحدى الصحف: ولدت في النمسا وهاجرت إلى أمريكا منذ نصف قرن، فاعتبرت أمريكيا، وأنا كذلك حقا في العمل وفي المجتمع، ولكني عندما أحلم أكون نمساويا. إذن هو في الحلم يستعيد هويته الأولى، إذن هو ناجح في المجتمع الذي ذهب إليه، لكنه في حميميته وفي خصوصيته يظل متمسكا بما سميناه سابقا هذه الرابطة، هذه الرابطة، وما قال ما سماه ابن حزم السبب. وفي لفظة الرابطة والسبب ثم ما يشير إلى هذا الحبل، هذا الحبل الذي هو حبل النجاة، هو الذي يشدنا إلى انتمائنا وإلى أصولنا. إذن اعتبرت أمريكيا وأنا كذلك حقا في العمل وفي المجتمع، ولكني عندما أحلم أكون نمساويا. إن الوطن أكبر من الذكرى، وأكبر من الحلم، وأكبر من الطفولة، فهو جلد لا يغير، وضمير لا يباع، وتاريخ لا يستبدل. إنه حقيقة لا تدعى ولا تتصنع، إنه الزهرة التي ترعاها سنوات حياتك الأولى، والشارع الذي شهد خطاك الأولى، والمدرسة التي احتضنتك،
وأصدقاؤك الذين أحببت. يوجه خطابه إلى القارئ. هذا حديث نبيل خوري عن الوطن. وأرجح أنا شخصيا لا علم لي بسيرة هذا الكاتب نبيل خوري، لكن أرجح أنه كتب هذا النص وهو في الغربة، يعني بعيد عن الوطن. وضح أن رواية زينب مناظر وأخلاق ريفية للأديب وللطبيب المصري محمد حسين هيكل، ويقال إنها الرواية الأولى العربية، وقد صدرت سنة 1994. هي رواية زينب إذن لمحمد حسين هيكل، هي لوحات من الريف المصري، وقرأتها في سنوات التلمذة كما قرأها أبناء وبنات جيلي وعجبنا بها. ثم بحكم التخصص والدراسة أمكنني أن أتبين أن هذه الرواية كتبت في المهجر، كتبت في سويسرا. إذن هو أرسل ليتلقى دراسة في الطب في سويسرا، بعثه أبوه وكان من عائلة موسرة تستطيع أن تنفق على الابن المهاجر هذا الطالب. فيقول محمد حسين هيكل: حين كنت أتجول في الريف السويسري شاهدت هذه الطبيعة التي ذكرتني بالريف المصري، فكتبت زينب. هي وفاء بالعهد، وهي حنين، وهي قيام بحقوق الألفة. الألفة فيها أداة للحقوق، وهي مرة أخرى هي هذا الرابط الذي ينشأ والذي نحرص على إبقائه. نستمع إلى أغنية وبعدها الفقرة الرابعة.

0: لطائف ونوادر.
1: من لطيف الشعر في موضوع المودة والألفة قول ابن حزم الأندلسي في كتابه الذي تحدثت عنه أكثر مرة هذه المسامرة، طوق الحمامة في الألفة والألاف: أودك ودا ليس فيه غضاضة، وبعض مودات الرجال سراب. المقصود بالغضاضة هنا نقيصة أو شائبة. وأمحظك النصح الصريحة، وفي الحشا لودك نقش ظاهر وكتاب. فلو كان في روحي سواك اختلعته، ومزق بالكفين عنه إهاب، الإهاب بمعنى الجلد. وبعض الناس يسمون أبنائهم حفظهم الله جميعا إيهاب بالياء، وهي دون ياء الهمزة والهاء والألف والباء، هذا إذا كان مقصودهم الجلد. وما لي غير الود منك إرادة، ولا في سواه لي إليك خطاب. إذا حزته، المقصود به الود، ود الحبيب، إذا حزته فالأرض جمعاء والوراء هباء، يعني الأرض والناس جمعاء هباء، وسكان البلاد ذباب. إذن ابن حزم كأنه يشاكس الشعراء القدامى في المشرق العربي قبله، المتنبي وأبا فراس الحمداني، فكأنه في البيت الأخير يعارض. إذن المعارضة هي محاكاة قد تكون جادة وقد تكون ساخرة لشعر آخر في الوزن نفسه والقافية نفسها. إذن هذا البيت الأخير وهو بيت يبعث على بعض الضحك: إذا حزته فالأرض جمعاء والورى هباء وسكان البلاد ذباب، هو شبه محاكاة لقول أبي فراس الحمداني: إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. هذا بيت أبي فراس الحمداني. الألفة هي من فعل ألف، نقول ألف موضعا أو ألف إنسانا يألفه، ألفا، وفيما بعد نقول إلفا وألفة. وآلفه إياه غيره، يعني جعله يألفه. ويقال أيضا آلفت أولف إيلافا، وكذلك آلفت الموضع، إما ألفت أو آلفت المصادر. إذن ألفة إلاف دون ياء، إلاف دون ياء، وإلاف بالياء، ومؤالفة، ونحن في العامية نقول موالفة ومؤالف. ومنه قوله تعالى: لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. إلاف الأولى بالياء والإلاف الثانية دون ياء، فكأن المقصود أهلك الله أصحاب الفيل، لأن هذه السورة بعد سورة الفيل. أهلك الله أصحاب الفيل لتؤلف قريش رحلتيها، رحلة الشتاء والصيف، آمنين. ويقال أهلك الله أصحاب الفيل للمعنى نفسه، أي لتجتمع قريش فلا تتفرق. ومن أسباب اجتماعها ومما يؤلف بين أفرادها هو إنجاز رحلة الشتاء والصيف، وفيها بعد تجاري اقتصادي، وفيها كذلك بعد اجتماعي. ألف الأشياء، أي جمع بعضها إلى بعض، ومنه قوله تعالى: فألفنا بين قلوبهم. والإلف هو الأليف، وقد حن الإلف إلى الإلف، والجمع ألاف، ألاف. إذن نقول فلان أليفي وإلفي وهم ألافي. هذا الذي استطعت أن أجمعه بخصوص مادة الألفة. نرى فيها الاجتماع ونرى فيها معنى الأنس، فنحن كما ذكرت بخصوص نص طه حسين على الأدب العربي القديم، حين نجعل التلاميذ والطلبة يألفون الشعر القديم أو الأدب القديم وكذلك الأدب الحديث، معنى ذلك أننا نخلق بين الطالب والكتاب أو الطالب والأدب هذا الأنس المطلوب ليكتمل التعلم، ولكي تبدأ هذه المسيرة التي عنوانها الشغف، فلا تعلم دون شغف. من أمثالهم أمثال العرب آلفوا من حمام مكة، المعروف أن حمام مكة وحمام الحرم يلزم المكان ولا يغادره، ويقولون أوالف الطير كذلك، أوالف وهي الحمام التي لا ترغب في أن تترك هذا المكان الذي شرفه الله تعالى. من الأمثال كذلك آلف من كلب، الكلب يألف صاحبه ويألف الدار، وثمة حكايات طريفة عن الكلاب أو القطط التي حاول أصحابها لأسباب شتى التخلص منها، فرموها في أماكن بعيدة، ورغم طول المسافة عادت هذه القطط أو الكلاب إلى المنازل. يقال كذلك آلفوا من غراب عقدة، وعقدة إما بالكسر والتنوين أو عقدة، من إذا قلت من غراب عقدة فأنت تعني اسم مكان، اسم علم يعني يشير إلى مكان، وإن قلت عقدة فأنك أنت تعرب هذا المكان وتجعله الأرض كثيرة النخل التي لا يطير غرابها، غرابها يلزمها، ولذلك سمي غرابا أليفا، وكان المثل آلف من غراب عقدة. طبعا آلف الهمزة طويلة، يعني المقصود به صيغة التفضيل، وعفانا الله نقول آلف من الحمى، لأن الحمى تلزم ونطلب الشفاء للجميع. قالت امرأة لزوجها البخيل: والله إن الفأر لا يبقى في بيتك إلا لأنه ألف الموطن. إذن الفأر كذلك يألف المكان، فهذا البخيل لا يترك طعاما يأكله الفأر، فالبقاء السبب المبرر لبقاء الفأر في البيت هو أنه وفي لموطنه وقد ألفه. قال الله تعالى في الآية 60 من سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. الآية 60 من سورة التوبة. أقرأ بعض ما قاله الشيخ الجليل محمد طاهر بن عاشور في تفسير التحرير والتنوير بخصوص هذه الآية الكريمة: المؤلفة قلوبهم هم الذين تؤلف أو تؤلف، أي تؤنس نفوسهم للإسلام، من الذين دخلوا فيه أو من الذين يرغبون في الدخول فيه لأنهم قاربوا أن يسلموا. والتأليف إيجاد الألفة وهو التأنس، فالقلوب في قوله تعالى هذا الذي ذكرته بمعنى النفوس. وللمؤلفة قلوبهم أحوال، فمنهم من كان حديث عهد بالإسلام، ومنهم من هم كفار، ومنهم من يهم بأن يدخل. إذن هذا الرفق، هذه الدعوة إلى تأليف القلوب، أولا لترك ونبذ الفرقة، وثانيا لجعل الناس يأنسون هذا الدين، وهذا ينسجم مع رسالة ديننا الحنيف، وهي رسالة التيسير ومخاطبة فطرة الإنسان والدعوة إلى الإيمان بالكلمة الحسنة وبالرفق وباللين. يتحدث محمود تيمور عن شخصية ألفها في سباه، اسمها الشيخ جمعة. أعرف الشيخ جمعة منذ كنت طفلا صغيرا، منذ كانت الأيام لهوا ومسرة، منذ كانت الحياة هينة خالية من قساة العقل. أعرف الشيخ جمعة منذ ذلك العهد، وهو على حاله، لم تتغير ملامحه ولم يتبدل حديثه. أعرفه وقد كان يروي لي قصة سيدنا سليمان وما جرى له، تلك القصة التي ما زلت أسمعها منه الآن بتفاصيلها وعباراتها. فأتذكر عصر الطفولة الجميلة، عصر السذاجة الطاهرة. لقد كبرت ونما عقلي، فأصبحت أجالس الشيخ جمعة لألهو بوقتي معه، فأستمع لقصصه الخرافية بلذة مصحوبة ببعض التهكم. وكنت في مضى أجلس قبلته وعيناي محملقتان في وجهه، أرقب شفتيه الهادئتين ترسلان الألفاظ فكأنها السحر الحلال. محمود تيمور. كان موضوع مسامرتنا الألفة. نحن نحتاج إلى هذه الرابطة، إلى هذه النزعة. نحن نحتاج إلى أن نظل أوفياء للأشياء التي نشأنا فعرفناها والتي عشنا بها، وأن نظل أليفين لكل المعاني السامية التي تصنع سبب حياتنا. فلتظل الألفة بيننا في قلوبنا وفي علاقاتنا، تلهمنا الإيمان والتفاؤل والأمل في حياة أفضل. شكرا جزيلا خالصا لكم سيداتي وسادتي على هذه المتابعة وعلى الوفاء. آمل أن ألقاكم بعد أسبوع إن شاء الله تعالى. تصبحون على خير وعافية.

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: 11 ليلا على موجة إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. انطلقت بولاية ديبوزيد فعاليات الدور الخامسة للبطولة الوطنية للمطالعة التي ستتواصل في مرحلتها الأولى إلى غاية 25 من ديسمبر القادم بمشاركة مختلف الفئات العمرية، مع إضافة دفتر مطالعة جديد في هذه الدورة للفئة العمرية بين 8 و9 سنوات. انطلقت الإدارة العامة للغابات في اتخاذ الإجراءات اللازمة والاستعداد الجيد لموسم الصيف بهدف الحد من مخاطر الحرائق التي تطال سنويا النسيج الغابي والتقليص من المساحات المتلفة. وفي هذا الصدد قال كهيد مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات العروسي الربعي إنه وانطلاقا من شهر ماي تكثف التدخلات على مستوى البنية التحتية وبأبراج المراقبة في قمم الجبال وعلى مستوى نقاط المياه. أتاح برنامج التعاون التونسي الياباني في مجال التحسين المستمر منذ انطلاق سنة 2006 تحسين إنتاجية أكثر من 300 مؤسسة صناعية استفادت بمساندة فنية في مجال إرساء أدوات التحسين أو تحسين الإنتاجية بمعدل 57% في العديد من خطوط الإنتاج وتحسين جودة منتوجاتها بمعدل 60%. أكدت جامعة العمال التونسيين بالخارج سعيها إلى إرساء آلية متابعة وتقييم لتنفيذ الإجراءات التي أقرها المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 25 من أفريل الماضي بإشراف رئيسة الحكومة لفائدة التونسيين بالخارج بهدف تحسين ظروف عودتهم إلى أرض الوطن خلال الصيفة المقبلة وتيسير قضاء شؤونهم. قال مدير المجلس الاقتصادي في البيت الأبيض كيفن هاسيت إن الحصار البحري المفروض على إيران ينجح، لافتا إلى أنه يضع قدرا هائلا من الضغط. وزعم هاسيت خلال مقابلة مع شبكة سي بي اس نيوز أن تهديدات طهران بزرع ألغام في مضيق هرمز منعت وصول المساعدات الإنسانية إلى إيران، لافتا إلى أن اقتصادها على شفا كارثة كبيرة، مضيفا أنهم يشهدون تضخما كبيرا وأن هناك بداية لظهور الجوع. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: حنين.
1: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في عدد جديد من برنامج حنين، موعدكم مع الذكريات الجميلة والأغاني الخالدة اللي سكنت الوجدان ورافقت لحظات العمر. البداية باش تكون بأغنية بصوت نوال الزغبي، أغنية رومانسية هادئة تحكي عن امرأة عاشت خيبات الحب وتعلمت من مرور الوقت. تعبر الكلمات عن الصبر والألم والحنين وكيف يغير الزمن المشاعر ويكشف حقيقة العلاقات. بصوت نوال الزغبي الأحساسي تنقل الأغنية أحساس النضج والقوة بعد التجربة، وتحول الوجع إلى حكمة وأمل. نسمع نوال الزغبي في حكايتي مع الزمن.

خدني حبيبي، أغنية رومانسية راقية تعبر عن شوق عميق وحب صادق يبحث عن الأمان والاحتواء. تحمل الكلمات دعوة صريحة للهروب من قسوة الواقع إلى عالم من الطمأنينة مع الحبيب. بصوت ماجد الرومي الدافئ والقوي تمتزج العاطفة بالسمو، فتجعل من الحب ملاذا نقيا يعلو فوق الألم والزمن.

نواصل معكم في حنين، حيث نستعيد فيه روائع الطرب الأصيل ونستحضر أصوات صنعت الأحساس وكتبت تاريخ الأغنية العربية، لأن بعض الأغاني لا تسمع فقط بل تعاش من جديد. ما تحرك أحساسي، أغنية لكاظم الساهر، يصف فيها حالة قلب لم يعد يستجيب للحب رغم المحاولات، وكأن الأحساس تجمد بفعل الألم. بكلمات صادقة ولحن هادئ تنقل الأغنية صراع الإنسان بين الذاكرة والعاطفة وبين ما كان وما لم يعد ممكناً.

في حنين نسمع علي الحجار، هذا المطرب المصري المميز اللي تميز بصوته القوي وإحساسه العالي، يعد من أبرز رموز الغناء العربي والدرامي في العالم العربي. اشتهر بتقديم أغنيات تحمل عمق إنساني ووطني لامسة وجدان الجمهور، يجمع في أعماله بين الأصالة والتجديد، ويختار كلمات تعبر عن الوعي والشجن والصدق الفنيه.

طيب، الأغنية هذه هي بصوت أنغام، نسمعها في حنين. أغنية رومانسية حزينة تعبر عن خيبة الأمل في شخص طيب المشاعر لكنه سبب الألم دون قصد. تحمل الكلمات عتاب هادئ وممسوج بالحنين، تكشف صراع القلب بين الحب والوجع. بصوت أنغام الدافئ وأدائها الصادق تصل الأغنية بإحساس عميق يمس التجربة الإنسانية في الحب والتضحية.

0: عليه طيب
1: طيب
0: خليك هنا من قلبي قريب
1: قريب
0: وكفاية تكون إنسان في زمان فيه

طيب باش نختموا معاكم المشوار بصوت هاني شاكر بيسموك القمر. هاني شاكر أمير الغناء العربي، مطرب قدير اشتهر بصوت الدافئ وأداء الرومانسي الصادق، قدم على امتداد مسيرته أغاني خالدة عن الحب والحنين والفراق، وارتبط اسمه بالإحساس والكلمة العذبة. اتميز بثباته على الخط الطربي الكلاسيكي، فحافظ على مكانته في قلوب أجيال متعاقبة من عشاق الأغنية العربية. مع تحيات وسيلة الغولة.

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: منتصف الليل على موجة إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بلغت نسبة تقدم بناء قسم العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بدوز بولاية قبيلة 75%، ومن المنتظر استكمالها مع نهاية شهر مايو الجاري. كما بلغت نسبة بناء مركز الصحة الأساسية بالجرسين 85%، مع تقديرات باستكمال الأشغال خلال شهر جوان المقبل. أعلنت وزيرة المالية مشكاة إسلام الخالدي في رد كتابي على سؤال النائب مجلس نواب الشعب غسان يامونة عن إجراءات جديدة لتسوية إشكال رفض شركات التأمين إبرام عقود تأمين للدرجات النارية، خاصة التي تتجاوز سعة 50 سنتيمتر مكعبة، مع إدراج هذه التدابير ضمن مخطط التنمية 2026-2030. أفاد مدير دائرة الإنتاج الفلاحي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منور الصغيري بأن القطاع الفلاحي في تونس يعاني نقصا في المواد العلفية، وخاصة منها المركبة بنسبة منها أو المركبة منها بنسبة تقدر بال 25%، وأوضح أن زراعة الكولزا تشكل الحل الأمثل لتجاوز هذا العجز لكونها مادة علفية غنية بالبروتينات، فضلا عما توفره من زيوت نباتية ذات قيمة غذائية عالية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إطلاق مبادرة دولية تحت اسم مشروع الحرية، تهدف إلى تأمين خروج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز نتيجة النزاعات القائمة في منطقة الشرق الأوسط. وكشف الرئيس الأمريكي أن المبادرة ستنطلق فعليا صباح اليوم الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط، حيث ستقوم الولايات المتحدة بتوجيه هذه السفن للخروج بأمانة. وصف هذه الخطوة بأنها بادرة إنسانية تجاه جميع الأطراف أو جميع الأطراف بما في ذلك إيران، مشيرا إلى أن العديد من السفن بدأت تعاني من نقص حاد في الغذاء والإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية للطواقم.
4: نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: غنيلي.
1: عسلامة ومرحبا بكم في غنيلي، واليوم المشوار باش يكون مع العندليب الأبيض هاني شاكر.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد.
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

0: هاني شاكر مغني مصري من جيل الوسط، ظهر وسط عمالقة الغناء في مصر مثل عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش.
1: أنا حظي حلو إن أنا يعني بداياتي اللي قدمني فيها الأستاذ الموجي الله يرحمه كانت في وسط عمالقة الغناء العربي، وده شرف كبير ليا إن أنا أطلع وأتعرف وأشتهر ويبقى لي أغاني الناس ترددها في وسط هذا الكم من عمالقة الغناء العربي.

انا المزيكا بالنسبه لي بتمثل حاجه مهمه في حياتي من وانا طفل، وكل ما بكبر كل ما الموهبه دي بتزيد. يعني لعبي مثلا وانا صغير ما كانتش تخرج عن النعود او طبله او او او مندولين، الحاجات الموسيقيه كلها. فهم برضو لاحظوا ان ده يعني حاجة مهمة في حياتي أو المزيكا. فأما كبرت شوية جنب دراستي العادية في المدرسة ودوني الكونسرفاتوار أتعلم النوتة الموسيقية، أتعلم العزف على البيانو. أما كبرت شوية طبعا قدمت في كورال الأطفال بتاع الأستاذ رتيبة الحفني الله يرحمه، هي أستاذتي طبعا، وعملت معها حفلات كتير. ومن هنا بقى ابتدت الاكتشاف أن أنا فعلا صوتي حلو، أن أنا بعرف أغني. خلتني أغني أغاني سولو مع حفلات الكورال في معظم الحفلات، وابتدت تهتم بي بقى كمان هي قبل ما أنا أخد الموضوع بجد. مثلا قدمت في برامج الإذاعة والتلفزيون في البدايات، قدمت في الامتحانات ونجحت، فبقيت من الولاد اللي بيعملوا برامج في الإذاعة والتلفزيون على طول، بيجيبوهم يغنوا ويمثلوا حاجات كده.

يتربع هاني شاكر في صدارة أكثر فنان عربي من ناحية الأغاني الخاصة.

جرحني بالهوى ازاي قادر تكون عاشق وازاي تخون واما الاحساس يهون صدقني ملوش دوا نسيانك قد ايه صعب ان اقدر عليه ريحتك وانت ليه تجرحني بالهوى ازاي قادر تكون عاشق وازاي تخون اما الاحساس يهون صدقني ملوش دوا اديتك حب غالي بعته من غير تمن والاسوأ جتني منك وما جتش من الثمن اديتك حب غالي بعته من غير تمن

شاكر فنان جمع ما بين عذوبة الصوت، رقة الأحساس، صدق الأداء، وهذا خلاه يكون أكبر نجم أغنية عربية. نجح أنه يجسد بالغناء كل حالات العشق الإنساني بفرحه وألمه، ولكن بطريقة هاني شاكر.

المقدم هاني شاكر ثلاثة أفلام، الأول عنوانه هذا أحبه وأريده عام 1975، والثاني عايشين للحب، والثالث عندما يغني الحب.

كذلك للفنان هاني شاكر زوز تجارب مسرحية سندريلا والمداح مع نيلي ومسرحية ثانية مصر بلدنا.

وقدم هاني شاكر العديد من الألبومات اللي لقيت نجاح كبير وفاقت أغانيه 600 أغنية.